0: لاعب فريق فياريال الإسباني للالتحاق بتجمع المنتخب الوطني الذي يستعد لمواجهة نظيره الجابوني مساء الجمعة المقبل بالرباط برسم الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس إفريقيا للأمم 2027. نهاية هذا المجهز، دمتم بخير وإلى اللقاء.
1: كل مباراة تروي ما حدث، أما بوديوم فيكشف لماذا حدث.
2: المنتخب
1: ستنطلق. بوديوم مع فؤاد الحناوي من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من 9 صباحا على ميديان.

0: حديث المجتمع، كل قضية لها أكثر من وجه.
1: هذه الشائعات المرافقة،
0: نسمع، نناقش، نفهم. حديث المجتمع مع فرحان عياش. قبل أن نكون رأياً فلنفهم. من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من 11 صباحاً على ميديا.
2: من تأثير السوشيال ميديا على قيمنا إلى الذكاء الاصطناعي الذي يعيد رسم معالم حياتنا، ومن قصص النجاح الرقمية إلى التحديات التي تواجهنا جميعاً، حياة أونلاين منصتكم لفهم العصر الرقمي بعمق ووعي. كن واعياً وإلا سيقررون عنك.
0: حياة أونلاين، حنان تسوري.
2: كن واعياً أو دعهم يقررون عنك. مرحبا بنا عندكم ومرحبا بكم عندنا كيف العادة في حلقة جديدة من حياة أونلاين، حيث نغوص في أعماق العالم الرقمي لنكتشف أسراره ولنكتشف كيف أصبحت التكنولوجيا تحدد معالم حياتنا اليومية. اليوم موضوعنا موجه لكل شاب وشابة، لك أنت ولك أنت اللي كتشوفونا وكتسمعونا، اللي باغين تبداو مشاريع جديدة. اليوم اللي كنقولوا رقمنة المشاريع، غالبا ما كنمشيو مباشرة لاش للتطبيقات، للأداء الإلكتروني، للكاميرات، أو للترويج للمشروع على صفحات التواصل الاجتماعي. لكن ربما كان واحد السؤال اللي قليل منكم اللي كيسولوا، هو واش خاصني نفكر في الرقمنة قبل ما نفكر أنني ندير المشروع؟ فين غادي مثلا نحط شاشة الطلب؟ فين غادي يتحط جهاز الأداء؟ واش عندك شبكة الانترنت واصلة مزيان لكل نقطة من المشروع ديالك؟ فين غادي تكون الكاميرات؟ واش نظام التسيير غادي يحتاج شاشة، سكانر، امبريمونت، سيرفر، أو ربما غتخدم غير بسمارتفون؟ بزاف ديال الأسئلة اللي هي مرتبطة بالرقمنة لكن ماشي كلكم كتفكروا فيها. اليوم مع ضيفنا الكريم صفيان بوغوري اللي هو صانع محتوى متخصص في رقمنة المشاريع، غادي نحاولوا نجاوبوا على بزاف ديال الأسئلة اللي تهم كل صاحب مشروع. إذا كنتي غادي تفتح مشروع من غدا، شنو اللي خصك تخطط له قبل التجهيز؟ شنو الأخطاء اللي غادي تكلف المشروع لاحقا؟ وكيفاش يمكن تهيئ المشروع للرقمنة من دون إنفاق غير ضروري؟ هذه الأسئلة غادي نحاول نجاوبوا عليها اليوم. صوفيان، مرحبا بك معايا في حياة أونلاين.
3: شكرا على الدعوة.
2: مرحبا بك. بزاف ملي كنسمعوا الرقمنة كنمشيو كيف ما قلت دائما داكشي اللي هو تطبيقات. والشباب اللي كيبداو المشاريع كيفكروا في المشروع انهم يكون مرقمن من البدايه؟
3: هو صراحه بزاف ديال الشباب ولا بصفه عامه اي واحد كيفكر يبدا مشروع كيديماري من الديزاين ديال مثلا ديال المحل ديالو، سواء كان سوبر مارشي ولا ريستورون ولا كافي. وبالنسبه للنقطه ديال الرقمنه ديال هذا المشروع، كيخليها اخر قرار، اخر ديسيزون بالنسبه ليه، هو انه يشوف السيستم ويشوف كيفاش غادي يجري البروجي ديالو. لان مع الديزاين ديال المحل، مع التجهيز، مع الماتريال، كياخذ له واحد الوقت كبير، وكياخذ له حتى واحد نسبه كبيره من التفكير ديالو. كيعتقد ان داك نقطه البيع يعني اللي غادي يكون فيها التسيير ديال المشروع ديالو بسيطه.

0: خليها هي اخر حاجه. والاغلب ديال الناس كيخليو داك السيستيم ولا الرقمنه ديال المشروع ديالو هي اخر نقطه. واغلب ديال المشاكل نقول واحد 60% ديال المشاكل اللي كتكون في الديماراج ديال اي مشروع ومرتبطه بالرقمنه ديال هذا المشروع كتكون نتيجه ديال ان داك الديماراج ما راعيناش فيه النقط الحيويه اللي غادي نحتاجوها في داك السيستيم. نتكلموا على الكابلاج مثلا الا كان عندنا
1: قبل ما ندخلوا في التفاصيل. كتعرف انت شباب او اصحاب مشاريع اللي هما نفقوا داروا بيدجي صوبوا المحل ديالهم ولكن ملي جاو يرق منه قال لك عطيني هرس عاود بني؟
0: كاين صراحه كاين خصوصا في القضيه ديال الكابلاج هو النقطه الكبيره. مثلا انا عندي ريستورون غادي نديمار ريستورون درت الديزاين ديالي صافي اتفقت مع مهندس الديكور ولا مع المصمم انا نقطه البيع يعني لاكيس فين غادي نتخلص من الكليان غادي تكون في هذه البلاصه لاكويزين عندي في هذه البلاصه يعني لي زامبريمون ديال لاكويزين لا ليزون بيناتهم هادشي كامل صافي كلشي مضبوط. ولكن في الديماراج قبل ما يديماري كيشوف ان داك نقطه البيع ما تكونش عنده حيويه في الخدمه يعني غادي تخلق له مشكل ماشي بخاتيك. كيقول اذا هاد نقطه البيع اللي غادي تكون هنا لاكيس ما غاديش نخليها هنا غادي نبدلها ترجع لهاد البلاصه. اذا باش يبدل داك البلاصه يعني هو ما راعاش اول حاجه في الكابلاج انه دار احتياط نقدر مثلا شونجي. وعاد نقطه اخرى في السيستم ديال الريستورون خصوصا الريستورون مثلا خص ضروري الكابلاج. علاش في الساعه ديال سامرش مي كيكون الضغط ديال الخدمه باش ما يكونش عندنا مثلا واحد البلوكاج في الويفي مثلا درت واحد الكوموند ما داش كيقول لك المشكل في السيستم هو المشكل كيكون عندنا في الكابلاج.
1: مين يقول الكابلاج باش يفهموا الناس اللي يمكن نضروا على الريزو حتى الضو مثلا الا بغيتي غير البريز ما عندوش
0: بالضبط يعني خصو يحفر باش يدوز داك الكابلي ديال الضو وحفر باش ندوز الكابلي ديال الريزو اللوكال تكنيك فين جمع الكابليات فين جمع لي سويتش ديالي ما كيكونش عندي مثلا في واحد البلاصه مفتوحه ما منظمش داك الشيء الا مثلا واحد البلاصه ما خدمش فيها داك الكابلي باش نرجع نعرف غير داك الكابلي فين هو راه خصني واحد الوقت كبير. اذا كيخلق لي واحد العرقلة في الديماراج ديال المشروع. انا عندي كل شيء واجد السيستم باش نديماري المشروع ديالي كنلقى شي مشاكل هي بسيطه ولكن الاصلاح ديالها مكلف.
1: يعني حتى يعني البيدجي غادي تولي غيعرقل لك وغيزيد لك الانفاق
0: والوقت يعني
1: والوقت
0: طبعا. اسمح لي قطعتك انا تخيل معايا دابا انا ديماريت هنا هاي نقطه البيع الكابلاج داز خصني مثلا نبدل يعني خصني نحفر درت الديكوراسيون القبس الضو كلشي داز يعني خصني نعاود من الاول. ولا شنو كيوقع داك الساعه كضطر انك تكون حلول ترقيعيه. واغلب ديال المشاكل اللي كتجي مور هادشي كامل هو من النسبه ديال الحلول الترقيعيه. تخيل معايا مثلا انا غادي انفيستي في واحد المشروع انفيستيس مزيان في الديكوراسيون في الضو في كل شيء ولكن مي كنجي في الحاجه اللي عندها علاقه بالتسيير ديال المشروع كامل وهي اللي غادي تعاوني باش نكونترولي هذا البروجي ماشي هو الصراحه يعني بزاف ديال الناس من خلال اللقاء ديالنا ماشي هو غير انه ما بغيش انفيستي وانما ما كانش النصيحه في الديماراج. يعني قبل انني ما نديماري في الاصلاح خصني يكون عندي متخصص في الكاميرات متخصص في الضو متخصص في الريزو باش البناء ديالي ديال هذا المشروع يكون مبني مزيان حتى الا كان عندي شي تغيير مستقبلي كنكون داير له الحساب. ما يخلقليش عرقله في المشروع.
1: وقبل ما دير هذا الشيء كامل ويكون عندك مهندس وكهربائي وكذا خصك تكون انت بعدا عارف راسك من الديبار بان انت ديجا غادي دير رقمنه المشروع ديالك.
0: طبعا هذه نقطة
1: مهمة. علاش أغلبية الناس اللي عاش كيوقع لهم هذا المشكل كنعتقد انطلاقا من الهضرة ديال بزاف ديال الناس اللي هما طاحوا في هذا المشكل هما أنهم كيعتبروا الرقمنة مرتبطة بالتسيير بحال أكسسوار.
0: بالضبط وعاد كيعتقد أن ذاك
1: تسالي كل شيء وعاد أجي نشوف شنو غادي ندير
0: وشنو اللي غادي يناسبني مثلا كيقول أنا بالنسبة لي الأساسي هو الماتريال اللي غادي نخدم به لاكويزين
1: ما كيدخلش في اعتباره نهائيا هذاك الشيء.
0: كيقول لك أن ذاك لاكيس وذاك السيستم باش خلي هو الاخر يعني مجرد واحد ليكرون غادي نحطه في الكونطوار وصافي هو كلشي دايز. ولكن داك لاكيس ولا داك السيستم اللي غادي يجري لي البروجي كامل هو واحد الحلقه ديال الوصل ما بين لاكويزين ما بين السيرفور ما بين ليكونوما ستوك ديالي. يعني انا في الاصل في الديماراج ديال الاصلاح ديال المحل والتهراس وديك شي كامل خصني ندير واحد لوكال تكنيك يعني جامع فيه الكابلاج كامل عندي واحد الشيما. يعني حتى داك الشركه اللي تعاملتي معها في الديماراج خصها تخلي لك واحد الشيما باش ما يوقع شي مشكل مثلا عندك في الريزو غادي يمشي قاصد داك البلاصه ويعرف يحدد نوع المشكل. يعني الاغلبيه ديال المشاكل اللي كتجي مور الرقمنه ديال المشروع هو داك البناء ديال

0: لا باز ديالها ديال الديماراج هو هذا الشيء، هذا هو الريزون، هو الكابلاج فين غادي يدوز، ونحدد اين سيستم اللي غادي نخدم به. هذه كتجي هي اخر مرحله،
1: هذه اخر، حنا ما نوصلوهاش دابا. حنا غير المساله ديال بزاف ديال الناس الشباب كيكون عندهم واحد البيدجي على قد الحال، عنده واحد البيدجي باش ينطلق باش يدير واحد المشروع، كيمشي كيكري واحد المحل او كيشري او المحل عنده وكيخسر فيه فلوس في الاصلاح وهذا، ولكن ما كيفكرش بانه غادي رقمن. كيقول لك انا ما نصحني حد، واش خاص انت تكون فاهم بانه الان اللي كنهضروا على مشروع، فاحنا كنهضروا عليه في التجهيز ديالو كمشروع وكذلك التجهيز ديالو الرقمي.
0: دابا انا بالنسبه لي الاخطاء الكبيره اللي كتوقع وكتعاود ديما، هو ان الانسان ملي غادي يديماري التجهيز ديال واحد المشروع خصو ضروري يتعامل مع واحد المتخصص في التصميم ديال هذا النوع ديال القطع ديال المشروع. مثلا كاين مهندسين متخصصين.
1: دابا نصيحه للناس اللي هما الشباب، سورتو الشباب اللي غادي يبداو مشروع غيخدم مع ناس متخصصين، نقول له خصك تخدم مع فلان ماشي سميات، يعني مهندس كذا، يعني باش يعرف شكون هما شنو هما التخصصات.
0: عندي فكره مشروع، يعني غادي نديماري خصني ضروري البلان ديال هذا المشروع هذا. الا عندي ريستورون خصني نتعامل مع مهندس ديال الديكور ولا مهندس خاص بهذا القطاع اللي عنده تجارب في الريستوراسيون، اللي عارف الميكانيزم ديال الريستوران كيفاش غادي تكون. غادي ندير سوبر مارشي خصني نتعامل مع مهندس اللي ديجا خدم لي سوبر مارشي باش عارف الميكانيزم الخدمه، ماشي غادي نجي نقول لك ولا انا بلا ما نصرف مع المهندس غادي ياخذ الفلوس، انا ندير البلان الراسي. مي كيدير البلان الراسو ما كيعملش بزاف ديال الحوايج، ما كيعملش في عين الاعتبار، ما عندوش القدره انه يجيري داك الشيء كامل. خصك ضروري في الديماراج ديال اي مشروع خصني نتعامل مع متخصص. مهندس غادي ينقص عليك بزاف ديال الحوايج، حيت هو عارف البلاصه ديال لاكيس فين غادي تكون، لا كويزين غايقول لك ضروري خص يكون عندنا واحد لوكال تكنيك، غادي يجمع الكابل. يعني هادشي هذا النصائح كامله غادي يعطيها لك مهندس في الديماراج. ومن بعد غادي ناخذ لي كونتاك ديال الشركات اللي غادي نتعامل معها على حده، كل واحد بوحديته. غادي نصوني مثلا على الضو كنقول له عافاك انا ها فين غادي تكون عندي لاكيس، بناء على البلان ديال المهندس ماشي بناء على الاختراع ديالك. وعاد غادي نقول غادي نجرب وانا ما باغيش نانفيستي دابا، حيت علاش؟ حيت داك المهندس غينقص عليك واحد 70% ديال المشاكل.
1: صح.
0: غادي يعطي لك البلان ديال الخدمه، وبناء عليه غتبقى تاخذ لي رونديفو مع الشركات. نسبق مثلا كاميرات الضو، الكابلاج ديال الريزو فين غادي يدوز، فين غادي يكون عندي لوكال تكنيك، فين غادي نجمع السويتش. هاد النقط هادو كاملة إلا كان عندي واحد التصميم واضح غادي ينقص عليا واحد 70% ديال المشاكل.
1: هادشي قبل ما تجهز المحل.
0: قبل ما تجهز المحل
1: انت كتكون كتجهزو من الناحية الجمالية والديكورية، وكذلك من الناحية اللي هي غادي التقنية اللي غادي يعني تعاونك في التسيير.
0: طبعا
1: كاين الناس اللي هما وقعوا لهم مشكل غير حطوا الروتور وحطوا بلاصة ماشي هو، هادوك ما وصلهمش.
0: هذا من بين المشاكل، خصوصا حاليا
1: يعني هي كتجي مسألة بسيطة ولكن راه مهمة.
0: ولا مثلا جاب واحد الروتور لان مثلا القوة ديالو ما تعاونكش في مع
1: اللوجيستيك،
0: محل كبير يعني كيخلقوا هذا النوع من المشاكل. يعني مثلا كيقول لك الروتور عادي مثلا غادي يخدم به، ما العلم عنده مثلا بزاف ديال لي زامبليمون ديال لا كويزين، ريزو كبير، لي سيرفور عندهم لي بي دي خصهم يدوزوا لي كوموند. هنا خصني ماتيريال اللي كيناسب الخدمه ديالي، يعني ماشي انا مثلا عندي خدمه كبيره وغادي مي غادي يجي في الماتيريال ديال الريزو واللي غادي تعاونني انني نجري هذا البروجي، ما انفيستيش مزيان، ولا حتى النصيحه ما كايناش.
1: علاش انا قلت الروتور؟ ان ربما تبان مساله بسيطه جدا
0: كتخلق مشاكل،
1: ولكن كتخلق مشاكل كبيره، وكتولي شاري وعاود مشيتي شريتي، هي قال لك عند رخصه تخلي نصو غير هو. عاوتاني حنا قال لك نعطيو يعني لكل اشياء حقها. بعض المرات كيكون ملي كتبغي تبدا مشروع كيكون بيجي عندك على قد الحال، فانت كتبغي زعما تنقص. شنو الاشياء اللي انت تنصح ممكن تنقص فيها او تخليها من بعد، ولكن الاشياء اللي ما تنقصش فيها لانه لا رخصتي غتعاود دوبلي البيجي او لا غتخلق لك مشكل؟
0: انا بالنسبه لي صراحه اهم حاجه هو الكابلاج، هو الريزون. تكلموا على الريزون، يكون ريزون مزيان، ما نقتصدش في النوع ديال الكابل ديال الريزون باش ما يكونش عندي مشاكل مستقبليه. الضو نفس الشيء، لي زون دي لوغ، داكشي اللي كيستابيليزي الضو داخل المحل ديالي مهمه بزاف، حيت شحال المشكل كيوقع كي انفيستي في الماتيريال في لاكيس في المسائل كامله، ومن بعد كيجي شي مشكل ديال الضو كتحرق له داكشي كامل ومشات له الباز دوني ديال الخدمه ديالو كامله. اذا النقطه الاساسيه هو انني في العمليه ديال الكابلاج سواء ديال الضو ولا الريزو خصني نكون ضابط حسابي وما نقتصدش فيها. وتكون عندي النصيحه، يعني يكون عندي واحد الاستشاره مسبقه قبل ما انني نديماري الحفار باش ما نعاود الخدمه باش ما كتعاودش. هادو بين المشاكل صراحه اللي اي واحد كيديماري مشروع هاد المشاكل كيدوز منها
1: وداك اللي يكون خايف منه راه كيعاود كيوصل له. داك اللي خايف انك تحفر كتعاود تحفر
0: حيت ما عنديش تصميم واضح.
1: لا ما عندكش حل كذلك. البلاصه ديال الكاميرات مثلا يعني واش من الاول سورتو بالنسبه اللي غيبداو المشاريع من الديبار واللي غيدير الاصلاح خصو كل شيء يحطوا في عين الاعتبار
0: طبعا اساسي
1: من ربما الطابلو الكتريك من الكاميرا فين غيتحطوا الروتور فين غيتحط الواي فاي السلوكه كيف ما قلتي الكابلاج
0: دابا هنا ملي كنجيو كنتكلموا على هذا الشيء هذا كامل كيبان معقد شي شويه وفيه بزاف ديال الحوايج ولكن الا كان عندي واحد التصميم واضح ديال هذا المشروع كيسهل عليا القراءه ديال الحوايج اللي غادي نديماري منها. علاش ديما كنقول انا ضروري غادي تحتاج واحد التصميم واضح لكل حاجه فين غادي تكون. ودابا حتى مع الذكاء الاصطناعي وداكشي راه كاين وسائل اللي غادي تعاونك بزاف هادشي هذا كتعطي لك حلول مسبقه بين على المساحه اللي عندك على الاسباس اللي عندك كيفاش عامل النوعيه ديال الاكتيفيتي ديالك شنو اللي غادي يناسبها في الكابلاج. هاد النقط هادو كامله انا كنأكد ان اول نصيحه اللي كنأكد عليها ديما هو يكون عندي واحد التصميم واضح قبل ما نديماري الاصلاح ديالي ديال المحل ولا اعاده الاصلاح. انا محل ديجا مفتوح وبغيت مثلا ندخل عليها الوسائل الجديده العصريه ديال الرقمنه تحسينات نقاط البيع تكون يعني مودرن جديده كتواكب العصر من ناحيه ديال التسيير. اذا انا ضروري خصو يكون عندي واحد التصميم واضح للخدمه ديالي كامله.
1: الناس اللي كيقولوا نبداو دابا نديروا التجهيز ونقادوا ومنين وصلوا لاكاس سمارت كاس يحل الله
0: غيبقى ديما مشاكل وهذه عن تجربه صراحه
1: وكيديروها بزاف.
0: اغلب ديال المشاكل قلت لك شهر 8 كامل دوزنا في المشاكل لانها مرتبطه بهاد النقطه هذه الكابلاج والريزو هادو مشاكل اساسيه وكتعاود ديما في اي بروجي.
1: المشاريع طبعا كتختلف من من من مشروع الى من اكتيفيتي من نشاط الى اخر. شنو المشاريع المهمه اللي خاصك فريمون من الديبار انك تفكر في هادشي؟
0: ريستوراسيون
1: هو مقهى كذلك
0: دومين ديال ريستوراسيون كامل كافي
1: مودرن محلبه مودرن
0: عندنا دومين ديال ريستوراسيون
1: لكن كاين بعض المشاريع اللي زعما دخلوا ليها تحسينات اللي ما بقاتش ديك المشاريع التقليديه اللي متعارف عليها
0: وكيدير واحد لمسه حديثه صراحه. يعني الا جا عندك غير السيروبيديا وكياخذ الكوموند ديالك ورابيدمون كيدوز الكوموند كيجي يعني هاد النقط هادو كامله مرتبطه بهاد الوسائل اللي كنخدموها. يعني الرجوع
1: الى كتفكر دير مشروع مقهى مطعم
0: اساسي هما اغلب المشاكل اللي كاينه دابا حاليا هو في الدومين ديال ريستوراسيون. لان علاش؟ لان في الساعه ديال سامر في الضغط ديال الخدمه شنو خصني تكون واحد لاليزون ما بين السيستم وما بين السيرفر وما بين لا كويزين. يعني ثلاثه ديال العناصر عندي اساسيه الا ما كانش عندي واحد الربط يعني بروفيسيونيل بيناتهم من ناحيه ديال الكابلاج وغابيد غيقعوا لي ديما المشاكل. علاش اغلب مثلا كتلقى ريستورون تعطل لي في الكوموند هو ماشي السيرفر تعطلك في الكوموند. السيرفر دوز الكوموند ديالو في التليفون ولا في بيديا وداز الكوموند في لاكيس وداز الكوموند باش يخرج لك في تيكي في لاكويزين راه يقدر يتعطل يقدر ما يخرج وقع لك شي مشكل في الريزو. السيرفر كيعتقد ان داك الكوموند داز ولكن هي ما دازتش.
1: شي كنسمعوا السيستم طاح ولا مودرن السيستم طاح
0: كيقول لك المشكل شنو مشكل السيستم لكن هو مشكل ماشي السيستم.
1: انا قلت لك هذا السيستم طاح راه انا تقول لي حنان ما لقيتكش اللي نقول لك راه السيستم
0: طاح
1: كلشي عنده السيستم طاح. كافي ضروري تو تفكر فيه التجهيزات الرقميه تاع من الديبار. عندك محل ديال الكوافير مثلا
0: ما غاديش يحتاج صراحه ما كيحتاجش بزاف. لان علاش؟ لان دابا حاليا من ناحيه ديال لي سوليسيون ديال لي صالون اغلبيه كتكون في الكلاود كلشي اونلاين 100% اونلاين ما كيحتاجش لك الكابليات وداكشي كامل.
1: بيع الملابس محل ديال بيع الملابس
0: حتى هي كتكون عنده نقطه البيع واضحه. الا كان عنده شي ديبو بعيد خصو يكون مثلا الكابلاج باش يدوز مثلا مي غادي يجي له السلعه الجديده باش يسيزيها في الديبو باش تطلع له اوتوماتيكمون في لاكيس.
1: سوبر مارشي
0: ميني ماركت عاود نفس الشيء تقريبا بحاله بحال المحل ديال الملابس نقطة البيع ولكن السوبر مارشي كتكون الحده طالعه لان في الساعه ديال الضغط خصنا يكون السيستم غابيد ويكون عنده الربط ما بين السيرفر. اغلب ديال السوبر مارشي خصو يكون عنده واحد السيرفر هو اللي كيجري العمليات كامله ديال السيستم وهنايا عاود غادي نرجعوا للريزو والكابلاج. يعني حتى في الناحيه ديال لي سوبر مارشي الكابلاج والريزو مهم بزاف.
1: دونك ابرز لي زاكتيفيتي المشاريع اللي كيوقع فيهم مشكل
0: لي سوبر مارشي ولا دومين ديال ريستوراسيون عامه خصوصا اللي كيكون عنده لي ريستوران ساعه ديال الضغط
1: يعني الخدمه متواصله. يعني قبل ما تفكر في التجهيزات والديكوراسيون داك الشيء خصك تفكر كذلك في التجهيزات الرقميه
0: طبعا لان دابا نقطه البيع هي ماشي غير وسيله مش انني كنجري بها المبيعات ديالي ونعرف مثلا شحال دخلت في لاكيس في الاخر ديال النهار وانما هي اللي كتعطي لك واحد الانسيابيه في العمليه ديال البيع مع الزبون.

0: كربون. تخيل معايا الا كان مثلا سيستم رابيد ولي زوبيراسيون كدوز رابيدمون وما كاينش مشاكل وفلويد، يعني انا شنو غادي يعطيني التجربه ديال الزبون؟ غتكون مزيانه. والدومين ديال ريستوراسيون راه معتمد ديما تجربه الزبون، ماشي سوقو في السيستم ديالك، ماشي سوقو واش اللي عندك الريزو خدام ولا ما خدامش. وخصو يجي يجلس تعطي له الموني ولا سكاني كيو ار، يجي عنده السيرفور ياخذ الكوموند ديالو يتفاليدا، تعطي له الكوموند ديالو. هاد المشاكل كامله هو مرتبط بها. يعني نقطه البيع ماشي غير واحد الوسيله غير باش نجيري البروجي ديالي، وانما دابا حاليا كاين لا تكنولوجيا تطورت بزاف، راه نقط البيع رجعت متطوره بواحد الطريقه عجيبه. حنا مازال مرتبطين كنشوفوا الكابلاج وهاد النقط غير باش نقدروا نواكبوا شي شويه الوقت. والنقطه الاساسيه هو التصميم. انا بالنسبه لي الا ضبطت التصميم ديال المشروع ديالي في الديماراج غادي يحل لي واحد 80% ديال المشاكل،
1: لانه الخطا مكلف
0: طبعا بزاف
1: ماديا
0: وعاد كيعطي لك واحد الروتر في الخدمه. تخيل معايا انت ديماريتي المشروع
1: ماديا، لان انا نكون زبون تعطر لي نمشي
0: في حالاتي فوالا ما بقاش تسنى. يعني هنايا غادي يكلفك كاين واحد الروتر باش ديماري داك المشروع. ديماريتي المشروع خصوصا ديماريتي مثلا في الشهور اللي كتكون فيها الخدمه بزاف، شهر 7 شهر 8 راه ديماراج غادي يكون غادي يعود عليك بواحد الطريقه سلبيه، ويقدر لك المشروع يفشل بسبب ديال الديماراج ما ديماريتيش مزيان. حيت الكليان واخا عندك لا كويزين مزيانه تعطلتي على الكليان حيت ما داش لك الكوموند بواحد الطريقه سلسه. اذا ما هو ماشي سوق في داك الكاليتي اللي عطيتي له، هو اصلا ستريسيتي اللي كتفرض عليك واحد النوع ديال السيستم الا ما بغيتيش تعطل في الخدمه ديالك. يعني واخا نبغي انا نقتصد في السيستم ولا في الماتري اللي غادي نخدم به، ولكن الطبيعه ديال المشروع كتفرض عليك داك الميزانيه.
1: هذاك الشيء اللي قلت لك انا، لانه البيدجي مهم بزاف، وما كنهضرش على المشاريع الكبرى، حنا كنهضروا على المشاريع الصغرى والمتوسطه في الغالب ما كيكون اصحابها يعني واحد البيدجي محدود.
0: الديماراج مكلف،
1: الديماراج مكلف، وماشي دائما كيكون الانسان يعني كيلقى اللي
0: يدعمه
1: اللي يستثمر معاه، فكتلقى محدود. فكيقول لك دابا انا عندي واحد البيدجي وباغي ندير باغي نستثمر وانا متفهم ومنفتح للرقمنه، ولكن الرقمنه مكلفه.
0: كاين حلول صراحه اللي كتناسب مع الحل حسب البيدجي ديالك. شنو اللي خصني انا نختار؟ واش داك السيستم، وانا احترمت البيدجي ديالي، ولكن واش داك لي زوبسيون اللي كاينه في داك السيستم غادي تعاونني انني غادي نسير داك المشروع ولا لا؟ ونقولوا حنا هو كيحترم البيدجي ديالو، هو الطابله مثلا شاريها ب 5000 درهم مثلا، ما يمكنش انا ما انفيستيش في السيستم.
1: دابا هو كيقول لك انه الطابله غتشاف
0: ولكن السيستم
1: عند الزبون
0: هو اللي غادي يخليك تشوف هذا المشروع واش غادي ينجح ولا لا، كيفاش غادي كونترولي.
1: هذا الشيء اللي بغيت نقول لك هو انه التجهيزات الرقميه سيفغي ما كتشافش، ولكن واش هي مهمه بقدر ما مهم الديكور؟
0: طبعا انا بالنسبه لي اساسيه لا انفيستيسي في الديكور، وبان المحل مزيان ومريح وداك الشيء كامل، ولكن انا في الاخر ديال النهار ما عارفش هذا المشروع واش نجح ولا لا. يعني شنو علاش داك الانفيستيسمون ديالي في الديكوراسيون ما عطاتليش نتيجه؟ علاش؟ لان المشروع انا انفيستيت، وانت مادام جيتي انفيستيتي يعني خصك الربح، وكيفاش غادي نضبط الربح ديالي الا ما ضبطش انا السيستم ديال الخدمه ديالي كامل؟ يعني البروسيس ديال الخدمه ديالي في المشروع خصو يكون واضح بناء بدايه بالمشرى ديال السلعه، حتى انه كيتحول داك المنتوج الى منتوج نهائي برودوي فيني، باش نقدر نعرف شحال كلفني حتى انفيستيسي في البروجي كامل، ولكن ما عرفش داك البرجر شحال تقام عليك.
1: ما صالحش. واخا واش المحلات كلها او المشاريع كلها كيحتاج يكون عندك اورديناتور ويكون عندك امبريمونت ويكون عندك او لا فقط نقدر نخدم بسمارت فون؟
0: كاين دي تابلت دابا حاليا، لي تابلت، وكاين دابا لي سوفتوير كاين مقسمين جوج الانواع، كاين يا اما في الكلاود يعني 100% اونلاين كيكون الشراك شهري، ولا لوجيسيل اوفلاين كتخلصوا مره واحده مدى الحياه كيبقى لك ديما. يعني كاين دي سوليسيون ماشي ضروري الماتيريال كامل. لا مثلا عندي صالون انا نحتاج طابليت وان امبريمونت باش تخرج لي تيكي للكليان، واحد التيروار اللي كيكون لي مع الامبريمونت.
1: دابا كاين داك لي امبريمونت
0: صغيرين
1: موبيل بورتابل،
0: ولكن في بعض القطاعات ماشي عمليين، لان ديري دو فيديو كتكون ناقصه شي شويه
1: كتكون هابطه. واخا انا بغيت في ختام الحلقه داز معك الوقت دغيا، ولكن خدينا بزاف ديال المعلومات سفيان كنشكرك عليها. بغيتك في ختام الحلقه مباشره الناس اللي كيسمعونا سورتو الشباب والفتيات اللي هما باغين يبدوا المشروع والله عندهم فكره، بغيت تقول لهم يطرحوا على راسهم واحد مجموعه من الاسئله قبل ما يفكروا يحطوا داك الفكره ديالهم.
0: واش عندي البيدجي نقدر نديماري هذا المشروع 6 شهور بلا ما يدخل لي؟ يعني هذا السؤال اللي خصو يطرحوه. السؤال الثاني، واش عندي واحد البيزنس بلان ديال هذا البروجي واضح، ولا غير شفت الصديق ديالي واش واحد من العائله دار بروجي ونجح له؟ النقطه الثالثه، واش عندك

0: قيمة مضافة في هذا البروجي ولا غير كوبي كولي. هادو أساسيين بالنسبة لي أنا، خصوصا في هذه المرحلة اللي كنعيشوا.
1: يعني قبل ما تفكر تشوف المحل ونشوفوا التجهيزات الرقمية ونشوفوا، هادو هما أسئلة المفتاح.
0: وخصوصا الكليان دابا كيعجبوا طوندونس، يعني لما كانش أنا عندي واحد البرودوي جديد ولا درت له واحد الباكاجين مختلف على لي برودوي اللي كاينين، الكليان ما غاديش يجي لعندي.
1: واش انت تكون إضافة في السوق ولا منك بزاف، منك عدد
0: بالضبط. يعني
1: أنا غنزيد واحد سؤال آخر يسولوه راسهم، وهذه ماشي فقط في المشاريع وإنما في الحياة بصفة عامة، واش عندك الصبر والنفس الطويل؟ لأن حتى حاجة ما كتجي بزربة،
0: حيت لونتربرونيا ماشي سهلة
1: صح،
0: وفيها واحد ستريس كبير صراحة. يعني لما كنش أنا خصني نصبر واحد العام عامين، وشفت شوف يعني كديماري واحد المشروع كتعامل الاحتياطات ديالك كاملة، عامل دراسة ديالك، ولكن ما غاديش يعطيك في الشهور الأولى ولا في العام الأول إلا كتبني واحد العلاقة بينك وبين الزبون، وهذه خصها شوية ديال الوقت وخصها خدمة كبيرة.
1: وهذه نصيحة من ذهب، لأنه من تجربتك أنت عطيتي هذيك المقاولة ماشي سهلة
0: بالضبط، لأنك
1: خرجتيها من الأعماق،
0: حيت كتستريسك بزاف وكتعتقد أنك بحال اللي كدور في بلاصتك.
1: الناس اللي كيعتقدوا أنه يدير المقاولة ديالو وغير تح؟
0: لا صعب صعب صعب، حيت لونتربرونيا راه الستريس ديالها ما كيتسالاش، وخصوصا في الازمات اللي كتكون في العالم كامل اللي كنتقاسوا منها دابا حنا حاليا. يعني داكشي كياخذ لك واحد المجهود نفسي كبير،
1: ولكن حتى حاجه ما مستحيله.
0: طبعا
1: الانسان الاراده والاصرار ويكون عنده الصبر والنفس الطويل وتوكلوا على الله. شكرا بزاف سفيان بوغوري، صانع محتوى متخصص في رقمات المشاريع. شكرا انك كنتي معايا ان شاء الله اليوم، وان شاء الله في حلقه قادمه نهضروا على الموضوع كيف ما قلت لك، على الناس اللي ديجا عندهم محلات وبغاو يرقمنوا شنو يديروا.
0: مرحبا، شكرا.
1: شكرا لكم مستمعينا ومتابعينا الكرام، في امان الله.

0: صباح الأسرة، دقيقة تكفي لقراءة خبر، ودقيقة قد تغير عادة غذائية، وساعة قد تغير أسلوب حياتك. صباح الأسرة مع سعيد العيادي من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من 10 على ميديا.
1: أهلا بالجميع، مرحبا بكم متتبعي وأوفياء قناة مادئة، وبطبيعة الحال برنامج حديث المجتمع، البرنامج الذي يذكركم يوميا من الاثنين إلى الجمعة، حدودنا 11 صباحا والحادية عشرة والنصف، وكل يوم معكم في حديث يهمكم في المقام الأول.
0: ميديا حديث المجتمع، فرحان عياش.
1: اليوم هو اليوم الأخير في الحملة الانتخابية للانتخابات التشريعية للثالث والعشرين، غدا طبيعة الحال ليبدأ بعدها غدا التصويت، ومكاتب الاقتراع ستكون للسادة المستمعين والمتابعين في المملكة المغربية مفتوحة أمامهم للتوجه لممارسة حقهم الدستوري. وطبيعة الحال هنا يطرح المرء والمواطن أمام واجبه وأمام ضميره أيضا ليختار الأشخاص الذين يجد فيهم الكفاءة والقدرة على إنجاز ما هم في حاجة وأمس الحاجة إليه. من أجل معرفة اليوم الحلقة سنخصصها بطبيعة الحال إلى آليات التصويت، كيف تتم عملية أو تمر عملية التصويت، بدءا من التحقق من الهوية وتسجيل واستلام أدوات التصويت وحتى التصويت السري في المعزل، ما خصوصية هذه الانتخابات وهذه السنة، وحتى أيضا بدأ عمليات إعلان النتائج والفرز. كل هذه المعلومات سنطرحها اليوم على طاولة النقاش مع أساتذة كرام حتى تتمكنوا من أخذ كل المعلومات اللازمة حول عملية التصويت، طبيعة الحال بالنسبة لمن هو في التجربة لأول مرة، وبطبيعة الحال هناك أيضا مسألة من سبق له أن صوت مرات ومرات عدة. اليوم يسعدني أن أشارك النقاش مع أساتذة أشكرهم على قبول دعوة البرنامج. أبدأ بك الدكتور عبد القادر مساعد، وحضرتك الأستاذ التعليم العالي بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بطنجة بطبيعة الحال، وحضرتك منسق مسلك ماستر حقوق الإنسان والتقاضي الدولي، له العديد من الأنشطة الأكاديمية والمؤلفات والإسهامات في مجال حقوق الإنسان والقضاء الإداري وحماية الحريات العامة، أبرزها الناصر في حقوق الإنسان والحريات الأساسية. أهلا ومرحبا بك أستاذي عبد القادر مساعد.
2: مرحبا يا أستاذة الكريمة، ومرحبا بمستمعين
1: يا أهلا بك. وعلى الطرف الآخر أيضا أستاذ آخر لا يقل غزارة أكاديمية، الأستاذ عز الدين خمريش، حضرتك مدير مختبر القانون العام والعلوم السياسية بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، لك العديد من الإسهامات أيضا وهذا المختبر العلمي. أهلا ومرحبا بك أستاذي عز الدين خمريش.
3: أهلا وسهلا ومرحبا وشكرا على الدعوة.
1: يا أهلا بكما. غدا المغاربة والمغربيات سيتوجهون إن شاء الله للتصويت والإدلاء برأيهم واختيار اختيار ديمقراطي للشخصيات التي ستمثلهم والترافع عن قضاياهم في تحت قبة البرلمان. حتى قبل أن نمر إلى الآليات وطريقة التصويت وكيف تتم العملية برمتها حتى يفهم السادة المتابعون هذه العملية وتفاصيلها، أود أن أسمع رأيي الأستاذين المحترمين كل على حدة، أهمية الحدث في حد ذاته عندما يتوجه الناخب غدا إن شاء الله المغربي إلى المكتب التصويت ويمارس حقه الدستوري، قيمة هذا الفعل. وأنت أبدأ بك الأستاذ مساعد عبد القادر مساعد، أهمية هذا الفعل في الممارسة السياسية للمواطن.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أولا وبطبيعة الحال جميع الدول مثل هذا اليوم يعتبر عيد وطني كل المقاييس، عندما نقول عيد وطني بمعنى أنه واحد المرحلة مهمة في بناء الدولة، مرحلة مهمة في بناء المجتمع، لأنه اليوم ربما نقول أنه السلطة من ناحية السياسية ترجع إلى أفرادها، بمعنى ترجع إلى المواطنين. المواطن اليوم مفروض عليه، مفروض عليه بكل صدق أنه يتوجه إلى صناديق الاقتراع، لأن هذا اليوم هو استثناء، لأنه جميع الدول ربما تعرف اليوم الصويت هو واحد المرحلة اللي هو مرحلة أساسية في بناء ليس فقط الدول وإنما في بناء المجتمعات، لأنه انتقلنا اليوم كل المعايير، انتقلنا واحد الفكرة ديال الصراع والنزاع إلى تدبير الخلافات وتدبير النزاعات بهذه الآلية اللي هي آلية الورقة والصندوق. وهذا الآلية اليوم عرفت، احنا تنعرفوا من ناحية الفلسفية لها معنى، ومن ناحية السياسية لها معنى، ومن ناحية العملية لها معنى. احنا تلاحظوا اليوم الناخبين ربما تترجع لهم كما نقول الممارسة ديال السلطة بشكل أو بآخر. نلاحظ اليوم أن الناخبين اليوم بكل الفئات أن اليوم تشعروا بالكرامة ديالهم، فهذا اليوم تشعروا بالمساواة ديالهم، تشعروا أنه جزء. وهنا ينبغي أن نستحضر تلك النظريات التقليدية التي جاءت على نظريات العقد الاجتماعي. اليوم أن هذا المواطن يعرفوا أنهم رأى اليوم أن هذا التعاقد اللي تديروه مع الدولة اليوم أنهم السلطة بيدهم لاختيار من يقوم بتسيير أمورهم. إذا لاحظوا معي أن هذه المفاهيم كلها تجعلنا أننا اليوم أن هذا اليوم ليس فقط يوم عادي كما باقي الأيام، وإنما هو يوم ربما ترجع السلطة فيها إلى أفراد، إلى المواطنين والمواطنات، ترجع فيها كذلك السلطة إلى أصحابها، بمعنى أنه اليوم تجديد ذلك التعاقد الذي كان قبل 5 سنوات. اليوم هل هذا العقد سوف يتجدد بأي أدوات ومع أي أشخاص وبأي مؤسسات سياسية إلى غير ذلك؟ لهذا لا يمكننا أن نقول أنه التصويت هي واحد الممارسة ديمقراطية اللي هي عندها واحد الأدوات اللي هي في تدبير الخلافات وتدبير النزاعات، لأنه اليوم الصوت أو الصندوق أو إلى غير ذلك من الأمور في يوم الاقتراعات هو واحد العرس اللي هو علمي، ربما تشعر فيه المواطن بكرامته، وتشعر فيه المواطن بالمساواة، تشعر في المواطن بكرامته إلى غير ذلك، أنه كل يوم في هذا اليوم تتساوى، لأنه نحن أمامه واحد العيد الوطني. ربما سوف
1: أنت سميته عيد وطني، في الحقيقة هو كذلك بالنسبة لمن، يا وأنتم أساتذة أعلموا مني بذلك، لمن يعرف ما معنى أن تبنى الأمم وتبنى الأوطان بعملية ديمقراطية القوة فيها للمؤسسات. والأستاذ عز الدين الخمريش، هذه الانتخابات 23 من شتبر يوم غد هي انتخابات وفرت لها أيضا آليات سواء القانونية أو اللوجستية حتى تمر بدءا من حملتها الانتخابية كما تابعنا عبر كل التراب المملكة، وفي عملية منظمة بانتظام لم تشهد أي من الاختلالات. وفي نفس الآن أيضا القانون والنيابة العامة تراقب، وأيضا أعلنت بذلك على أنها ستعمل بشكل دوري. هذا الأمر له أهميته أيضا ودلالته بالمقارنة مع بلدان أخرى تجتاز الانتخابات وتمر فيها الانتخابات بكثير من الاضطرابات.
3: طبعا أشاطرك الرأي على أن هذه المحطة الانتخابية التشريعية لهذه السنة لها مجموعة من المميزات ومجموعة من الممارسات التي تسير في الاتجاه الديمقراطي الصحيح، وبالتالي نحن أمام حدث ديمقراطي متميز سوف يسجله التاريخ بطبيعة الحال في سجل تاريخ السياسي المغربي، باعتباره محطة ديمقراطية سوف تفرز لنا مؤسسة ديمقراطية تعنى بوضع الترسانة القانونية لتنظيم المؤسسات وتنظيم المرافق العامة وأيضا تنظيم المجتمع. وبالتالي نحن اليوم يعني نسجل بكل فخر وبكل اعتزاز أن الدولة بطبيعة الحال

0: الحال وفرت كل الوسائل اللوجستيكية، الوسائل المادية، الوسائل الموضوعية، وأيضا حتى الوسائل الإعلامية. لا يجب أن ننسى أهمية الإعلام في تحسيس المواطن وفي يعني تعريفه بحقوقه وبحقوق المواطنة. والتصويت اليوم في هذه المحطة الانتخابية هو حق من الحقوق الدستورية للمواطن المغربي، وبالتالي المواطن المغربي اليوم سوف يمارس حقه السياسي، حقه الدستوري، حقه القانوني من خلال توجهه إلى صناديق الاقتراع للإدلاء برأيه والإدلاء بصوته كيفما كان. المهم أن يشارك.
1: المهم هو المشاركة بالتأكيد كيفما كان.
0: المهم هو المشاركة
1: على أي لون وعلى أي حزب.
0: المهم أن يكون اسمه مسجل ضمن قوائم المسجلين في الانتخابات. لكن ما يميز هذه السنة وهذه المحطة السياسية الديمقراطية لهذه السنة هو تداخل وتضافر مجهودات مجموعة من المؤسسات حتى تمر هذه العملية في ظروف جيدة، في ظروف ديمقراطية مناسبة، يطغى عليها التنافس الصحيح ويطغى عليها التنافس الشريف لنيل المقاعد البرلمانية. وهذا ما لمسناه من مؤسسات الدولة اليوم بما فيها المؤسسة القضائية، وزارة الداخلية، مجموعة من يعني المؤسسات التي تضافرت يعني وتعاونت فيما بينها من أجل توفير الأرضية المناسبة للمواطن لكي يمارس صوته الديمقراطي وحقه الدستوري بكل حرية وبكل قناعة. وهذا ما يهم.
1: وتعليمات تحيات وجوب لو سمحت لي
0: المحطة الديمقراطية
1: لو سمحت فقط.
0: وفي هذا الحدث هو أن يحس المواطن بأن الدولة وفرت له كل الظروف وكل الأجواء من أجل أن يقتنع بممارسة هذا الحق الدستوري وهذا الديمقراطي
1: تماما. وهذا لن يظهر جليا إلا إذا علم هذا المواطن أن هناك تعليمات صارمة جدا للإدارة بأن تظل على الحياد. أنت ذكرت قبل قليل تنويه بوسائل الإعلام التي مارست دورها بطبيعة الحال، ولدينا نحن، وهذا أمر ربما مواطنين قليل منهم من يعرف هذا، على أننا ملزمين بقوة القانون أن نراعي هذه التوقيتات لكل حزب حتى تكون التنافسية شريفة، وأن لا يحظى حزب معين على أو يطغى على حزب آخر، فنتخذ مسافة واحدة من الجميع و الكل يمر عبر كل القنوات الإعلامية العمومية ليمارس حقه في الإعلان عن برامجه ورسائله للمواطنين. من هذا من أجل
0: هذا أستاذ ما لمسناه في الحملة الانتخابية لمسنا واحد الحياد منقطع النظير للإدارة، وهذا شيء إيجابي. هذه مسألة يعني نسجلها بكل فخر واعتزاز في بلدنا وفي وطننا أن الإدارة التزمت هذا العيد حتى العيد الإيجابي. في الحملات السابقة أو في المحطات الديمقراطية السابقة كانت الإدارة تمارس الحياد الإيجابي فقط، ولكن اليوم لم نجد أي تدخل ولو حتى التدخل الإيجابي للإدارة في هذه المحطة. وهذا لمسنا أيضا في حرية الحملات الانتخابية التي قامت بها الأحزاب السياسية. كل حزب يعبر عن برنامجه، يعبر عن رأيه، يعبر له كان الحرية في اختيار الوسائل المناسبة لإقناع المواطنين ببرنامج الانتخابي. وبالتالي نحن اليوم نسجل موقف جد مهم وموقف أساسي في هذه العملية بالنسبة للإدارة، وهذا الحياد الجيد والمتميز الذي طغى خلال هذه المحطة على أسلوب الإدارة من خلال ممارستها للحياد الكامل حتى تمر بطبيعة الحال. وهذا سوف يلمسه المواطن أيضا
1: يوم
0: فيشجعه صحيح. إلى الذهاب بكثرة إلى صناديق الاقتراع يوم غد.
1: تماما. أستاذي عبد القادر مساعد، المواطنون سيتوجهون بكل فئاتهم طبعا المسجلين في اللوائح الانتخابية إلى صناديق الاقتراع، من بينهم بطبيعة الحال فئات عريضة، شباب، شيوخ، مسنين، من نرى كما أيضا تجربة عبر السنوات الماضية، من يتوجه لأول مرة عن قناعة تامة بيد

0: ضرورة أن لا يبقى مراقبا ومن الفئة الصامتة وأن يندمج ويشارك في هذه الحياة. أريد في هذه الحلقة أن أستثمر الدقائق المتبقية من عمر البرنامج لنرصد معكم الآلية التصويت للناس، حتى اللي خلينا نبدأ بالفئات اللي هي في بوادينا وقرانا، والناس اللي ما يعرف طريقة التصويت كيف تتم. اليوم سيتوجهون إلى المركز اللي هو مؤشر عليه في بطايقهم. تمام أستاذي، نبدأ من العملية الأولى.
1: هو الأكيد هو عندي واحد النقطة قبل أن أشير إلى هذه الآلية التي تحدثت يعني أستاذة، هو ما يميز الانتخابات ديال 2026 هو أن أدوات كما أشار الأستاذ أدوات المراقبة اليوم تعزيز أدوات الرقابة القضائية، وهذا هو المهم، وتعزيز كذلك أدوات الرصد وأدوات الملاحظة، وهذا شيء أساسي، لأنه اليوم اللي تيمشي المواطن باش يدخل المكاتب التصويت ربما تيوجد هذه الآليات، ما تيلاحظ أن هناك مثلا اللي تيدخل عنده السلطات المحلية سبت لي إشعاط، يعرف المكتب ديال التصويت ديالو، رقم المكتب، تيدخل تيقدم البطاقة الوطنية ديالو. وهنا نبغي نأشر على أن هذا من الإيجابيات ديال هذه الانتخابات. اليوم لا يمكن أن نتصور أن الشخص يصوت بدون بطاقة وطنية، ربما كاين بعض الاجتهادات وهذا مؤشر إيجابي، يعني تقدم وراء التي يلقى رئيس مكتب التصويت قدامه تعطيه البطاقة الوطنية، بطبيعة الحال هذه البطاقة الوطنية تتأكد واش الاسم دياله موجود في اللائحة ولا أو غير موجود، ثم بعد ذلك تيهز الدار
0: رئيس المكتب اللي هما مجموعة الأشخاص اللي غادي يوجدهم إن شاء الله أمامه.
1: تماما.
0: كثير من الناس لو تفصل لي أستاذي، كثير من الناس لما يدخلوا القاعة كيوجدوا مجموعة من الناس جالسين أمام الصندوق وما عارفين من هم ولا عارفين شنو الأدوار ديالهم، لو تفصلنا في هذه الجزئية.
1: هو كيد في مكتب التصويت كاين فئات، نوجدوا فئات، الفئات المكلفين بالتلقي مثلا التصويت، المكلفين كاين رئيس مكتب التصويت والنواب ديالو حنا تنعرفو، وهادو هما اللي تيشدوا القوائم الانتخابيه وتيشد رئيس مكتب التصويت، هو اللي تيشد البطاقه الوطنيه وتيعطي المواطن، تيعطيه واحد الضرب زائد اللائحه الوطنيه المحليه اللائحه الجهويه وتيمشي باش يفرض. ولكن غيوجد واحد الناس اخرين جالسين غيسول شكون هادو. هذا هو التساؤل، هذا ما يسمى بالمراقبين أو الذين تعينهم الأحزاب السياسية لمراقبة الانتخابات، وهذا كذلك القانون المنظم للانتخابات حدد حد الوظائف ديالهم بمعنى الاختصاصات ديالهم، بمعنى أنه فقط عندهم المراقبة وأي ملاحظة يمكن لها تسجل في المحضر ديال المكتب ديال التصويت، رئيس مكتب التصويت يمكن له تسجله. وكاين واحد النوع الآخرين وهو بعض الملاحظين اللي تيدوروا على المكاتب التصويت اللي هما إما تابعين للمجلس الوطني لحقوق الإنسان أو تابعين لبعض الجمعيات المعتمدة أو بعض المنظمات اللي هي معتمدة دولية. هنا نبغي نأكد أن الدخول إلى مكتب التصويت هو خصتي واحد النوع اللي هو بسيط جدا، لا يتطلب، لأنه غادي تلقى إشارات، غادي تلقى ناس يعينوك، ناس يساعدوك إلى غير ذلك من الأمور. ولكن المواطن شنو خصو يعرف؟ خصو أنه ملي غادي يدخل لواحد المعزل باش يختار على من غيصوت، راه غادي يلقى أن عنده اللائحة اللي هي اللائحة المحلية اللي فيها، ثم اللائحة الجهوية الخاصة بالنساء. خصو يعرف أنه خصو يوضع مثلا على اللائحة على الرمز الذي يختاره. وهنا كاين تيوقع الاختلالات وتيوقع أنه في بعض الأحيان خاص تكون واحد الثقافة اللي هي بسيطة جدا، أنه يعرف أنه خاص يوضع الإشارة فقط على الرمز الذي يريده، ما يمكنش يوضع على جوج ولا ثلاثة ولا يوضع خارج الدائرة.
0: هذه اللي تعطينا الورقة الملغات، هذه اللي تعطينا

0: إذن هذه الآليات الجديدة، هذا هو التساؤل المطروح الذي وضعها القانون ووضعتها السلطات، ما الغاية منها؟ هو أنه ضمان شفافية أكبر للانتخابات ونزاهة أكبر للانتخابات. ونعتقد أنه المواطن اليوم في الوسطات الإشهارية على مختلف وسائل الإعلام تعرف كيفاش يدخل. والسلطات قامت بمجهودات اللي هي جبارة في هذا الصدد فيما يتعلق بتسليم الإشعارات وفيما يتعلق بالقيام بوصفات إشهارية، بمعنى أنه تعرف المواطنين بالكيف. لكن ما ينبغي الإشارة إليه أنه الناخب عندما يدخل إلى مكتب التصويت كاين كما تنقولوا كاين واحد الأخلاق قبل أن تكون قوانين. أخلاق
1: صحيح،
0: الاحترام خاص يكون أخلاق، كاين الاحترام للأعضاء مكتب التصويت، هذا شيء أساسي. كاين ثانيا ما يمكن أن نسميه بالواجب الوطني، خصو يشعر أنه تؤدي واحد الواجب وطني. بالإضافة ثانية بأنه ربما لا أحد يراقبه في المعزل ولكن من يراقبه ضميره. ثانيا أنه يختار اللي ترى أنه مناسبا إليه، وهذا شيء أساسي. ولهذا تتجمع مجموعة ديال المقومات داخل مكتب التصويت، راه ماشي فقط أنه واحد المكان تنمشي ترمي فيه ورقة في الصندوق، لا، خصنا نعرف أنني غادي نمشي غادي نختار الشخص الذي يناسبني، وهذا الشخص الذي يناسبني بمعنى أو اللائحة التي سوف تناسبني بمعنى أن الحزب الذي سوف يناسبني، راه هذه اللي غادي تنظم حياتي خلال واحد المدة اللي هي 5 سنوات المقبلة.
1: صحيح.
0: والجميل فيها كذلك اليوم الجميل في هذه الانتخابات هو أن المشرع ربما في الانتخابات السابقة كنا نوجد انتخابات جماعية وانتخابات تشريعية، اليوم كاين انتخابات تشريعية، وهذه رغبة أكيدة من قبل السلطات. لماذا؟ أن هذه الانتخابات التشريعية خصها تكون في واحد المستوى ديال الشفافية، وخص تكون في واحد المستوى ديال كما تنسميوها النظافة السياسية فيما يتعلق بالممارسة الانتخابية. وهذا هو الأهم، لأنه المواطن الناخب عندما يدخل إلى مركز خصه يكون يوجد أولا البطاقة الوطنية، ما يمشي يقول أنا نسيتها أو أنا ما عندي شيء. والجديد كذلك في هذا الصدد أنه المشرع اعتمد ما يسمى أتاح للمغاربة المقيمين بالخارج بإمكانية التصويت عن طريق الوكالة، وهذا وضع ليه كذلك آليات، وضع ليه آليات أن الشخص يمكن له يحصل على واحد الوكالة من واحد المواطن من هذا، ولكن هذه الوكالة خصها تكون رقمية. إذا احنا نقول التصويت في المغرب لا زال التصويت يداوي، بمعنى أنه ما زال ما وصلناش لواحد التصويت اللي هو رقمي وكذا، ولكن أنا جد متيقن أن هذه المرحلة ستكون منطلقا لمرحلة التصويت المستقبلي اللي هو مرتبط التصويت الرقمي.
1: تماما. ولو سمحت لي فقط إنصافا الأستاذ عز الدين خمريش، بالنسبة للمعزل أيضا من الآليات لتعزيز نزاهة هذه الانتخابات، أنه المعزل زجاجي، يعني في في في في جزء منه انت يعني وانت تصوت في عمليه التصويت ممنوع عليك استعمال الهاتف طبعا، ويراك الملاحظون.
2: طبعا هذه من آلية من آليات الشفافية الانتخابية، ومعيار أساسي من معايير النزاهة ومعايير الشفافية والديمقراطية في ممارسة حق الانتخاب بالنسبة للمواطن. ولكن قبل ذلك أريد أن أسلط الضوء أولا لكي يفهم المواطن عندما يدخل لأول مرة إلى مكتب التصويت، يعني مما شكون هو هذا مكتب التصويت، ماذا نعني بمكتب التصويت. مكتب التصويت هو يتكون من مجموعة من الأشخاص، من بينهم رئيس المكتب، من بينهم أيضا أعضاء المكتب، ومن بينهم أيضا ما يسمى بممثلي الأحزاب السياسية. إذن هذه التشكيلة الأساسية والقانونية لمكتب التصويت،
1: وتم اختيارهم بعناية يا أستاذي.
2: نعم،
1: تم اختيارهم بعناية، يعني هم بروفايلات اللي
2: بطبيعة الحال مكتب رئيس مكتب التصويت تعينه الإدارة. الأعضاء العضو الأول أو الثاني أو الثالث يتم انتخابهم من طرف داخل نفس أعضاء المكتب على أساس الأكبر سنا بالنسبة للنائب الأول للرئيس. إذن فهؤلاء الأشخاص هم يسهرون على الأداء الجيد ويسهرون على السير الديمقراطي الجيد لعملية الانتخاب، وأيضا يعني لزيادة في شفافية أكثر أن الأحزاب السياسية المشاركة أو التي تضع لوائح انتخابية تبعث بممثلين لها داخل هذه المكاتب، يلاحظون

0: كل العمليات من أولها إلى آخرها. وهذا مكاتب التصويت أو السادة تفتح في وجه المواطنين ابتداء من الساعة 8 صباحا إلى غاية الساعة 7 مساء، ويمكن إضافة ساعة أو ساعتين إذا ما رأت الإدارة بأن عدد الوافدين أو عدد المقبلين على التصويت يعني لازالوا بكثرة ينتظرون.
1: ويمنع منعا باتا على أي أحد أنه أستاذي في نقطة في نقطة مهمة جدا، أنك أنت الناخب المواطن لا يجب أن يتعرض لأي ابتزاز، لا يجب أن يتعرض لأي شيء من من من هذه الأمور، أنه يمارس حقه بأريحية.
0: عندما يلج المواطن إلى مكتب التصويت ويصبح داخل دائرة النفوذ الترابي لمكتب التصويت فلا يتعرض لأي ابتزاز ولأي توجيه ولأي إشارة. والدليل على ذلك أن الملاحظين ومثل الأحزاب السياسية إذا رأوا شيئا من هذا القبيل فإنهم من حقهم أن يقوموا باستدعاء السلطات للتدخل الفوري والعاجل لمنع هذه الممارسات. وبالتالي هذا معطى مهم. فالمواطن عندما يذهب لمكتب التصويت أول شيء يقوم به هو أنه يدلي ببطاقته الوطنية. لمن يدلي به؟ لرئيس مكتب التصويت. ورئيس مكتب التصويت يتأكد من أن هذا المواطن مسجل باللوائح الانتخابية. ثم بعد ذلك عندما يتم التأكيد من أنه مسجل باللوائح الانتخابية رئيس مكتب التصويت يمنحه ظرف ويمنحه بطبيعة الحال أوراق الانتخاب لكل حزب داخل الدائرة الانتخابية. ثم بعد ذلك يذهب المواطن إلى ما يسمى بالمعزل ليمارس ويختار بكل حرية. وهنا كما قال الأستاذ يمنع عليه منعا كليا استعمال الهاتف أو تشغيله
1: تماما،
0: مش غير يدخلوا معه أنه ما يستعملوش وما يشغلوش، يكون الهاتف غير مشغل. ثم أن عندما يدخل المواطن إلى المعزل فهو يكون أمام مجموعة من المترشحين، وهنا تكون حرية المواطن في الإدلاء بصوته، فيضع علامة على المرشح وعلى رمز للحزب الذي يريد أن يصوت عليه ويضعه في ذلك الظرف، ثم يخرج ويرجع إلى رئيس المكتب والأعضاء المتواجدين بالمكتب.
1: وهذه اللحظة بالذات في هذه اللحظة يحكم ضميره على أنه هذا الشخص الذي سيضع عليه علامة هو الذي سيترفع عنه الخمس سنوات القادمة.
0: هنا تقع المسؤولية الأخلاقية والمسؤولية الموضوعية والمسؤولية الديمقراطية على المواطن في اختيار الأصلح وفي اختيار الأنسب وفي اختيار الشخص المناسب الذي سوف يمثله داخل المؤسسة الشرعية.
1: شكرا أساتذة أستاذ عز الدين خمريش أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية مدير مختبر القانون العام والعلوم السياسية بجامعة الحسن الثاني من الدار البيضاء، ممتنة لك حضرتك. الأستاذ عبد القادر مساعد أستاذ التعليم العالي بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بطنجة، ممتنة لمشاركتك القيمة معنا أساتذة. شكرا لكما، شكرا للحضور الكريم. غدا إن شاء الله يوم العيد الوطني كما قالوا الأساتذة ويوم الاستحقاقات، سنكون معكم في حديث مباشر من مكاتب التصويت. ابقوا برفقتنا وفي أمان الله.

0: حياة أونلاين. قبل أن تستخدم التقنية فهمها، وقبل أن تتبع الترند عرفه، لأن المعرفة هي أول تحديث. حياة أونلاين مع حنان السوري من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من 2:30 بعد الزوال على ميديا.
1: ميديا
2: اون فيجن.
3: محمد البداوي. مستمعي ميديا، اهلا ومرحبا بكم في موعد جديد مع اون فيجن. انا محمد البداوي، وموعدنا اليوم مع موسيقى اللي كتنقل بكل حريه بين الروك والايقاعات المغربيه والالكترو، اغاني اللي معروفه كتدخل لعوالم جديده، واصوات اللي كتلاقى باش تصنع لنا واحد الفيزيون مختلفه تماما. وكيف ما العاده، بلا ما نطول عليكم، غادي نبداو اليوم مع واحد من اكبر الكلاسيكيات ديال تاريخ الموسيقى، بوهيميان رابسودي ديال كوين، ولكن في واحد الكوفر مختلف مع اروسين. فنسمعوها ونستمتعوا بها، ويلا نبداو. ومرحبا بكم مستمعينا الكرام في اون فيزيون.

كانت هذه بوهيميان رابسودي وكنظن احسن حاجه اللي غنقدروا نبداو بها اليوم العدد ديالنا. ومن هذه الاجواء ديال بوهيميان رابسودي وديال الكوين غادي نرجعوا للموسيقى المغربيه مع ريشام ودعاء الغيوان في ياسمين, واحد العمل اللي كيجمع بين الصوت المغربي الشعر العربي والانتاج العصري. ومن بعد كنمشيو لواحد من اشهر الاعمال العالميه ديال السنوات الاخيره, بلايندين لايتس ديال ذا ويكند, ولكن في نسخه اللي كتجمع بين الاصل واللمسه المغربيه مع رشيد السياخ في واحد الريميكس ديال ديب سول. اذا جوج الاعمال مختلفين ولكن نفس الفكره, هي ناخذوا اغنيه ونشوفوا كيفاش تقدر تولي حاجه جديده ملي كتدخل لعالم موسيقي اخر ولون مختلف. فغادي نسمعوا الياسمين وبلايندين لايتس وغادي نعاود نرجع لكم, فخليكم معنا مستمعينا الكرام.

ومازالين مستمرين معكم مستمعينا الكرام في اون فيزيون، ودابا مع واحد الاسم اللي ما يحتاجش تقديم طويل، الشاب خالد دلالي. عمل مشاركه الفنان غاشي، لقاء بين صوت الراي وايقاعات معاصره في واحد الفيزيون اللي كتعطي للاغنيه نفس عالمي. نسمعوا الدلالي ونرجع لكم مستمعينا الكرام في اون فيزيون.

وهكذا مستمعينا الكرام غادي نكون وصلنا لنهاية هذا العدد. شكرا بزاف على الرفقة ديالكم في هذه الجولة الجديدة من اون فيزيون, وشكرا بزاف على الاستماع وعلى الوقت اللي كتقاسموه معنا عبر ميديا ام. دابا غادي نخليكم مع واحد الاختيار كنتمنى انه يعجبكم لانه زوين بزاف. غادي نسمعوا البلادي بعيدة مع موموريوك وخالد الحمري. شكرا بزاف والى اللقاء في موعد جديد مع اون فيزيون على ميديا ام. بسلامة.

فراس نخلة آية بلادي بلادي بعيدة راني فراس نخلة أمولاي مولاي أش من خبار تجيني وهي دحياني بيني وبينك ويدان ويا بلادي بزاف ما جرالي بيني وبينك ويدان مولاي مولاي.

السهرة العربية، استمتعوا بأغاني الزمن الجميل. السهرة العربية، نجوم الفن العربي.

شفقي لم يحلم به شاعر، قمر بلادي لم تحلم به غير رموشنا، أسوار شلة وخلائل الورد ورقراق، نهرنا الطيب مشد وعطر وخير، وسائحة من بلاد بعيدة هاجرت في رحلة شوق إلينا. بلادي تفتح الأذرع، تفتح الأذرع للمهاجرة الشقراء لتحلم بالمجد، بالعطر، بالخير وبالقمر الأحمر.

وموجة عطر المساء تبحر لتروي للغد كل الحكايا، يعانقها سحرها الأعطر لتحكي أن غلالة ورد يهفهفها القمر الأحمر ليسجيها لبلادي هدايا.

لقد ظمئت روحها للذئاب، لقد ظمئت روحها

لقد ظمئت روحها للضياء، لقد ظمئت.

0: your attention, please. The Bryan Adams Radio Show, exclusively on Medi One.
1: Welcome to Bryan Adams Radio, right here on Medi One.
0: The Bryan Adams Radio Show.
1: Playing the biggest rock and roll anthems and more. This is Bryan Adams on Medi One.
2: The Bryan Adams Radio Show, du lundi au vendredi, à partir de 17h sur Medi One.
3: عدد جديد من الاقتصاد للجميع، أهلا بكم. وموضوع حلقة اليوم: حين تتحول الثروة النفطية إلى معضلة اقتصادية، وحين تمتلك دولة واحدة من أكبر احتياطات النفط في القارة وتنتج نحو 1.5 مليون برميل يوميا، يفترض أن تكون الطاقة رافعة للاقتصاد والاستقرار. لكن الحالة الليبية تكشف مفارقة لافتة، نكشف عنها بعد قليل.
4: الاقتصاد للجميع، أسماء بشر.
3: بلد نفطي يستورد نحو 70% من احتياجاته من المحروقات، ويواجه مواطنوه طوابير طويلة أمام محطات الوقود، بينما تتحول انقطاعات الكهرباء إلى كلفة مباشرة على الأسر والأنشطة التجارية. ما يطرح السؤال: هل تكفي وفرة الموارد لبناء اقتصاد قوي، أم أن القيمة الحقيقية للثروة تبدأ من طريقة إدارتها وتحويلها إلى اقتصاد منتج ومستدام؟ هذا ما نناقشه بعد قليل مع الأستاذ عائشة العلوي، خبيرة في السياسات الاقتصادية. قبل ذلك نتوقف مع رقم في الاقتصاد.
4: رقم في الاقتصاد:
3: نحو 540 مليار درهم، هذا هو حجم النقد المتداول في المغرب مع نهاية يوليوز 2026. المعطى اللافت أن رصيد الكاش تجاوز 543 مليار درهم في متم مايو الماضي، قبل أن يتراجع بشكل طفيف إلى 540 مليار درهم نهاية يوليوز. يكشف هذا المستوى استمرار الاعتماد على السيولة النقدية رغم توسع الأداء الإلكتروني والخدمات البنكية الرقمية. بحسب المعطى الواردة، ارتفع متوسط نمو النقد المتداول من 6.2% سنويا خلال الفترة ما بين 2010 و 2019 إلى نحو 10.6% بين 2020 و 2024. وتطرح هذه الأرقام تحديات أمام توسيع استخدام وسائل الأداء الرقمية وتعزيز الشمول المالي، إلى جانب تحسين تتبع المعاملات وتوسيع الوعاء الجبائي وإدماج الأنشطة الغير هيكلة في الاقتصاد المنظم. 540 مليار درهم من النقد المتداول هو إذن رقم يكشف أو يعكس أن الكاش ما زال حاضرا بقوة في الاقتصاد المغربي رغم تسارع التحول الرقمي.
4: الاقتصاد للجميع، أسماء بشري.
3: في موضوع الاقتصاد للجميع، حين تكون الثروة في باطن الأرض لا يعني ذلك بالضرورة أن الازدهار فوقها مضمون. والنموذج ليبيا التي تملك واحدة من أكبر احتياطات النفط في إفريقيا، مفارقة تكشف أو تفتح النقاش حول ما يعرف بلعنة النفط. هل المشكلة في وفرة الموارد أم في طريقة إدارتها وتحويل عائداتها إلى اقتصاد منتج وبنية تحتية وخدمات مستدامة؟ في المقابل يقدم المغرب نموذجا مختلفا في ظل محدودية موارده النفطية، لكنه اتجه إلى تنويع مصادر الطاقة والاستثمار في الطاقات المتجددة وتطوير قطاعات صناعية وفلاحية وخدماتية. فهل تكفي الثروة الطبيعية لبناء اقتصاد قوي، أم أن الرهان الحقيقي يبدأ من كيفية إدارة الموارد وتنويع الاقتصاد؟ هذا ما سنحاول مناقشته اليوم مع الأستاذة عائشة العلوي، خبيرة في السياسات الاقتصادية. أستاذ العلوي، أهلا وسهلا بك معنا.
5: أهلا وشكرا على الاستضافة مرة أخرى في هذا اللقاء.
3: أهلا وسهلا أستاذ العلوي. إذن هذا الموضوع اليوم لا يتوقف عند مفارقة ليبيا النفطية، بل يفتح سؤالا أوسع، وهو متى ممكن أن تتحول هذه الثروة الطبيعية إلى قيمة اقتصادية فعلية يشعر بها المواطن اليوم؟ بالنسبة للحالة الليبية، كيف يمكن تفسير هذه المفارقة الأساسية؟ دولة تنتج النفط بكميات كبيرة لكنها تستورد 70% من احتياجاتها من المحروقات، وأين تنقطع الحلقة ما بين الثروة النفطية وحاجات الاقتصاد؟
5: الموضوع في الحقيقة هو شائك نوعا ما، لأن نرجع إلى التاريخ الاقتصاد السياسي أو السياسات الاقتصادية اللي نهجتها ليبيا، ولكن نحاول نختزل ما أمكن باش يكون عند يعني المستمع الكريم رؤية واضحة حول ما وقع ما يقع في ليبيا وما وقع أيضا في ليبيا، بعيدا عن التوترات الجيوسياسية اللي كيشهدها العالم اللي كتقاسمها جميع البلدان. ليبيا عندها واحد وضعية خاصة جدا، بحيث أن المرحلة ما قبل معمر القذافي لم يكن الاقتصاد الليبي اقتصاد قوي، بحيث أن يمكن من نطلق عليه ما يسمى لعنة النفط، يعني هو اقتصاد مبني على النفط، وهذا بما معناه أن يعني معظم يعني العائدات ديال النفط كتمشي للعقارات والبناء والخدمات، وما مشات لخلق واحد اقتصاد قوي، واحد صناعة، اقتصاد متعدد إلى غير ذلك.

0: وإلى بناء، أو أهم من ذلك هو بناء واحد دولة قوية بمؤسساتها إلى غير ذلك. هذا المشهد هذا للأسف استمر حتى بعد يعني الأحداث ديال 2011، أن النفط بقى يعني هو المصدر ديال الدخل ديال الدولة، وكنعرفوا بأنها هي أكبر، عندها واحد احتياطي مهم جدا في إفريقيا، تعد بين الدول الكبرى اللي عندها الاحتياطي هذا. لكن للأسف أن الطاقة التكريرية ديال ليبيا هي ضعيفة جدا، وبالتالي كتصدر الخام وتستورد الطاقة ديالها من برا، وبحيث أنك تقدر تقريبا أزيد من 70% من يعني كتستورد المحروقات ديالها. يعني كيفاش أن دولة نفطية كتستورد تقريبا 70% من المحروقات ديالها على برا. هذا من جهة، يعني من جهة أخرى يعني كيرجع لهذا الخلل باش نفهمه أكثر، أنا غير كنوضع صورة أن الأسعار هي مدعمة، وبالتالي بأن الدولة عندها واحد كدعم للسعر، وبالتالي كيكون هذاك الاستهلاك استهلاك يكون كبير جدا، أن المستهلك ما كيخلصش بزاف، وبالتالي الدولة كتخلص هذاك الفارق. وهذا اللي خلق نوعا ما لأول مرة حسب التقرير ديال صندوق النقد الدولي، لأول مرة خلق واحد العجز كبير في ميزانية الدولة بين قوسين، لأن حتى الدولة فيها نقاش مع الإشكال انقسام المؤسسات وغياب واحد حكومة موحدة. يعني هذا بشكل عام كيخلق واحد التساؤل، من يستفيد من هاد الافتراض اللي كتقوم به ليبيا؟ كنلقاو في الاخر بان المستهلك يعني المواطن ما كيستافدش منه بزاف، بالعكس الاغلبيه ديال الطاقه كتعاد اعاده يعني توزيعها بشكل غير قانوني من طرف واحد الميليشيات، من طرف واحد يعني تهريب، اذا بغينا نسميوه كاين واحد التهريب عبر الحدود، وكاين ايضا انتعاش ديال السوق السوداء. اذا هاد 70% كامله قليل فيها، يعني تقريبا واحد جزء بسيط على حسب التقديرات ديال السوق ديال صندوق النقد الدولي في التقرير ديالو ديال 2026، تقريبا واحد 30% كيمشي للاستهلاك المحلي، والباقي كيمشي للتهريب عبر الحدود ولا في الاسواق السوداء. وهذا اللي يعني باسعار تنافسيه دوليه، يعني كتكون فرق قليل مع الاسعار الدوليه. اذا في الاخر كنلقاو بان الميزان ديال الدوله هو اللي ليبي هو اللي خاسر من هاد الخريطه العامه، يعني المشهد العام اللي كيعرفوا اللي كتعرفوا ليبيا.
1: النتيجة والمشهد العام هو بلد النفط اليوم بلا كهرباء. هل تكشف هذه الأزمة، أزمة الكهرباء والوقود، عن مشكلة في الموارد أيضا بالنسبة لليبيا، أم أن عجز في تكريرها وإدارة بنيتها التحتية واستثمار عائداتها، بغض النظر يعني طبعا عن الظروف السياسية للبلد؟
0: المشكلة هي إدارية مؤسساتية، وليس زعما مؤسساتية وليست نقص في الموارد يعني بشكل عام، لأن الدعم اللي كان كيعرفوا المستهلك الليبي من ناحية الكهرباء، لأنك التعريفة ديال الكهرباء تقريبا هي الأضعف إذا ما قدرنا نقوله يعني عالميا، يعني هي اللي ناقصة، يعني أقل من واحد 0.08 دولار، يعني هي الأدنى على المستوى العالمي. وهذا رغم أن تكلفة الإنتاج يعني مرتفعة، إذا الفرق كله الدولة هي اللي كتحمل التكلفة دياله، ولكن هذه مفارقة الأولى. المفارقة الثانية هو أدنى فرق في الاستهلاك، أن الاستهلاك كبير جدا في ليبيا، يعني أن متوسط إذا بغينا نحسبه بالمتوسط نسب الفرد من الكهرباء في ليبيا هو كيتعتبر من الأعلى في المنطقة برمتها، على الرغم من أن عندنا نمو سكاني منخفض، عندنا نشاط صناعي محدود إلى غير ذلك. هنا كيعطيك استهلاك مفرط، هذا راجع للتعريفة ديال الكهرباء، وراجع أيضا إلى من شكون اللي كيستعمل الكهرباء، لأن

0: تما كاين التهريب، كاين واحد اقتصاد موازي لاقتصاد اللي هو رسمي، وبالتالي كيعطينا هذا الاستهلاك المفرط. والمفارقه اخرى واللي كنظن الفجوه الكبيره اللي كتعاني منها يعني الحصيله او يعني المحاسبه ديال الدوله لا كونطابيلتي ناسيونال، يعني حسب تقارير ديال ديوان المحاسبه اذا كانت الترجمه صحيحه كتسمى المحاسبه الليبيه، تقارير ديوان المحاسبه الليبي، هو كيعطينا كاين فجوه ما بين الايرادات الايرادات والمبيعات، يعني حتى المواطن رغم ان التكلفه منخفضه ما كيخلصش هذاك الواجب ديالو. وبالتالي المشكله الرئيسيه في ليبيا هي ان عندنا بعد التسعيره منخفضه جدا، عندنا استهلاك قوي جدا، ومع واحد النشاط الاقتصادي اللي هو ضعيف جدا. اذا هذا الجانب. الجانب الاخر للاسف كما قلت قبيله هو التهريب، التهريب وهو السوق السوداء الى غير ذلك، وهذه كلها كتعطينا بان عندنا هذا الخلل. إضافة إلى أن السنوات الأخيرة دارت الدولة الليبية دارت مجهود باش أنها البنية التحتية ديالها تقويها، ولكن هذه التقوية ديال البنية التحتية للأسف ما واكبوش بنية قوية في النقل ونقل الطاقة إلى الاستهلاك. وهذا كيعطينا بأن واخا الدولة الليبية حاولت أنها تزيد كمية ديال توليد الكهرباء كبير، لكن دائما عندنا اشكال في وصول هذه الطاقه الى المواطنين، وهذا راجع لي يعني بشكل مختصر شبكات التوزيع فيها خلل، وهذا راجع لان اشكال ديال الامن والاستقرار ديال اللي كاين في ليبيا. اذا هي عوامل كتبين بان المشكل ماشي في نقص الموارد، ولكن هي مشكله اداريه ومشكله ايضا مؤسساتيه بعيدا عن المشاكل السياسية اللي كنعرفوها داخل ليبيا.
1: هو مكلفة اقتصاديا أستاذة العلوي، يعني إلى أي حد ممكن أن تتحول هذه الاختلالات في قطاع الطاقة إلى كلفة اقتصادية غير مباشرة فيما يتعلق بتعطل الإنتاج، خسائر الشركات، تلف السلع وتراجع دخل الأسر مقارنة مع السنوات السابقة؟
0: أكيد أن لأنك نعرفوا دابا الطاقة يعني الكهرباء هي محرك مهم جدا للاقتصاد، وسواء الاقتصاد المحلي والاقتصاد الوطني. هنا كيعطينا يعني هذا البعد اللي طرحتي، كاين البعد ديال استنزاف الميزانية كما قلت، أن الدولة كتخلص هذاك الفارق، وكذلك رغم أن المواطن ما كيخلصش الفاتورة عليه، دونك هنايا عائدة الدولة راه فيها إشكال كبير جدا، لأن فاتورة الدعم الإجمالية حسب تقرير ديال صندوق النقد الدولي تقريبا تجاوز 17 مليار دولار أمريكي، يعني تقريبا 35% من الناتج المحلي الإجمالي بي بي. كاين القطاعات المتضررة الكبيرة جدا هي الأنشطة الصغيرة ديال المواطنين، وبالتالي الإنسان المواطن اللي بغي يعيش الهشاشة والفقر وما كيخليش بأنه يقوم بواحد الاستثمارات مهمة باش ينمي المجال دياله، بالإضافة إلى أن القطاعات الصناعية اللي ممكن أنها تخلق لنا واحد القفزة معينة في الاقتصاد الليبي غادي يصيبها الشلل والخلل. وهذا الشيء كامل ما نساوش بأن الإنسان مما كيكونش حاضر عنده واحد الرفاه اقتصادي واجتماعي وكيحس بالأمان راه كيخلق عندنا أيضا سخط اجتماعي، وهذا السخط الاجتماعي راه أيضا كيكون عنده آثار اقتصادية بالإضافة إلى الآثار السياسية. إذا أكيد أن الطاقة البعد ديالها ليس فقط كلفة اقتصادية بل أيضا كلفة اجتماعية وأيضا كلفة سياسية يعني في الاستقرار والأمن.
1: طيب أستاذ العلوي، عن ماذا يكشف هذا المشهد الليبي اليوم؟ ثروة نفطية يعني تتوفر عليها البلاد، هل تستطيع وحدها أن تصنع تنمية مستدامة، أم أن التحدي الحقيقي هو بناء مؤسسات بنيات تحتية واقتصاد متنوع يحول عائدات النفط من إيراد إلى إنتاج وقيمة مضافة؟
0: أكيد أن السؤال خاصة في الحالة الليبية هو بناء المؤسسات، لأن للأسف مؤسسات تبقى ضعيفة. إذن الشرط أظن مهم جدا.

0: جدا والوحيد ربما في الحالة الليبية هو بناء مؤسسات قوية بالإضافة إلى واحد بنية تحتية تكون حديثة ومتطورة واقتصاد متنوع. هذا ماشي فقط طرف فكري ولا كلام هكا الاستهلاك، ولكن فعلا من أجل بناء واحد ليبيا قوية ما تنقسمش إلى غير ذلك، خاصة بأننا كنعرفوا الحالة الليبية حاليا من يستفيد من عائدة النفط الحالية ومن هذه المنظومة اللي طرحناها قبيلة، يعني ديال النفط كيمشي على برا وكيجي مكرر وكيجي بواحد الأثمنة مرتفعة جدا، والاقتصاد الليبي قائم في جله على الاستيراد، يعني الحاجيات الليبية كاملة تستورد من برا. من يستفيد هما الميليشيات، هما من له يعني مصلحة في أن البلد يبقى هش وما يكونش قوي. إذن أظن أن الرسالة المهمة هو أن كيف نحول لعنة النفط أنها تولي مفتاح للتنمية وللتقدم، وليس فقط يعني يولي من دولة ريع إلى دولة نهب يعني الخيرات. نظن بأن المسألة المهمة أيضا لجميع السياسات كتحس عليها السياسات الاقتصادية هي الصناعة. إذا لابد من بناء واحد صناعة تحويلية قوية داخل البلد باش كتستافد من عائدة النفط وكل شيء، يعني كتولي عندنا واحد الحركة اقتصادية واحد بنية اقتصادية قوية كيستافد منها الجميع. إذا المدخل الأساسي والمهم هو بناء واحد المؤسسات قوية وأن الدولة تقدر تتحكم في جميع المنافذ ديال المداخل والمخارج وفي جميع الميكانيزمات اللي كتحرك الاقتصاد. بدون ذلك يعني غيكون عندنا تقسيم في الدولة، غيكون عندنا مزيد من التنازع المسلح، لأن الصراع السياسي كيكون في الغالب ديالو من أجل مصالح اقتصادية، من أجل استمرار باش نستفدوا من السوق السوداء ومن التهريب إلى غير ذلك.
1: طيب أستاذ العلوي، منذ بداية الحلقة أشرت إلى مصطلح مهم، لعنة النفط أو حتى ما يسمى اليوم لعنة الثروات، يعني بمجموعة من البلدان من أقطاب العالم. ما دلالة هذا الواقع الاقتصادي الذي أصبحنا نعيش فيه، يعني ولا أي حد ينطبق على مجموعة من الدول التي لا تستفيد من ثرواتها في وقت يجب أن تكون هي الأغنى، هي التي يعني تكون في حالة وفي وضع مريح جدا.
0: عندما أقول لعنة النفط هي حالات تتكرر في التاريخ، منها فنزويلا، منها دول أخرى، يعني ليس فقط في دولنا، حتى حتى أنا نقول بأننا غير إحنا بوحدنا اللي ما عارفينش نسيروا يعني الموارد ديالنا، ولكن هي دائما حالة البلدان التي تعرضت للاستعمار للمطامع ديال الدول الكبرى الدول القوية. إذا خلقات هذه الموارد أصبحت لعنة عليها أكثر من أنها تكون مصدر للرفاه وللتنمية. دول بدون أن أذكر ربما إحنا فرصة أخرى لمناقشتها، دول استطاعت أو أنها عرفت أهمية لها في النقطة ضرورة التحول إلى اقتصاد متنوع وإلى أيضا إلى تنويع شركائها، بدأت هذه الخطوات هذه، ولكن للأسف دائما ضغوطات خارجية ما كتخليهاش أنها تنتقل من دولة تعتمد 100% على الموارد إلى دولة تبحث عن مصادر أخرى لاقتصادها ولتنميتها الداخلية. ودائما كاين سياسات دولية ما نقروهاش اللي كتفرض على هاد الدول أنها تستمر فقط تكون مصدر للموارد وما أنها ما تحولش إلى دول أخرى لها اقتصاد متنوع اقتصاد سياسي. وهنا كنهضر أنا غالبا يعني في الكتابات اللي كنحاول نركز عليها هو التحرر التنموي، يعني هاد الدول هذه ملقات عليها أنها تنتقل إلى تحرر تنموي، بمعنى أنها تكون سيادية في قراراتها الداخلية وأنها تشوف شنو هما لي كومبيتونس اللي عندها، شنو هي الإمكانات اللي عندها والقدرات اللي عندها وتطورها. وكنظن المغرب، إذا خدينا المغرب، أنه كيحاول يمشي في هذا الاتجاه.

0: عندنا طاقات بديلة نحاولوا نشتغلوا عليها، عندنا واحد امتداد بحري مهم جدا نحاولوا نشتغلوا عليه باش ما نبقاوش معتمدين فقط على الفوسفات، لأن المغرب بلد مهم من ناحية الفوسفات، وهذه المسألة هذه كتقوم بها كدول أخرى واللي ما استطاعش للأسف تعيش الانقسامات، تعيش هاد التدهور، تعيش أيضا هاد الصراعات سواء في دول شقيقة في إفريقيا أو دول عربية شقيقة تنعرفوها، دائما هاد الصراع حول من له القدرة على امتلاك المورد الطبيعي، لأنه بالتالي سيتحكم في دواليب السياسة ويتحكم في مجموعة أمور أخرى حتى في المفاوضات والمناقشات اللي كتكون مع دول أخرى متقدمة. إذن هي لعنة، كيف نحول تلك اللعنة إلى تنمية؟ والمغرب مع العهد الجديد هو مشافها الطريق ديال بناء المؤسسات، احترام المؤسسات، حتى في الدستور أعطى صلاحيات للحكومة لتقاسم مجموعة ديال الأمور من أجل تدبير الشأن الاقتصادي والاجتماعي في البلاد. هذه الأمور تفتقدها مجموعة ديال الدول اللي كتملك للأسف عندها موارد، ولكن نظرا لأن بناء الدولة ليس بناء قوي، ليس بناء ديمقراطي مؤسساتي، ما كيخليهاش أن هاد العائدات ديال الموارد تحولها إلى تنمية، بالعكس كتبقى دائما في دولة تعتمد على الريع، تعتمد على توزيع الثروة، ماشي هذاك التوزيع يعني العادي ديال الانتاج ديال المورد، ولكن فقط كنخلقوا بها واحد ريع معين للمواطن، بحال اللي قلنا في الحاله الليبيه عندما تخفض ثمن الكهرباء هو ريع لذلك المواطن، وحتى انه ما كيخلصش هذيك الفاتوره. اذا الاشكال ليس في تقليص الاثمنه، بالعكس في ان المواطن كيشعر بان هناك دوله عنده واجبات تجاهها، كما أن للدولة عندها أيضا واجبات تجاه ذلك المواطن. يعني دولة، ملي كنقولوا دولة هناك واجبات وحقوق، وكلا الطرفين وأي وجميع الأطراف اللي داخل الدولة كيقوم بالواجب دياله، وهذا هو اللي كينقص هالدول هذه اللي كنهضروا فيها عندها لعنة النفط أو بين قوسين لعنة الموارد الطبيعية.
1: شكرا جزيلا لك أستاذة عائشة العلوية الخبيرة في السياسات الاقتصادية على كل هذه التوضيحات، وشكرا لكم أيضا مستمعينا، وصلنا إلى ختام هذا العدد، إلى اللقاء.

جاز روك شرقي مغربي. حين تلتقي الإيقاعات تختفي التصنيفات. انفوزيون مع محمد البدوي من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من 5:30 مساء على ميديا. Radio Show exclusively on Medi One.

0: السماع الصوفي، نمضي بعيدا بحثا عن المعنى، والمعنى يسكن فينا. ننصت للنغم فيوقظ في القلب ما كان صامتا منذ سنوات، موعد يتجدد ولا يفقد أثره. السماع الصوفي مع أحمد الخليع، حين يصبح السماع طريقا إلى الداخل يوميا بعد موجز 8:30 مساء على ميديا.
1: السماع الصوفي، أحمد الخليع.
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أيها المستمعون الأفاضل في كل مكان، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا بحضراتكم ومرحبا في هذه الحلقة الجديدة الأخرى من حلقات برنامجكم السماع الصوفي. قلوب العارفين لها عيون ترى ما لا يراه الناظرون، وألسنة بأسرار تناجي تغيب عن الكرام الكاتبين، وأجنحة تطير بغير ريش إلى ملكوت رب العالمين، وترتع في رياض القدس طرا وتشرب من بحار العارفين.

قاعدة الخصوص من العارفين التي عنها سموا طرح الكونين والانحجاز عن كل شيء وجد من تحت ذلك. ويكفيك في هذا المعنى ما قيل إن الله عز وجل أوحى إلى سيدنا يحيى بن زكريا عليهما السلام: أني قضيت على نفسي ألا يحبني عبد من عبادي أعلم ذلك.

ذلك من نيته، إلا كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ولسانه الذي يتكلم به، وقلبه الذي يفهم به. فإذا كان كذلك بغضت له الاشتغال بغيري، وأجمعت فكرته، وأسهرت ليلته، وأظمأت نهاره، وأطلع إليه في كل يوم 70 مرة، أرى قلبه مشتغلا بي، فأزيده من حبي في قلبه، وأملأه نورا حتى ينظر إلي بنور.

شراب المعارف العذب يروي قلوب العارفين، ولا يروي قلوب بني الدنيا، لأنهم مرضى لا يجدون له عذوبة. والمريض الظامئ إذا لم يجد للشراب العذب لذة خشي عليه أن يموت عطشان. وحكي أن أناسا رأوا صورة حكيمين من الحكماء المتقدمين في مسجد، وفي يد أحدهما رقعة مكتوب فيها: إن أحسنت كل شيء فلا تظن أنك تحسن شيئا حتى تعرف الله تعالى وتعلم أنه مسبب الأسباب وموجد الأشياء. وفي يد الآخر: كنت قبل أن أعرف الله تعالى أشرب وأظمأ حتى إذا عرفته رويت

إذا عجز المرء عن علم الباطن وآداب العارفين فعليه بعلم التفريع وهو علم الظاهر، ولا يخلي نفسه من الوجهين جميعا، فعلماء الباطن شكل واحد وعلماء الظاهر شكل آخر، والطير إذا رعى مع غير شكله طار وتركه، وعالم الباطن يسمى باطنيا وعالم الظاهر يسمى ظاهريا، والذي يجمع بينهما يسمى كاملا. قيل علماء الظاهر زينة الأرض والملك، وعلماء الباطن زينة السماء والملكوت، وبين علماء الظاهر وعلماء الباطن تفاوت، فعلماء الظاهر هم أهل حراسة الدين، يتأتى منهم الوقوف في وجه من يغير الدين ويهتك الحرم، أما علماء الباطن فتتأتى منهم مراقبة القلوب ومحاسبة النفوس ومعرفة مكامن العدو في الصدور، والنظر إلى الدنيا بعين الاحتقار، ورفض الدارين جميعا من القلوب، والوقوف مع الحق على جمر الصبر، ودفع الهوى من ضمائر النفوس، وصحبة القضاء بآداب الرضا، والقناعة بالقسمة السابقة، ورؤية الخير والشر في موضع واحد، وصرف الهمة عن كل شيء سوى الله تعالى، وهؤلاء هم العارفون. طابت ليلتكم، ولقاؤنا يتجدد بحضراتكم مساء غد بحول الله. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: ميديا صباح الأخبار عبد العالي الزهر.
1: صباح سعيد لكل مستمعينا على إذاعة البحر الأبيض المتوسط ميديا من مدينة طنجة المغربية. في صباح الأخبار اليوم الأربعاء 23

0: من شوتنبر. مستمعين، سنكون في تغطية خاصة واستثنائية للانتخابات التشريعية، حيث سيكون المغاربة على بعد ساعات معدودة من التوجه إلى صناديق الاختراع. أكثر من 15 مليون ناخب مدعو لاختيار ممثليهم في البرلمان. مستمعينا الكرام، في صباح الأخبار أيضا نلتقي كل نصف ساعة في موعد إخباري جديد لمواكبة هذا الاقتراع. على بركة الله نستهل صباح الأخبار بفقرة طقس الفلاح مع مليها شمال علوي.
1: سعد الله صباحكم أخواتي إخواني. في الطقس هذا النهار إن شاء الله الحال غادي يبقى مغيم شوية ولا غالب فيه الصفا في غالب النواحي الساحلية، بحال حتى في درعا وتافيلات والأطلس الكبير. أما في المناطق الأخرى الحال صافي ومشمش، الريح غادي مازال يصوت شرقي في جل المناطق ما عدا في تادلة والأطلس المتوسط فاش غادي يصوت شمالي وغربي، القوة ديالو معتادلة عامة. الرطوبة في الجو مازال هابطة لقل من 40% في جل المناطق ما عدا في بعض السواحل القليلة فاش غادي تتعدى شوية 50%. الحرارة وسط النهار مازال طالعة ما بين 25 و27 درجة في الريف، ما بين 27 و34 درجة في الأطلس المتوسط، ما بين 28 و31 درجة في المنطقة الشرقية، ما بين 28 و43 درجة في واد الذهب، ما بين 29 و33 درجة في ناحية التافيلات، ما بين 29 و35 درجة في دكالة، ما بين 29 و37 درجة في اللوكوس، ما بين 29 و38 درجة في ناحية عبدة، ما بين 32 و42 درجة في ناحية الحوز، 33 و34 درجة في ناحية الدرعة، ما بين 33 و42 درجة في ناحية السوس، 34 و35 درجة في ناحية سايس، ما بين 34 و37 درجة في تادلة، 35 درجة في الشاوية، ما بين 36 و38 درجة في ناحية الغرب، وما بين 40 و46 درجة في الساقية الحمراء. وفي هذا الطقس نبغي نفكر كل الأخوات والإخوان الفلاحة والكسابة اللي مخبعين الحبوب والقطنيات ديالهم في شي مطامر ولا بيوت ولا حتى الديبويات باش ما يغفلوش عليهم ويبقاو يطلعوا عليهم مرة مرة، لأن هذا الجو مساعد بزاف التطور والتكاثر ديال حشرات الرامود اللي كل عام تتخسر لهم عشرات الألوفات ديال الأطنان ديال الغلة والحبوب. وهذا الشيء باش إلا بداو يبانو شي بخيخشات منهم ينوضوا يداويو ضدهم بالأدوية الخاصة والمرخصة عليهم، وإن شاء الله بالتوفيق والله المعين.
0: الخامسة صباحاً باستديوهاتنا بميديا، هذا موجز لأهم الأخبار. نستهل الموجز من المغرب، حيث يتوجه الناخبون المغاربة اليوم إلى صناديق الاقتراع لانتخاب أعضاء مجلس النواب في الاستخارة التشريعية لتجديد مقاعد الغرفة الأولى البالغ عددها 395 مقعدا. مكاتب الاقتراع تفتح أبوابها عند الساعة 8 صباحا لاستقبال أزيد من 15,800,000 ناخب مسجل مدعو للتصويت. وتتنفس في هذه المحطة 1,850 لائحة تضم 7,288 ترشيحا. موجهتنا الآن نيويورك. في خطاب ألقاه باسم المغرب مساء أمس خلال مناقشة العامة للدورة 81 لجمعية العامة للأمم المتحدة، أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة أن قضية الصحراء المغربية شهدت منعطفا تاريخيا بفضل الدينامينية التي أطلقها الملك محمد السادس، موضحا أن مسار التسوية اتخذ قطيعة لا رجعة فيها مع البعض عقب اعتماد مجلس الأمن للقرار رقم 2797 في أكتوبر من العام 2025. أوضح بوريطة أن هذا المسار يرتكز على مبادئ حاسمة تؤكد أنه لا حل خارج إطار الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية كأساس وحيد للتفاوض السياسي برعاية أممية، مع تحديد مسؤولية الأطراف الأربعة بوضوح. في السياق ذاته شدد الوزير على رفض الإبقاء على الوضع القائم أو التعامل مع محاورين ينتهكون وقف إطلاق النار، مع التأكيد على عدم التسامح مع استمرار احتجاز سكان المخيمات منذ نحو نصف قرن. وخلال كلمته في الجمعية العامة أكد بوريطة أيضا أن القضية الفلسطينية تظل أولوية ثابتة في السياسة الخارجية للمملكة المغربية، انطلاقا من الإيمان بعدالة هذه القضية ومركزيتها في إحلال السلم والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط. من جهة ثانية أعلن وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج نصر

0: بريطانيا أن ترشح المملكة المغربية لشغل مقعد عضو غير دائم في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للفترة ما بين 2028 و2029. نبقى في نيويورك مع ملف الحرب الإيرانية الأمريكية، حيث أعلن الرئيس الأمريكي أن محادثات مثمرة جدا جرت أمس بين مسؤولين إيرانيين وأمريكيين على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة، وأشار إلى أن اللقاء استمر حوالي 3 ساعات، واصفا إياه بأنه كان جيدا للغاية ومثمرا جدا، مؤكدا أنه من المقرر إجراء محادثات أخرى في مستقبل قريب. وافدت وسائل الإعلام الإيرانية بأن وزير خارجية إيران عباس عرقجي التقى المبعوث الأمريكي ستيف واتكوف أمس في نيويورك، وأبلغه بشروط طهران لإعادة فتح مضيق هرمز، منها الرفع الفوري للحصار البحري الأمريكي وسداد جميع الأصول الإيرانية المجمدة. في المنطقة المغاربية في ليبيا، أغلق حراس محتجون بوابات مصفاة الزاوية، ثاني أكبر مصافي النفط في ليبيا، غداة إقدام مجموعة مسلحة على إغلاق صمام في خط أنابيب مرتبط بحقل نفطي رئيسي. وأعلنت المؤسسة الوطنية للنفط أن مصفاة الزاوية بقيت مغلقة، فيما سمح جزئيا بالدخول إلى مقر شركة البريكا لتسويق النفط التي تديرها، ولم تتضح على الفور مطالب الحراس. في الرياضة، أعلنت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم مساء أمس أن الناخب الوطني محمد وهبي وجه الدعوة إلى إلياس أخو مجلع فريق فياريال الإسباني للتحاق بتجمع المنتخب الوطني الذي يستعد لمواجهة نظيره الغابوني مساء الجمعة المقبل بالرباط برسم الجولة الأولى من التصفية المؤهلة إلى نهائيات كأس إفريقيا للأمم 2027. بهذا نصل إلى نهاية الموجز، نواصل باقي مشوار صباح الأخبار بعد الفاصل.
1: كل مباراة تروي ما حدث، أما بوديوم فيكشف لماذا حدث.
2: المنتخب ستنطلق
1: بوديوم مع فؤاد الحناوي من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من 9 صباحا على ميديا.
3: ميديا صباح الأخبار، عبد العالي الزهر.
0: صباح الأخبار متواصل على ميديا، ومحطتنا الآن تأخذنا إلى مسار سياسي ووطني استثنائي عبر فقرة القصة، لنقترب من سيرة الراحل عبد الرحمن اليوسفي. في التاريخ السياسي الحديث للمغرب تبرز أسماء كثيرة حظيت باحترام عميق من الخصوم قبل المؤيدين، ومن بين هذه الأسماء الوزير الأول والراحل عبد الرحمن اليوسفي الذي استطاع أن يعبر جسرا بين ضفتين، ضفة المعارض الصلب الذي لم يتخلى عن قناعاته وأفكاره، وضفة رجل الدولة البراغماتي الذي طلع بدور بارز في إعادة تشكيل العلاقة بين المؤسسة الملكية والمعارضة في المغرب الحديث. قصة عبد الرحمن اليوسفي نتعرف عليها اليوم رفقة السبيل أمين عزماني.
4: بحي الدرادب بمدينة طنجة كانت البداية، حيث ولد عبد الرحمن اليوسفي في 8 مارس عام 1924. وطنجة آنذاك كانت ذات وضع دولي، لكن اليوسفي نشأ في بيئة متأثرة بوعي مبكر بالقضية الوطنية في ذهنه ووجدانه، المغرب أولا. ومن طنجة انتقل الرجل لمتابعة دراسته في كل من مراكش وثانوية مولاي يوسف بالرباط، حيث اندمج مبكرا في صفوف المقاومة وتأسيس الخلايا الأولى للحركة الوطنية. في 40ات القرن الماضي أسندت لليوسفي مهمة تنظيم العمال في الدار البيضاء وتأطيرهم نقابياً وسياسياً ضمن حزب الاستقلال، ولتجنب الملاحقات الأمنية للمستعمر الفرنسي غادر اليوسفي إلى فرنسا، حيث نال شهادة الحقوق والعلوم السياسية، ولم ينقطع نضاله بل شغل منصب رئيس اتحاد طلبة شمال إفريقيا. وبعد استقلال المغرب عام 1956، شهدت المرحلة بروز خلافات جوهرية داخل حزب الاستقلال بين الجناح المحافظ والجناح الراديكالي التقدمي الداعي إلى إصلاحات هيكلية وديمقراطية عميقة، وكان عبد الرحمن اليوسفي أحد متزعميه، ليشارك هذا المحامي عام 1959 رفقة المهدي بن بركة والفقيه البصري وعبد الرحيم بوعبيدة في تأسيس الاتحاد الوطني للقوات الشعبية، والذي تحول لاحقا إلى الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية. تولى عبد الرحمن اليوسفي إدارة جريدة التحرير الناطقة باسم الحزب، وفي دجنبر من العام

0: 1959 تعرض للاعتقال رفقة الفقيه البصري بسبب مقالات تطالب بمساءلة الحكومة أمام الشعب لا أمام القصر. ومع اشتداد الصراع السياسي بين المؤسسة الملكية آنذاك والمعارضة في ستينيات القرن الماضي، تعرض اليوسفي للملاحقة والتضييق، فصدر بحقه حكم بالإعدام غيابياً مرتين في محاكمة العام 63-900-1000 ومحاكمة 69-900-1071-900-1000 بتهم تتعلق بمحاولة تغيير النظام، قبل أن يغادر الرجل المغرب عام 65 متجهاً نحو فرنسا ليعيش هناك 15 عاماً في المنفى الإجباري، كرس حياته خلال للنضال حقوقيا وسياسيا، حيث شغل منصب الأمين العام المساعد لاتحاد المحامين العرب ودافع عن قضايا حقوق الإنسان والمعتقلين السياسيين في العالم العربي. عقب انفراج نسبي في العلاقات السياسية بين المؤسسة الملكية والمعارضة وصدور عفو ملكي، عاد اليوسفي إلى المغرب عام 90-900-1000. وفي أواسط التسعينات حذر الملك الراحل الحسن الثاني من خطر السكتة القلبية التي قد تصيب الاقتصاد والمؤسسات الوطنية، فكان لابد من بناء جسر ثقة مع المعارضة التاريخية لتأمين انتقال سلس للعرش وتفادي الهزات السياسية. ومن هنا جاء تعيين اليوسفي وزيراً أول في الرابع من فبراير عام 98-900-1000 لتقود المعارضة الحكومة لأول مرة في تاريخ المغرب. وشهدت هذه الفترة أحداثاً مفصلية أبرزها الانتقال السلس للسلطة وإرساء إصلاحات اجتماعية وسياسية إلى جانب إطلاق مراجعات حقوقية. أعلن اليوسفي استقالته من الأمانة العامة لحزب الاتحاد الاشتراكي واعتزاله العمل السياسي نهائياً في أكتوبر من العام 2000 متوارياً عن الأنظار والخرجات الإعلامية لأكثر من عقد، قبل أن توافيه المنية في 29 من مايو من العام 2020 بالدار البيضاء عن عمر ناهز 96 عاماً.
1: مستمعين الكرام، صباح الأخبار متواصل على ميديا، وتحط الرحال بنا في الدار البيضاء عبر فقرة ميديا روبورتاج. انتظارات كبيرة يحملها قطاع التجارة غير المهيكلة المنتشرة على طول مدينة الدار البيضاء من الاستحقاق التشريعي الذي يشهده المغرب اليوم، طموح تأسيس مقاولات صغرى وتوفير أسواق نموذجية تجنبهم المتابعات القانونية يبقى في صدارة مطالب هذه الفئة. فكيف تبدو ملامح هذه الانتظارات ميدانية؟ التفاصيل في ميديا روبورتاج يوقعه موفد ميديا إلى الدار البيضاء الزميل نورتين إيكاجانا.
2: تخترق أرصفة الدار البيضاء حركية اقتصادية استثنائية كل يوم، دينامية غير مهيكلة تحتضن فئات عريضة من الشغيلة تبحث عن فرصة لبلوغ تأسيس مقاولة صغرى قانونية، مفتاحها في ذلك تجاوب الانتخابات مع هذا المطلب.
3: يديرون شي سوق نموذجي وقانونة تحنا ونولو نخلصوا تحنا شاد السيد اللي غيترشحوا غنتخبوا ليه خصو يديرنا شي سوق نموذجي شحال تجي كاع في النهار 40 درهم يعطيو هادو كاملين انا متفق معاهم كادو كاملين شحال سوق نموذجي تحطوا في موقع فين يخدموا بيع وشريو ولاو خلصوا الواجبات اللي عليهم.
4: وكنطالبوا بشي حل جذري، حل مثلا تكون عندنا البلايص اللي مثلا نعرضوا فيها البضاعه ديالنا، لان كتعرف بعض المرات ما كنبيعوا حتى حاجه في الصباح من 4 للور من 4 حتى 6 كتكون شويه ديال الرواد، يعني ما كاينش شي مدخول اللي هو.
2: وفق معطيات رسمية يضم المغرب أزيد من 2 مليون نشاط اقتصادي غير مهيكل، وتتصدر البيضاء أكثر حواضن الدينامية.
4: المنطقة هذه اللي هي معروفة على الصعيد الوطني شي حاجة اللي هي كبيرة بالنسبة لنا، علاش كنشؤون هذه المناطق هذه باش نبيعوا ونشريوا.
2: رواج هذا النوع من الأنشطة الاقتصادية لا يخفيها شاشة بادية، غياب تشريعات مواكبة ومحدودية الأنظمة الجبائية وافتقاد العاملين لحقوق الشغل، كلها تنتظر حلولا.
3: راه ما عندي لا ضمان اجتماعي، لا الله لا نسيس ما كنتخلص بديك 10000 اللي كيعطيو ديال الدعم ما كنشداش.
5: ضمان اجتماعي ما عندناش، بخير بخير هنا ما عندوش، تعرف على مي ياكل مي يشرب، حلا امور ما كاينش.
2: طموحات عديدة يحملها هؤلاء لاستدراك وضعية طال أمدها بالنسبة لهم، سنوات الكد خارج إطار منظم تتأرجح أمام مخرجات صندوق الانتخابات، ما يضاعف مسؤولية الحكومة المقبلة

0: في الدفع بهذا القطاع، يقول عبد الله الفرقي رئيس الكونفدرالية المغربية للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة.
1: هناك رغبة للتحويل ديال هذا القطاع الى قطاع مهيكل، الا انه هذه الرغبة لا تكفي، لانه ما خصش غير الجزر وما خصش غير المحاربة ديالو، لا خص الترانسفورماسيون ديالو نحولوه من القطاع غير مهيكل الى قطاع مهيكل، لانه راه كيشغلنا 77% من يد العاملة في المغرب. ما يمكنناش كيفين غيمشيو هاد الشغيله. ثاني حاجه، وحدات اللي هي كتخدم وكتشغل وعندها خبره، هاد الناس هادو نقدروا نستعنوا بهم في القطاع المهيكل. حنا بيدنا نقدروا نستعنوا وحدات ديالنا في قطاع غير مهيكل، والمقاولات الصغيره والصغرى والصغيره جدا تقدر تخدم معاهم.
0: دفعه قانونيه واقتصاديه منتظره لانهاء وضع قانوني هش لهؤلاء الباعه، فالمقاربه الزجريه وحدها لا تكفي، خصوصا امام الاعداد الكبيره التي تشتغل في هذا النوع من الانشطه.
1: خص الدوله والحكومه المقبله لانه دير تحفيزات، واكثر من هذا خص المقاولات الصغيره جدا هي اللي تجر هذا المقاول القطاع غير مهيكل، لان في القطاع غير مهيكل كيشوف بان المقاوله الصغيره جدا هي كتادي الضريبه، هي كتخلص القطاع الاجتماعي ديال هذا، ولكن ما كتستافد حتى شي امتيازات، ما كاين تمويل، ما كاين صفقات عموميه، ما كاين قوانين كلها موجوده، كاين برامج ديال التمويل كاين الى اخره، ولكن مقسيه هذه الفئه المقاولات الصغيره جدا.
0: امال التقنين تبقى مصاحبه للانشطه التجاريه غير المهيكله في المغرب بشكل يومي، لكنها تتضاعف كلما اقتربت المواعيد الانتخابيه وفرص التجديد والتغيير. نور الدين قجان، لميديا، الدار البيضاء.
2: الخامسة والربع بميديا، اليكم اهم الانباء. الناخبون المغاربة يتوجهون اليوم إلى صناديق الاقتراع لاختيار أعضاء مجلس النواب برسم الاستحقاقات التشريعية لتجديد مقاعد الغرفة الأولى. وزير الشؤون الخارجية المغربي ناصر بوريطة يؤكد أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك أن قضية الصحراء المغربية شهدت منعطفا تاريخيا، وأن مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية هي الأساس الوحيد للمفاوضات، ويؤكد أن قضية الفلسطينية تظل أولوية ثابتة في السيادة الخارجية، والمغرب يعلن من نيويورك ترشح المغرب لمقعد غير دائم بمجلس الأمن. الرئيس الأمريكي يكشف عن إجراء محادثات مثمرة بنيويورك مع مسؤولين إيرانيين، وتقارير إعلامية تفيد بلقاء وزير الخارجية الإيراني بالمبعوث الأمريكي ستيف واتكوف، واشتراط طهران رفع الحصار. الناخب الوطني محمد وهبي يوجه الدعوة إلى إلياس أخو ماش لاعب فياريال الإسباني للتحاق بمعسكر الأسود استعدادا لمواجهة الجابون بالرباط. مستمعينا الكرام، صباح الأخبار متواصل على ميديا، وننتقل الآن إلى مساحة الحوار عبر فقرة ضيف صباح الأخبار لنقترب من قراءات وتوقعات النمو الاقتصادي في المغرب، حيث تختلف التوقعات بشأن نسبة النمو الاقتصادي في البلاد بشكل ملحوظ باختلاف الجهة التي تصدرها، سواء على المستوى المحلي أو الدولي، بل إن الاختلاف لا يقتصر على التوقعات المحلية والدولية، وإنما يسجل أيضا بين التوقعات الرسمية نفسها وكذلك بين المؤسسات الدولية. فما هي الأسباب الكامنة وراء هذه التباينات الرقمية؟ الزميل يوسف النعماني يستضيف الخبير الاقتصادي عبد الخالق التهامي في ضيف صباح الأخبار.
3: حسب اختلاف مصادرها، تبينت توقعات النمو الاقتصادي المتعلقة بالمغرب خلال عامي 2026 و2027 إن كانت وطنية صادرة عن المندوبية السامية لتخطيط أو بنك المغرب أو الحكومة أو حتى صندوق النقد الدولي والبنك العالمي وغيرهما من المؤسسات المالية الدولية، وهي توقعات لها ارتباط وطيد بالتشغيل في بلادنا. يرافقني لتعليق على هذه التوقعات المحلل الاقتصادي عبد الخالق التهامي من الرباط. مرحبا بك أستاذ تهامي.
4: أهلا وسهلا.
3: ما هي توقعات المؤسسات المختلفة لنسب نمو الاقتصاد المغربي في سنتي 2026 و2027؟
4: يمكن أن أبدأ بخلاصة بسيطة. في الحقيقة هو أن كل مؤسسات تتوقع نموا إيجابيا بالنسبة للاقتصاد المغربي، لكن بدرجات ونسب مختلفة، فلا تقدم هذه التوقعات المتاحة حاليا رقما واحدا محددا لنسبة النمو. فبالنسبة لسنة 2026 تتراوح هذه النسبة وهذه التوقعات بين 4.2% و5.2%، أي نقطة فرق. أما بالنسبة لسنة 2027 فتتراوح بين 3% و4.5% حسب المؤسسة. بالنسبة سنة 2026 تحديدا مثلا يقدم المغرب أعلى تقدير وهو 5.2%، والمندوبية السامية للتخطيط تتوقع 4.8%، والحكومة تتحدث عن 4.5%، وصندوق النقد الدولي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية 4.4%، بينما يتوقع البنك الدولي والبنك الإفريقي

0: الإفريقي للتنمية نسبة 4.2%. إذن الفارق في سنة 2026 نقطة مئوية واحدة بين أعلى وأدنى تقدير. أما بالنسبة لسنة 2027 فالصورة تتغير. فصندوق النقد الدولي يتوقع نسبة 4.5%، البنك الإفريقي للتنمية 4.3%، الحكومة 4.1%، والبنك الدولي والبنك الأوروبي 4%. في المقابل يتوقع بنك المغرب 3.1%، والمندوبية السامية للتخطيط 3%. إجمالا تظهر مقارنات تقديرات هذه الصادرة عن مختلف المؤسسات الوطنية والدولية تباين واضح في توقعات النمو بالنسبة لسنة 2027-2027، حيث تميل بعض الجهات الدولية كصندوق النقد الدولي والبنك الدولي إلى التفاؤل بناء على طفرة الاستثمار العمومي المرتبط بالبنية التحتية والمونديال، وتتبنى مؤسسات مستقلة أو تقنية كالمندوبية السامية للتخطيط وبنك المغرب فرضيات أكثر حذراً تأخذ بعين الحسبان توترات الجيوش السياسية ومخاطر الجفاف وغير ذلك. المهم هنا لا نقرأ رقم واحد ومعزول عن السنة الأخرى الموالية، فمثلاً المندوبية السامية للتخطيط وبنك المغرب يتوقعان قفزة قوية في 26 بفضل الموسم الفلاحي، ثم عودة إلى موسم متوسط في سنة 2027. أما الحكومة وصندوق النقد وبعض المؤسسات الدولية فتعطي وزناً أكبر للاستثمار والأنشطة غير الفلاحية. الخلاصة إذن هي أن الاقتصاد سيواصل النمو، لكن قوته في 2027 ستعتمد كثيراً على الفلاحة وعلى قدرة الاستثمار الحالية التي تحرك الصناعة والخدمات والمقاولات الخاصة بالأساس.
1: أستاذ تهامي، لماذا تختلف توقعات نسب النمو هذه من مؤسسة إلى أخرى؟
0: هذه الفوارق طبيعية لأنها فقط توقعات مبنية على نماذج اقتصاد قياسية وليست نتائج نهائية. وأول سبب لهذه الفوارق هو فرضية وتوقع الإنتاج الفلاحي، فكما هو معلوم ما زال اقتصادنا ونسب الاقتصاد المغربي ككل مرتبطة بالأمطار وإنتاج الحبوب. عندما تكون سنة الأساس ضعيفة ثم يأتي موسم ممطر ترتفع القيمة المضافة الفلاحية بقوة، وترتفع معها نسب النمو الناتج الداخلي الإجمالي المتوقع. السبب الثاني هو تاريخ نشر التوقع. تقدير صدر في مارس لا يرتكز على نفس المعلومات التي تتوفر مثلا في شهر يوليوز أو شهر شتنبر حول الأمطار والمحصول والسياحة والصادرات ونفيد الميزانية. لذلك قد تتغير الأرقام من تقرير إلى آخر وحتى داخل المؤسسة نفسها. السبب الثالث هو المحيط الدولي، حيث تختلف فرضيات حول أسعار الطاقة والأسمدة ومدة التوترات في الشرق الأوسط ونسب نمو أوروبا الطلب الخارجي الموجه للمغرب، كما تختلف تقديرات المتعلقة بقدرة السياحة وتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج والصادرات الصناعية على تعويض ضعف الطلب العالمي. السبب الرابع هو الاستثمار. هناك اتفاق على أن الأوراق الكبرى والبنية التحتية تدعم النشاط، لكن المؤسسات لا تقدر بنفس الطريقة سرعة الإنجاز، نسبة المكونات المستوردة، الأثر على الاستثمار الخاص. فقد يرتفع الاستثمار والناتج دون أن يرتفع التشغيل بنفس القوة إذا كانت المشاريع كثيفة رأس المال وتعتمد كثيرا على التجهيزات المستوردة. إذن لا ينبغي أن نسأل فقط ما هو الرقم الأقرب إلى الصواب، بل أن نسأل على أي فرضيات بني كل رقم وكيف تم التوقع، يعني تقدير ذلك التوقع، والأفضل هو التعامل مع التوقعات كما جاء المحتمل نظرا لليقين المرتبط بالتوقع. بالنسبة لسنة 2026 مثلا المجال الأقرب هو بين 4.2 و5.2%، وبالنسبة لسنة 2027 سيكون بين 3 و4.5%، مع مراقبة القطاع الفلاحي الاستثمار والطلب الخارجي.
1: وهل ستؤدي برأيكم هذه النسب من النمو إلى تراجع البطالة خصوصا لدى الشباب؟
0: العلاقة بين النمو والتشغيل موجودة مبدئيا على الأقل نظريا، لكنها ليست أوتوماتيكية. فمن حيث المبدأ نمو يفوق 4% يساعد على خلق فرص الشغل، لكن العلاقة ليست آلية، والأهم هو من أين مصدر هذا النمو. فالنمو الفلاحي الناتج عن موسم جيد مثلا قد يرفع الناتج بقوة، لكنه لا يخلق بالضرورة وظائف مأجورة ودائمة. والاستثمار في البنية التحتية يخلق مناصب شغل في البناء والخدمات، غير أن جزءا منها مؤقت، كما أن الصناعات الحديثة ترفع الإنتاجية والصادرات، لكنها تحتاج إلى مهارات دقيقة وقد تكون أقل كثافة في اليد العاملة وإلى مهارات محددة. بيّن تقرير للبنك الدولي حول الاقتصاد المغربي مثلا أن قدرة الاقتصاد المغربي على خلق فرص الشغل تراجعت كثيرا في السنوات الماضية، فقد انتقل صافي خلق الوظائف في المتوسط من حوالي 160 ألف منصب شغل سنويا خلال سنوات 2000 إلى 72 ألف خلال سنوات 2010، أي ما بعد 2010، ثم إلى حتى خسائر صافية بين 2020-2024 نظرا للجائحة. هناك أيضا ملاحظة مهمة يجب الإشارة إليها، هو أن المندوبية السامية للتخطيط غيرت سنة 2026 تعريف

الشغل والبطالة. لذلك لا تجوز مقارنة مثلا نسبة البطالة في 9.5% مباشرة مع النسب المعلنة حسب المنهجية السابقة والقادمة. كما توقع صندوق النقد بانخفاض نسبة البطالة من 12.3% إلى 11.4% سنة 2027، وهو يعتمد على سلاسل إحصائية قديمة.

0: بين 3 و5% لن تسهم في تقليص البطالة بقوة، حيث يحتاج اقتصادنا تاريخيا وبنيويا إلى تحقيق نسب نمو لا تقل عن 7% مقارنة مع 3 أو 4 أو 5% لامتصار التدفقات الجديدة على سوق الشغل. إذن هذه هي المفارقة ويجب أن نفهمها في هذا الاتجاه.
1: وماذا يمكن في نظركم أن تفعله السلطات العمومية لتحسين العلاقة بين النمو وخلق فرص الشغل؟
0: أولا وفي نظري يجب ربط الاستثمار العمومي بالتشغيل المحلي في بلادنا، فينبغي أن تفتح الأوراش الكبرى وتفتح مجالها أمام المقاولات الصغيرة والمتوسطة الوطنية ودمجها في سلاسل التوريد مع مراعاة الكفاءة الاقتصادية، وأن تتضمن تكوينات الممنوحة التناوب والتعلم داخل المقاولة وتشغيل الشباب. فالمهم ليس فقط حجم الاستثمار بل نسبة القيمة المضافة والوظائف التي تبقى داخل الاقتصاد الوطني. ثانيا ينبغي تحسين مناخ نمو المقاولات الخاصة خصوصا الصغيرة والمتوسطة عبر التمويل وتقليص أجل الأداء، تبسيط المصادر، المنافسة العادلة ودعم الرقمنة والتصدير. فخلق الوظائف المستدامة يأتي أساسا من مقاولات قادرة على التوسع، لأن المقاولة التي لا تكبر لا تستطيع أن توظف بأعداد كبيرة. ثالثا نحتاج إلى تكوين مهني وجامعي أقرب إلى حاجات القطاعات والجهات. الأفضل هو برامج قصيرة تشارك فيها المقاولة وتشارك تلك المقاولات لتصميمها مع تدريب فعلي ثم تقييم النتائج بعد 6 أشهر أو سنة. رابعا يجب تسهيل عمل النساء ودمجهن في سوق الشغل عبر النقل الآمن، الحضانة، تنظيمات العمل المناسب. كما ينبغي توجيه سياسات مختلفة لكل جهة، لأن فرص العمل في الدار البيضاء وطنجة ليست هي نفسها في جهات فلاحية أو منطقة متضررة من الجفاف. للإشارة توضح وثيقة صادرة عن المندوبية السامية للتخطيط وهي وثيقة الحسابات الجهوية أن جهات الدار البيضاء، سطات، الرباط، سالة، قنيطرة وطنجة، تطوان، الحسيمة أنتجت مجتمعة 58.5% من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2023، منها 32.2% لجهات الدار البيضاء سطات وحدها. كما تختلف البنية الاقتصادية بين الجهات، فبعضها فلاحي وبعضها صناعي وبعضها يعتمد على الخدمات. أخيرا ينبغي اعتماد لوحة قيادة أوسع تجمع بين نسب النمو والتشغيل، فلا يكفي نشر نسبة نمو الناتج الداخلي الإجمالي، بل يجب قياس عدد الوظائف المأجورة والمهيكلة واستقرارها وأجورها ونسبة مشاركة النساء وإدماج الشباب والتوزيع الجهوي للحصول على معيار حقيقي للنجاح، أي عدد الوظائف المنتجة واللائقة التي تخلقها كل منطقة وكل نقطة نمو. لذلك قد يرتفع النمو الوطني دون أن تتحسن فرص الشغل بالقدر نفسه في جميع الجهات، ويتطلب الأمر سياسة ترابية تنقل وتربط بين نسب النمو وما هو ملائم للتخصصات المحلية.
1: الأستاذ عبد الخالق التهامي المحلل الاقتصادي، كنت معنا من الرباط، شكرا جزيلا لك.
0: أهلا بك وأهلا بالمستمعين الكرام.

كل حد يروح لحاله نقفل الباب من سكات ما حسبتهاش كان شاري وبعته ببلاش ما كانش في قلبي

0: ميديا صباح الأخبار عبد العالي الزهر.
1: مستمعينا الكرام صباح الأخبار متواصل على ميديا وننتقل الآن إلى هذه الفقرة الخاصة للواكبة من خلالها تفاصيل العملية الانتخابية التي تجرى هذا اليوم ونقترب من مستجدات دستور 2011 الذي جاء بعدد من المستجدات اعتبر على ضوئها وثيقة متقدمة مؤسسة لمرحلة جديدة من البناء الديمقراطي بالمملكة. وتأتي الانتخابات التشريعية لتذكر الفاعلين السياسيين وكافة المهتمين بهذه المقتضيات، فما هي أبرز المستجدات التي تتصل بتشكيل الحكومة وتعيين رئيسها وبالمعارضة البرلمانية في دستور 2011؟ الجواب مع سمير نور الدين الحوتي.
2: فيما يتعلق بتشكيل الحكومة وتعيين رئيسها، حمل دستور العام 11 و2011

مستجدا هاما من خلال مادته 47 التي تنص فقرتها الأولى على أن الملك يعين رئيس الحكومة من الحزب السياسي الذي تصدر انتخابات أعضاء مجلس النواب وعلى أساس نتائجها. لقد نقل النص إذن حق تعيين رئيس الحكومة إلى الأمة وإرادتها المعبر عنها بواسطة الاقتراع العام، خلافا لما كان معمولا به بمقتضى الفصل 24 من دستور العام 96 الذي كان نصه يقول يعين الملك الوزير الأول. ولا تذكر المادة 47 من دستور المملكة إلا ويواكبها نقاش هام يلامس بعض الجوانب التنفيذية من النص الدستوري، وهو نقاش يتعلق في عمومه بالمنطوق والمسكوت عنه من النص بعبارات النص وروحه، كل ذلك وسط إجماع على أن العملية الانتخابية التي تلعب فيها الأرقام الدور الأكبر ليست مطلوبة لذاتها. بعبارة أخرى، لا يجب أن ينظر للفصل 47 من الدستور كامتياز للحزب الذي حصل على عدد أكبر من المقاعد في المؤسسة النيابية، وإنما يجب أن يفهم منه كذلك أنه امتحان لمن يتم تعيينه رئيسا للحكومة في القدرة على تكوين الأغلبية. إن دستور العام 11/2000 عندما سن لأول مرة في تاريخ الدساتير المغربية القاعدة المذكورة في الفصل 47، فهو لم يسن قاعدة ببعد قانوني صرف، وإنما طوى مرحلة من النظام السياسي المغربي وأسس لمرحلة جديدة تقتضي فهما عميقا للنص الدستوري من جهة ولواقع التدافع السياسي من جهة أخرى. فيما يتعلق بالمعارضة البرلمانية، نص دستور المملكة لعام 11/2000 على جملة من الحقوق لفائدة هذه الأخيرة من شأنها تمكينها من النهوض بمهامها على الوجه الأكمل في العمل البرلماني والحياة السياسية بشكل عام. من أمثلة الحقوق التي نصت عليها الوثيقة الدستورية للمعارضة حرية الرأي والتعبير والاجتماع، المشاركة الفعلية في مراقبة العمل الحكومي، المساهمة في اقتراح المترشحين وفي انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية، رئاسة اللجنة المكلفة بالتشريع في مجلس النواب، المساهمة الفاعلة في الدبلوماسية البرلمانية وغير ذلك من الحقوق. هي حقوق نص عليها دستور المملكة لفائدة المعارضة تقوم على فلسفة واضحة، إن خدمة الأمة نيابيا مثلما أنها واجبة من موقع الأغلبية هي ممكنة أيضا من موقع المعارضة.

مستمعينا الكرام، الساعة تشير إلى 6:45. هذا تذكير بأهم الأنباء. أزيد من 15 مليون مغربي مدعوون لليوم للتوجه إلى صناديق الاقتراع لاختيار أعضاء مجلس النواب برسم الانتخابات التشريعية. وزير الشؤون الخارجية المغربي ناصر بوريطة يؤكد أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك أن قضية الصحراء المغربية شهدت منعطفا تاريخيا، وأن مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية هي الأساس الوحيد للمفاوضات، والمغرب يعلن من نيويورك ترشحه لمقعد غير دائم بمجلس الأمن. الرئيس الأمريكي يكشف عن إجراء محادثات مثمرة بنيويورك مع مسؤولين إيرانيين، وتقارير إعلامية تفيد بلقاء وزير الخارجية الإيراني بالمبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف والشراط طهران رفع الحصار البحري لاستئناف الملاحة بمضيق هرمز. الناخب الوطني محمد وهب يوجه الدعوة لإلياس أخو ماش لاعب فياريال الإسباني للتحاق بمعسكر أسود الأطلس استعدادا لمواجهة الغابون بالرباط ضمن تصفيات كأس إفريقيا للأمم.

0: مستمعينا الكرام نواصل برمجة صباح الأخبار على ميديا مع فقرة الترند أو ما يروج داخل منصات التواصل الاجتماعي. تداول مستخدمو شبكات التواصل الاجتماعي تفاصيل الأجواء التي سبقت حلول فترة الصمت الانتخابي، حيث دخلت الأحزاب السرعة الأخيرة أو النهائية لتكتيف حضورها الميداني قبيل موعد الاقتراع. كما تداول المستخدمون تركيز الأحزاب في جولاتها الأخيرة على تدارك المناطق غير المشمولة بالتغطية وتثبيت تواصلها المباشر مع المواطنين بالتزامن مع إتمام الترتيبات اللوجستية وتشكيل لمكاتب المراقبة. عبر المنصة الرقمية برزت أيضا دعوات أطلق إعلاميون وفاعلين مدنيون للتصويت يوم الاقتراع، وأيضا أطلقوا فدعم حملات لدعم مرشحين محددين بعدما رأوا أن التركيز الإعلامي على مدن كبرى وشخصية بارزة حجب الضوء على كفاءات تستحق التشجيع. كما تنقل مستخدم مواقع التواصل الاجتماعي المشاهد الأخيرة لتنظيم المهرجانات واللقاءات الميدانية لعدد من الأحزاب في مدن كبرى، في وقت فضلت أحزاب أخرى الحفاظ على نسقها الاعتيادي لإنهاء حملتها الانتخابية. ومن بين التعليقات المتفاعلة نقرأ، حيث كتب أحد المعلقين: المشهد الميداني في الساعات الأخيرة عكس تنافسا كبيرا، والمهم أن تترجم هذه الوعود والتواصل المباشر إلى نتائج ملموسة بعد الاقتراع. وكتب معلق آخر: التفاتة الإعلاميين والفاعلين لدعم كفاءات لم تحظى بالتغطية الكافية هي خطوة مهمة. وكتب معلق ثالث: نتمنى أن تنظم الأحزاب نفسها مبادرات ميدانية لتنظيف الشوارع من أوراق الحملات لتأكيد التزامها بالبيئة والمواطنة قبل يوم الاقتراع.
1: حديث المجتمع، كل قضية لها أكثر من وجه.
2: هذه الشائعات المرافقة
1: نسمع، نناقش، نفهم. حديث المجتمع مع فرحان عياش، قبل أن نكون رأيا فلنفهم. من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من 11 صباحا على ميديا.
3: ميديا صباح الأخبار، عبد العالي الزهر.
0: مستمعينا الكرام صباح الأخبار متواصل على ميديا، ومحطتنا الثقافية لهذا الصباح تنقلنا إلى كواليس الفن السابع والمجتمع عبر ركننا لنعبر لنقف عند دور المبدع في الاستحقاقات الكبرى. إسهام الفنان في الاستحقاق الانتخابي بين التوظيف الشكلي والإسهام الحقيقي في العملية الديمقراطية، فما هي حدود هذه الدور أو ما حدود هذا الدور وما أبعاده؟ تفاصيل أخرى في ركن لنعبر مع الزميل بلال مرميد.
4: أهلا بكم، وصلنا يوم الحسم، بلغنا أيها السادة تاريخ 23 سبتمبر. طبعا لن يتلي في إقحام نفسي وقلمي في سياق بعيد عن تخصصي. يعلم المتابع بأني لم ولا ولن أكون من هذه النوعية، أحترم التخصص، ولذلك أنا ملتزم بهذا الأمر اليوم وغدا مثل ما التزمت به دوما في السابق. زاوية اليوم تخص صلب تخصصي، مشاركة الفنان في العملية الانتخابية وتقييم أثرها في العالم بأسره. يملك الفنان بطبيعة عمله قدرة على الوصول إلى شرائح كبيرة من المجتمع، كما أن حضوره التلفزيوني والسينمائي أو المسرحي يمنحه درجة من الشهرة الجماهيرية قد لا تتوفر.

يعتبر بالضرورة لدى المرشح السياسي القادم من مجالات أخرى. في الولايات المتحدة لا أحد يتساءل أو يستغرب أو يتأفف من اصطفاف توم هانكس وبيونسي وبروس سبرينغستين وإمينيم أو كيد روك مع حزب سياسي. بالعكس من ذلك، حواري مع الكبير جدا روبرت دونيرو قبل سنوات كان شطر منه قد تطرق وبأريحية كاملة وكبيرة لانتمائه السياسي. شروحاته كانت مقنعة تماما مثل أدواره العظيمة. الكلام نفسه ينطبق على فنانين من فرنسا وآخرين من ألمانيا أو بريطانيا. في المغرب لا زالت الصورة غير واضحة، العلاقة يشوبها كثير من تردد وضبابية. في عز الحملة رأيت بعضا من فنانين تعاملوا بذكاء وبحس وطني وبفطنة كبيرة مع المرحلة، وشاهدت صنفا ثانيا دفن رأسه في الرمل مثل النعامة وكأنه غير معني بالأمر، وصنف ثالث شارك في وصلات بطريقة فيها للأسف كثير من تهريج وحضرت تفاصيل فولكلورية يفترض أن يكون الفنان أكثر من ينأى بنفسه عنها. هناك الإيجابية طبعا، ومنها أن تمتع الفنان بقدرة تواصلية استثنائية تخول له اختراق فضاءات اجتماعية يصعب على الأحزاب التقليدية بلوغها، خصوصا في أوساط الشباب والفئة التي تعيش نوعا من العزوف السياسي. هو جانب إيجابي من ضمن إيجابيات كثيرة، لكن ما يزعجني شخصيا هو توظيف الحضور الرمزي والشعبية الجماهيرية كآلية لتعزيز الحظوظ الانتخابية دون الارتكاز على معايير الكفاءة والالتزام الحزبي ووضوح التصور السياسي. في العالم بأسرهم الأحزاب تنظر إلى الفنانين كرأس مال رمزي جاهز للاستثمار، إذ تضمن شهرتهم حضورا إعلاميا واسعا وقدرة على استقطاب انتباه الناخبين في زمن أصبحت فيه الصورة والتأثير السريع عنصرين مهمين في الفعل السياسي. وفي المغرب الفنان له الحق طبعا في المساهمة في العمل الحزبي والمساهمة في الاستحقاقات الانتخابية. أساء فقط حين يتحول هذا الفنان إلى واجهة انتخابية توظف لتحقيق مكاسب دعائية آنية أكثر مما ينظر إليه بأنه فاعل سياسي مؤهل. استثمار الشعبية التي يتمتع بها الفنان أمر عادي بل ومقبول ومطلوب. ما هو غير مقبول أيها السادة هو أن يستقطب الفنان فقط من أجل تلميع الواجهة أو تجميل الصورة. الفنان فنان، ولا يجب أن يصير بقدرة قادر شخصا مكلفا ببيع مساحيق التجميل أو عارض زي لا يلائمه. والسلام إلى الغد.

0: عبد العالي زهر.
1: صباح الأخبار مستمعينا الكرام، متواصل على ميديا، ونحن الآن على بعد نحو ساعتين فقط من فتح مكاتب التصويت مستمعينا قبل الموعد الإخباري إليكم أحوال الطقس في المغرب والعالم. البداية من المغرب، حيث يرتقب أن يكون الطقس غائما جزئيا إلى مشمس في الغالب على الساحل بين سبت المحتلة والجبهة، وكذلك جنوب الداخلة، وصافيا في باقي المناطق. درجات الحرارة المتوقعة 39 درجة في العيون، 38 درجة في مراكش، 34 درجة في كل من أكادير، فاس وبني ملال، 32 درجة في كل من طنجة ووجدة، 30 درجة في كل من الدار البيضاء والرشيدية، و29 درجة في الرباط. في دول شمال إفريقيا يسود طقس مشمس في الجزائر والقاهرة، بينما يكون الجو غائما ومصحوبا بعواصف رعدية في تونس. درجات الحرارة المتوقعة 27 درجة في الجزائر، 30 درجة في تونس، و34 درجة في القاهرة. في عمق القارة الإفريقية تسجل الحرارة 28 درجة في أبيجان، 30 درجة في لاغوس، 31 درجة في داكار، وفي وسط القارة تبلغ الحرارة 29 درجة في ياوندي و35 درجة في نجامينا. في المنطقة العربية تسجل الحرارة 30 درجة في بيروت، 44 درجة في بغداد، و40 درجة في مكة المكرمة. في باقي عواصم العالم، درجات الحرارة المتوقعة 26 درجة في كل من باريس، روما وطوكيو، 35 درجة في بكين، و19 درجة في نيويورك. السادسة صباحا بميديا، لحظة تحقق بنا محفوظ ودلسالك لتقديم أول نشرة إخبارية صباحية. صباح الخير محفوظ.
2: صباح الخير عبد العالي. صباح الخير مستمعينا، أهلا بكم إلى عناوين النشرة. المغاربة ينتخبون اليوم أعضاء مجلس النواب الغرفة الأولى في البرلمان والمكونة من 395 مقعدا. استحقاق الأربعاء التشريعي يعد محطة مفصلية تكرس انتظام المواعيد الانتخابية بالمملكة. اقتراع 23 من شتنبر يشكل استمراراً للمسار الانتخابي بالمغرب، مسار تحرص المملكة على تحصينه من الشوائب التي قد تمس بالنموذج الديمقراطي المغربي، تجربة تعد محط إشادة دولية كما سنتابع في النشرة بعد قليل. التناوب الديمقراطي محطة بارزة في المسار السياسي المغربي، تعود بدايتها إلى عام 98-900 حين عين الملك الراحل الحسن الثاني عبد الرحمن اليوسفي وزيرا أول، لحظة نستحضرها اليوم بمناسبة الاقتراع التشريعي. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة، ونخصصها بالكامل للانتخابات التشريعية التي تنظم اليوم بالمغرب عبر مختلف ربوع المملكة. تفتح مراكز الاقتراع اليوم أبوابها أمام الناخبين اعتبارا من الساعة 8 صباحا، إذانا بانطلاق عمليات التصويت لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقبل المكون من 395 مقعدا. هي محطة انتخابية مفصلية تكرس انتظام المواعيد الانتخابية بالمملكة وفق مقتضيات دستور 2011 تحت إشراف مؤسساتي يضمن التطبيق السليم للقانون ضمانا لنزاهة الاقتراع وشفافيته. أبرز الأرقام والمعطيات المميزة لهذا الاستحقاق الانتخابي يستعرضها تقرير موفدنا إلى الرباط عثمان الطاهري.
3: نحن على بعد ساعات قليلة من انطلاق الاقتراع في الانتخابات التشريعية. على المستوى الوطني يتوجه إلى صناديق الاقتراع اليوم أكثر من 15,800,000 ناخب وناخبة مسجلين في اللوائح الانتخابية، من بينهم 54% من الرجال و46% من النساء، ويشكل المسجلون من الوسط الحضري 55% مقابل 45% من الوسط.

0: وسط القروي، ويتنافس في هذه الانتخابات 28 حزبا سياسيا إضافة إلى لائحتين لمرشحين غير منتمين على 395 مقعدا بمجلس النواب. وقد بلغ عدد لوائح الترشيح وطنيا 1850 لائحة تضم ما مجموعه أكثر من 7000 ترشيح، أي بمعدل يفوق 18 ترشيحا لكل مقعد. أما هنا في جهة الرباط سلا القنيطرة فتضم 49 مقعدا برلمانيا موزعة على عدد من الدوائر الانتخابية، من بينها الرباط، سلا، الصخيرات، تمارا، القنيطرة، الخميسات، سيدي قاسم وسيدي سليمان. الرباط تعيش الساعة الأخيرة قبل فتح مكاتب التصويت، والأنظار تتجه الآن إلى حجم المشاركة وإلى الاختيار الذي سيقوم به الناخبون داخل مكاتب التصويت. مع انطلاق عملية الاقتراع ستكون صناديق التصويت هي الفيصل، وسيكون الناخبون أمام ممارسة حقهم الدستوري في اختيار ممثليهم بمجلس النواب.
1: وبهدف تيسير المشاركة في الاقتراع اليوم، يذكر وزير الداخلية عموم الناخبات والناخبين بالوسائل التقنية للتعرف على أماكن إقامة مكاتب التصويت. بلاغ لوزير الداخلية أوضح أنه يمكن للناخبات والناخبين التعرف على مكاتب التصويت المخصصة لهم من خلال إرسال رسالة نصية قصيرة تتضمن رقم البطاقة الوطنية للتعريف إلى الرقم المجاني 2727، حيث ستتوصل الناخبة أو الناخب المعني بجواب يتضمن رقمه الترتيبي في لائحة الناخبين والجماعة أو المقاطعة المقيد فيها ورقم وعنوان مكتب التصويت. في يوم الاقتراع نعود إلى تطلعات المواطنين بمختلف فئاتهم وشرائحهم، وضمنهم الناشطون في القطاع غير المنظم، في طليعتهم الباعة المتجولون الذين ينتشرون في العديد من أحياء المدن المغربية. طموح هذه الفئة في هذا السياق الانتخابي يتجلى من خلال لتأسيس مقاولات صغرى وتوفير أسواق نموذجية تجنبهم المتابعات القانونية. المثال نسوقه من الدار البيضاء في روبورتاج موفد ميديان نور الدين إيجاجان.
2: تخترق أرصفة الدار البيضاء حركية اقتصادية استثنائية كل يوم، دينامية غير مهيكلة تحتضن فئات عريضة من الشغيلة تبحث عن فرصة لبلوغ تأسيس مقاولات صغرى قانونية، مفتاحها في ذلك تجاوب انتخابات الغد مع هذا المطلب.
3: يديروا لنا شي سوق نموذجي وقانونا تحنا ونوليو نخلصوا تحنا. حتى السيد اللي غيترشحوا غنتخبوا ليه خصو يدير لنا شي سوق نموذجي. شحال تجي كاع في النهار 40 درهم؟ يعطيو هادو، هادو كاملين انا متفق معاهم. كادو كاملين تعطيهم سوقنا مداجي تحطوهم في موقع فين يخدموا بها وشريوا أوليو خلصوا الواجبات اللي عليهم.
4: كان طالبوا بشي حل جذري، حل مثلا تكون عندنا البلايص اللي مثلا نعرضوا فيها البضاعة ديالنا، لأن كتعرف بعض المطاس ما كنبيعوا حتى حاجة في الصباح من 4 اللور من 4 حتى 6 كتكون شوية ديال الرواد، يعني ما كاينش مدخول اللي هو.
2: وفق معطيات رسمية يضم المغرب أزيد من 2 مليون نشاط اقتصادي غير مهيكل، وتتصدر البيضاء أكثر حواضن الدينامية.
4: المنطقة هذه اللي هي معروفة على الصعيد الوطني شي حاجة اللي هي كبيرة بالنسبة لنا، علاش كنشؤون هذه المناطق هذه باش نبيعوا ونشريوا.
2: رواج هذا النوع من الأنشطة الاقتصادية لا يخفي هشاشة بادية، غياب تشريعات مواكبة ومحدودية الأنظمة الجبائية وافتقاد العاملين لحقوق الشغل، كلها تنتظر حلولا.
3: أرم عندي لا دماج اجتماعي، لا سيس ما كتخلص بديك 10000 اللي كيعطيو ديال الدعم ما كنشدهاش.
5: دماج اجتماعي ما عندناش، حنا امور ما كاينش.
2: طموحات عديدة يحملها هؤلاء لاستدراك وضعية طال أمدها بالنسبة لهم، سنوات الكد خارج إطار منظم تتأرجح أمام مخرجات صندوق انتخابات الغد. نور الدين قجال لميديا، الدار البيضاء.
1: على درب إنجاح رهان انتخابات 23 من شتنبر وضمان مرورها في جو تطبعه المساواة بين المترشحين بعيدا عن كل ما من شأنه النيل من مصداقية الاقتراع والتنافس النزيه، تم الحرص على توفير الضمانات القانونية والإجرائية اللازمة لتخليق العملية الانتخابية وجعلها مدخلا لتكريس الممارسة الديمقراطية وفقا لروح دستور العام 2011، كما أن حرص المملكة على انتظام الأجندة الانتخابية الانتخابية وتحصين عملية الاقتراع من أي شوائب قد تمس بالنموذج الديمقراطي المغربي، شكل محط إشادة دولية في مناخ إقليمي متوتر. عن هذا الجانب نستمع لتوضيحات أحمد ونيس وزير الخارجية التونسي الأسبق، تحدث من تونس العربية.

0: أصمالي يوسف النعماني.
1: بكل أمانة أؤكد أنني لا أستغرب هذا الموعد المغربي المتجدد، لأنه يشهد بثقة في النفس وبثقة في المستقبل وبتمكين القاعدة الشعبية من تحقيق الديمقراطية، وهذا معناه موعد مستقر ويؤكد على وحدة الشعب وعلى دعامة النظام بصفة شعبية وديمقراطية، وأن المستقبل قادم بصفة طبيعية دون استثناء ودون رجات. واعتقادي أن أهم شيء هو أن الدولة تتقدم حسب مواعيدها ونظامها بكل استقرار، وهذا ما نشهده في المملكة المغربية. هذا الموعد وتحقيقه يدل على أن المملكة المغربية تجاوزت جميع النقاشات والاختلافات الإقليمية التي سلطت عليها من الخارج بثقة في النفس وبتواصل النفس الديمقراطي الطبيعي، واعتقادي أن هذا فوز عظيم في القارة الإفريقية وخاصة في شمال إفريقيا.
0: شكل تعيين الملك الراحل الحسن الثاني لعبد الرحمن اليوسفي وزيرا أولا سنة 1998 محطة بارزة في المسار السياسي المغربي، ارتبطت بتجربة التناوب الديمقراطي وانتقال قيادة الحكومة إلى المعارضة الاتحادية بعد عقود من الانتظار، محطة سياسية حملت دلالات مؤسساتية وحزبية وفتحت مرحلة جديدة في علاقة السلطة بالمعارضة، لتظل بذلك إحدى أبرز محطات تاريخ الممارسة الديمقراطية بالمغرب. هذه المحطة نستحضرها بمناسبة اقتراع التشريعيات في تقرير أمين عزيماني.
2: لم يكن تكليف العاهل المغربي الراحل الملك الحسن الثاني لعبد الرحمن اليوسفي مجرد تغيير حكومي روتيني، بل تمثلت فيه ذروة مسار شاق من التفاوض السياسي لنصل أخيرا إلى ما سمي بالتناوب التوافقي، وهو المسار الذي أتاح انتقالا هادئا للسلطة وجنب المغرب سيناريوهات عدم الاستقرار في مرحلة دقيقة. لكن هذا المسار جاء كحصيلة أزمات متراكمة وتوافقات تدريجية بين المؤسسة الملكية والمعارضة الاتحادية والديمقراطية خلال عقد التسعينيات. والبداية كانت بالتحذير التاريخي الذي أطلقه العاهل المغربي الحسن الثاني في خطابه أمام البرلمان عام 1995 من أن المغرب يواجه السكتة القلبية نتيجة الاختلالات الاقتصادية والمالية والاجتماعية، وقبل كل ذلك مناخ سياسي محتقن. التحذير الملكي أعقبته مرحلة من الانفتاح السياسي وتصفية الأجواء أفرج بموجبها عن المعتقلين السياسيين، وعاد خلالها المنفيون إلى أرض الوطن. وكان اليوسفي نفسه أحد العائدين من منفاه الاختياري بفرنسا التي عاد إليها احتجاجا على الخروقات التي شابت انتخابات العام 93. تلا ذلك إقرار دستور جديد عام 96 الذي أنشأ غرفتين برلمانيتين وأعطى صلاحيات إضافية للوزير الأول وحظي بتصويت المعارضة بنعم لأول مرة، الأمر الذي مهد الطريق لتوافق تاريخي مع المؤسسة الملكية. لاحقا وفي الرابع من فبراير عام 98 استقبل الملك الراحل الحسن الثاني في القصر الملكي بالرباط الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية عبد الرحمن اليوسفي ليكلفه بتشكيل الحكومة الرابعة والعشرين في تاريخ المملكة، لتؤدي الحكومة اليمين الدستورية في الرابع عشر من مارس من العام ذاته. حكومة اليوسفي شكلت بعد وفاة الملك الحسن الثاني في يوليوز 99 صمام أمان وسندا حاسما للانتقال السلس والسليم للسلطة إلى العاهل المغربي الملك محمد السادس، لتثبت التجربة كفاءة الخيار التوافقي في بيئة سياسية شديدة التعقيد. وأكدت نضج الطبقة السياسية آنذاك في تقديم مصلحة الوطن العليا.
0: بهذا نصل نهاية هذه النشرة، وقد خصصناها بالكامل لتشريعيات 23 التي تنطلق اليوم بالمغرب. في نهايتها الكلمة مباشرة لك عبد العالي.
3: شكرا لك محفوظ، وإلى الموعد الإخباري المفصل القادم بعد أقل من ساعة، وعلى بعد نحو ساعتين فقط تفتح مكاتب التصويت هذا اليوم.

0: أرسلوا مستمعينا الكرام صباح الأخبار معكم ومحطتنا الآن فقرة جولة الصحف مع خلدون زين الدين. خلدون صباح الخير.
1: صباح الخير عبد العالي.
0: خلدون الجولة اليوم تختصر على انتخابات تشريعية في المغرب، ماذا في الصحف حول هذا اليوم يوم الاقتراع؟
1: انتخابات المغرب تنافس محتدم بين قيادات حزبية بارزة في دوائر الموت، عنوان موقع الجزيرة نت الإخباري. تطلق الأدبيات السياسية والإعلامية مصطلح دائرة الموت على تلك الدوائر التي يرتفع فيها التنافس إلى أقصى مستوياته، إذ يتنافس فيها عدد كبير من القيادات الحزبية البارزة من أمناء عامين للأحزاب ووزراء سابقين وحاليين وبرلمانيين مخضرمين وأعيان يمتلكون خزانا انتخابيا قويا على عدد محدود من المقاعد لا يتعدى في الغالب 3 إلى 4 مقاعد بحسب موقع جزيرة نت. وفي ظل اعتماد نظام القاسم الانتخابي على أساس المسجلين لتوزيع المقاعد، تعقدت حزابات الأحزاب وأصبحت إمكانية ظفر حزب واحد بمقعدين في الدائرة نفسها مهمة شبه مستحيلة، مما يجعل الظفر بمقعد واحد معركة شرسة تحشد لها إمكانيات مهمة. الأنظار تتجه في انتخابات المغرب اليوم إلى نسب المشاركة في الأقاليم الجنوبية، بعدما سجلت في الاستحقاقات السابقة معدلات تصويت أعلى بوضوح من المتوسط الوطني وفق موقع سكاي نيوز الإخباري. لكن اقتراع 2026 يختلف عن انتخابات 2021، فالانتخابات السابقة جمعت الاستحقاقات التشريعية والجماعية والجهوية في يوم واحد، بينما يصوت المغاربة اليوم لاختيار أعضاء مجلس النواب فقط، ما يجعل المقارنة المباشرة بين نسب المشاركة في الدورتين بحاجة إلى الحذر وفق سكاي نيوز. الصحراء المغربية والانتخابات 34 مقعدا ومنافسة محتدمة بين الجهات، تخبرنا إسبريس. هنا منافسة واسعة على المقاعد البرلمانية. وعنوان ثاني في جريدة أيضا، الحملة الانتخابية تتحول إلى فرصة مؤقتة للعمل لآلاف الشباب بدوائر الشمال. يبدو لافتا أن عددا من التنظيمات الحزبية ووكلاء اللوائح المتنافسة يستعينون بأشخاص لا تربطهم علاقة تنظيمية بأحزابهم للقيام بمهام ميدانية تشمل توزيع المنشورات والتعريف بالمرشحين والمشاركة في الجولات داخل الأحياء والأسواق والحضور في التجمعات واللقاءات الجماهيرية. وتحولت هذه الأنشطة بالنسبة إلى بعض المستفيدين وفق إسبريس إلى نوع من العمل الموسمي المرتبط بالاستحقاق الانتخابي، حيث يتقاضون مبالغ يومية تختلف بحسب طبيعة المهمة والمسؤوليات ووسيلة التنقل. انتخابات المغرب، هل نجحت الأحزاب في اختيار شعارات حملاتها؟ سألت العرب الجديد. تبدأ العملية الانتخابية لتشريعيات المغرب على إيقاع تعبئة ميدانية كبيرة من خلال مهرجانات خطابية ومواكب تجوب الشوارع وحشد على منصات التواصل الاجتماعي، فيما تطرح أكثر من علامة استفهام حول ما إذا كانت الأحزاب المتنافسة قد نجحت في اختيار شعارات وعناوين حملاتها بوصفها وسيلة لاستقطاب أصوات الناخبين وفق ما تقول العرب الجديد. في المغرب وبعد مرور عام على حركة جن زد، لا يزال الشباب الغائب الأكبر عن الانتخابات النيابية، تكتب لوموند. نظرا لشعورهم بالتجاهل من قبل الأحزاب السياسية والمؤسسات، فإن قلة قليلة من الشباب دون سن 30 يترشحون للانتخابات، ومن المرجح أن يعبروا عن عدم ثقتهم من خلال الامتناع عن التصويت بحسب لوموند الفرنسية. محيط ثبت في حالة تأهب قصوى، إحباط مخططات التسلل ومواجهة شائحات التحريض، يكتب لوتوغوسون سواسونت. يأتي هذا الاستنفار الميداني الاستباقي لقطع الطريق أمام أي محاولات تسلل قد تستغل انشغال البلاد بالاستحقاق الانتخابي التشريعي المقبل. هذا ما في جولتنا.
0: خلدون زين الدين شكرا لك. مستمعينا الكرام، نلتقي اللحظة مع مولاي هاشم العلوي في الجزء الأول من يوميات الفلاح.
2: يومية الفلاح تهديها لكم مجموعة القد الفلاحي للمغرب. مجموعة القد الفلاحي للمغرب، التزام دائم. إخواني، صباح الخير والخمير، وكلامنا في النفع والربح الكثير.
3: موضوع الأسبوع،
4: مازال مع موضوعنا هاد السيمانة في هاد النص الأول من يوميتنا، واللي تنتكلموا فيه على عمليات الحرث بكري بحال هاد الوقت، ولا حتى يلاه من بعد الجميع ديال التبن، ولا كل ما تبقى من الزرعة اللي كانت في نفس البقعة. وإلا بغينا نشوفوا أشنو هما المزيات اللي تيهموا الفلاحة الجاية من بعد الحرث بكري، غادي نلقاو أولا الحرث بكري بما أنه تيهوي الأرض مزيان لا الفوق ولا لتحت، تيدفع الزرعة تستافد مزيان من الهواء والعروق ديالها، تيتكونوا بسرعة وتي يدخلوا مزيان في الأرض وتيستغلوها مزيان. ثانيا، تيفتح الأرض بكري وتيخليها تشرب أي نقطة ديال الماء اللي تطيح ما بين الصيف وقت الزريع، وهكذا إذن تيمكن للزريعة تنبت بكري وتطلعوا هي مستفدة من الروى اللي تحت من الأرض. ثالثا الحط بكري بما انه تيسهل

0: التحويل والتغيير ديال الحصيده ولا كل ما تبقى من الزرعه اللي كانت من قبل في البقعه، الغبار ومواد مغذيه نافعه تي يسمح للفلاحه اللي غادي تجي من بعد باش تستافد بكري من هاد المواد وتطلع متينه وشاده مزيان. واخيرا ما نساوش ان الاسمده اللي تيعطيهم الفلاح الارض ديالو مع الحط وقت الخريف تيخصهم الوقت والجراثيم باش يتحولوا الفاسفات والبوتاس نافعين وقادرين تشربهم العروق ديال الزرعه من بعد. وهذا علاش الحط بكري تيوجد هاد الميكروبات والجراثيم وتيخلق الوسط المناسب في الارض لهذاك الاسمده باش تحول فيسع وتستافد منهم الزرعه بكري قبل ما تبلد الارض وتوقف العروق ديال الزرعة المصان ديال المواد المغذية اللي في التربة.
1: ملاحظة اليوم،
0: ما كفاناش البارح كل ما قلنا على المحاسن المسائل المزيانة اللي تيديرها الحط بكري واللي تتبان على الأرض نفسها، وزدنا تنتكلموا اليوم على المحاسن ديال هاد الحط بكري اللي تتبان على الفلاحة الجاية من بعد. ومن المسائل اللي ذكرناها كاينة مسألة الشتاء اللي تيمكن لها تطيح في الرعدات وتشربها الأرض إلا كانت مخدومة من قبل. فواش تتعرف أخي الفلاح أن في بعض النواحي في الحياة ديالنا بحال ناحية سايس فاس مكناس ان بعض السنوات تطيح حتى 40 ولا 50 ملمتر ديال الشتاء في شكل رعدات قبل من الزريع، ومع الاسف تتلقى الارض قاسحه بحال السيما وتتبقى الفوق حتى تتبخر بسبب الحراره والشمس اللي تتبع الرعده. فإذا كانت الارض محروطه بكري وهذيك 40 ولا 50 ملمتر ديال الماء راها كافيه تروي الزرع ولا الفلاحه اللي جايه مده اسابيع كثيره في الخريف علاش ما تطيح الشتا مزيان من بعد. اما النص الثاني من يوميتنا نتلاقاو فيه من هنا نص ساعه ان شاء الله.
1: ميديا صباح الأخبار، عبد العالي الزهر.
2: مستمعين الكرام، صباح الأخبار متواصل على ميديا، ونصل الآن إلى محطتنا الأخيرة ضمن فقرات هذا الصباح، محطة نخصصها للتوقيعات. وتوقيع اليوم يأخذنا عبر ركننا المؤشر لنقرأ مسارات أو مسار الاستحقاقات من زاوية اقتصادية طوال فترة الحملة الانتخابية، حيث حضرت الملفات الاقتصادية بقوة في برامج الأحزاب، لكن ظل صوت أرباب العمل خافتا نسبيا في التفاعل معها. الباترونة ومكانتها في سباق التشريعات، عنوان ركن المؤشر لهذا الأسبوع من توقيع الزميل زهير التومي.
3: خلال الحملة الانتخابية لاقتراع 23 من شتنبر، تنافست الأحزاب كثيرا في استعراض وصفاتها لتوفير وتحسين قوت وصحة وتعليم وشغل المواطن، وأسابت في الحديث عن كيفية رفع نسب النمو وتقليل عجز الميزانية وتشجيع الاستثمار ومواكبة المقاولة. هذه الأخيرة ممثلة في الاتحاد العام لمقاولة المغرب، كان صوتها على أهميته خافتا وسط صخب السجال السياسي الذي طغى على الحملة الانتخابية. صحيح أن الاتحاد ومن باب الحياد نأى بنفسه عن أي اصطفاف حزبي وفتح أبوابه لمختلف الأحزاب لعرض برامجها وتصوراتها فيما يتعلق بمستقبل المقاولة المغربية في الولاية الحكومية المقبلة، لكنه رغم ذلك ظل بعيدا عن التحول إلى قوة اقتراحية ومؤثرة في موعد انتخابي مفصلي. وهنا تكمن المفارقة، فنحن نتحدث عن مقاولات تمثل العمود الفقري للاقتصاد المغربي، وعن شركات هي التي تستثمر وتنتج وتصدر وتشغل، خاصة إذا علمنا أن زهاء نصف مصادر إنتاج الثروة الوطنية يتأتى من الشركات. أضف إلى ذلك أن نحو 4.25 مليون شخص هم أجراء في القطاع الخاص، ومع ذلك ظل النقاش الانتخابي في جزء كبير منه منصبا على القدرة الشرائية والدعم الاجتماعي والأجور والوظيفة العمومية، بينما لم تحظى أسئلة من قبيل كلفة الاستثمار والضغط الجبائي وتمويل المقاولات والطاقة والشح العقار الصناعي وتعقد المساطر والإنتاجية والتنافسية، لم تحظى دائما بالموقع نفسه في سلم الأولويات. هل تتحمل الأحزاب المسؤولية؟ بنظري إلى حد ما، فإذا كانت هذه الأحزاب تريد برامج اقتصادية قابلة للتنفيذ، فإن الاستماع إلى أرباب العمل ليس طرفا انتخابيا، واللقاءات مع الباترونا ينبغي لا تكون مجرد محطة بروتوكولية خلال الحملة الانتخابية ثم ينقطع التواصل بانتهاء الاقتراع، أو يطرق باب ودها فقط خلال جولات الحوار الاجتماعي أملا في التأشير على زيادة ما في الحد الأدنى للأجور. من جهة أخرى

0: بحث عن الاستقرار والوضوح والرؤية الضريبية وكلفة الطاقة وسهولة الاستثمار والقدرة على التصدير وتوافر اليد العاملة المؤهلة والرخيصة. ولذلك فإن أي برنامج سياسي لا يقدم إجابات واضحة مدققة عن هذه العناصر يظل بالنسبة لعالم المال والأعمال أقل تأثيرا مما قد توحي به شكليات ومجاملات الحملات الانتخابية. لذلك فإن الوزن المثالي للباترونا في الانتخابات ليس أن تكون خزانا محتملا للأصوات تابعا لهذا الحزب أو ذاك، ولا لوبي ضغط يبحث فقط عن امتيازات، بل دورها المنشود هو أن تكون فاعلا اقتصاديا مستقلا قويا بالحجة والأرقام، حاضرا في النقاش العمومي وقادرا على مساءلة البرامج الحزبية والحكومية.
1: مستمعينا الكرام، مشوار صباح الأخبار يتوقف هنا، لكن مواعيدنا متواصلة هذا اليوم في تغطية الانتخابات التشريعية، تغطية استثنائية مع شبكة من المراسلين والمفادين في عدد من المدن المغربية. أنقل لكم تحية مهدي عصراوي عبد الرحيم الودراسي في الإخراج. لحظات تلتقون مع ميلاني بينتو في برنامج متى أنفو. بقية أوقات طيبة على ميديا، وإلى اللقاء.

0: Matin Info, Mélanie Pinto.
1: Bienvenue sur Média, merci de nous retrouver. Bientôt le retour de l'actualité. C'est le jour J aujourd'hui pour les élections législatives. Mais tout d'abord, on fait un point sur la météo agricole.
2: سعد الله صباحكم اخواتي اخواني في الطقس ده هذا النهار ان شاء الله الحال غادي يبقى مغيم شويه ولا غالب فيه الصفا في غالب النواحي الساحليه بحال حتى في درعا وتافيلات والاطلس الكبير اما في المناطق الاخرى الحال صافي ومشمش

0: الريح غادي مازال يسود شرقي جل المناطق ما عدا فتادلة والأطلس المتوسط فاش غادي يسود شمالي وغربي القوة ديالو معتادلة عامة. الرطوبة في الجو مازال هابطة لقل من 40% جل المناطق ما عدا في بعض السواحل القليلة فاش غادي تتعدى شوية 50%. الحرارة وسط النهار مازال طالعة ما بين 25 و27 درجة في الريف، ما بين 27 و34 درجة في الأطلس المتوسط، ما بين 28 و31 درجة في المنطقة الشرقية، ما بين 28 و43 درجة في واد الذهب، ما بين 29 و33 درجة في ناحية التافيلات، ما بين 29 و35 درجة في دكالة، ما بين 29 و37 درجة في اللوكوس، ما بين 29 و38 درجة في ناحية عبدة، ما بين 32 و42 درجة في ناحية الحوز، 33 و34 درجة في ناحية الدرعة، ما بين 33 و42 درجة في ناحية السوس، 34 و35 درجة في ناحية سايس، ما بين 34 و37 درجة في تادلة، 35 درجة في الشاوية، ما بين 36 و38 درجة في ناحية الغرب، وما بين 40 و46 درجة في الساقية الحمراء. وفي هذا الطقس نبغي نفكر كل الأخوات والإخوان الفلاحة والكسابة اللي مخبعين الحبوب والقطنيات ديالهم في شي مطامر ولا بيوت ولا حتى الديبويات باش ما يغفلوش عليهم ويبقاو يطلعوا عليهم مرة مرة، لأن هذا الجو مساعد بزاف التطور والتكاثر ديال حشرات الرامود اللي كل عام تتخسر لهم عشرات الألوفات ديال الأطنان ديال الغلة والحبوب. وهذا الشيء باش إلا بداو يبانو شي بخيخشات منهم ينوضوا يداويو ضدهم بالأدوية الخاصة والمرخصة عليهم، وإن شاء الله بالتوفيق والله المعين.
1: Mahfoud Al-Salek nous a rejoint en studio, il est 7h. Tout de suite, le journal. Sabah al-Khair Mahfoud.
2: Sabah al-Khair Milani, Sabah al-Khair Mustami'ina. Ahlan bikum ila anawini nashrah. المغاربة ينتخبون اليوم أعضاء مجلس النواب الغرفة الأولى في البرلمان والمكونة من 395 مقعدا. استحقاق الأربعاء التشريعي يعد محطة مفصلية تكرس انتظام المواعيد الانتخابية بالمملكة. بمناسبة اقتراع 23 من شتنبر، المتقاعدون يترقبون التزامات جديدة لتحسين أوضاعهم المعيشية والاجتماعية، زيادة المعاشات، تحسين التغطية الصحية، الرفع من القدرة الشرائية تتصدر أبرز انتظارات هذه الفئة. محطة التشريعيات مناسبة تتجدد فيها انتظارات مغاربة العالم بشأن السياسات العمومية الموجهة إليهم. في النشرة سنتابع ريبورتاجا يرصد جانبا من انتظارات المغاربة في كندا. أهلا بكم إلى تفاصيل هذه النشرة، ونخصصها بالكامل للانتخابات التشريعية التي تنطلق اليوم بالمغرب. عبر مختلف ربوع المملكة تفتح مراكز الاقتراع أبوابها أمام الناخبين اعتبارا من الساعة 8 صباحا، إذانا بانطلاق عمليات التصويت لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقبل المكون من 395 مقعدا. استحقاق دعي له أزيد من 15,800,000 ناخب وناخبة، 54% منهم من الرجال و 46% من النساء. ويشكل اقتراع اليوم محطة انتخابية مفصلية تكرس انتظام المواعيد الانتخابية بالمملكة وفقا لمقتضيات دستور 2011 تحت إشراف المؤسساتي، يضمن التطبيق السليم للقانون ضمانا للنزاهة والشفافية. لرصد الأجواء العامة التي تسبق فتح مراكز الاقتراع، معنا مباشرة من الدار البيضاء موفدنا نور الدين إيجاجان. صباح الخير نور الدين.
3: صباح الخير محفوظ.
2: نور الدين، أقل من ساعة قبل فتح مكاتب التصويت، كيف تبدو الأجواء العامة؟ ماذا عن أولويات وانتظارات الناخبين في الدار البيضاء؟
3: نعم محفوظ، أقل من ساعة كما قلت على فتح المراكز الاقتراع لأبوابها، الحركة بدأت تدب في شوارع وأزقة مدينة الدار البيضاء. كما هو معلوم المدينة عمادية وفيها نشاط اقتصادي كثير، وبالتالي الحركة بدأت تدب منذ الآن في شوارع المدينة. البيضاويون سيصوتون على 26 شخصا على اعتبار أن

0: الدائرة تضم 26 مقعدا برلمانيا مباشرا لمجلس النواب. هناك عدة دوائر، الدائرة الأولى هي دائرة الأطراف البيضاء أنفا بأربعة مقاعد، دائرة عز الحي المحمدي بأربعة مقاعد كذلك، دائرة الحي الحسني بثلاثة مقاعد، دائرة عين شق ثلاثة مقاعد، سيد البرنوصي كذلك ثلاثة مقاعد، دائرة مولاي رشيد ثلاث مقاعد، ابن مسيك ثلاث مقاعد، دائرة الفداء مرسى السلطان ثلاث مقاعد. البيضاء بالنسبة للأحزاب السياسية وكذلك المواطنين هي ترمومتر لقياس مدى حضور أو قدرة الأحزاب السياسية المغربية على مواصلة التعبئة داخل المناطق الحضرية، على اعتبار أن الدار البيضاء هي أكبر تجمع حضاري في المغرب. هناك كذلك العديد من الأوجه الشابة التي ترشحت، وكذلك الأوجه القديمة التي اعتادها البيضاويون داخل قبة البرلمان من أجل تمثيلهم، وبالتالي هي قياس كذلك لمدى قدرة هذه الأحزاب وهذه الأشخاص على الاحتفاظ بمقعدها البرلماني، أو أن الناخبين البيضاويين سيتوجهون نحو اختيار أصوات جديدة أو وجوه جديدة لتمثيلهم. هناك العديد من المقاطعات التي تعتبر نقطة رئيسية أو نقطة محورية في توجيه الناخبين هنا وتوجيه أصواتهم، خصوصا المناطق التي تضم كثافة سكانية عالية جدا، ومنها الدار البيضاء أنفا، عين سبع الحي المحمدي، منطقة عين سبع الحي المحمدي، الحي الحسني، كذلك سيد البرنوصي، هي مناطق تضم كثافة سكانية كبيرة خصوصا من العمال والمشتغلين في القطاع الصناعي هنا في مدينة الدار البيضاء. إلى حدود الساعات الأخيرة أو الدقائق الأخيرة من الحملة الانتخابية كانت هناك تعبئة كبيرة في هذه المناطق من طرف الأحزاب وفق ما عينته ميديا. في انتظار ذلك نحن على بعد دقائق قليلة من افتتاح أو فتح مراكز الاقتراع لأبوابها، أو البيضاويون سيتوجهون نحو هذه المراكز للإدلاء بأصواتهم.
1: مفدنا إلى الدار البيضاء نور الدين إيجاجان، شكرا جزيلا لك. بهدف تيسير المشاركة في الاقتراع اليوم، يذكر وزير الداخلية عموم الناخبات والناخبين بالوسائل التقنية للتعرف على أماكن إقامة مكاتب التصويت. بلاغ لوزير الداخلية أوضح أنه يمكن للناخبات والناخبين التعرف على مكاتب التصويت المخصصة لهم من خلال إرسال رسالة نصية قصيرة تتضمن رقم البطاقة الوطنية للتعريف إلى الرقم المجاني 27 27، حيث ستتوصل الناخبة أو الناخب المعني بجواب يتضمن رقمه الترتيبي في لائحة الناخبين والجماعة أو المقاطعة ورقم وعنوان مكتب التصويت. في يوم الاقتراع تتجدد مطالب المتقاعدين لتحسين أوضاعهم، فزيادة المعاشات والرفع من القدرة الشرائية وتحسين التغطية الصحية إلى جانب تعزيز الخدمات الاجتماعية تتصدر أبرز انتظارات هذه الفئة التي تترقب ما ستفرزه هذه الانتخابات التشريعية من نخب سياسية قادرة على إحداث تغيير إيجابي وفعال في التعاطي مع هذا الملف. نتابع عينة من هذه الانتظارات في روبورتاج موفدنا إلى الرباط عثمان الطاهري.
2: بعد سنوات طويلة من العمل والعطاء، لا يطلب المتقاعد المسن الشيخ سوى حياة أفضل تحفظ كرامته وتساعده على مواجهة تكاليف المعيشة والعلاج ومتطلبات هذه المرحلة من العمر، وشعورا بأن سنوات العطاء لم تمر دون إنصاف. فئة منهم في حديث لميديا:
3: هاد الناس عطاو، هاد الناس كافحوا، وإلا كان هذا المجتمع واقف دابا على رجليه راه إلا رجعنا الأصل راه واقف بهاد الناس. بحال دابا أنا أعوذ بالله من قولت أنا شحال من جيل كونت، إذا أنا ما نستحقش حتى أنا العناية ولدي.
4: خصهم يبالوا بهم، لأن أدوا الواجب في الشباب ديالهم، ماشي دابا نسامحوا فيهم وهما كبارين، لأنه لا نكرناهم ماشي نذكروا حتى الأجيال اللي مازا. ولكن المتقاعد اللي ما عندوش مسكين حتى يخلص كرا تضاو
5: ما تنصبوش في الحق ايادي، ولكن تنظن بان لا بد يشوفوا مع المتقاعدين لان متطلبات الحياه ولات مرتفعه.
2: الاحزاب السياسيه مطالبه قبل اطلاق الوعود بوضع خارطه طريق واضحه ومحدده لفائده المتقاعدين والمسنين، فهذه الفئه ليست كباقي الفئات كما يؤكد بدر الزاهر الازرق الخبير في قانون الاعمال والاقتصاد.
6: اليوم واش برامج انتخابيه راعات الحاجيه الخاصه لهذه الفئه اللي امد الحياه ديالها ارتفع؟ كنتكلموا على ناس الفئه اليوم من 60 سنه حتى 80 سنه مدى الامد ارتفع.

0: وبالتالي هاد الناس اللي غيعيشوا معك 21 سنه اضافيه، شنو درتي لهم في صندوق التقاعد؟ شنو درتي لهم في التقاعد اليوم اللي كاين الناس كيشدوا قل من 1000 درهم؟ واغلب هذه الفئه هي معنيه ببرامج الدعم.
1: هكذا هي نظره المتقاعد الشيخ المسن في المغرب قبل انتخابات 23 من شتنبر، انتخابات لا ينتظر منها المتقاعد المغربي الا شيئا واحدا، الانصاف. عثمان الطاهر لميديا الرباط.
2: محطة التشريعيات مناسبة تتجدد فيها انتظارات مغاربة العالم بشأن السياسات العمومية الموجهة إليهم، خاصة ما يرتبط بتبسيط المساطر الإدارية والقنصلية وتشجيع استثماراتهم في المملكة، فضلا عن توطيد صلتهم بالوطن وإشراكهم في الدينامية الاقتصادية والاجتماعية التي يشهدها المغرب. لذلك يعكف العديد منهم رغم بعد المسافات على متابعة أطوار الانتخابات التشريعية. النموذج نسوقه من تورونتو في ربورتاج مراسلنا محمد الأشهب.
3: رغم البعد الجغرافي وفارق التوقيت عن الوطن، يتابع مصطفى المغربي المقيم في تورونتو أخبار السباق الانتخابي باهتمام كبير، وكله أمل في نخبة سياسية تطور المغرب وتستكمل بناء أوراشه الكبرى.
4: نتمنى أن الحزب القادم أنه يقود بكفاءة المشاريع يعني القادمة والانتظارات والاستحقاقات الدولية اللي غادي يعرفهم المغرب.
3: بينما ينظر البعض هنا إلى انتخابات اليوم كخطوة لتطوير المغرب اجتماعيا واقتصاديا، يعتبرها آخرون فرصة يقول من خلالها الشباب كلمته، كما توضح لبنى وهاجر المغربيتان المقيمتان في ميسيساغا.
5: أنا الأمنية ديالي في هذه الانتخابات ديال هذا العام 2026 أن الشباب المغربي ديالنا يتوجه لمراكز الانتخابات ويعطي الصوت ديالو باش يكون واحد التغيير.
6: واخا الواحد يخرج في الممشى، المغرب كيبقى في قلبه وفي دمه، وكنتمناو أن الشباب ما يخرجوش ويبقاو في المغرب ويخدموا ويلقاو الحزب اللي غادي يطلع يعمل يعني فرص لهذا الشباب.
3: في انتظار ما ستسفر عنه صناديق الاقتراع اليوم، تظل عيون مغاربة كندا شاخصة نحو الوطن، وكلها أمل في مغرب تجدد به اعتزازها وتتجاوز بنجاحاته قساوة الغربة وبعد المسافات. من تورونتو، محمد لشهب لمادي آن.
2: عرفت طريقة تشكيل الحكومات في المغرب تحولات مهمة منذ دستور العام 2011، سواء على مستوى مسار تعيين رئيس الحكومة أو طبيعة المشاورات السياسية، إلى جانب تطور موقع المعارضة داخل المؤسسة البرلمانية، مسار نذكره اليوم بمناسبة الاقتراع مع نور الدين الحوتي.
7: فيما يتعلق بتشكيل الحكومة وتعيين رئيسها، حمل دستور العام 11 و2000 مستجدا هاما من خلال مادته 47 التي تنص فقرتها الأولى على أن الملك يعين رئيس الحكومة من الحزب السياسي الذي تصدر انتخابات أعضاء مجلس النواب وعلى أساس نتائجها. لقد نقل النص إذن حق تعيين رئيس الحكومة إلى الأمة وإرادتها المعبر عنها بواسطة الاقتراع العام، خلافا لما كان معمولا به بمقتضى الفصل 24 من دستور العام 96/1900 الذي كان نصه يقول يعين الملك الوزير الأول. ولا تذكر المادة 47 من دستور المملكة إلا ويواكبها نقاش هام يلامس بعض الجوانب التنفيذية من النص الدستوري، وهو نقاش يتعلق في عمومه بالمنطوق والمسكوت عنه من النص بعبارات النص وروحه، كل ذلك وسط إجماع على أن العملية الانتخابية التي تلعب فيها الأرقام الدور الأكبر ليست مطلوبة لذاتها. بعبارة أخرى، لا يجب أن ينظر للفصل 47 من الدستور كامتياز للحزب الذي حصل على عدد أكبر من المقاعد في المؤسسة النيابية، وإنما يجب أن يفهم منه كذلك أنه امتحان لمن يتم تعيينه رئيسا للحكومة في القدرة على تكوين الأغلبية. إن دستور العام 11/2000 عندما سن لأول مرة في تاريخ الدساتير المغربية القاعدة المذكورة في الفصل 47، فهو لم يسن قاعدة ببعد قانوني صرف، وإنما طوى مرحلة من النظام السياسي المغربي وأسس لمرحلة جديدة تقتضي فهما عميقا للنص الدستوري من جهة، ولواقع التدافع السياسي من جهة أخرى. فيما يتعلق بالمعارضة البرلمانية، نص دستور المملكة لعام 11/2000 على جملة من الحقوق لفائدة هذه الأخيرة، من شأنها تمكينها من النهوض بمهامها على الوجه الأكمل في العمل البرلماني والحياة السياسية بشكل عام.

0: من أمثلة الحقوق التي نصت عليها الوثيقة الدستورية للمعارضة حرية الرأي والتعبير والاجتماع، المشاركة الفعلية في مراقبة العمل الحكومي، المساهمة في اقتراح المترشحين وفي انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية، رئاسة اللجنة المكلفة بالتشريع في مجلس النواب، المساهمة الفاعلة في الدبلوماسية البرلمانية وغير ذلك من الحقوق.
1: شكرا لك نور الدين، بهذا تكتمل عناصر النشرة وقد خصصناها بالكامل للاقتراع التشريعي اليوم في المغرب. الكلمة مباشرة لك ميلاني.
2: Merci Mahfoud Oulsalek pour ce journal. On vous retrouve dans une heure pour un nouveau point sur l'actualité. Je le rappelle, Média est en édition spéciale élection législative. Tout de suite, on fait un point sur l'actualité sportive et on retrouve Wadi Wahti pour Sport Matin. Bonjour Wadi.
3: Bonjour Mélanie.
2: Allez, on parle de l'équipe nationale du Maroc encore ce matin. Mohamed Werbi fait appel à un nouveau joueur pour le rassemblement de septembre.
3: بالفعل ميلاني وجه الناخب المغربي محمد وهبي يوم أمس الدعوة إلى إلياس أخوماش لاعب فياريال الإسباني للانضمام إلى معسكر المنتخب المغربي الأول استعدادا للاستحقاقات القادمة في مقدمة تصفيات كأس إفريقيا 2027. كشف بلاغ للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم أن وهبي استدعى أخوماش للانضمام إلى معسكر الأسود دون أي تفاصيل أخرى، أما إذا كان ذلك له علاقة بتعويض لاعب آخر وجود إصابة في صفوف النخبة المغربية. تقارير صحفية إسبانية تحدثت ربما عن إصابة طفيفة لإبراهيم دياز نجم ريال مدريد، ما قد ينعكس على مشاركته مع الأسود ضد الجابون أو ليسوتو. وبخصوص المنتخب المغربي دائما، أجرى الأسود يوم أمس حصة تدريبية جديدة بمركب محمد السادس لكرة القدم بالمعمورة في إطار التحضير للمواجهة المقبلة أمام الجابون يوم الجمعة المقبل عن أولى جولات تصفيات كان 2027. وقبل ذلك خصص الطاقم التقني الحصة التدريبية التي أقيمت في نهاية الفترة الصباحية لمواصلة العمل التقني والتكتيكي وفق البرنامج العددي المسطر قبل حصة تدريبية مسائية. من الأسماء الجديدة في المنتخب المغربي ليست المرة الأولى ولكن هذه المرة رسمية في مباريات رسمية، زبيري الذي كان حاضرا في المعسكر الودي قبل المونديال اليوم يحضر من أجل التصفيات الإفريقية الرسمية. نجم سانتاندير راسينغ سانتاندير المتألق في الليغا يتحدث بداية عن انسجامه مع النادي الإسباني وأيضا عن هذه الدعوة للمنتخب المغربي. ياسر زبيري:
4: الحمد لله واحد الاحساس كبير بزاف ملي كتكون عندك الثقه ديال الفريق اللي كتكون فيه كتعطي اكثر. هادشي اللي طرا ليا ملي مشيت لسبالي الحمد لله، غير ولفش الجروب والفرقه اللي كنت فيها والستاف ديالو عملوني مزيان الحمد لله، عطيت داكشي اللي كنعرف ندير كنديرو في التيران. وبصراحه ماشي اول مره جيت لهنايا، كما كتعرف كنعرف بزاف ديال الدراري هنايا الحمد لله، الدراري دراوش بزاف لا الكبار لا الصغار، ما كتحس براسك صغير ملي كتجي للمنتخب، بالعكس كي دراري كبار كيعاونوك باش تأقلم دغيا، وان شاء الله نتأقلموا دغيا ونقولوا الكلمه ديالنا في المباراه القادمه ان شاء الله. وكنستعدوا احسن استعداد كما كتعرف هنايا كاين كلشي اللي كتحتاج كتلقى هنايا. الماتش اللي ان شاء الله كنستعدوا ليه باش يكون الفوز في الدار ديالنا ان شاء الله، نفرحوا الجمهور ديالنا، ومن بعد نمشيو لجنوب افريقيا باش نولفوا شويه داك الجو، وان شاء الله حتى هو رجعوا فايزين وكاع المباريات ان شاء الله نفوزوا بهم.
3: وامين المرتقب أن يخوض المنتخب المغربي غدا الخميس حصة تدريبية أخيرة بالمركب الرياضي الأمير مولاي عبد الله بن رباط انطلاقا من الساعة 5:30 مساء، وستكون الدقائق 15 الأولى مفتوحة أمام وسائل الإعلام. من العناصر الجديدة أيضا في المنتخب المغربي الأول علاء بلعروش الذي تدرج في الفئات السنية للمنتخب المغربي حارس المرمى ومستقبل حراسة مرمى المنتخب المغربي يتحدث عن استدعائه وحضوره لمعسكر شوتنبير رفقة الأسود.
5: الخبر كان بعد حصة تدريبية مع الفريق ديالي، كنت جد سعيد بالمناداة ديالي كأول كونفوكاسيون لي مع الفريق المنتخب الوطني الأول. ديجا عاشت الإحساس، مي اليوم كان شعور مختلف مع الفريق الأول، يعني ماشي مع نفس شعور مع الفئات الصغرى. صراحة ديجا كنعرف بزاف ديال الدراري هنايا، وشرف لي أنني نخدم مع حراس بحالهم رضا بونو منير كذلك، سي اون تري بيل اكسبيريونس إن شاء الله. أنا متأكد أن الستاج غيكون في أحسن مستوى إن شاء الله. ديجا أون دو بيان سبريباري بالنسبة لي دو برومي ماتش باسكو سي لي ماتش لي بلوز امبورطون، نحاولوا إن شاء الله نعطيو الماكسيموم ديالنا بحال ديما ونحققوا الانتصارين، إي بوي نتكونسونطرا في المباراة الأخيرة اللي غتكون ودية. كنتمنوا انه يجيو ساندونا بحال ديما ان شاء الله يجيو ساندونا في المباراه اللي غتكون في الرباط، في المباراه غتكون في طنجه المباراه الاخيره.

0: وديما مغرب.
1: نذكر أن مباراة المغرب والغابون يوم الجمعة المقبلة ستجرى بداية من الساعة 7 مساء بتوقيت غرينتش، وذلك بملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط. بعدها بيومين تقريبا سيلقي الأسود ليسوتو، ثم في 4 أكتوبر المنتخب المغربي سيلقي غانا وديا هنا في الملعب الكبير بمدينة طنجة. بكرة القدم المغربية، المغرب الفاسي بطل المغرب وحامل اللقب يعلن تاريخ جمع العام العادي من أجل انتخاب رئيس جديد عقب استقالة محمد بوزوبع. تفاصيله في سياق التقرير من توقيع الزميل يوسف شاتر.
2: المغرب الفاسي يستعد لعقد جمع عام عادي يوم 10 أكتوبر المقبل، وذلك لانتخاب رئيس جديد وأعضاء مجلس إدارة النادي. ويأتي هذا الاجتماع في سياق تنظيمي جديد عقب استقالة محمد بوزوبع من رئاسة النادي لأسباب شخصية، في خطوة فتحت الباب أمام مرحلة جديدة. استقالة بوزوبع لم تنهي ارتباطه بالنادي، إذ يواصل دعمه بصفته المستثمر الرئيس فيه، مؤكدا ثقته بالجمعية الرياضية للمغرب الفاسي وإدارتها بقيادة عمر بن نيس. وفي المقابل يتولى علي بن جلون نائب الرئيس الحالي رئاسة النادي بالنيابة إلى حين انعقاد الجمع العام وفقا للمادة 23 من النظام الأساسي للجمعية. ملفات وترشيحات يتعين إيداعها لدى إدارة النادي في أجل أقصاها 2 أكتوبر، ومن المنتظر أن يشكل الجمع العام محطة أساسية لتحديد تركيبة المكتب الجديد ووضع أسس المرحلة المقبلة في تدبير شؤون النادي الذي يشارك في مسابقة دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم، كما يسعى للحفاظ على لقبه بطلا للمغرب.
1: بعيدا عن كرة القدم، يواجه المنتخب المغربي للكرة الطائرة نظيره التونسي مساء اليوم بقاعة المنزه بالعاصمة التونسية، وذلك برسم نصف نهائي البطولة الإفريقية للكرة الطائرة. كانت النخبة المغربية قد تأهلت للدور نصف النهائي بعد تغلبها إذن أول أمس على منتخب منتخب نيجيريا 3-2 في مباراة شهدت تشويقا كبيرا وتأرجحا في نتيجتها، امتدت على 5 جولات. لما المنتخب التونسي تأهل بعد فوزه على نظيره الرواندي. نذكر بأن المنتخب الذي سيتوج باللقب القاري سيتأهل إلى أولمبياد لوس أنجلوس 2028، بينما يترشح أصحاب المراتب الثلاثة الأولى إلى كأس العالم بولندا 2027. كل التوفيق للمنتخب المغربي للكرة الطائرة. بهذا مستمعي الكرام نصل إلى نهاية عدد اليوم من صباح الرياضة. الموعد القادم بالفرنسية رفقة الزميل حكيم تميم. فاصل قصير بعده تواصلنا باقي فقرات لوماتان فور رفقة ميلاني بينتو.
3: Le 23 septembre, le Maroc vote. Médien est au rendez-vous. Sur le terrain, dans les bureaux de vote, au fil des réactions, des chiffres et des résultats. On écoute, on informe, on décrypte. Les élections législatives du 23 septembre, en direct sur Medi1 et sur toutes nos plateformes digitales. Matin Info, Mélanie Pinto.
4: Vous êtes bien sûr Médien, merci de votre fidélité. Aujourd'hui, Médien est bien évidemment en édition spéciale élections législatives. Car aujourd'hui, eh bien, c'est jour de vote au Maroc. D'ailleurs, les bureaux de vote vont ouvrir d'ici un peu plus de 30 minutes. La campagne électorale est passée. Aujourd'hui, donc, les projecteurs sont braqués sur les Marocaines et les Marocains pour ce jour de vote en ligne de mire. Le renouvellement de la Chambre des représentants, les résultats provisoires seront diffusé demain jeudi. Le Maroc occupe désormais une place de choix sur l'échiquier géopolitique. Le scrutin sera donc suivi de très près dans le monde, notamment en France. Quels sont les intérêts alors que Paris et Rabat ont développé et dynamisé leur partenariat dans tous les domaines ces dernières années? Quel est l'intérêt de la France pour ces élections, mais aussi pour les Marocains résidant dans le pays? Jean-Marie Haït répond à ces questions dans cette interview réalisée au micro d'Arnaud Dalmas.
5: Bonjour Jean-Marie Haït.
6: Oui, bonjour.
5: Quelle place occupe justement ce scrutin dans l'observation et l'actualité internationale au sein de l'Hexagone?
6: Je crois qu'il faut dire que ce scrutin occupe une place qui n'est pas négligeable du tout, pour même dire une place qui n'a rien de comparable avec ce qui se fait avec les autres régions. Quand je pense les autres régions, c'est les régions du Maghreb, même de l'Afrique. Les observateurs, par rapport aux élections au Maroc, se bousculent au portillon, si j'ose dire, puisque si on regarde uniquement les grandes agences françaises que sont France Info, France 24, l'AFP et j'en passe, elles sont nombreuses à suivre ces aspects-là. Elles en parlent en avant-première sous les sujets principaux, sur les enjeux sociaux, les inégalités, enfin tous ces aspects, les disparités territoriales.

0: عيشة وليها رد وبعصة وفطر مش عيشة ما يمكنش تقاومها.
1: كونفيتور المشمش عايشة ميمكنش تقاومها.
2: Matin Info, Mélanie Pinto.
3: Merci d'être avec nous sur Medi1 pour ce jour spécial au Maroc. C'est le jour J, c'est le jour de vote. Ce sont les élections législatives et partout dans le royaume, Medi1 a dépêché des envoyés spéciaux. D'ici quelques minutes, ça sera donc le retour de l'actualité avec Mahfoudoul Salek. Mais tout d'abord, on fait un point sur la météo présentée par Abdelaliezer.
4: البداية من المغرب حيث يرتقب أن يكون الطقس غائما جزئيا إلى مشمس في الغالب على الساحل بين سبت المحتلة والجبهة وكذلك جنوب الداخلة وصافيا في باقي المناطق. درجات الحرارة المتوقعة 39 درجة في العيون، 38 درجة في مراكش، 34 درجة في كل من أكادير فاس وبني ملال، 32 درجة في كل من طنجة ووجدة، 30 درجة في كل من الدار البيضاء والرشيدية، و29 درجة في الرباط.

0: في دول شمال إفريقيا يسود طقس مشمس في الجزائر والقاهرة، بينما يكون الجو غائما ومصحوبا بعواصف رعدية في تونس. درجات الحرارة المتوقعة 27 درجة في الجزائر، 30 درجة في تونس، و34 درجة في القاهرة. في عمق القارة الإفريقية تسجل الحرارة 28 درجة في أبيجان، 30 درجة في لاغوس، 31 درجة في داكار، وفي وسط القارة تبلغ الحرارة 29 درجة في ياوندي و35 درجة في نجامينا. في المنطقة العربية تسجل الحرارة 30 درجة في بيروت، 44 درجة في بغداد، و40 درجة في مكة المكرمة. في باقي عواصم العالم درجات الحرارة المتوقعة 26 درجة في كل من باريس، روما وطوكيو، 35 درجة في بكين، و19 درجة في نيويورك.
1: Il est 8 heures sur Médien et au Maroc, les bureaux de vote ont ouvert. C'est l'heure de votre journal avec Mahfoud Oul Salex. Balkhair Mahfoud.
2: Sabah al-khair Mélanie, sabah al-khair Moustami'in al-Karam, ahlam bikum ila a'nawin al-nashra. المغاربة يتوجهون إلى مكاتب الاقتراع لانتخاب أعضاء مجلس النواب الغرفة الأولى في البرلمان والمكونة من 395 مقعدا. استحقاق الأربعاء التشريعي يعد محطة مفصلية تكرس انتظام المواعيد الانتخابية بالمملكة. انتخابات 23 من شتنبر موعد هام ينتخب المغاربة من خلاله من يمثلونهم في مجلس النواب لخمس سنوات. في النشرة نربط الاتصال بعد قليل مباشرة بمراسلنا في الرباط وموفدنا إلى طنجة. محطة التشريعيات مناسبة تتجدد فيها انتظارات مغاربة العالم بشأن السياسات العمومية الموجهة إليهم. في النشرة سنتابع ريبورتاجا يرصد جانبا من انتظارات المغاربة في الولايات المتحدة. أهلا بكم إلى تفاصيل هذه النشرة الخاصة بالانتخابات التشريعية بالمغرب. عبر مختلف ربوع المملكة تفتح الآن مراكز الاقتراع أبوابها أمام الناخبين إذانا بانطلاق عمليات التصويت لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقبل المكون من 395 مقعدا. استحقاق دعي له أزيد من 15 مليون و800 ألف ناخب وناخبة، 54% منهم من الرجال و46% من النساء، وتنحدر نسبة 55% من المسجلين من الوسط الحضرية و45% من الوسط القروية. ويشكل اقتراع اليوم محطة انتخابية مفصلية تكرس انتظام المواعيد الانتخابية بالمملكة وفق مقتضيات دستور 2011 تحت إشراف مؤسساتي يضمن التطبيق السليم للقانون ضمانا للنزاهة والشفافية. لاستطلاع أجواء الدقائق الأولى لهذا اليوم الانتخابي على صعيد العاصمة الرباط تزامنا مع فتح مراكز الاقتراع، معنا مباشرة من ثانوية الحسن الثاني التأهيلية مراسلنا عادل الزبيري. صباح الخير عادل.
3: صباح الخير محفوظ، وصباح الخير لكل المستمعين الكرام في كل مكان.
2: عادل، كيف تبدو أجواء مكاتب التصويت دقائق بعد فتحها أمام الناخبين؟
3: نعم، في هذه اللحظات وأمامي يقوم المواطنون الواصلون الأوائل إلى مكاتب التصويت، والذين وصلوا مبكرا قبل افتتاح المكاتب هم يدون بأصواتهم بعد افتتاح المكاتب في الساعة الثامنة تماما هنا في مجموعة من الأقسام في إحدى الثانويات في العاصمة المغربية الرباط. الأجواء اعتيادية وطبيعية، وتمر العملية تحت أنظار مراقبين من الاتحاد الإفريقي الذين يراقبون هذه العملية، بالإضافة إلى استكمال جميع التجهيزات التقنية والفنية لتمر العملية الانتخابية في ظروف عادية. الجديد كما أتابعه بشكل مباشر هنا في مكاتب التصويت لأول مرة في تاريخ الانتخابات المغربية، مكاتب التصويت تتوفر على معازل بأغلفة سوداء ولكنها مفتوحة مكشوفة لأول مرة في سياق محاولات المغرب للرفع

0: من مستوى الشفافية في العملية الانتخابية وتوفير ضمانات للمراقبين الممثلين للأحزاب السياسية بأن التصويت يمر في ظروف جيدة وشفافة، كما أن الصناديق هي بلاستيكية وشفافة ولكل مكتب عدد من المستخدمين ومثبتة على الباب اللوائح التي تبين رقم المكتب وأسماء الناخبين الذين يمكنهم التصويت في هذا المكتب. نعم محفوظ.
1: عادل، ماذا عن أهم انتظارات الناخبين على مستوى مدينة الرباط من هذا الاقتراع التشريعي اليوم؟
0: نعم، آمال سكان العاصمة المغربية الرباط كبيرة في أن تحمل هذه الانتخابات التغيير على مستوى البرلمانيين الذين سوف يمثلون دائرتي الرباط المحيط والرباط شالة على مستوى العاصمة المغربية، أيضا تغيير على مستوى ترتيب الأحزاب السياسية في مقدمة الترتيب والتي في الغالب سوف تشكل التحالف الحكومي وتشكل أيضا المعارضة بدورها الدستوري في مجلس النواب الغرفة الأولى في البرلمان المغربي. آمال الرباطيين كبيرة في حصول تغيير سياسي وانتخابي ونخب جديدة والإنصات إلى تطلعات الشارع المغربي في قطاعات اجتماعية واقتصادية. مطالب المغاربة كما رصدناها في الساعات الأخيرة من ليلة أمس في أحد أكبر الأحياء الشعبية، أكبر خزان انتخابي في العاصمة الرباط، هي عريضة ومليئة بالآمال وتحمل الرغبة في حصول تغيير يوصل أصواتهم إلى المؤسسة التشريعية ويجعل هذه الانتخابات محطة حقيقية تعكس وفق تعبيرهم الإرادة الشعبية لاختيار من يمثلهم أو معاقبة من لم يكن في المستوى الضروري. هنالك رغبة في المشاركة وفي الرفع من مستوى المشاركة وفي التعبير عن النيات الحقيقية في التصويت. نعم محفوظ.
1: مراسلنا من الرباط عادل الزبيري، كنت معنا مباشرة من ثانوية الحسن الثاني التأهيلية، شكرا جزيلا لك. ومن الرباط إلى طنجة، منها نرصد الأجواء العامة للفترة الأولى لبدء الاقتراع التشريعي مع موفدنا محمد بن عبو، وينضم إلينا مباشرة من ثانوية بن بطوطة. صباح الخير محمد.
2: صباح الخير زميلي محفوظ. صباح الخير مستمعينا الكرام.
1: بداية محمد، كيف تبدو الأجواء أمام مكاتب التصويت لدى فتحها قبل دقائق من الآن؟
2: نعم محفوظ، نحن الآن نتواجد أمام ثانوية بن بطوطة كما أشرت بمقاطعة المدينة في طنجة في هذه الأثناء التي انطلقت فيها رسميا عملية الاقتراع برسم الانتخابات التشريعية. مكاتب التصويت هنا محفوظ فتحت أبوابها قبل قليل، وبدأ الناخبون في الولوج إلى هذا المركز الانتخابي للإدلاء بأصواتهم واختيار مماثليهم في مجلس النواب. من عين المكان تبدو الأجواء هادئة منظمة، فيما يواصل المشرفون على العملية الانتخابية استقبال الناخبين وتوجيههم نحو مكاتب التصويت الخاصة بهم. الحضور يمكننا أن نقول محتشم اللحظة، وهذا أمر طبيعي محفوظ في هذا التوقيت، في انتظار أن تتضح خلال الساعات المقبلة وتيرة الإقبال على التصويت. من هنا من داخل ثانوية بن بطوطة محفوظ يمكن ملاحظة حركة الناخبين في وقت يعني تتواصل فيه عملية التصويت في ظروف عادية وسط احترام الإجراءات التنظيمية التي تسار عليها الجهات المعنية والوصية والمعمولة بها دائما داخل مكتب الاقتراع.
1: محمد، ماذا عن المقاعد المتنافس عليها على صعيد الدائرة وأيضا الجهة؟
2: نعم محفوظ، بحسب المعطيات الصادرة عن وزارة الداخلية المغربية على مستوى جهة تطوان طنجة الحسيمة يوم هذا الاستحقاق نحو 1,630,000 ناخبة مسجلين في اللوائح الانتخابية. هؤلاء الناخبون يتوزعون على 8 دوائر انتخابية محلية تشمل طنجة، أصيلة، تطوان، العرائش، الحسيمة، شفشاون، وزان، المضيق، الخنيدق، ثم الفحص أنجرة. تتنافس اللوائح محفوظ والمرشحون في هذه الدوائر المحلية على 29 مقعدا بمجلس النواب، فيما تخصص 8 مقاعد أخرى للدائرة الجهوية ليصل مجموع المقاعد البرلمانية المرتبطة بجهة طنجة تطوان الحسيمة إلى 37 مقعدا. أما هنا في دائرة طنجة أصيلة حيث نتواجد الآن تتسلسل العملية ربما العملية الانتخابية أهمية خاصة بالنظر إلى حجم الكتلة الناخبة وطبيعة المنافسة، فالدائرة تضم أكثر من 400

0: 10,000 ناخب مسجل في اللوائح الانتخابية، وتنافس فيها 22 لائحة انتخابية من أجل الظفر بخمسة مقاعد مجلس النواب. وبالتالي فإن الأنظار لا تتجه فقط إلى عملية التصويت في حد ذاتها، وإنما أيضا إلى مستوى الإقبال الذي ستشهده مكاتب الاقتراع خلال الساعات المقبلة، خصوصا أن نسبة المشاركة كما تعلم محفوظ تظل من أبرز المؤشرات التي ستتم متابعتها مع تقدم اليوم الانتخابي. كما أشرت محفوظ قبل قليل هنا في هذا المركز الانتخابي بطنجة المشهد في الدقائق الأولى، كما يعني يطغى عليه الهدوء التنظيم، الناخبون يتوافدون تباعا، والمشرفون على مكاتب التصويت أيضا يقومون بمهامهم كما قلت. وسيظل هذا المشهد مفتوحا على تطورات مختلفة خلال اليوم، سواء من حيث يعني وتيرة توافد الناخبين أو من حيث سير العملية داخل مكاتب التصويت وصولا إلى موعد إغلاقها في 7 مساء. وبعد ذلك تنتقل العملية إلى مرحلة أخرى تتمثل في إغلاق مكاتب الاقتراع وبدء فرز الأصوات قبل الإعلان عن النتائج وفق المساطر المعتمدة. وسنواصل محفوظ من عين المكان ورصد أجواء هذا اليوم الانتخابي وتطور وتيرة الإقبال وسير عملية التصويت، لنعود إليكم مستمعينا بكل جديد على امتداد هذا الاستحقاق.
1: موفدنا محمد بن عبو، كنت معنا مباشرة من ثانوية ابن بطوطة بطنجة، شكرا جزيلا لك. بهدف تيسير المشاركة في الاقتراع اليوم، يذكر وزير الداخلية عموم الناخبات والناخبين بالوسائل التقنية للتعرف على أماكن إقامة مكاتب التصويت. بلاغ لوزير الداخلية أوضح أنه يمكن للناخبات والناخبين التعرف على مكاتب التصويت المخصصة لهم من خلال إرسال رسالة نصية قصيرة تتضمن رقم البطاقة الوطنية للتعريف إلى الرقم المجاني 2727، حيث ستتوصل الناخبة أو الناخب المعني جواب يتضمن رقمه الترتيبي في لائحة الناخبين والجماعة أو المقاطعة المقيد فيها ورقم وعنوان مكتب التصويت. محطة التشريعيات هي مناسبة تتجدد فيها انتظارات مغاربة العالم بشأن السياسات العمومية الموجهة إليهم، خاصة ما يرتبط بتبسيط المساطر الإدارية والقنصلية وتشجيع استثماراتهم في المملكة، فضلا عن توطيد صلتهم بالوطن وإشراكهم في الدينامية الاقتصادية والاجتماعية التي يشهدها. لذلك فإن عددا منهم يشارك في الانتخابات اليوم عن طريق الوكالة. النموذج نسقه من الولايات المتحدة في هذا الروبورتاج لمراسلتنا إكرام بن عائشة.
2: على بعد آلاف الكيلومترات من المغرب، لا يبدو الاستحقاق التشريعي بعيدا عن اهتمام مغاربة العالم، فعدد من المقيمين بالولايات المتحدة اختاروا المشاركة في الاقتراع عن طريق الوكالة، وينتظرون من المرحلة المقبلة سياسات أكثر استجابة لقضايا الجالية.
3: أمر مهم أنني نشارك ونصوت ونساهم في اختيار الناس اللي غادي يمثلوا المغاربة ويتخذوا قرارات مهمة اللي كتهم مستقبل البلاد. وفي نفس الوقت كانت من قبلا أن المشاركة ديال مغاربة العالم إحنا المهاجرين تكون أسهل وأكثر مباشرة.
2: المشاركة السياسية ليست وحدها ما يربط هؤلاء بالمغرب، فالعائلة والمصالح وعند بعضهم فكرة العودة تجعل ما يحدث في البلاد جزءا من حسابات المستقبل.
4: أنا باقي مرتبطة بالمغرب وعندي عائلتي ومصالحي ومستقبل كنشوف جزء منه تما، فبالتالي هذه الانتخابات كتهمني حيث القرارات اللي كتخرج اليوم غادي تأثر على البلاد اللي كنمشي ليها واللي ممكن شي نهار نفكر نرجع نعيش فيها دائما.
2: من هنا تتسع دائرة الانتظارات لتشمل ما ستحمله السياسات المقبلة لمغاربة العالم، تسهيل الاستثمار وتبسيط الإجراءات ومواكبة الراغبين في العودة أو إطلاق مشاريع في المغرب.
5: البلاد ديالنا كنبغيوها، البلاد ديالنا كنهتموا بها، مستقبلها كيعنينا، بغينا نشوفوا بتسهيل الاستثمار في المغرب، المواكبة لأي واحد بغى يفتح مشروع ولا بغى يرجع للبلاد ديالو، يكونوا برامج فيهم الاستفادة من الكفاءات والخبرات المغربية اللي كاينة في العالم كله.
2: في المهجر قد يتغير شكل المشاركة، لكن الرهان يبقى مرتبطا بما ستفرزه صناديق الاقتراع داخل المغرب، سياسات سيعيش آثارها من هو في الداخل وسيمتد صداها أيضا إلى مغاربة العالم. من واشنطن، إكرام بن عائشة، لمديع.
1: رغم محدودية أو انعدام حضورها داخل البرلمان، تخوض الأحزاب غير الممثلة أو ذات التمثيلية الضئيلة في الجهاز التشريعي غمار الاستحقاق الانتخابي اليوم، حاملة

0: معك البطاقة الوطنية اللي كتسلمها عند الدخول ديالك الكاتب مكتب التصويت اللي كيعلن على الاسم والرقم الترتيبي ديالك. رئيس المكتب كيتأكد من وجود الاسم ديالك في لائحة الناخبين ومن الهوية ديالك، ومن بعد كتاخذ الورقة ديال التصويت وكتدخل للمعزل باش تختار بكل حرية وسرية.
1: وكيفاش غنستعمل ورقة الانتخاب؟
0: في هذه الانتخابات التصويت كيكون باللائحة. في ورقة التصويت غادي تلقى جوج خانات، خانة خاصة باللائحة المحلية وخانة خاصة باللائحة الجهوية. كتختار لائحة محلية وكدير علامة في المربع الخاص بها، وكتختار لائحة جهوية وكدير علامة في المربع الخاص بها. باش يكون التصويت ديالك صحيح خاص العلامة اللي كدير تكون واضحة وداخل المربع المخصص لها، ما خاصهاش تخرج على حدود المربع أو تمتد لمربع آخر. ومن بعد كتطوي الورقة وكتحطها في صندوق الاقتراع. رئيس المكتب كيوضع على يديك علامة بالمداد ما كيتمسحش بسرعة، وكيتم وضع علامة أمام الاسم ديالك في لائحة الناخبين من طرف عضوي مكتب التصويت، وكتاخذ البطاقة الوطنية ديالك وكتغادر المكتب. هذا وقتنا، نصوتوا كلنا باش تزيد القدام بلادنا.

0: إنوي سير بعيد.
1: Matin Info, Mélanie Pinto.
2: Merci d'être avec nous sur Médien. Matin Info, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci à Mehdi Abdrahim à la réalisation ce matin. Je vous donne rendez-vous demain à partir de 6h30. Restez branchés sur Médien. Votre radio, je le rappelle, est en édition spéciale élection législative toute la journée grâce à nos envoyés spéciaux déployés partout dans le Royaume. C'est le retour de la synthèse de l'actualité de 9h, présentée par Abdelali Azar. Sabah al-khair, Abdelali.
3: Sabah al-khair, Mélanie. نستهل الموجز بالانتخابات التشريعية المغاربة مع موعد مع الاقتراع، حيث انطلقت منذ نحو ساعة عملية الاقتراع في الاستحقاقات التشريعية بالمملكة، وفتحت مكاتب الاقتراع أبوابها عند الساعة 8:00 صباح لاستقبال أسيد من 15,800,000 ناخب مسجل يتوزعون حسب إحصائيات ما بين 54% من الرجال و 46% من النساء، مدعوين لاختيار أعضاء مجلس النواب لتشييد مقاعد الغرفة الأولى البالغ عددها 395 مقعدا. ولمزيد من التفاصيل حول أجواء انطلاق عملية الاقتراع نتحول مباشرة إلى مفادنا في الدار البيضاء نوردين إيجاجان. نوردين، صباح الخير، أنت تتواجد الآن بأحد مكاتب الاقتراع في الدار البيضاء، كيف هو المشهد لديك؟
4: نعم عبد العالي، أتواجد الآن بالملحقة الإدارية لجيروند في منطقة مير سيلتون. هذه المنطقة التي يتنافس فيها المترشحون حول 3 مقاعد. منذ الساعات الأولى ومنذ فتح مكتبي التصويت بدأ المواطنون في التقاطر بالعشرات على هذا المكتب في انتظار، وفق معطيات توفرت لنا أن وقت الذروة بالنسبة للتصويت يكون غالبا الساعة 12:00 إلى الساعة 2:00 بعد الزوال. هناك العديد من الدوائر الأخرى في الدار البيضاء التي تشهد تنافسا كبيرا، مثلا دائرة عين الشوق التي يتنافس فيها المترشحون حول 3 مقاعد، دائرة سيدي البرنوسي 3 مقاعد، دائرة مولاي رشيد 3 مقاعد، ابن مسيك 3 مقاعد، دائرة عين سبع الحي المحمدي 4 مقاعد، الدار البيضاء أنفا 4 مقاعد. الدار البيضاء تشكل ربما نقطة محورية بالنسبة للعديد من الأحزاب، وهي قياس كذلك لمدى حضورها أو مدى استطاعتها إقناع المواطنين على المستوى الحضري، على اعتبار أن الدار البيضاء هي أكبر تجمع حضري في المغرب. هنا على مستوى الملحقة الإدارية لجيرون تم توفير العديد من الأدوات المسهلة لعملية التصويت. على هناك 9 مكاتب على مستوى هذه الثانوية التي خصصت، ثانوية الخوارزمي خصصت لضم مكاتب التصويت. هناك في كل مكتب تصويت هناك 5 أشخاص، الرئيس والنائب والأعضاء وممثلين عن الأحزاب، والمكتب المركزي كذلك الذي يضم الرئيس ونائبه وممثلين عن الأحزاب، إضافة إلى مركز للتوجيه والإرشاد. عبد العالي.
3: نعم نور الدين، كيف تسير الترتيبات التنظيمية واللوجستية داخل المكتب الذي تتواجد فيه الحالية؟
4: نعم عبد العالي، الأمور تسير بشكل طبيعي وعادي. المشهد من أمامي الآن، العديد من المواطنين يتقاطرون صوب مكتب الإرشاد والتوجيه بالضبط، وهو المكتب المكلف بتوجيههم نحو صندوقهم، على اعتبار أن مكتب الاقتراع يضم 9 مكاتب، وبالتالي لابد من ضبط عملية توجيه المواطنين، إلى أنه كذلك هناك العديد من المواطنين الذين استعانوا بالخدمات الهاتفية، خصوصا الرسائل النصية التي تبعتها وزارة الداخلية من أجل تنظيم هذا الأمر. المكاتب بالضبط محددة وفق رسائل نصية تصلهم عبر القامة الهاتفية، وبالتالي مسائل كلها هنا والأمور كلها مضبوطة وتسير بشكل طبيعي وعادي عبد العالي، في انتظار الساعات المقبلة ومزيد من الإقبال على مكاتب التصويت.
3: إذن نور الدين إيجاجان، شكرا لك، مفادنا إلى الدار البيضاء لتغطية هذه الانتخابات. ارتباطا بموضوع انتخابات التشريعية، أوضح بلاغ لوزارة الداخلية إمكانية التعرف على رقم وعنوان مكتب الاقتراع ورقم ترتيبي عبر إرسال رسالة نصية قصيرة تتضمن رقم البطاقة الوطنية للتعريف إلى الرقم المجاني 27 27، أو عبر الولوج إلى الموقع الإلكتروني المخصص للوائح الانتخابية العامة مع إدخال رقم البطاقة الوطنية وتاريخ الازدياد. مستمعين

0: التاسعة والدقيقة الثامنة بتوقيت العالم الموحد على استوديوهات ميدي أم بطنجة. مرحبا بكم مستمعينا الكرام ومستمعاتنا الكريمات إلى عدد جديد من موعدكم الرياضي على أمواج ميدي كل يوم من الاثنين إلى الجمعة. بعد موجز الساعة التاسعة إلى حدود الساعة العاشرة نتوقف عند رصد أبرز ما يميز الساحة الرياضية المغربية والساحة الرياضية المغربية كرويا. تتميز هذا الأسبوع بحدثين يستأثران بالاهتمام: لقاء المنتخب المغربي أو لقاء أي المنتخب المغربي في مستهل مشوار تصفيات أمم إفريقيا 27 و2000 المنتخب الوطني المغربي الذي واصل تحضيراته بمركز محمد السادس لكرة القدم بالمعمورة في أفق مواجهة منتخب الجابون بعد غد الجمعة برسم الجولة الأولى من التصفيات، وبعد ذلك بأربعة أيام المواجهة أمام منتخب ليسوتو بجنوب إفريقيا في خضم هذه النافذة الدولية. البطولة الاحترافية المغربية تعود عجلتها إلى الدوران بعد انتظار طويل. منافسة البطولة التي تقص أولى مباريات جولتها الأولى غدا بين أمل تيزنيت وفريق اتحاد طنجة، بين انطلاقة البطولة وما تحمله من أسئلة حول المنافسة على اللقب، حول الأندية التي تستطيع أن تصنع الفارق، وبين المنتخب الوطني المغربي الذي يستعد لبدء رحلة جديدة نحو كأس إفريقيا. تتوزع محاور موعدنا اليوم في برنامج بوديوم. يسعدني أن يرافقني خلاله هنا في الأستوديو الدولي المغربي السابق الإطار المغربي محلل البرامج الرياضية ميدي أن سي محمد مديحي. صباح الخير، أهلا ومرحبا بك.
1: صباح الخير سي

0: حسن تحية لك وتحية كل المستمعين الكرام, كذلك الأخ وديع توحشنا.
1: شكرا سي محمد, صباح الخير وديع.
2: صباح الخير حسن, تحية لك ولكل المستمعين الكرام ولصديقنا محمد مديحي. كما ذكر لم تكن لنا مصافحة قبل, ولكن اليوم التقينا أخيرا محمد مديحي بعد العطلة الصيفية.
1: انطلاق المنافسة الرسمية.
2: تماما.
1: غنن موعد اليوم من برامج أبوديوم يحتجب تلفزيونيا برمجة الانتخابات التشريعية, فرضت ذلك أكيد نعيش على إيقاع الانتخابات التشريعية مراكز الاقتراع التي فتحت أبوابها بداية من الساعة 8, ونحن نفتح أولى ملفات عدد اليوم. المنتخب الوطني المغربي الذي واصل تحضيرات اللقاء أمام منتخب الجابون في مستهل التصفيات في أول محطة بعد مشاركة المنتخب المغربي في مونديال الولايات المتحدة الأمريكية وبلوغ الدور ربع النهائي. مرحلة جديدة سي محمد للمنتخب الوطني المغربي بأسماء جديدة, شاهدنا أكيد التحضيرات والحصص التدريبية الأولى عبر يعني ما تبثه الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم. يعني هناك تفاؤل في تقديرك في المحطة القادمة قياسا على الأسماء التي نادى عليها محمد وهبي لهذا التجمع؟
0: وصراحة بدينا تنتعودوا على أن كاين تغييرات كل مرة تلقوا تغييرات من أجل كما تنقولوا الأسماء اللي من الحرس القديم, ولكن تقوية سحاسا لأن مثلا الأجواء ديال كوب دي موند ماشي هي الأجواء مثلا بحركة, ولكن دائما اللعابة تيستأنسوا بعضياتهم تيكون هذاك تتحس بأن من خلال هذوك الفيديوهات اللي تيخرجوا تتلقى بأن كاين ديك أجواء حماسية, كاين دوك اللاعبين حتى هما تيبغيو يتلاقاو بعضياتهم. نتمنوا بان ان شاء الله دوك اللاعبين مثلا اللي تعطاهم الفرصه, لان بدينا تنشوف كل معسكر الى لاحظتي تيكون بين قوسين اقصاء ديال بعض اللاعبين. شفنا مثلا غير بالخرجه ديال امرابط اللي كان عنده موقف, فتم هو كان غيتم الاستغناء عنه, فهمتيني, هو يمكن المرابط
1: استبق الامر
0: استبق فبجي عطى راسه قيمه. كاينين اللاعبين الجدد ومن بعد نتكلموا إلى كان ممكن مثلا بالتفاصيل على مثلا بعض الاسماء اللي ولات عندنا قاعده موسعه, لان دابا ولينا بدينا تنقولوا علاش ما كانش فلان, لان انا بصراحه ودويت معك سي حسن في الكواليس اخو ماش انا اللي استغربت زعماك من ما تستدعاش من القائمه الاوليه, يمكن عاد تستدعى البارح بالليل. فلاعب اللي تيقدم اللي عنده سميتو حتى المرابط حتى هو تنظن بان غايب.
1: لا هو كاين ايضا تجمع المنتخب الوطني المغربي الاولمبيين, هناك أسماء عديدة تنتظر فرصها, لأننا أيضا كنوجدوا الاستحقاق تأهل الألعاب الأولمبية لوس أنجلوس. يعني هذا الأمر, وهنا نتجه الوديع, المنتخب الوطني المغربي الأول أكيد ورش كبير كما تحدث سي محمد, هناك واسع قاعدة اختيار واسعة وكبيرة جدا. كيفاش كتشوف هذا الأمر؟ صحيح المنافسة على جميع المستويات, لأنه حتى رهان تأهل الألعاب الأولمبية, وهذا يعني المشاورات اللي خصها تكون دائمة لتكون بين المنتخب المغربي الأول والمنتخب الأولمبي. كتشوف هذا الأمر جيد أنه بعض الأسماء تغيب وتلتحق مرة أخرى, والتحاق أخو ماش أيضا في تقديرك واش كان مبرر في هذا التوقيت بالذات؟
2: حسنا, أعتقد بأن قاعدة الاختيارات من اليوم يجب أن نتكلم عن قاعدة اختيارات في البلوك, لأن قاعدة الاختيارات بصفة عامة لا تعطيك حقيقة بعض المراكز في المنتخب التي فيها مشاكل حقيقية كوسط الدفاع كالجهة اليسرى اليوم, لأن اليوم حتى الجهة اليسرى لم نجد سوى الزلزولي تقريبا الذي يوجد في الفورمة العالية. هناك كم كبير على مستوى وسط الميدان الدفاعي والهجوم, وعلى مستوى الخط الأمامي رؤوس الحربة, وأيضا على مستوى الجهة اليوم تحدث عن الجناح. بالتالي الحديث وتفكيك قاعدة الاختيارات يجب أن تتم بهذا المنطق, منطق الاعتماد في التحليل على مسألة قاعدة الاختيارات على كل مركز. لكن بالعودة حسن إلى اللائحة, أعتقد بأن لا وجود هناك خلاف كبير داخل الأوساط الجماهيرية والإعلامية بأن تقريبا هناك إجماع على كل هذه الأسماء, لأن كيفما كان

0: الحال حافظ على العمود الفقري، حاول تدعيم الصفوف بأسماء جديدة تستدعى لأول مرة في ظل تألقها مع الأندية خاصة في بداية الموسم. نعلم بأن الآن البطولات الأوروبية بدأت للتو، من الصعب جدا أن نحكم على أداء ومستوى العديد من اللاعبين، لكن كيفما كان الحال الحفاظ على العمود الفقري كان مسألة مهمة. الآن المرحلة المقبلة هي مرحلة مختلفة تماما. لماذا؟ لأن سنعود من جديد إلى نقاش ربما ينساه البعض وينساه الجمهور، ونقاش لبلوك با، لأن في القبل كان وليد الرقراقي ينتقد ليل نهار بهذه المسألة، لماذا نجد مشاكل أمام منتخبات تعود إلى الوراء. فبالتالي الآن هذه القاعدة الموسعة من اللاعبين إلى جانب محمد وهبي وفلسفته في اللعب، وبالتالي المنظومة التي ستكون حاضرة هي من ستحكم على كيف سيتعامل المنتخب المغربي. وهذا جميل، لماذا؟ لأن حتى الفيفا غيرت من فلسفة فترة التوقف الدولي، الآن 3 مباريات، مباراتين رسميتين، المعسكر سيطول تقريبا حوالي 2 أسبوع وأكثر، وبالتالي هذا مهم جدا بالنسبة للناخب المغربي. بالنسبة لنقص إلياس أخماش سريعا حسن، أعتقد بأن إلياس أخماش استدعي فقط لأن هناك وجود ربما تردد من الطاقم الطبي والتقني بخصوص حالة إبراهيم دياز في الجهة اليمنى، لأنه من المفروض ومن المنطقي ومن غير المقبول أيضا أن نقول اليوم تم استدعاء إلياس أخماش من دون سبب. لا بد لوجود سبب، لأن أن تستدعي لاعب بعد تقريبا 2 أسبوع من اللائحة الرسمية، فلا أعتقد بأن كان هناك تراجع. كل ما هنالك هو أن إلياس أخماش كان في الاختيارات، وقع الاختيار على جسيم وعلى اللاعب إبراهيم دياز. الآن إذا كان الطاقم الطبي والطاقم التقني لهم الأسباب لذلك، فأعتقد بأن الاستدعاء يبقى منطقي، ولو أن إلياس أخماش هذا الموسم لم يبدأ بشكل كبير على اعتبار أنه لم يلعب إلا في المباراة الأخيرة ولا يلعب دائما المباراة كاملة،
1: وعلى العموم متميز في مبارياته التي خاضها تمريرتين حاسمتين في آخر مبارتين، وحتى قيمة التمريرة اللي قدمها في المباراة الأخيرة ما كيقدمها إلا لاعب خاطر بلغت الكرة، أكيد يتوفر على يعني طاقة تقنية كبيرة. الجميل وكلنا نتفق بأن قاعدة الاختيارات واسعة، هناك يعني تشبيب في المنتخب، معدل الأعمار في المنتخب صغير جدا، يعني نكاد نصل إلى أكثر من 20
0: تقريبا. حسنا ندر تقريبا الخط 24.4 تقريبا
1: المعدل، يعني يعني الأكثر من 24 أكثر من 20 لاعب أقل من 24
0: تماماً
1: سنة، وتل أكثرية اللاعبين أقل من 22 سنة، يعني كيعطيك هامش للتطور وأنك تفكر في المستقبل. هناك حاضر، هناك كوادر، لكن هناك مستقبل، من بين الأسماء المعول عليها في الفترة القادمة المتألق رفقة فريق راسينغ سانتاندير الدولي المغربي للشبان، المتوج رفقة المنتخب المغربي للشبان بلقب كأس العالم رفقة وهبي نفسه. ياسر زبيري تحدث في تصريحات صحفية وفي تصريح صحفي لقناة الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم عن تألقه مع بداية الموسم في الليغا الإسبانية 6 أهداف، وأيضا حضور رفقة المنتخب المغربي في أول تجمع بعد العودة من المونديال. ياسر زبيري:
2: الحمد لله، واحد الإحساس كبير بزاف، ملي كتكون عندك الثقة ديال الفريق اللي كتكون فيه كتعطي أكثر. هادشي اللي طرا ليا ملي مشيت لسباليو، الحمد لله بغيا ولا فش الجروب والفرقة اللي كنت فيها والستاف ديالو عملوني مزيان، الحمد لله عطيت داكشي اللي كنعرف ندير كنديرو في التيران. وبصراحة ماشي أول مرة جيت لهنايا، كما كتعرف كنعرف بزاف ديال الدراري هنايا، الحمد لله الدراري دراوش بزاف، لا الكبار لا الصغار، ما كتحش براسك صغير ملي كتجي للمنتخب، بالعكس الدراري الكبار كيعاونوك باش تأقلم دغيا، وان شاء الله نتأقلموا دغيا ونقولوا الكلمة ديالنا في المباراة القادمة ان شاء الله. وكنستعدوا احسن استعداد، كما كتعرف هنايا كاين كلشي اللي كتحتاج كتلقى هنايا. الماتش اللي ان شاء الله كنستعدوا ليه باش يكون الفوز في الدار ديالنا ان شاء الله، نفرحوا الجمهور ديالنا، ومن بعد نمشيو لجنوب افريقيا باش نولفوا شويه داك الجو، وان شاء الله حتى نرجعوا فايزين وكاع المباريات ان شاء الله نفوزوا بهم.
1: ياسر زبيري نجم هجوم فريق راسينغ سانتاندير في الليغا الاسبانيه سجل 6 أهداف. سي محمد، اسماء عديده يعني يعول عليها محمد وهبي في اللائحة، وأسماء شابة صحيح يعرفها. الآن المنتخب المغربي ينظر للمستقبل، بلغ ربع نهائي كأس العالم، الآن كيف يجب أن يكون هذا الانتقال من نجاح مونديالي المشروع قاري جديد للبحث عن توهج قاريا، ومواصلة البحث عن توهج قاريا من خلال مشروع لاعب وهبي، كيف تراه بالنظر للأسماء المتواجدة؟
3: وصراحة أنا

0: مع مع مع المدرب على ان مثلا يبدا شيئا ما فشيئا تيبدا. انا اللي النقطه اللي بغيت نتكلم لها واخا شويه بعد على السؤال هو ديال مثلا قاعد اللاعبين لا الزابيري لا جيسيم لا قاعدوا مثلا كان منتظر، ولكن اللي كان اكثر هو معمة زعما اللاعب اللي كان بارز بشكل كبير في كاس العالم
1: تواجد رفقة المنتخب الاولمبي
0: فهمتيني، ولكن كان هو تقريبا من الى شفنا هذيك لا ليست ولا شفنا هذيك الكومبيتيسيون اللي داروا تتقول معما اول واحد، ولكن تنظن بان في الفريق ديالو ماشي مزيان. بالنسبه رجع للسؤال ديالك سي حسن، انا متفق مع وادي على ان مثلا ملي تتلعب كوب دي موند وديك الاجواء مثلا ملي تتلعب مع في افريقيا الناس تحترمك تعطيك واحد القيمة، والناس تقريبا جميع المنتخبات العالمية دابا ولو تضربوا ألف حساب للمنتخب المغربي، أكيد منتخب الغابوني غادي يلعب معك كما قال سي وادي على أنا غادي ما غاديش يفتح اللعب، انت خصك تلقى حلول. هنا الطريقة ديال ديال ديال سي وهبي مثلا كيفاش خصك تلقى الحلول، وعندنا من الامكانيات لان لاعبين اللي تقريبا كما تنقولوا اليميني لك واحد جوج، كاينين لاعبين المهاريين فرديا وجماعيا. خص هنا فين غتبان لان الاجواء اللي كنا تلعبوا فيها غير دابا الاجواء اللي غنلعبوا فيها دابا، مازال نقدروا نقولوا غنلعبوا في الرباط تيران مزيان كلشي اجواء مزيانه حتى الاجواء تقريبا نفس الاجواء اللي تيلعبوا فيها في اوروبا، ولكن ملي غتمشي مثلا تلعب خارج البلاد فهنا غادي كاينين بعض اللاعبين اللي يلقاو اشكال، ولكن هذا ماشي مبرر بالعكس خص يتاقلموا سيرتو دابا تقريبا هاد اللاعبين هادو واحد النسبة كبيرة اللي بداو تعرفوا دوك الأجواء الإفريقية هذاك الطقس كيفاش تيكون، ولكن الطريقة باش تلعبوا غتكون مغيرة. كون على يقين على أن فريق منتخب اللي ما غيلقى ما غاديش يخلي لك مساحات كما مثلا كما حنا تنديروا مع فواحد الوقت من الأوقات اللي تكلم عليها وادي مثلا كنا مع منتخبات عالمية كرواتيا وحلو معنا بلجيكا وحلو معنا، لأن ملي كنا تنديروا بلوك با وما تنخليوش مساحات تقدر تجيك فرصة أخرى. هنا هذا هو علاش تيهتم دابا من المنتخب الغابوني، ونتمنى بأن هذه الفترة ولو أنها غير كافية ولكن كاينين اللاعبين اللي يقدروا يلقاو لنا حلول،
1: لاعبين اللي ممكن يلقاو حلول. ما قدمه المنتخب المغربي أكيد مميز لأنه كنعرفوا الفترة اللي جا فيها محمد وهبي وديع، الوصول لربع النهائي المونديال، سقف تطلعات الجماهير المغربية أيضا دائما ارتفع، ما يمكنش ننزلوا على هذا السقف. الآن السؤال اللي مطروح قياسا زعما الاسماء اللي نادى لها وهبي، اسماء جديده بيناتهم الزابيري لانه دخل في منتخب الشبان ماشي المنتخب الاول، صحيح تقدم اوراق اعتمادك بقوه في الليغا الاسبانيه مثلا، هل يسمح الوقت فعلا لتجريب العناصر الجديده خصوصا وانا نتحدث عن اول مباراتين رسميتين في طريق التاهل الامم افريقيا اللي هو كيبقى الهدف الاول بالرغم من انه كنقولوا بأنه تحصيل حاصل.
2: ممتاز حسن، ذكرت معطى أريد أن أقف عنده هو الهدف، لأن أي مدرب له مخطط أهداف. اليوم الكل يتحدث عن الشباب وعن مونديال، شوف التحضير لمونديال 2030 بالنسبة لمحمد وهبي ليس أولوية اليوم. لماذا؟ لأن هذا مدرب يدرب المنتخب المغربي في شتنبر وأكتوبر 2026، بالتالي التفكير الأساسي هو الهدف المقبل. الهدف المقبل هو كأس أمم أفريقيا 2027، إذن التحضير هو التحضير لكأس أمم أفريقيا. لا يمكن للمدرب أن يفكر مثلا في تحضير جيل ل 2030 أو 2034 وينسى يعني الهدف القريب. هذا هو المنطق المفروض. فبالتالي محمد وهبي اليوم أكيد بأن واضح حتى من خلال اللائحة والقائمة الموسعة بأن هناك أسماء أساسية لا نقاش فيها. اليوم إذا سألت مثلا من هم لاعبو وسط الميدان الكل سيقول لك العينوي بوعدي مثلا، من هو حارس المرمى بونو، من هو الظهير الأيمن هو حكيمي، الظهير الأيسر هو مزراوي، وسط الدفاعين كان أكرت سيكون إلى جانب ديوب. فبالتالي سيكون هناك نقاش فقط في حال وجود إصابات لا قدر الله، ثم أيضا في حال رأس الحربة كيف سيلعب، هل دائما سنعود إلى مسألة المهاجم الوهمي ودور إسماعيل السيباري، هل سيلعب الزبيري هذا الدور بشكل آخر. من دون شك بأن إدماج اللاعبين الشباب سيكون بشكل تدريجي، أو ربما سيأتي لاعب ويفرض نفسه بقوة، مثلا نتصور الزبيري جاء في مباراة الجابون وقدم مباراة خيالية، فبالتالي هناك معطيات حسن ومحمد مديح يعرف هذا الأمر، هناك ما يسمى بين في جارية اللاعب اللحظة.

الشخصية، بمعنى هناك لاعب ينفجر في مباراة معينة ويفرض ذاته، وبالتالي المدرب لا خيار أمامه إلا أن يعتمد على هذا اللاعب. لذلك حسن أعتقد بأن كيفما كان الحال مباراة

0: منتخبات من إفريقيا جنوب الصحراء التي تلجأ إلى الدفاع المتأخر. حسن
1: تماما نوم بالأسماء الجديدة التي تدقت يعني باب المنتخب المغربي. الحارس بولعروش، علاء بولعروش، خريج أكاديمية محمد السادس، شأن الزابري، 8 أسماء تحضر في اللائحة من خريج أكاديمية محمد السادس ومن أجيال مختلفة، لأننا نتحدث عن أجرد، عن أناحي، نتحدث عن يعني أجيال مختلفة منذ بدأت أكاديمية محمد السادس تقطف ثمار التكوين. علاء بولعروش حارس المرمى، أحد آمال حراس حراسة المرمى في المنتخب المغربي، تحدث عن استدعاء المنتخب المغربي وكيف تمر الأجواء داخل المعسكر في الحصص التدريبية.
2: الخبر كان بعد حصة تدريبية مع الفريق ديالي، كنت جد سعيد بالمناداة ديالي كأول كونفوكاسيون لي مع الفريق المنتخب الوطني الأول. ديجا عشت الإحساس، مي اليوم كان شعور مختلف مع الفريق الأول، يعني ماشي مع نفس شعور مع الفئات الصغرى. صراحة ديجا كنعرف بزاف ديال الدراري هنايا، وشرف لي أنني نخدم مع حراس بحالهم رضا، بونو، منير كذلك. سي تري بيل إكسبيريونس إن شاء الله. أنا متأكد أن الستاج غيكون في أحسن مستوى إن شاء الله. ديجا أون دو بيان سبريباري بالنسبة لي دو بروميي ماتش، باسكو سي لي ماتش لي بلوز امبورطون. نحاولوا إن شاء الله نعطيو الماكسيموم ديالنا بحال ديما ونحققوا الانتصارين، إي بوي نتكونسونطرو في المباراة الأخيرة اللي غتكون ودية. كنتمنوا منه يجيو ساندونا بحال ديما ان شاء الله، يجيو ساندونا في مباراة اللي غتكون في الرباط، في مباراة غتكون في طنجة، مباراة الأخيرة وديما مغرب،
1: مباراة بالرباط بعد غدنا الجمعة بداية من 7 مساء بتوقيت العالمي الموحد، بعدها السفر لمواجهة ليسوتو في جنوب إفريقيا، ثم في 4 أكتوبر مواجهة هنا بطنجة أمام منتخب غانا. شنو ننتظروا من المنتخب المغربي في أول لقاء؟ لأنه دائما أول لقاء بعد محطة كبيرة من كأس العالم، كيفاش كتوقع محمد وهبي غادي يظهر في هذا المباراة أمام الجماهير المغربية، لأنها محطة أولى أمام الجماهير المغربية بعد محطة المونديال؟
3: هو صراحة لأن شفنا مثلا كان ولو يعني نتكلموا الخروج ديالنا أمام فرنسا اللي منتخب قوي، ولكن كانوا انتقادات بصراحة، لأن مثلا وهبي، وأنا متفق مع وادي على أن ما يمكنش تفكر في شي حاجة، ولا أنت يمكن إلا ما درتيش جوج هاد الجوج ماتشات ما كانش الأداء والنتيجة غادي يولي عليك ضغط كبير. فلهذا تنظن بأن خصو يعزل الأحسن، لا تيقلب على تشكيله دابا مع الغياب ديال تقريبا السيباري وحكيمي ودياز، فاكيد خصك تقلب على واحد المجموعه، واحد الانسجام اللي كما تنقولوا حنايا مثلا في التدريبه سي حسن، هو الطريقه. راه تقدر توصل مثلا وتضيع اهداف، ولكن تيبان لك بان كاينه الطريقه، ومن خلال مثلا الزابيري تنظن بان مع التالق ديالو مع الفريق ديالو يمكن يقدر يكون اساسي، وهو تعرفه جيدا لان لاعب اللي تعرف كما تنقولوا حنا تعرف كيفاش يتحرك خلف المدافعين كطلب الكره. هادو من الاشياء المميزه، تنظن بان غادي يكون واحد الجديه بالنسبه للطاقم التقني، وباش يفرضوا على اللاعبين على ان مقابله اللي مهمه وخصهم يكونوا فيها. وهنا رجعوا اللاعبين تي باغيين يبينوا كما تنقولوا باللغه ديال الكره، باغيين يبينوا بلايصتهم.
1: اكيد سنعود للمنتخب المغربي ايضا، البطوله الاحترافية المغربية التي تنطلق غدا بإجراء أولى لقاءات الجولة الافتتاحية، كل ذلك في الجزء الثاني من البرنامج بعد موجز 9:30. تكرموا بالبقاء معنا.
4: Les hits s'enchaînent. Les nouveautés trouvent leur place. Et quand un artiste pousse la porte du studio, la musique devient une conversation. Le spot avec Soufiane El-Khilali, du lundi au vendredi à partir de 15h sur Medi 1.
5: Vous êtes sur Medi 1, la synthèse de 9h30.
6: Ingo, il a Bonsoir avec vous. Bonjour à toutes et à tous au Maroc. Aujourd'hui, c'est jour d'élection législative. Les bureaux de vote sont d'ores et déjà ouverts et vous pouvez vous y diriger pour glisser votre bulletin dans l'urne. Aujourd'hui, près de 16 millions de Marocaines et de Marocains sont attendus donc pour ce vote. Objectif, élire les 395 députés.

نعود معكم مجددا مستمعينا الكرام مستمعاتنا الكريمات إلى الجزء الثاني من موعدكم الرياضي على أمواج ميديان كل يوم برنامج بوديوم. تحدثنا في الجزء الأول عن المنتخب الوطني المغربي الذي واصل تحضيراته واستعداداته بمركز محمد السادس لكرة القدم بالمعمورة في أفق مواجهة منتخب الغابون يوم الجمعة القادم بعد غد الجمعة برسم أولى الجولات من التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا 27 و2000 المباراة المقررة يوم الجمعة بداية من 7 مساء بمركب الأمير مولاي عبد الله بالرباط. والبطولة في خلال فترة التوقف الدولي تعود لاستئناف نشاطها بعد طول انتظار. غدا يقص شريط مباريات الموسم بإجراء أولى مباريات الجولة الأولى بين الوفد الجديد أمل تيزنيس وأيضا اتحاد طنجة. البطولة التي طال انتظارها تعود عجلتها إلى الدوران، لكن بأية مؤشرات بأية معطيات كيف يمكن توقع هذا الموسم؟ ذلك هو محور حديثنا في الجزء الثاني من البرنامج، البرنامج الذي يحضر معي هنا في الاستوديو لمناقشة محاور المحلل البرامج الرياضية لميديا سي محمد مديحي، أيضا زميلي وديع أحتي. إذا نفتح ملف البطولة سي محمد، غدا بعد طول الانتظار يقص شريط البطولة، انتظرنا طويلا، صحيح منافسة الموسم الماضي تأخرت في نهايتها، يعني انتهى الموسم ومنافسة كأس العالم كانت يعني لا تزال تتواصل منافساتها. بأية صورة سنبدأ هذا الموسم في تقديرك؟ هذا

0: تأخر سيكون يعني جيد للأندية أنها يعني أصلحت ما يمكن إصلاحه، أما ربما سيكون هناك تأثير على هذا التأخر لأنه ما عرفناش بداية البطولة حتى الشكل المتأخر عاد ترسمت مباريات الجولة الأولى.
1: هذا هو المشكلة سي حسن. ودابا الجواب ديال هذا السؤال هو مثلا بعد الإجراء ديال تقريبا نعطيك واحد 5 دورات الأولى، وسيفري بأن تعطلنا شي شوية، شفنا مثلا منتخب كما قلنا إسباني قال لي كسب كأس العالم، ودابا مثلا وصلنا للدورة 7. البدايات دائما اي فريق بان خص تكون البدايه جيده، سيرتو مثلا سواء الفرق اللي غتتنافس على اللقب، وكذلك حتى مثلا نتكلموا على تيزني فريق اللي خصو يثبت يعني المكان ديالو في القسم الوطني الاول، فهاد المعطيات كلك غادي تقدر يكون واحد تخوف، مثلا ما غادي تشوفش هذاك الوريتم سي حسن. كون على يقين على ان رغم ان تقريبا هاد في البدايه تيكون اغلب الفرق داروا معسكر داخل البلاد، فكاين كاين كاين بعض الفرق اللي لعبوا مع بعضياتهم تيعرفوا بعض البعض. مثلا ندويو على على على التحضير ديال امل تيزنيت اللي كان خارج المدينه ديالو كل شيء عرف، اتحاد طنجه كذلك عبر التتبع ديالنا خاض عده مقابلات ما في اللي فيها الفوز، ولكن كاين تجريب، كاين بعض اللاعبين اللي تيبداو المعسكر وتيغادروا في اخر لحظه، هادشي تيوقع في المعسكرات. انا اللي تنقول هو مثلا اي فريق تيحاول يجمع اكثر عدد ديال النقاط في البدايه باش مثلا تقدر، لان في الاخر تنعرفوا تتكون الفرق تتواجه فرق اللي لعب على اللقب ولا فرق اللي تقريبا نفس معك فتتفادى النزول. فتنظن بان ما رجع الكلام ديالي وما غنلقاوش هذاك الريتم اللي تيتسنى المتتبع، ولكن على الاقل راه بعداك بدات دابا احسن ما غتبقى باقا شويه مار.
0: هي البطوله وديع بدات او انتهت في الموسم الماضي باحتشام، لانه قولها بصراحة المغرب الفاسي ما عطيناش حقه في التتويج، لأنه كانت منافسات كأس العالم منافسات البطولة، وتنطلق أيضا بشكل محتشم فترة توقف دولي، فترة يلعب فيها المنتخب أول مبارياته بعد المونديال، يعني أمر غير سوي نقولها بهذا بصريح العبارة، أنه ما نعطيوش للمنتوج المحلي اللي هو البطولة الاحترافية القيمة الاعتبارية اللي خصنا نعطيوها لها.
2: صحيح حسن، يعني يمكن أن نؤكد اليوم بأن البطولة الاحترافية المغربية لكرة القدم في موسمها الجديد انطلقت متأخرة، ليست متأخرة بشكل كبير، ولكن على الأقل كان المفروض أن تبدأ على الأقل في بواكير شهر شتنبر، بمعنى في بداية شتنبر تبدأ البطولة تلعب على الأقل 2-3 جولات، وبعد ذلك تتوقف فترة توقف الدولي، لأن في آخر المطاف حتى في دوريات أوروبية هناك من لعب إلى حدود الساعة 4 أو 5 جولات فقط، بمعنى لا يوجد فارق كبير، وبالتالي الانتظار حتى مباراة المنتخب المغربي وفترة التوقف الدولية وبداية البطولة أعتقد حتى من ناحية تسويقية لا تخدم نهائيا مصالح البطولة. لكن بصفة عامة حسن، الآن المهم هو أن البرنامج رسمي، الآن المهم هو أن سنعود لمتابعة البطولة في سياق مختلف، صحيح في سياق أولا فيه ملعب أدرار مغلق، فيه ملعب مراكش أيضا مغلق للإصلاح، وبالتالي يمكن أن نقول بأن هناك مشاكل خصوصا لأندية سوس التي ستعاني على مستوى التنقل. في مقدمتها من سيدشن يعني شريط البطولة هذا الموسم؟ واتحاد الرياضي أمل تيزنيت واتحاد طنجة بملعب البشير الرسمية في المحمدية، لأن في البداية برنامج العصبة لم يكشف عن مكان مباراة اتحاد الرياضي أمل تيزنيت واتحاد طنجة، الآن رسميا المباراة في ملعب البشير بالمحمدية، هذا الملعب الشهير الذي ربما احتضن كل المباريات يعني في الدولية وحتى المحلية. ولكن حسن أعتقد بأن كيف ما كان الحال الوقت كان كافي للمدربين، يعني لا يمكن اليوم بعد ندوة صحفية أو ندوتين أن يأتي مدرب ويقول الوقت غير كافي، بل أكثر من ذلك أكثر من الكافي، لأن تقريبا أمل تيزنيت أعتقد بدأوا في 20 أغسطس، يعني تقريبا أكثر من شهر من التحضير أو أكثر تقريبا، وبالتالي يمكن أن نقول بأن هناك وقت كافي للمدرب من أجل تحضير الفريق. سيكون هناك إشكال صحيح في البداية على مستوى الانسجام إلى غير ذلك فكر المدرب، لكن إذا تحدثنا عن أمل تيزنيت مثلا حسن، هناك استمرارية للمشروع، لأن عبد الرحيم شكريت هو من صعد بالفريق وبالتالي تم تجديد الثقة فيه، استخدموا يوسف أنور بعد الأسماء ككوفي مدافع توغولي، يعني وفي جديد

0: صحيح أنهى الموسم المصرم ب 46 نقطة في القسم الثاني، صحيح بأنه عبر مباراة السد، ولكن كل هذه المعطيات لا تعني بأن اتحاد الرياضي أمل تزنيت قادر على أن يبدأ بداية قوية ونفسيا، ويعرف هذا محمد مديحي دائما الوافد الجديد يحتاج للدفع المعنوي منذ البداية، لأن حسن الانتصار أو حتى على الأقل تقديم مباراة مثالية تعطيك ثقة. اتحاد طنجة أعتقد بأنه عبد الحق بن شيخة هم أيضا لم يقوموا بانتدابات كبيرة، ولكن سننتظر كيف سيظهر اتحاد طنجة. هل من جديد سيكون موسم اتحاد طنجة كالمواسم السابقة دائما يصارع من أجل البقاء، أم هذه المرة سنتابع اتحاد طنجة بوجه آخر؟
1: تماما، وأعود دائما هذا اللقاء الأول معك سي محمد، وفد جديد دائما يكتشف التو البطولة الاحترافية، صعود تاريخي للفريق أكيد هو إنجاز في حد ذاته أنه يلعب في البطولة الاحترافية، لكن دائما بالنسبة للوافد الجديد الهاجس والهدف الأول هو البقاء ضمن القسم الأول، يلعب أمام فريق قدم أوراق اعتماده بقوة في منتصف الموسم الماضي بعد قدوم عبد الحق بن شيخة. هل هذه البدايات سترسم ملامح الفريق في البطولة هذا الموسم؟ لا أمل تيزيز أو لا بالنسبة لاتحاد طنجة اللي صراحة دائما يعاني من مشاكل مادية، لكن الآن يجب القطع مع هذا الأمر.
2: وبالنسبة سي حسن أمل تيزنيت تنظن بأن راه الاسم مثلا على أن وي أول مرة غيطلع، ولكن راه إلا غندخلوا مثلا المدرب ديالو اللي عنده إكسبيريونس مثلا كلاعب وكذلك كمدرب، إلا غنشوفوا مثلا انتدابات ديالو لاعبين تقريبا أغلبية ديالهم مارسوا في قسم وطني الأول احترافي، فغير الاسم ديال اتحاد طنجة مع ديال أمل تيزنيت على أن كيفاش غنتعامل مع أمل تيزنيت كاتحاد طنجة، والعكس صحيح مثلا، لأن الرغبة غتكون أكيد بأن عند أمل تيزنيت بالظهور في أول مقابلة، لأن إنفوا تأخذ من وعرفنا المستوى ديال اتحاد طنجة الموسم الماضي مع بن شيخة، فكان مستوى جيد حرج تقريبا جميع الفرق. بالنسبة لاتحاد طنجة خص تكون، لأن تقريبا كما قال وادي السنين الأخيرة كلها تتكون بداية كارثية، لأن تقريبا دائما ما تيزوفي تل دورات الأخيرة، فإلا كانت البداية جيدة وهادشي اللي تيطمح ليه سيرتو أمام أمل تيزنيت فريق اللي تيلعب خارج القواعد ديالو، تنظن بأن بالنسبة لي أنا أي فريق هنا يقدر يفوز 3 نقاط، ولكن اللي أقرب وبصراحة هو اتحاد طنجة نظرا الاستقرار لا التقني ولا كذلك ديال اللاعبين، تقريبا أغلب اللاعبين يمكن كاين انتداب ديال 2 ولا 3 لاعبين، كذلك بن شيخة تعرف البطولة جيدا والصرامة ديالو، فتنظن أننا غادي نقدروا نشوفوا مقابلة اللي قوية، وأنا متفق مع وادي لأن الوقت كان كافي كعدد المقابلات الودية فكانت تقريبا كافية هي، فتنظن بأن على الأقل نشوفوا المستوى وصل لواحد 60-70-80%، فتكون مقابلة جيدة إن شاء الله.
1: واش فعلا وديع هذا الجولة الأولى والمباريات الأولى في البطولة ممكن أنها تعطينا مؤشر أولي على جاهزية الأندية؟ كما ذكرتي الوقت كان كافي للتحضير، صحيح المباريات الرسمية دائما ماشي هي المباريات الودية، واش ممكن هاد المباريات الأولى ومباريات الجولة الأولى بالأساس أنها تعطينا مؤشر حول كيف سيكون عليه الحال في الموسم في المنافسة؟
0: أنا بكل صراحة حسن يعني ونتخاصم معكم يعني شيء طريف في البطولة الاحترافية، وأن في بعض الأحيان راه عندنا مباريات ودية ولكن راهي في البطولة، لأن ملي تتلقى مثلا مباراة مباراة ما فيها جمهور ما فيها مباراة ودية يعني هي في إطار البطولة، وتقريبا هو نفس السيستم ديال المباريات الودية، ما كيكونش فرق كبير، لأن اللي تعطي طابع الرسمي للمباريات هو المتابعة الإعلامية أولا، هو الحضور الجماهيري، هو المتابعة في مواقع التواصل الاجتماعي، فهذا هو اللي كيعطي الطابع الرسمي، يعني ماشي فقط كنتكلموا أنا مباراة هذا غير فقط كقوس، ولكن حسن أعتقد بأن طيب نظريا في العالم كله نظريا كيقولوا بان بالفعل بان الجوله الاولى والجوله الثانيه الى غير ذلك ما كتكونش فيها جاهزيه الى ولكن ما كتكونش فيها جاهزيه دليل على انه المستوى عاوتاني غيكون تحت الصفر لابد خص يكون واحد المينيموم اللي على الاقل تقدم به بان هذا اللاعب او لهذا المدرب او لهذا النادي او لهذا ممتاز او لهذا المدرب او لهذا النادي راه قام بعمل ديال التحضير لان في اخر المطاف ما يمكنش مثلا نجيو نلقى مباراه كلها سلبيه من الدقيقه الاولى حتى الدقيقه 90 ونتكلموا على ان لا راه خصنا شويه ديال ديال الوقت. ديال الجاهزيه والوقت فبالتالي اعتقد بان هذه مسؤوليه ديال المدربين ومسؤوليه ايضا ديال اللاعبين لان حتى اللاعبين خصهم يتحملوا مسؤوليه حتى الاعلام ايضا فلا يجب تسويق هذا الخطاب ديال ان ما كاينش جاهزيه اذا اوتوماتيكمون راه غتكون مباريات اللي هي رتيبه ومباريات ممله المفروض ان اللاعب يعني من الناحية الذهنية أيضا أعتقد بأن عندنا مشكل في التحضير الذهني لماذا؟ لأن دائما ما اللاعب المغربي أو المدرب يشتغل تحت الضغط إن لم يكن هناك ضغط يدخل بشكل عادي والمفروض أن الطاقم التقني والإدارة
1: والضغط مفروض رخص يكون, يكون جزء من يومية اللاعب ويومية
0: ممتاز.
1: الفريق
0: صحيح حسن ولذلك يعني منذ البداية اللاعب أنه يدخل يقول له هذه بداية الموسم أنا أعطي كل ما عندي وبداية الموسم خصنا نبينه بأن حضرنا بشكل جيد فخطاب المدرب خطاب ما عرفش وش كان دي بريباراتور يعني الذهنيين في الأندية هم قلال ولكن هذا خطاب مهم جدا أن يكون بالنسبة للاعب لأنه خصو يدخل ويعرف بأن أراه بداية الموسم مهمة جدا وإحنا كان عارفوا حسن في مجالات أخرى دائما بداية الموسم تتكون الرغبة تتكون على عكس نهاية الموسم المفروض أن الإيقاع يكون أقل في نهاية الموسم ولكن كيفما كان الحال نتمنى من اللاعبين ومن من الأطقم التقنية أن تكون حاضرة ونتمنى أيضا حسن من الإعلام المغربي خاصة ومن الجماهير أن تترك اللاعبين وتترك يعني المدربين يشتغلون لا يمكن بعد مباراة مباراتين يبدأوا نسمعوا نتائج كارثية ودخل في دوامات نتائج سلبية أعطيوا الناس 10 ولا 12 المقابلة وبديك الساعة نبدأوا على الأقل في الحكم منذ البداية لذلك أعتقد بأن كل هذه المعطيات إن اجتمعت نتمنى أن نرى موسم جيد ولو أن هناك إكراهات لوجستية إلى غير ذلك ولكن ملف 2030 والمونديال يفرض ذلك حسن
1: تماما الآن يجب الرفع من المستوى كنلاحظوا بأنه صحيح في كل موسم كاين هناك أندية اللي كتخدم راه كتجني الثمار
2: اسمح لي واحد
1: تفضل
2: والله ما نكذب عليك الطريقة باش دوا الأخ وديع يمكن يدخل مثلا فيستير دوي مع اللعابة بحال هكا حشومة يدخل مثلا وما يعطيش 100% لأن ما يمكنش مثلا بريباريتي تقريبا واحد المدة مثلا ولكن انت في دماغك بأن هذه راه ولات عندنا ولا الله إلا ولات
1: طاقة
2: أما نورمالمون راه ملي تجي بحال شي واحد يلاه باغي يقرا مثلا في الدخول تتشعلها دائما فايق مزيان دائما لابس مزيان موجد راه هكاك في الكرة مثلا ما لا بالعكس راه دابا فين خصك تجمع النقاط دابا فين خصك تبين تقريبا سيرتو في البريباراسيون راه تيكون اللاعب جاهز اكثر علاش لان تينعس في الوقت تي عنده واحد التنظيم ديال في الماكله ديالو فتقريبا واحد النسبه ديال 90% كل شيء موفر ليه
1: تيكون الحافز بانه خصو
2: كاين حوافز ماشي غير كاين حوافز
0: وحافز ايضا محمد ديال الرسميه لان تبين انك تستحق الرسميه وتكمل الموسم
2: وهذيك الفتره اللي تتكون مع الستاف تكنيك فهذيك الفتره كلها كاين مراقبه دقيقه على اللاعبين كل لاعب صافي دير بان راه غيدخل لك
1: المباريات الرسميه الاولى هي اللي انت كتفرض شخصيتك على المدرب انك تكسب الرسميه او لا ما تكسبهاش يعني في هذاك الوقت او في مباريات مقبله الا انت ما قدمتيش اوراق اعتمادك بانك تستحق الرسميه ما كنتيش ما تلوم الا راسك
2: انا تنقول حتى الخطاب ديال شوف ابار معديني ولا سميتو الخطاب ديال المدرب فهمتيني
1: غادي نمشي معك نقطة المدرب كنلاحظوا واحد الحضور كبير للمدربين الأجانب البرتغاليين بالأساس واش هاد المدربين كيعرفوا فعلا عقلية اللاعب المغربي بغينا ولا كرهنا اللاعب المغربي راه عاطفي في بعض الأحيان ما كيعطيش كل شيء هناك مشاكل دائما المشاكل المادية رفقة الأندية حاضرة تقريبا في طيلة الموسم واش هاد المدربين قادرين أنهم يكسبوا هذا الرهان ويحملوا هذا الرهان مع يعني في هذا نقولوا المحيط ديال البطولة الاحترافية المغربية. وديه
0: كان عندنا نقاش يوم أمس حسن رفقة سمير عجام والزميل فؤاد الحناوي حول هذا الموضوع ديال التواصل. وأنا شخصيا لدي رأي ربما دعني نقول فيه جزئين. الجزء الأول مرتبط هل نتحدث عن نادي أم منتخب. في المنتخب حسن أتفق بأنا شخصيا أتفق بأن الخطاب العاطفي يكون أكثر لأن فيه روح وطنية، لأن اللاعب في آخر المطاف لا يأتي من أجل بريم أو من أجل صالير مثلا الحكيمي، يأتي من أجل المغرب، وبالتالي لازمه خطاب يعني روح وطنية، لازمه خطاب أيضا التحفيزي إلى غير ذلك. هذا المنتخب النادي حسن أعتقد شخصيا بأن المفروض أن اللاعب يجب أن يكون محترف، لأن في آخر المطاف أنت موظف، يعني أنت يعني لديك راتب شهري وتقوم بمهمة لنادي. الدليل على ذلك وأن حتى الجماهير أصبحت مقتنعة بذلك في قصة يعني لاعبين اللي يعني قبلوا القميص مرة هذا مرة هذا، فهذا طبيعي جدا لأن اللاعب لديه مهمة يجب أن يقوم بها. هذه المهمة المدرب مهمته الأولى هو أن يحاول تحضير هذا اللاعب بدرجة أولى تقنيا. صحيح بأن التواصل يأتي بعد ذلك، صحيح قد يكون إضافة، ولكن لا يمكن نهائيا لمسألة التواصل حسن أن تغطي على ضعف تقني مثلا عند هذا اللاعب أو على مستوى الكنترول أو على مستوى التسديد أو على مستوى التمركز. لابد بطبيعة الحال الأمور التقنية أن تكون حاضرة، ثم بعد ذلك الأمور التواصلية قد تكون فقط إضافة. الدليل على ذلك وقلته يوم أمس هو أن مدرب المغرب الفاسي هو مدرب أجنبي وبإسباني وبالتالي فاز بالبطولة، ومدربون أجانب فازوا بالبطولة، بمعنى هذا الأمر أمر التواصل لا أعتقد بأنه سيكون إشكال حقيقي بقدر ما سيكون. أتفق معك حسن، سيكون إضافة.
1: خصنا نتعلموا البرتغالية باش نطرحوا الأسئلة.
2: شوف من هذه الناحية
1: الأسئلة المناسبة للمدرب البرتغالي.
2: شوف المغرب فاسي مدرب، ولكن غنشوفوا مثلا بعض المدربين لا ما نتكلموش على الأجانب حتى المغاربة، وكاين اللاعب اللي كيفاش الطريقه ديال هذاك كما تنقولوا حنا سبيتش قبل من الماتش، كيفاش ندخل انا اللعاب، حيت كاين اللعاب اللي خصك تغوت عليه ولا مثلا مش تغوت زعما تهيئ لي واحد
1: طريقه الخطاب،
2: وكاين الا قدرتي غير مثلا ضيع الكره ولحظه في بعض المقابلات تضيع الكره تيبدا يدور في البونتوش تيشوف واش المدرب على حسب العقلية ديال اللاعبين على حسب المدرب. كاين مثلا في كتيف اللي واش راه تنشوفوا برامج سواء الفرق العالمية الطريقة ديال التحضير ديال اللاعبين سيرتو قبل المقابلة مثلا، غير ندوي على الطريقة ديال لاتليج سيميوني، طريقة تيعزل دوك اللاعبين اللي عندهم هذيك لا غرينتا وهذيك. وكاين مثلا بعض المدرب أنشيلوتي اللي لا ولا زيدان هذا ما تيدويش داكشي اللي دا خدمه في السيمانه اش غيدار اش غيدار اش غيدار، ياك فهمتوني؟
1: لا لا, لا لا لا لا فهمنا هذا الامر. يعني هذه القضيه المدربين لا نختلف لانه في نهايه المطاف الجانب التقني راه هذاك الفريق اداره هذاك الفريق راه ما جابت هذاك المدرب الا وانها تيقه تقنيا فيما يمكن ان يقدمه المجموعه.
0: بالتالي حسن انا انقطع دابا التواصل في جوج ديال الاجزاء. كاين التواصل ديال تحضير اللاعب كيفاش كنخدموا مع لي زونترينمون، كيفاش كنخدموا مع سميتو لي بلوك، كيفاش كنخدموا مع لابيل دو بال، كيفاش كنخدموا مع هذا جانب. وكاين جانب ديال سبيتش ما يسمى ما قبل المقابله، يعني راه جوج ديال الخطابات مختلفه. انا بالنسبه لي المدرب الا فشل في الاول ما يمكنش ينجح في الثاني، لان الثاني يستلزم وجود الاول.
1: خص
0: المدرب ينجح لنا في لي زونترينمون وينجح في تحضير هذا الفريق وينجح في اختيار بعد اللاعبين، لان الاختيار مهم، لان النظره ديال المدرب والاختيار ديال اللاعبين ايضا مهمه. فبالتالي حسن غير باش ما نحاولوا اننا نردوا بان راه المشكل كله مرتبط باللغه ولا هذا ولا هذه
1: الفكره. ذكرتي بانه الاختيارات هي البدايه، يجب ان تكون جيده. الانديه عدد منها قام بانتدابات، واش هذه الانتدابات تعكس استراتيجيه واضحه للانديه قبل بدايه الموسم، ام انه الأمر مرتبط فقط بأننا نسوق الجماهير بأنه رقمنا بانتدابات واللي علينا درناه؟
2: هو سي حسن هذا موضوع آخر تطلب الوقت. أنا نقول لك علاش،
1: ولكن هذا هو الوقت ربما اللي نحاول أننا نتفضل
2: بالله. دابا وكاينين فروق اللي جلبوا لاعبين باقي ما جلبوش مدربين، هذا واقع. كاينين فروق اللي جلبات لاعبين وهما اللي داروا كاستينغ ديال سميتو، باقي المدرب ما كاينش هنا، تيوقع اختلاف ملي تجيب انت مدرب. وكما قال دابا وادي راه انا باغي عندي واحد السيستم باش غنلعب، ولكن هادوك هذاك اللاعب ما يصلحش ليا في هذا السيستم، كيفاش غادي نوليو؟ يا فهمتيني هنا فين علاش تقول لك الكره خصها هذاك مدير تقني
1: مدير
2: رياضي، لانه هو تتكون عنده علاقه مباشره مع المدرب، هالبوست هالبروفايل ديال اللاعب. فانا وهذا الشيء راه نجح فيه المغرب في السنه الماضيه، فمثلا جابوا لاعبين ما كانوش انتدابات

0: كبار وتا واحد ما كان تيرشح مثلا المغرب فاسي، ولكن كيمشي خطوه بخطوه. حتى في الميركاتو الشتوي كانوا انتدابات على المقاص وقداو، وعلى العكس كاين بعض الفروق اللي تقريبا مثلا في بدايه الموسم تتقول بان هاد الناس غيديو تشامبيونز ليغ من دابا نعطيها لكم، وفي الاخر خرجوا ما دا والو.
1: تماما. على العموم هو الامر بالنسبه للانتدابات في الانديه المغربيه كيطرح اكثر من علامات استفهام، لانه في هذه الاونه الاخيره لاحظنا واحد التسابق ديال الانديه انها تعاقد مع يعني لاعبين جدد. ما بقناش وقت طويل على نهاية البرنامج، نبغي رأيكم منذ الآن باش إن شاء الله في نهاية الموسم نشوفوا شكون اللي غي يكون نجح في توقعاته الصحيحة. أربعة الأندية اللي ممكن أنها تنافس على اللقب وادي.
2: سهلتي يا كما كان خص تقول واحد.
1: لا عطيتك أربعة.
2: أربعة راه سهلتي. أربعة ما شوف حسن، هو ملي هضرنا على الأندية التقليدية طبيعي أننا يعني نقولوا الماس أولا لأنه حامل لقب ما يمكنش تحيدوا من لائحة المرشحين، وأيضا في ظل استمرار المشروع كيف ما كان الحال، وأيضا هناك الحديث عن الفريق نهضة بركان أيضا سيكون حاضر، الجيش الملكي هو الآخر بنسبة أقل، ثم بطبيعة الحال أعتقد بأن هذا الموسم قاطرة الرجاء والوداد ستكون من جديد خارج دائرة التنافس.
1: تمام. هذا الشيء وديع كيقول لك استبعاد كل من الوداد والرجاء من ثلاثي المقدمات.
2: كنهضر على البطل زعما يكونوا بطل.
1: ذكرتي المغرب الفاسي، نهضة بركان والجيش الملكي. تمام. مفاجأة الموسم.
2: مفاجأة الموسم بكل صراحة أنا نتوقع يعني فريق النادي المكناسي، لأن كيف ما كان الحال إلا مشى في نفس الاتجاه ديال الموسم المنصرم كان أعتقد بأنه يقدر يكمل مفاجأة، ولكن راه المشكل ديال البطولة حسنة والنفس الطويل راه شكون اللي عنده 30 دورة ويقدر يدبر والضغط ديال الجمهور إلى غير
0: المشاكل.
1: نفس الأسئلة لك سي محمد، أربعة الفرق.
0: أربعة نقدر نقول لك
1: الأولى اللي غتنافس على اللقب.
0: نقول لك الجيش الملكي، نهضة بركان، الوداد الرجاء.
1: الوداد الرجاء والمفاجأة الموسم.
0: مفاجأة الموسم قدر نقول لك الزمامرة.
1: نهضة الزمامرة يقول سي محمد مديحي سيكون مفاجأة الموسم اتحاد طنجة سبعة.
0: أنا لا تعرفش حيت سي وديع حيت المغرب فاسي لان ربحوا الوقت بداو الشامبيونه اللي كانت من المنتظر ما يديو على امين على حساب المشروع، ولكن مثلا الاستقاله ديال الرئيس وداك الشيء تنظن بان
1: بالرغم من الملامح ربما الجيده اللي قدمها في
2: الاستقاله ديال الرئيس راه ما عندها حتى علاقه بالشركه والمسار ديال الماس، زعما راه غير مساله شكليه فقط، راه هو المستثمر رقم واحد.
1: تماما، هو سيظل المستثمر رقم واحد. على العموم اولى ملامح الموسم ستبدا بالتجسد وبالظهور بدايه من مساء غد، حيث لقاء امل تيزنيس ضد فريق اتحاد طنجه بدايه من الساعه 7 مساء تحت جبل المباريات يوم الجمعه لفسح المجال للقاء المنتخب الوطني المغربي امام نظير الغابوني. بعد ذلك تتواصل المنافسات الجوله الاولى يوم السبت، اتحاد ورقة ضد الفتح الرباطي، الدفاع الحسني الجديد ضد النادي المكناسي، الوداد الرياضي ضد الوافد الجديد الآخر، وداد تمارا، المغرب التطواني، نهضة بركان يوم الأحد، المغرب الفاسي، نهضة الزمامرة، ثم الكوكب المراكشي، حسنية أكادير. في ختام العدد أشكر سي محمد مديحي على مشاركته لنا في عدد اليوم، أشكر أيضا زميلي وديع أحتي، أشكر موصول لكم مستمعين الكرام على طيب الإصغاء والمتابعة، الشكر موصول أيضا مخرج عدد اليوم زميلنا توفيق. إلى اللقاء.
3: قدم لكم هذا البرنامج من طرف بنك اوف افريكا.
4: مع بنك اوف افريكا ديما كاين الحل.
3: صباح الأسرة، دقيقة تكفي لقراءة خبر، ودقيقة قد تغير عادة غذائية، وساعة قد تغير أسلوب حياتك. صباح الأسرة مع سعيد العيادي من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من 10 على ميديا.
5: أنتم في الاستماع لميديا موجز 10.
6: موجز العاشرة معكم عبد العالي صار. نسهل الموجز بالانتخابات التشريعية المغاربة في موعد مع عملية الاقتراع، حيث انطلقت منذ نحو ساعتين عملية الاقتراع في الاستحقاقات التشريعية بالمملكة، وفتحت مكاتب الاقتراع أبوابها عند الساعة 8 صباحا لاستقبال نحو 16 مليون ناخب مسجل مدعوين لاختيار أعضاء مجلس النواب لتشديد مقاعد الغرفة الأولى البالغ عددها 395 مقعدا. لمزيد من التفاصيل حول أجواء انطلاق عملية الاقتراع نتحول مباشرة إلى مفادنا في الرباط عثمان الطاهري. عثمان صباح الخير، أنت تتواجد الآن بأحد مكاتب الاقتراع بالرباط، كيف هو المشهد لديك الآن؟
7: صباح الخير لك عبد العالي ولكل مستمعي ميدي آن. طبعا انطلقت اليوم تمام الساعة 8 صباحا عملية التصويت في الانتخابات التشريعية التي يتوجه فيها الناخبون إلى مراكز الاقتراع للإدلاء بأصواتهم واختيار من سيمثلهم في مجلس النواب. هنا في الرباط كما تفضلت تجري المنافسة الانتخابية على مستوى دائرتين انتخابيتين محليتين، هما دائرة الرباط المحيط ودائرة الرباط شلة، فيما تتوزع مكاتب التصويت على مختلف المقاطعات الحضرية بالمدينة. كما نعلم جميعا المستوى الوطني يشارك في هذه الانتخابات التشريعية 28 حزبا سياسيا يتنافسون على 395 مقعدا بمجلس النواب. من بين المراكز التي تستقبل الناخبين هذا الصباح في الرباط الثانوية الحسن الثاني التأهيلية مدرسة الوداية بالدائرة الحضرية حسان، كما تشمل المراكز الأخرى ثانوية المنصور الذهبي التأهيلية وثانوية عبد الكريم الخطابي التأهيلية بالدائرة الحضرية يعقوب المنصور. ترقب من جانب المواطنين المغاربة. تشمل كذلك مقاطعة الرباط أيضا مراكز تصويت أخرى، منها مدرسة المنظر الجميل، ثانوية ابن طفيل الإعدادية، وثانوية الشريف الإدريسي التأهيلية بالدائرة الحضرية أجدال والرياض. مع انطلاق عبد العالي عملية الاقتراع تتجه الأنظار إلى مدى إقبال الناخبين، ونحن طبعا منذ الصباح تبعنا يعني توافد المغاربة هنا في الرباط صوب مراكز الاقتراع إلى مكاتب التصويت، وطبعا هنالك ترقب إلى كيفية ترجمة الاختيارات التي عبر عنها المواطنون خلال الحملة الانتخابية إلى أصوات في صناديق الاقتراع ثم إلى مقاعد داخل مجلس النواب. من الرباط عبد العالي، انطلقت عملية التصويت في 8 صباحا، تستمر أجواء الاقتراع على مدار اليوم في انتظار ما ستفرزه صناديق الاقتراع.
6: عثمان طاهري مفد ميديا إلى الرباط، شكرا لك. نذكر أنه يتنافس في هذه المحطة الانتخابية 1850 لائحة تضم أكثر من 7200 ترشيح، وهو ما يمثل معدلا وطنيا يفوق 18 ترشيحا عن كل مقعد في مجلس النواب. على صعيد متصل، تخضع انتخابات لمراقبة ميدانية واسعة، وكانت اللجنة الخاصة لاعتماد ملاحد الانتخابات قد اعتمد 3006 ملاحدين يتمون ل 26 جمعية ومؤسسة وطنية يتوزعون بين 783 ملاحدا على المجلس الوطني لحقوق الإنسان و 2023 ملاحدا عن هيئات المجتمع المدني، إلى جانب زهاء 200 ملاحد يمثلون 30 منظمة وهيئة دولية. مواكبة الانتخابات التشريعية ستتواصل على ميديا كل نصف ساعة عبر شبكة من مراسلين ومفادين في مختلف المدن المغربية. بهذا نصل إلى نهاية الموجز، لحظات تكون مع برنامج صباح الأسرة، في أمان الله.
8: الأسعار ترتفع، الأسواق تتقلب، والأرقام لا تتوقف. نقرأ المؤشرات، نفكك القرارات، ونحول لغة الأرقام إلى لغة نفهمها جميعا. الاقتصاد للجميع مع أسماء بشري، من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من الثانية بعد الزوال على ميديا.
9: ميديا تانجي 95.3 نادور 99.9.

0: سخي هو الفورفي الجديد ديال انوي. استافدوا من 10 جيجا انترنت، ساعة ديال المكالمات، زائد 10 جيجا ديال اليوتيوب، تيك توك ومواقع التواصل الاجتماعي والواتساب انليميتي فاش يتقاضى الصوت غير 69 درهم للشهر باش تعيش دخول مدرسي سخي. موعدنا في اقرب وكالة انوي او انوي بلايما.
1: انوي سير بعيد. Tu cherches plus qu'une école? Tu cherches un avenir solide?
2: L'ESA Casablanca, école de management, de gestion et de commerce, forme depuis plus de 38 ans des générations de managers et de leaders et t'accompagne vers la réussite.
1: Un parcours Bac plus 3 accrédité par l'État marocain avec double diplomation Maroc-France.
2: Business, marketing, finance, management, des formations pensées pour le monde professionnel d'aujourd'hui et de demain.
1: Stages, échanges internationaux, réseaux d'entreprises partenaires, tout est là pour booster ton employabilité.
2: Et plus de 100 bourses pour récompenser les meilleurs talents. Les admissions sont ouvertes.
1: Appelle le 06 67 65 28 63.
2: 06 67 65 28 63.
1: LESA.
2: L'excellence d'un parcours.
1: L'assurance d'un avenir.
3: خليك ضابط امورك في الدخول المدرسي مع اتصالات المغرب. ما عليك غير تشارجي جوال ابتداء من 20 درهم باش تشارك في القرعه وتكون من الفائزين بقسيمه شراء 1000 درهم. دخول مضبوط مع اتصالات المغرب. عرض صالح الى غايه 2 اكتوبر 2026. للمزيد من المعلومات زوروا موقعنا eim.com.
4: ميديا صباح الاسره سعيد العيادي.
5: صباح الخير مستمعينا وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة نلتقي فيها كعادتنا مع الصحة الأسرة والعلاقات التي تشكل جزءا من حياتنا اليومية. أكيد في صباح الأسرة نهتم بالصحة، لكن نهتم أيضا مستمعينا بكل ما يهم حياتنا ومجتمعنا. اليوم نحن على موعد مع التصويت، نذكر بأن المشاركة في الانتخابات حق ومسؤولية مدنية لكل مواطن ومواطنة مسجلين في اللوائح الانتخابية أن يتوجهوا إلى مكاتب التصويت ويمارسوا حقهم بكل حرية ووعي. صوتك حق ومشاركتك مسؤولية. صباح الأسرة معا من أجل مجتمع يشارك ويعبر. نهتم بصحتنا ونشارك في بناء مجتمعنا. فأهلا وسهلا بكل من يتابعنا على ميديا. إذن نبدأ حلقتنا من صباح الأسرة كالعادة بفقرة الصحة نعمة والوقاية حماية مع معلومة ونصيحة صحية نأمل أن تكون مفيدة لكم ولكل أفراد الأسرة. ثم نفتح موضوعا شفاف ومهم نعيشه جميعا بدرجات مختلفة، الصحة النفسية في المغرب. نفهم صح لنساعد أكثر. فأكيد مستمعينا الصحة لا تعني فقط أن يكون جسدنا بخير، فالصحة النفسية والعقلية جزء أساسي من صحتنا وحياتنا اليومية. فأكيد سنطرح في هذا اللقاء اليوم مباشرة بعد موجز 10:30 لماذا لا يزال البعض يتردد في زيارة الطبيب النفسي، رغم أن المرض النفسي مثل أي مرض آخر يحتاج إلى تشخيص وعلاج. فأكيد معلومات أخرى للحديث عنها سيكون معنا الدكتور محمد الجبري الزهري طبيب الأمراض النفسية والعقلية لنتعرف معه على أهم الاضطرابات النفسية والعقلية، علامات الإنذار، ومتى ينبغي أن نطلب المساعدة، وكيف نحافظ على صحتنا النفسية وصحة من نحب. الصحة النفسية ليست رفاهية مستمعينا، إنها جزء من صحتنا والاهتمام بها مسؤوليتنا ومسؤولية الجميع. فمرحبا بكم، ونبدأ أول اختيار غنائي في صباح الأسرة اليوم بصوت الفنان كاظم الصاهر، كوني امرأة.

0: الصحة نعمة والوقاية حماية.
1: وأكيد في صباح الأسرة نهتم بصحتكم، لكن نهتم أيضا بكل ما يهم حياتنا ومستمعنا. لذلك نذكر مستمعينا بأن ميديا تواكب اليوم تغطية الاستحقاق الانتخابي بالمغرب، وتنقل لكم أولا بأول أهم الأخبار والمستجدات والمعلومات المتعلقة بعملية التصويت. فتابعوا ميديا لمعرفة كل جديد ومواكبة هذا اليوم الانتخابي بالمغرب. فللجميع نتمنى يا رب كل التوفيق. ونعود إذن لفقرتنا، فقرة الصحة نعمة والوقاية حماية. مستمعينا، لا تتجاهلوا شكوى الطفل، فقد يكون وراءها ما لا يستطيع البوح به.

أحياناً لا يخبرنا الطفل مباشرة بأنه يتعرض للتنمر أو أنه غير مرتاح في المدرسة، لأن السلوك والتغيرات اليومية قد تحدث بالنيابة عنه أو قد تتحدث عنه بالنيابة عنه. فإذا بدأ الطفل يشتكي بشكل متكرر من ألم في البطن أو الرأس قبل الذهاب إلى المدرسة، أو أصبح يرفض الذهاب إليها، أو تغير نومه والشهية ديالو وأصبح أكثر عصبية أو حزنا وانطواء، فعلينا أن نتوقف ونسأل أنفسنا هل هناك شيء يحدث في المدرسة؟ من العلامات التي تستحق الانتباه كذلك أن يفقد الطفل الاهتمام دياله بالدراسة، أو يعود إلى البيت صامتا على غير عادته، أو يفقد بعض أغراضه بشكل متكرر، أو يصبح شديد الحساسية تجاه الحديث عن المدرسة أو عن بعض الزملاء. لكن هذه العلامات لا تعني بالضرورة أن الطفل يتعرض للتنمر، فقد تكون لها أسباب أخرى. المهم ألا نتجاهلها وألا نكتفي بعبارة إنها مجرد مرحلة وستمر. الأهم مستمعينا هو أن نقترب من الطفل بهدوء، نستمع إليه دون لوم أو تحقيق أو تخويف، ومنحه الشعور بأنه صادق ومسموع ومحمي. ولا نسأله فقط ماذا فعلت اليوم في المدرسة، بل يمكن أن نقول كيف كان الشعور ديالك اليوم في المدرسة، هل كان هناك شيء أزعجك أو جعلك تشعر بالخوف أو الحزن؟ لأن الطفل قد لا يستطيع دائما أن يقول أنا أتعرض للتنمر، لكنه قد يرسل لنا إشارات، ودور أن ننتبه إلى هذه الإشارات. الصحة نعمة والوقاية حماية.

0: الصحة نعمة والوقاية حماية.
1: هل تعلمون أن المشي المنتظم، نعم المشي المنتظم حتى لفترات قصيرة ولكن يوميا، يمكن أن يكون له أثر إيجابي على صحة القلب والدورة الدموية والنفسية؟ وليس المطلوب ممارسة رياضة شاقة، المهم هو الحركة المنتظمة وتجنب الجلوس لفترات طويلة دون حركة. إذن رسالتنا اليوم: لا تنتظروا ظهور التعب أو الألم حتى تهتموا بصحتكم. خطوة بسيطة كل يوم، غذاء متوازن، نوم كافي، فحوصات عند الحاجة، كلها استثمار في صحتنا قبل أن نحتاج إلى العلاج. الصحة نعمة والوقاية حماية. دائما على ميديا، ونواصل معكم مستمعينا مع المزيد من المختارات الغنائية. معنا الآن كارمين سليمان.

ومواكبة هذا اليوم الانتخابي بالمغرب. سنعود لنواصل كذلك الجزء الثاني من صباح الأسرة مباشرة بعد موجز 10:30 وموضوعنا اليوم الصحة النفسية في المغرب، نفهم صح لنساعد أكثر، وضيفنا الدكتور محمد الجبري ساري طبيب الأمراض النفسية والعقلية.

0: وكتعاني في صمت. والأرقام هاد أرقام صادمة مع أرقام أخرى، أن كاين خصص كبير في الأطباء النفسانيين، خصص كبير في الموارد البشرية المتخصصة، خصص كبير في الأسرة اللي يمكن لها تضمن المواطن المغربي واحد العلاج مبني على مبادئ علمية وعالمية. كاين خصص كبير والناس كتعاني. فأنا فرحان بأن كاين هذه المبادرة ديال 2030 اللي عطات الأرقام باش يكون شوية ديال الوعي، نكونوا بلو كونسيون واعيين بهذا المشكل الكبير لأن كيمس جميع أفراد المجتمع، جميع طبقات المجتمع.
1: ذكرتم الخصص وذكرتم كذلك الوعي، فالتحدي الأكبر فين كيكون وفين كتشوفوا أنتم أكبر وأكثر وتعقيدا دكتور؟
0: أنا كنظن الخصص والموارد كنظن عندنا مسؤولين اللي قادرين عليها، مي الوعي كنظن هو المشكل الأكبر. الوعي بأن الإنسان ما يصمتش وما يترددش، أنه إذا كان كيعاني من أي أزمة نفسية أو معاناة أنه يطلب المساعدة. ولكن في بعض الأحيان كيلقى المحيط ديالو ولا الناس دايرين به ولا حتى اختصاصيين ما كيستجبوش مع داك المعاناة ديالو لأنهم ما فاهمينهاش أو ما عارفينهاش، ولا كاين حتى الوصمة ديال المجتمع بعض المرات أن المرض النفسي. أنا ما كيعجبنيش هاد الكلمة ديال المرض النفسي، هو اضطراب. لأن المرض كتقول واش مجنون باش مجنون، كلمة صعيبة،
1: كلمة صعيبة على داكشي. باغي الآن تفرق وتوضحنا ما بين التعريف ديال الاضطراب النفسي والمرض النفسي، لأن ربما احنا ما تنفرقوش بيناتهم كأشخاص عاديين.
0: هو الاضطراب النفسي هو المصطلح الحديث اللي في الطب النفسي دابا كنعرفوا به أي معاناة أو تغير في السلوك ولا المشاعر ولا في الأفكار اللي يمكن لها تنعكس بطريقة سلبية على الحياة ديالنا العملية الاجتماعية الدراسة على العلاقات ديالنا. فكاين فرق كبير ما بين الاضطراب والمعاناة النفسية والمرض النفسي. المرض هذه واحد مصطلح قديم وكيخلي أن تكون واحد الوصمة ديال العار في التعبير على الشخص على المعاناة ديالو. لكن فضلوا أكثر الاضطراب النفسي على المرض النفسي، لأن باش يكون الحزن هو اكتئاب، وباش يكون قلق مزمن هو قلق عادي أو لا. فلازم نفرقوا المصطلحات باش نهضوا الوعي ديالنا وديال المجتمع كله.
1: باش نفهموا أكثر، أنتم كاختصاصيين، ما هو أكثر الاضطرابات النفسية أو أمراض نفسية اللي منتشرة أكثر عندنا في المغرب دكتور؟
0: على سبيل المثال، أولا مرض الاكتئاب، أمراض القلق المزمن العام. أنا هذه السنة باش دخلت للمغرب، مرض الوسواس القهري منتشر بزاف في المغرب، أمراض الفصام، الإدمان. الإدمان مشكل خطير في المجتمع ديالنا. أنا كتفاجأت من هذه 20 عام باش ما كنش كنمشي ونجي المغرب، كتفاجأ بأن مشاكل الإدمان كبيرة. الاكتئاب ما بعد الولادة، نساء كتير كيعانيوا في صمت. المشاكل ديال الأطفال، اضطراب ديال قلة انتباه وكثرة الحركة، التوحد، يعني مشاكل كثيرة. ما هادو هما الشائعين، الاضطرابات اللي شائعين اللي كيجيوني المكتب ديالي بلا ما ندويو على الامراض اللي عندها علاقة بالاكل، لي تروبل اليمونتير، اللي حتى المريض ما عارفش راسو بانه ممكن نصنفوها ما عرفتش باللغة العربية اون انوريكسي ولا اون بوليمي. اختلالات في الشخصية شائعة كثير، يعني كاين انماط كثيرة الامراض، ما هادو هو اللي كيجيونا اكثر المكتب ديالنا.
1: طيب، هنا ذكرتي بأن ربما الشخص ما كيكونش عارف بأنه كيعاني من مرض نفسي أو اضطراب نفسي، وكيظهر ربما اضطرابات أو كيعاني جسديا. ودائما أنتم كاختصاصيين كتأكدوا بأن المرض النفسي قدر يعطينا أمراض جسدية. فإلى أي حد يمكن أن يكون مثلا طبيب عام؟ لأن الأغلبية اللي تحسوا بالألم الجسدي كتوجهوا للطبيب العام أو طبيب اختصاصي في أمراض جسدية. فإلى أي حد يمكن أن يكون طبيب مثلا عام أو أي اختصاص آخر نقطة لتكون هي الفاصلة بأنه يوعي الشخص أو يوجه الشخص للطبيب النفسي؟ لأن ربما حتى هذه النقطة هذه كتلعب واحد دور كبير بما أننا ما كنتوجهوش للعلاج النفسي.
0: كنشكرك على هذا السؤال، لأن الطبيب العام هو الباب الأول اللي كترقو في غالب الأحيان المواطن المغربي ملي كيعاني من شي سبب جسمي باين عضوي. وكما كنقول على المرضى ديالي، احنا أطباء بعدا قبل نكون أطباء نفسانيين اختصاصي. أول حاجة كنديروها

0: هو الطبيب العام، انه كيحاول يشوف كاع الامراض العضويه اللي يمكن لها تكون، وكاينه كثيره اللي كاينه امراض عضويه كتقاطع مع امراض نفسيه. وإلا كان كاع لي بيلون ولي غاديو كل شيء عادي وما كاين حتى اختلال عضوي، ديك الساعه الطبيب العام يمكن له يبدا العلاج ديال امراض ديال اضطرابات نفسيه بسيطه وخفيفه، ويمكن له يوجه عند طبيب اختصاص الامراض النفسيه ملي كتكون الامور معقده والامراض النفسيه لان فيها تدخلات ديال اضطرابات متعدده في نفس الوقت. ديك الساعه كنصحوا انه يبعث لنا مباشره باش نشوفوا المريض ديالو. مي هذا ما كيعنيش بان كل مرض عضوي هو مرض نفسي، والعكس كل مرض نفسي هو مرض عضوي. واحد خاصو يفرق بيناتهم وما ندخلوش عاوتاني للخوف الوسواس لاي واحد غير هو. احنا معروفين في البحر الابيض المتوسط ان الناس اللي في هذه المنطقه هذه كيعبروا بزاف باعراض جسميه على معاناة نفسية، يا إما لأنهم ما تعلموش أنه يعبروا على المعاناة ديالهم ولا المشاعر ديالهم بكلمات، فالجسم ديالهم كينطق بحال شي صفارات إنذار. شنو هاد صفارات إنذار؟ بعض المرات كيضرني ظهري، كيضرني راسي، تشنجات عضلية، فيا الحرقة،
1: ألم الرأس،
0: فيا لي غاز، كتجيني الإكزيما، لورتيكير، بسورياسيس، مجموعة من الأمراض ديال الجهاز المناعاتي عندها واحد الجانب، ما نقولش هي السبب، ما يكونوش جانب نفسي من القلق أو الاكتئاب. والعكس دونك صحيح، كاين أمراض عضوية اللي بحال الأنيمي، بحال الليبوتيرويدي، الغدة الدرقية. أنا ملي كيجيني عين مريض أول سؤال كنسولو تاريخ الأمراض العضوية ديالو. أسيدي واش فيك مرض السكري؟ نعرف مرض السكري ممكن يدير حويجات فيه. أسيدي واش فيك أمراض ديال الغدة الدرقية؟ وعندك أمراض القلب؟ واش أسيدي عمرك درتي حالة صرع؟ الفيتامين دي واش قصتيها؟ الفيتامين بي 12 واش عمرك قصتيها؟ الكلاوي ديالك واش خدام مزيان؟ كيجي عندك يتفاجأ المريض عندك، أول حاجة خصنا نديرو أن بيلون جينيرال، عاد فكروا في الأمراض النفسية. وكنتفاجأ بزاف في الحالات أن بعض الأمراض العضوية اللي غير كنقدوها كيتحسن المرض النفسي.
1: منها مثلا دكتور هذا كان ممكن نعرفه مثلا؟
0: مثل بسيط جاني هذه واحد 6 شهور، أن واحد المريضة كنت تبعها على اكتئاب وعندها مرض السكري رقم 2، وكانت مستقرة حالتها، ما عندها حتى مشكل، حتى خلال واحد الشهرين قبل ما جي عندي بدأت الحالة ديالها كتدهور، كتنعزل، كتعيا، جالسة بوحديتها. العائلة قالوا هذا الاكتئاب ديالها راه رجع عاوتاني وخاصنا نديوها عند الدكتور الزهري في المركز ديالو. شو عندي كنشوف بان ما غيرناش الادويه، كتاخذ الادويه ديالها بطريقه معتاده، ما طراش شي حاجه جديده. فقلت نشوف الخزان ديال السكر ديالها، نشوف الدواء السكر ديالها. اكتشفت بانها كانت ما كتاخذش الدواء السكر، حتى ادى ان اختلال كبير في مرض السكري خلاها انها ثقيله.
1: الخزان كان طالع
0: خلاها انها ثقيله في التعامل ديالها، فجات اعراض اللي كتشبه مرض الاكتئاب. غير دخلناها للمستشفى تقاد السكري،
1: تقادت الحاله النفسيه،
0: الحاله النفسيه ديالها تقادت. فهذا دليل ان يمكن ما يكون مرض اكتئاب مرض هذا، حيت امراض النفسيه ما نساوش بانها امراض وراثية، بيولوجية، عندها عوامل كثيرة نفسية اجتماعية، ولكن ما ننساوش الجانب العضوي حتى هو، بلا ما نحطوا كاع الأمراض النفسية على الأمراض العضوية ولا العكس عاوتاني.
1: هذا بالنسبة لمرض السكري، كذلك بالنسبة للنقص الفيتامين د، حتى هو كنظن
0: نقص في فيتامين د. أنا تفاجأت لأن بلادنا كلها شمش، تفاجأت بأن بزاف الناس مشكل كبير ما كيفكروش أن يقيسوا الفيتامين د ديالهم حيت ما كيتشمشوش. كثير من المغاربة عندهم الفيتامين د ناقص،
1: فهذا ملي كيكون ناقص،
0: ملي كيكون ناقص كيكون عنده آثار سلبية على الجهاز المناعي ديالنا وعلى حتى الحالة النفسية ديالنا وحتى النوم ديالنا. فهذا باش انا كنخدو ابحاث علميه.
1: نعم، دراسات وابحاث.
0: فكيف اول حاجه كنديروا حنا حتى الاطباء، انا كنديروا واحد البيلون بيولوجيك كومبلي، ولا الطبيب عام يكون دايرو، حتى كنتاكدوا بان ما كاينش شي مرض عضوي اللي يمكننا نسى. انا كنقول لهم بحال هاتي بحالات ملي كيكون عندي الاكتئاب ولا عندي ولا عندي مرض القلق، هاد الامراض هادو دايره بحال الزيت فوق العافيه. الا حيدناها بشويه يمكن ديك الساعه نركز غير على الاكتئاب بوحديتو. إذا كان عندك ليبوتيرويدي كتصاحب اكتئاب، ليبيرتيرويدي يمكن لها تصاحب بهيجان، وتفكرنا في مرض ثنائي القطب وتخلينا نعطيو ادويه ديال مرض ثنائي القطب، هو كان خاصو غير نقادو له الغده الدرقيه ديالو.
1: هضرنا وتكلمنا على الدور ديال الاطباء والان الدور ديال العائله، ما هي العلامات ربما اللي العائله تقدر تلاحظها على الشخص وهو ما كيلاحظهاش، تقدر تكون عندها علاقه بالحاله النفسيه باضطراب نفسي او مرض نفسي مثلا؟
0: أشياء كثيرة. أنا كيجيوني المكتب ديالي كيجيوني آباء وأمهات قبل ما يجيبوا الولد ديالهم ولا البنت ديالهم، ومن الحوايج اللي كيقولوا لي باش نجاوب على السؤال ديالك مباشرة، لاحظنا أن السلوك ديال الابن ديالنا تغير، لاحظنا أنه كينعزل أكثر، لاحظنا أنه مبقاش كياكل معنا، لاحظنا أنه ولا كيهضر بوحديته ولا كيضحك بوحديته في بيته، كيدخل يخرج في الهضره مابقاش واحد الركيزه في الكلام ديالو، لاحظنا أنه كينفعل بزاف، ما بقاش كيصبر ليغيتابيليتي، لاحظنا ان التركيز ديالو النقط ديالو في المدرسه هبطات، لاحظنا انه كيتغيب بزاف الخدمه ديالو. بحال جاتني غير البارح واحد المريضه قالت لي دكتور الزهري راه التركيز عندي قل، فوليت كندير اغلاط كثيره في العمل ديالي، ومدير ديالي لاحظها قال لي شي راه غير طبيعي، ما مولفينكش، انت انسانه ناجحه وكديري كلشي مزيان، هاد الاغلاط ماشي ديالك. وهو اللي قال لها شوف راه كنظن بانك بحالي من عازله، ما كتجلسيش معنا، ما كتاكليش معنا، رب العمل كنشكرو منها لانه شاف هاد العلامات بحال هكايا، تغير السلوك، تغير المشاعر، النعاس كيتغير، الاكل كيتغير، التركيز، الطاقه، بعض المرات كيبقاش عندنا الطاقه ديالك تبقى هابطه، ولا الابن ديالنا من اليوم لغدا ولا كيرد الهضره، ما بقيتش كنلبس مزيان، ما بقيتش كنهتم بالمظهر ديالي. فهادو كلها علامات الى العائله لاحظوها، كنقول لهم ما تردوش انكم تمشيو عند الطبيب مع مرضى اختصاصي، 16 ما خسر حتى شي حاجه،
1: صح.
0: اللهم نكونسلتي، نستشر بكري ونعالج بكري، حيت كل ما استشرنا بكري كل ما كان العلاج اسهل، كل ما تعطلنا في الاستشاره ادويه ما تستجبش اكثر، حيت كل ما تعطلنا
1: على ديك الأدوية. دكتور، واش كل مرض نفسي أو اضطراب نفسي كيحتاج للعلاج بالأدوية ولا لا؟ لأن بين قوسين أغلبية ديال الناس كتخوف من الأدوية النفسية.
0: هذا كل ما كاينش شي نهار ما كان تلقاش المرضى ديالي وكنشوف في وجههم ولا في كلامهم تخوف من الأدوية، وهذا شيء طبيعي، شيء طبيعي، لأن اللي كيروج على الأدوية أنهم كيديروا الإدمان، أنهم كيعطلوا التفكير، كيمرضوا اكثر. باش كاع الاضطرابات النفسيه كنعالجهم بالادويه. انا ملي كيجلس معايا، ملي كيدخل عندي شي شخص وكيجي عندي، كنقول له شوف حنا اليوم غادي نخرجوا جوج حويجات، بتشخيص واضح، تسميه المرض ديالك، ومن بعد خطه علاجيه واضحه. هذه الخطه العلاجيه الدواء فيها غير وحده من الثمانيه ديال المحاور خاصنا نديروهم. كاين وسائل كثيره للعلاج، الادويه، كاين انواع كثيره الادويه، كاين ادويه مضادات الاكتئاب والقلق، الادويه ديال القلق بوحديتها، المهدئات بحال البنزوديازيبين، ادويه ديال الفيصام، الادويه كما كنقول للناس انا كطبيب نفساني ما كنبغيش الادويه، كتعطيها الا كانت لانديكاسيون، الا كانت في الحاجه غتعطيها، ومني كتعطيها كتعطيها بدوزاج قليونين وبدوا باش يبربع خمسة دوات في دقه واحده، وكتعطي كاع المعلومات للمريض ديالك، ها شنو يمكن له يوقع، ها الاعراض الجانبيه يمكن يجيك، والا جاوك ها شنو غدير، ها شنو كنديروا، باش كيكون عارف كل شيء. لان حنا الاطباء كنخدموا بحال واحد الميزان،
1: صح،
0: ديال الفوائد والسلبيات. الا كان الدواء عنده فوائد اكثر من السلبيات، غادي نقولها لك وغادي نعطيها لك، الا كان فيه سلبيات غنقول لك لا ما ناخذوش، لان ماشي من مصلحتك، علاش غنعطيك شي حاجه؟ وفي العلاجات اللي كاينه في الطب النفسي راه كاين اشياء كثيره، بعض المرات راه غير تغيير نمط الحياه ديال الانسان، انه كنقولوا شوف الله يخليك ها كيفاش كننعسوا، حيت الناس بزاف ما كيعرفوش كيفاش ينعسوا، مع كل سمحي لي على هذا،
1: لا هذه حقيقه، لا هروب منها، كاين فوضى بالنسبه
0: غير النعاس خاصو يكون عندكم مقدس، كيدخل في القلق والاكتئاب والجهاز المناعي والذاكره، وانه كيخلي الخلايا الدماغيه الميته باش كيدير لها واشاوت من الاوعيه اللمفاويه ديالنا، غير نعاس بوحدو، نقول ما قادوا لي النعاس، قادوا لي الاكل ديالكم. دابا كاين واحد سبيسيز مثل برين فود اللي كيمشي في المعده ديالنا، راه كيمشي للخلايا العصبيه، الماء، الرياضه، الانشطه ديال الاسترخاء، هذه بوحديتها غير بعض الاحيان غير كنقادوها كيتحسن المريض. بعض المرات كنحتاجوا العلاج النفسي، يقولوا الناس وشنو هذا العلاج النفسي غير بالهضره دكتور. لا العلاج النفسي الكلامي راه مبني على منطق علمي واضح ومبرمج كتحددوا مع المعالج النفسي ديالك. والمعالج النفسي راه ماشي غير كوتش، راه عنده ماستر وليسانس في علم النفس، وملي سال الماستر وليسانس ديالو بعد 5 سنين عاد تخصص في انواع كثيره ديال العلاجات النفسيه اللي كاينه ماشي غير وحده. وهذيك التوجيهات العالميه ديال الجمعيات الطبيه والامراض النفسيه كتقول لك اين مرض نفسي واين نوع العلاج النفسي اللي لازم ليه. راه ماشي اي مرض عنده علاج نفسي واحد كلهم بحال بحالنا. من غير علاج نفسي كاينين حتى لا كنسميها انايا لا بيبليوثيرابي، انا كنعطي الناس كتب محدده يقراوها باش تعطيه وسائل حتى هو ياخذ لوتونومي ديالو، يعطيه باش يقرا على راسو يقرا على المرض باش يفهم شنو عنده
1: يفهم.
0: كاين علاج بالادويه في المركز عندي، عندي التحفيز المغناطيسي، عندي علاج بالكيتامين، كندير الصدمات الكهربائيه، يعني باش اي مريض غيحتاج صدمات كهربائيه ولا الادويه ولا
1: الصدمات الكهربائيه. كثير ديال الناس كيعتقدوا بانها خاصه غير بالامراض العقليه والناس اللي عندهم ما كنقولوا لا لا لا هو ماشي حماق باش يدير لي صدمات كهربائيه. دائما تربطوها بهذا المصطلح هذا دكتور، اذا كان ممكن ولو باختصار تقدم لنا هذا العلاج بالصدمات الكهربائيه.
0: الصدمات الكهربائيه ولا كنسميوها لا سيسموثيرابي ولا زيليكترو كونفولوثيرابي هو علاج معترف به من جميع الجمعيات الطبيه العالميه، وعلاج مخصص للامراض النفسيه الاضطرابات النفسيه اللي ريزيستانت على ميديكاسيون ولا في الحالات ديال الافكار الانتحاريه الحاده. دابا بحال انا هاد الايام عندي واحد 6 المرضى، واحد عنده فصام سنوات وهي مضحكه كمدام سنوات مسكينه وهي كتعالج في المستشفى وخدات كاع الادويه اللي كانت، هذه عندها الانديكاسيون ديال مرض ديال الصدمه، عند مرض الفصام. مسكينه كانت كتظن بان كاين واحد الجني كتسمعو كيهضر معاها.
1: هذا هو المشكل. نعم
0: سنوات جات بعد 4 الجلسات قالت لي يا دكتور الزعري راني تخلعت راه مشى واش غيرجع ولا لا. هذا نوع من العلاج اللي خاصو الناس مختصين فيه، باش اي واحد كيعطي صدمه كيجيو عندي الناس كيقول بغيت صدمه نقول لا سيدي ما محتاجش، ماشي كاع الناس اللي كيحتاجوها. وعندنا حنايا في الجمع في التوصيات العالميه التدريج كنبداو بحاجه وما ينفعش غير حاجه نديرو حاجه اخرى، ادويه تحفيز الكيتامين بصدمه كهربائيه. عندنا حتى الجراحه ديال الاكتئاب، كاين حوايج كثيره الطب راه تقدم.
1: هذه اللي خصنا نوصلوا ان الطب تقدم.
0: وكاين ادويه وعلاجات حديثه ما بقاش بحال شحال هذه غيجي عندنا مريض ونعطيه غير الدواء. لا المريض خاصو خطه علاجيه متكامله اللي كتناسب الحاله ديالو. بعض المرات ما كتحتاجش الدواء، ما نحتاج. كيجي عندي الناس بغيت الدواء نقول لا انت ما تحتاجش الدواء، انت غدير غير لا ثيرابي وغديري نمط الحياه ديالك وتقري على الكتيبات.
1: هذا مهم جدا اذا قدرنا اننا نفهموا بان خصنا نستشروا مع الطبيب. اذا كانت عندنا اسئله خصنا نطرحوا على الاخصائي اللي يقدر يجاوبنا بطريقه علميه وصحيحه وسليمه، ما نمشيوش نسمعوا هنا وهنا وما يراجع وما يسمع، لان الاغلبيه ديال الناس ربما غير فقط بالنسبه للادويه ديال الاكتئاب. الناس كتقول لك وانا كنت شويه غير خديت الادويه الاكتئاب تزاد عليا الحال. علاش تزاد عليك الحال؟ لانه توقف بدون استشاره الطبيب. غير اذا فهمنا وكان حوار مع أخصائي راه غنربحوا بزاف. هذا هو المهم من هذا اللقاء، هذا هو ان الانسان خصنا احنا في 2026 ماشي الوقت اللي باقي حنا نصدقوا يعني الخرافات ديال الجين ولا ديال المضروب ولا ديال للاسف هذا العصبيه اللي كنشوفوا وهذا القلق اللي كنشوفوا راه في الشارع. شارع دكتور كنشوفوا الناس مقلقه على ابسط الامور، هذا راه كيحط علامه استفهام كبيره.
0: راه الا ما خديناش بالنا من الحالة النفسية ديال المواطنين هذا غيكون عليه نتائج سلبية على كاع المجالات في المجتمع ديالنا. إذا ما خديناش شي بعين الاعتبار وخدينا تري سيريوزمون غيأثر على الشباب ديالنا والشابات ديالنا والمواطنين. أنا اللي كيألمني كنشوف اختلالات بزاف في الشخصية، يا إما عندها علاقة بمعتقدات غلطة، يا إما دينية ثقافية اجتماعية، ولا طرق في التربية اللي كتنتج عليها شباب عندهم اختلالات في الشخصية، يا إما آباء لكي مرسوا عنف لفظي وعنف جسدي شديد على الأطفال ديالهم، وهذا كيؤدي أنك ينتج واحد الشاب ولا واحد الشابة الشخصية ديالهم الطربة ولا الله يحفظ الحاجة ما كندوش عليها وسمح لي نجبدها عندك هنا كنستغل هذا اللي تميتو العنف الجنسي عند الأطفال ما كيدوش عليه وكيبقاو مساكين جارينها معهم 21 عام 30 عام وكتنتج عليها اكتئابات مزمنة. علاش ما عندناش في المدارس ديالنا معالجين نفسيين؟
1: صح
0: نقول لك كنحلم انني واحد النهار نشوف معالج نفسي في كل مدرسه عندنا.

0: كنتمنى
1: ولا في كل جامعة
0: كنتمنى وكنتمنى وإن شاء الله يجي هذا اليوم وكنتمنى توصل هذه الكلمات والرسالة ديالك اليوم دكتور لجميع المستمعين ديالنا. فالصحة النفسية بحال اللي قلت ما بقاش شي حاجة اللي كتهم غير واحد الفئة ولكن هي مسألة كتهمنا جميع كتهمكم انتم كأطباء وحنا كمواطنين. فكنتمنى توصل الرسالة ديالنا والشكر موصول لكم الدكتور زهري محمد جبري أخصائي في الطب النفسي والأمراض العقلية على هذا اللقاء. كنشكرك جزيل الشكر إلى فرصة أخرى إن شاء الله. ألف شكر.
1: شكرا على استضافة.
0: وبهذا نتمنى لكم مستمعينا بقية أوقات طيبة. لقاءنا غدا بإذن الله في نفس الموعد. إلى اللقاء.

0: بعيدين. الدار البيضاء 99.6، الرباط 97.5.
1: يدعوكم الاتحاد الأوروبي بالمغرب لحضور دورة 28 من مهرجان جاز الرباط من 24-26 شتنبر منتزه الحسن الثاني. 3 أمسيات من لقاءات فنية فريدة تجمع بين الجاز الأوروبي والموسيقى المغربية بمشاركة نوستيم، عبير العابد، ثيرابي الكوبل، سارمو البلاد، أنطونيو ليزانا، يونس فخار، أمارة، محمد المنجرة وآخرون. اكتشفوا البرنامج عبر صفحات الاتحاد الأوروبي بالمغرب. تذاكر على tk.ma. ينظم مهرجان جاز الرباط من طرف الاتحاد الأوروبي بشراكة مع وزارة الشباب والثقافة تواصل وولاية جهة الرباط سلا القنيطرة وبشراكة مع ميدي آن راديو.
2: خليك ضابط أمورك في الدخول المدرسي مع اتصالات المغرب. مع قرعة الويفي فيبغ استفد من كونيكسيون سريعة وشارك في القرعة باش تفوز بتابلت شاومي برو بكلافي ديالها. دخول مضبوط مع اتصالات المغرب. عرض صالح إلى غاية جوج نوفمبر 2026. للمزيد من المعلومات زوروا موقعنا eim.ma.
3: أنتم في الاستماع لميديان عناوين المنتصف.
4: أهلا بكم، معكم إبراهيم الغربي. يوم الحسم الانتخابي في المغرب، الناخبون المغاربة شرعوا منذ صباح اليوم في التوجه إلى صناديق الاقتراع الانتخابي أعضاء مجلس النواب ورسم الخريطة السياسية التي ستنبثق عنها الأغلبية الحكومية المقبلة. في هذا الاقتراع تتنافس نحو 1850 لائحة بمجموع الدوائر المحلية والجهوية تضم 7288 ترشيحا من 28 هيئة سياسية، ما يمثل معدلا وطنيا يفوق 18 ترشيحا عن كل مقعد في البرلمان. عدد النساء المرشحات بلغ 2658.

0: من بينهن 875 يتنافسن في الدوائر الانتخابية المحلية. عملية الاقتراع تجري وفق نظام التمثيل النسبي باللائحة واعتماد قاعدة أكبر بقية. العملية الانتخابية تراقبها مجموعة من المنظمات غير الحكومية والمؤسسات الوطنية والدولية لضمان شفافية ونزاهة العملية. وأعدكم مع كل تفاصيل هذا اليوم الانتخابي ومجرياته في نشرة الظهيرة في منتصف النهار.
1: في 23 من شتنبر المغرب ينتخب وميدي آن في الموعد. من مكاتب التصويت إلى الميدان ومن أصداء الناخبين إلى الأرقام والنتائج، نستمع، نخبر، نحلل. الانتخابات التشريعية في 23 من شتنبر مباشرة على ميدي آن ومنصاتنا الرقمية.

0: تحية لكل من يتابعنا هذه الأثناء، أنتم عبر أثير إذاعة ميديا الدولية وفي متابعة دائمة لبرنامجكم حديث المجتمع. من أسعد الناس أن نرافقكم اليوم، واستثناء ولأهمية الحدث الوطني الذي تعيشه المملكة اليوم، التصويت لاختيار المغاربة والمغربيات لمن يمثلهم في قبة البرلمان. هذا البرنامج يواكب الحدث ويتمدد على مدار ساعة كاملة لمتابعة مجريات هذا الحدث السياسي الأبرز في تاريخ البلد. فأهلا بالجميع.
1: ميديا حديث المجتمع، فرحان عياش.
0: انطلقت عملية التصويت وتوجه المواطنون والمواطنات إلى مكاتب التصويت لاختيار الشخص المناسب في المكان المناسب، ومن أجل تيسير مشاركة الناخبات والناخبين في الاقتراع. نذكركم بأنه في إطار انتخاب أعضاء مجلس النواب، وزارة الداخلية دائما تذكر عموم الناخبات والناخبين أن هناك وسائل تقنية من أجل التعرف على أماكن إقامة مكاتب التصويت. يعني الناس اللي ما هي عارفة أين يتواجد مكتبها، هناك فرصة دائما أمامهم عبر الوسائل الرقمية. بإمكانك أنك تستشير ابنك والله بنتك والله حد من شبابنا ما شاء الله اللي أصبح اليوم على معرفة كبيرة بالآليات الرقمية، وإرسال فقط رسالة نصية قصيرة فيها رقم بطاقتك الوطنية إلى رقم مجاني موضوع رهن المواطنات والمواطنين اللي هو 2727. رسالة نصية فيها رقم بطاقتك الوطنية اللي تتوصل مباشرة بنص رقمي، والله زاد فيه اللي تتوصل بجواب يتضمن رقمك الترتيبي في لائحة الناخبين أو الجماعة والله حتى المقاطعة اللي انت مسجل فيها، ورقم وعنوان مكتب التصويت. لا تضيعوا على نفسكم هذه الفرصة اللي طالما طبعة الحال كلنا ناشدوا التغيير وكنا ساعين للتغيير. هذه فرصة حقيقية وديمقراطية لممارسة المواطنة الحق والحق الدستوري. وطبعا اليوم سنتابع معكم العملية في سائر التراب الوطني، معي مفادين لميديا وطبيعة الحال إذاعة وتلفزة تواكب معكم هذا الحدث الوطني. وفي الشق الأول من البرنامج سأسعد جزيل السعادة أني رافق مجموعة من المفادين والمراسلين زملاء الصحفيين اللي منتشرين عبر تراب المملكة. زميلي بن عبو من مدينة طنجة منذ الساعات الأولى وهو يتنقل بين مكاتب التصويت في العاصمة البغاز مدينة طنجة. يا مرحبا وسهلا بك الأستاذ بن عبو.
2: مرحبا بك زميلتي فرحانة وبالمستمعين الكرام.
0: يا أهلا بك، ومعي أيضا من الدار البيضاء نور الدين إيجاجن، يا أهلا ومرحبا بك.
3: مرحبا فرحانة.
0: يا أهلا بك. وزميلي عادل الزبيري من الرباط، يا مرحبا وسهلا عادل.
4: أهلا وسهلا فرحانة، ومرحبا بكل المستمعين الكرام على أمواج إذاعة ميديان في كل مكان.
0: وتباعا العيون ستكون حاضرة معنا، الزميل نعمة ماء العينين سيكون معنا بعد قليل. لكن دعونا نبدأ من نقطة الشمال، مدينة طنجة. يا أستاذ بن عبو، مكاتب تصويتها اليوم أنت تنقلت بينها

0: عامة، كيف هي حركية المواطنين والإقبال على مكاتب التصويت بالمدينة؟
1: بالفعل زميلة فرحانة، كما أشرت في مقدمتك، فريق ميدي أن حاضر ميدانيا منذ الساعة 7 صباحا، أي قبل فتح مكاتب التصويت بساعة، ومنذ ذلك الحين ونحن نواكب عن قرب الاستعدادات لعملية الاقتراع ونتنقل بين عدد من مراكز التصويت بعملة طنجة أصيلة لرصد الأجواء ونقل صورة مباشرة عن سير هذه العملية. مع حلول الساعة 8 كما أشرت فرحانة، فتحت مكاتب التصويت هنا أبوابها أمام الناخبات والناخبين، وبدأت عملية الإدلاء بالأصوات. وخلال الساعات 3 الأولى ظل المشهد العام هادئا يمكننا أن نقول، ومنظما مع توافد الناخبين بشكل متدرج على عدد من المراكز التي زارها فريقنا. وتجدر الإشارة إلى أن عددا كبيرا من المؤسسات التعليمية بعملة طنجة أصيلة جرى اعتمادها كمراكز للتصويت، وما تطلب تعليق الدراسة مؤقتا بهذه المؤسسات وتهيئة إفاضاءاتها لاستقبال الناخبين وأعضاء مكاتب التصويت. فقط بلغة الأرقام فرحانة إذا سمحت، على مستوى عملة طنجة أصيلة تضم الخريطة الانتخابية أكثر من 730 مكتب تصويت موزعة على مختلف المناطق بما فيها مدينة طنجة والجماعات والمناطق التابعة للعمالة. أما الكتلة الناخبة في الدائرة بحسب معطيات وزارة الداخلية فتتجاوز 426 ألف ناخب وناخبة، فيما يتنافس المرشحون على 5 مقاعد بمجلس النواب. ما نرصده ميدانيا فرحانة إلى حدود الساعة 11 صباحا هو استمرار عملية التصويت بشكل متواصل دون أي مشاكل، مع تفاوت في حجم توافد الناخبين من مركز إلى آخر. ولا يمكن في
0: أين المهيمنة الآن؟ كبار السن، شباب؟
1: هو ما لاحظناه فرحانة هو خليط في حدود الساعة، خليط بين الشباب الكهول وبعض كبار السن، وربما هي الفئة الأكثر التي تغلب على هؤلاء الأشخاص الذين يزورون هذه المراكز. لكن اللافت فرحانة في هذه الساعات الأولى هو استمرار الحركة داخل مراكز الاقتراع ووصول يعني الناخبين تباعا إلى المكاتب المخصصة، وتتواصل أيضا عملية التحقق كما تعلمين من هوية الناخبين، تسجيل عملية التصويت وفق المخاطر المعتمدة. فرحانة الناخبون أمامهم متسع من الوقت للإدلاء بأصواتهم، إذ تستمر عملية الاقتراع إلى غاية الساعة 7 مساء.
0: هناك مكاتب فيها كثافة عن أخرى، يعني في تباين حسب الأحياء، مثلا الأحياء الشعبية فيها اكتظاظ أو المدينة؟
1: أكيد هذا هو الملاحظ فرحانة. مثلا سأعطي مثال بمكتب يعني مثلا ابن بطوطة بالمدينة يعني بمركز المدينة، يختلف عن مثلا مكتب في يوجد في منطقة العوامة أو في جزنايا خصوصا. هناك يعني في منطقة مثلا جزنايا رصدنا توافد كبير للناخبين من أجل الإدلاء بأصواتهم. بالتالي فإن الصورة يمكن يعني تقديمها الآن عند حدود الساعة هي صورة استحقاق انتخابي دخل مرحلته العملية. مكاتب التصويت كما أشرت فرحانة تواصل استقبال الناخبين، فيما يظل يعني حجم المشاركة هو أحد أبرز المؤشرات التي ستتضح بشكل أكبر مع تقدم ساعات
0: النهار. أشكرك محمد منعبو من مدينة طنجة، ونتوجه مباشرة إلى العاصمة الرباط الإدارية طبعا عادل الزبرية. أهلا ومرحبا بك عادل.
2: مرحبا وأهلا وسهلا فرحانة.
0: في أي حي بالضبط بالرباط؟ أي منطقة؟
2: نعم، أنا أتواجد في الدائرة الانتخابية الرباط شالة، هي دائرة انتخابية فيها التنافس حاميا، وأتواجد في أحد أكبر مراكز التصويت ثانوية الحسن الثاني التأهيلية. هذه من المدارس العريقة والتاريخية والتي تخرج منها كبار رجال الحركة الوطنية وكبار الساسة في الرباط. هنا تقاس حرارة التصويت وحرارة المنافسة بين الأحزاب السياسية الكبرى المتنافسة للظفر بدائرة الرباط شالة. نعم فرحانة.
0: تمام. طيب نفس السؤال الذي طرحته، يهمني كثيرا أن نتعرف على عينة يعني الوافدين إلى التصويت، عينات من أشخاص البالغين كبار السن.

0: ماذا عن الشباب؟ من النساء أكثر من الرجال لحد الساعة طبعا؟
1: كبار السن هم الغالبية العظمى من المصوتين في هذا المركز الانتخابي. النساء أكثر من الرجال، الشباب هم أقلية إلى الآن، لأننا في الساعات الأولى من الصباح، ربما يتغير المشهد في النصف الثاني. يمر أمامي شاب ربما برفقة والدته يشارك لأول مرة في عملية الانتخاب، والملاحظة أيضا أن هنالك مصوتين جاءوا إلى هذا المركز الذي وصلته في الساعة 7:45 صباحا، أي قبل الافتتاح، جاء مواطنون ينتظرون افتتاح المكتب من أجل إدلاء بأصواتهم
0: قبل الساعة الثامنة.
1: نعم، جاءوا قبل الساعة 8:00 يبحثون عن مكتب التصويت، عن المكان الذي سوف يصوتون فيه، وانتظروا إلى غاية 8:00 سمح لهم بالتصويت وفق الضوابط القانونية التي يحددها القانون، ومرت الأمور في ظروف جيدة. الآن قبالتي يصل والد مع ابنه شاب. إذن الملاحظة الأساسية في هذه الساعة بداية توافد جيل الشباب، جيل زد، وهم يحاولون أيضا المشاركة، لكن الهيمنة نسائية ولكبار السن. الإقبال يمكن وصفه في هذا المركز بأنه متوسط إلى لا بأس به، لأن هذا الحي هو حي إداري يرتبط بالموظفين، يرتبط ببعض المهن الحرة، وهو من أحد أقدم مراكز التصويت تاريخيا في المغرب. طبعا المؤشرات الانتخابية تشير إلى أن ذروة التصويت تكون في الساعتين الأخيرتين لخروج الناس من الوظائف، وأيضا لأن هنالك من يفضل وفق السلوك النمطي الانتخابي المغربي أن يصوت في النصف الثاني من اليوم.
0: نعم. أشكرك عادل، شكرا جزيلا لك، وموفق إن شاء الله في ما تبقى من ساعات التصويت. ننتقل إلى العاصمة الكبرى، الدار البيضاء، نور الدين إيجاجن زميلي. أهلا ومرحبا بك نور الدين.
2: مرحبا فرحانة، ومرحبا بالمستمعين والمستمعات.
0: طبعا الدار البيضاء أكثر المدن المغربية كثافة سكانية، وأكثرها أيضا اندماجا إن قلت بحسب الانتخابات السابقة ونسب التصويت وغيرها. لك يعني منذ الأمس وأنت في المدينة تتجول تقيس نبض الشارع، واليوم أنت تلامس عن كثب واقع كل ما راج في الحملات الانتخابية، وكيف سيطبقه الآن مواطن الدار البيضاء في آليات عبر آليات الصندوق؟
2: نعم فرحانة، الآن أتواجد بالضبط في مقاطعة لاجيروند دائرة الفداء مرسى السلطان. هنا المتنافسون أو المرشحون يتنافسون على ثلاثة مقاعد. الإقبال هنا إلى حدود الساعة 11:15 يبقى متوسطا بالنسبة للفئة الغالبة من المصوتين. هناك يعني إقبال كبير من فئات كبار السن وكذلك الكهول. بالنسبة للشباب لاحظنا أنه نفس الملاحظة في الرباط، كذلك هناك إقبال من الشباب رفقة آبائهم أو أمهاتهم للإدلاء بأصواتهم لأول مرة في الدار البيضاء. ومنذ الأمس يعني إلى حدود الساعات والدقائق الأخيرة من الحملة الانتخابية كانت الأحزاب محتفظة بأملها في إقناع مزيد من المواطنين بالتصويت لمرشحيها. هذه الدائرة كما تعرفين فرحانة أو الدار البيضاء هي وسط حضري كبير جدا، وبالتالي هي لقياس حقيقي لمدى قدرة الأحزاب على إقناع المواطنين في الوسط الحضري بالدرجة الأولى بالتصويت. في الدار البيضاء هناك كما قلت في المنطقة التي يتوجه فيها دائرة الفداء مرسى السلطان، دائرة بنمسيك، كذلك يتنافس فيها المرشحون على ثلاث مقاعد، دائرة مولاي رشيد ثلاث مقاعد، دائرة البرنوصي ثلاث مقاعد، عين الشق كذلك ثلاث مقاعد، الحي الحسني ثلاث مقاعد، عين سبع الحي المحمدي أربعة مقاعد، وكذلك الدار البيضاء أنفا أربعة مقاعد. الأحزاب تدخل الآن يعني بأوجه تقليدية ربما اعتدى عليها المواطنون في البرلمان، وسبق لهم أن مثلوا سكان هذه المناطق في مناسبات واستحقاقات سابقة، وكذلك هناك أوجه جديدة تراهن عليها الأحزاب من أجل إقناع المواطنين. الصورة لحدود الساعة
0: يعني 57، الدار البيضاء وحدها 57 مقعد على ما أعتقد من أصل 69 مقعد في الجهة.

0: كمان دوائر انتخابية محلية تتنافس على 26 مقعدا برلمانيا مباشرا، إضافة طبعا إلى اللوائح الجهوية.
1: تماما، يعني بالنسبة للدوائر طبعا هذه تشهد تنافسية كبرى، وأنت في إحدى أكبرها طبعا، الفدا مرسى السلطان ذكرت لي أنت في الفدا.
0: تماما. في هذه الدائرة ربما هناك تنافس شديد، خصوصا أنها كما قلت تحتفظ تضم عدد أصوات كبير، عدد كثافة السكانية محترمة، ولكن كذلك هناك مناطق أخرى ربما قوية جدا مثل عين سبع الحي المحمدي، دائرة عين الشق سيد البرنوسي مولاي رشيد، وهذه الدوائر وفق استطلاعاتنا تضم كثافة عمالية بالدرجة الأولى، بالتالي إلى حدود ليلة الأمس كان حضور الأحزاب فيها قويا من أجل الإقناع، كما قلت خصوصا أن المدينة مدينة عمالية، وبالتالي هناك تراكم للانتظارات بالنسبة للمواطنين خصوصا فيما يتعلق بالتشغيل والصحة وغيرها من الملفات التي تبقى ضرورية وأساسية بالنسبة للمواطن البيضاوي، ذلك ما لمسناه من خلال ما المواطنين الذين تحدثنا معهم صباح اليوم كذلك في مراكز الاقتراع بالنسبة لاهتماماتهم خصوصا فيما يتعلق بالصحة والتعليم وتجويد الخدمات، وبالتالي لحدود الساعة لازلنا في انتظار الأرقام، يعني ليست المشاركة لكن المشهد من أمامي لحدود الساعة، يعني هناك إقبال من المواطنين كما قلت بالنسبة لكبار السن وكذلك الشبان الذين يرافقون ذويهم آبائهم وكذلك أمهاتهم من أجل الإزاء بأصواتهم لأول مرة. بالنسبة لطريقة التصويت هنا وضعت مصالح وزارة الداخلية مكتبا للتوجيه والإرشاد بالنسبة للمواطنين الذين لم يتمكنوا من الوصول إلى الخدمات الرقمية للتعرف على مكتب التصويت بالضبط. إذا تعرف المواطن على مكتب التصويت فهو يتوجه مباشرة من خلال الرسالة النصية صوب مكتب التصويت.
1: صحيح، وهي أمر يحسب لهذه الانتخابات لأنه أدخلنا العامل الرقمي على الخط.
0: طبعا
1: واللي يعني واكبته يا نور الدين إلى سمحتي، واكبته أيضا لسبوت اللي عبر التلفزيون والعمومي بأشكاله كلها وبأنواعه كلها، وحتى عبر الإذاعات فيها شرح بطريقة بالدارجة المغربية لآلية التصويت، واللي أنا ذكرت السادة المستمعين أعلنهم لا ما عرفوا مكتب تصويتهم فقط رسالة نصية 27 فيها رقم يعني لكارت ناسيونال أو البطاقة الوطنية، ولهي يعطوهم مباشرة منين يتوجهوا والله المكتب الأقرب لهم. يا نور الدين، بالنسبة لك أنت حدثت الناس وحدثت الشباب واللي كانوا يرافقوا، هذه يعني الحقيقة ملاحظة وردت على لسان زميلي سواء في طنجة أو في الرباط، استمعت إليهم حالا على أنه الملاحظ أنه الناخبين كبار السن مرافقينهم الشباب، وهذا يدل على أنه الشباب هم اللي عندنا اليوم ليس فقط يقود الوالدين يرافقوهم ولكن هو أيضا سيصوت. ماذا يقولون لك من تسألهم من الشباب؟
0: بالنسبة للشباب طموحاتهم مرتبطة أساسا بالخدمات الأساسية، من خلال يعني ما من حددتهم هناك من يصوت لأول مرة، أولا يكتشف العملية بداية لأنه تبقى تجربة سياسية وإنسانية للمرة الأولى، الإنسان دائما يريد اكتشافها. ثانيا هناك نقطة أساسية مرتبطة بالأوجه الشابة، أغلب من سألتهم هنا من الشباب يبحثون أساسا عن مرشحين شباب يشبهونهم ربما على مستوى الخطاب، على مستوى المطالب، على مستوى التصورات هي الحياة العمومية وكذلك الخدمات الأساسية هنا في المغرب، كذلك على مستوى الإناث لاحظتوا وجودا للإناث سواء النساء كبيرات السن وكذلك العديد من الشابات ممن يراهن على هذا الاستحقاق من أجل إيصال أصواتهن. عندما تحدثت إليهن أغلبيتهن يطالبن بالمساواة على مستوى الوصول إلى فرص الشغل وكذلك تحسين وضعيتهم الاجتماعية وكذلك ضمان الوصول السلس إلى الحقوق الأساسية من صحة وتعليم وتجويد مختلف المرافق العمومية لضمان يعني حياة كريمة.
1: تمام، أشكرك نور الدين جاجن وأتمنى أن تبقى معي لأنه الدار البيضاء كما قلت حضرتك من البداية على أنها الخزان الانتخابي الأكبر في المغرب بحجم الدوائر وأعداد الدوائر وأيضا حصتها من مقاعد البرلمانية. معي من العيون النعمة ماء العينين زميلنا ومفدنا لقناة ميديان تي في، مرحبا وسهلا بك النعمة.
2: ما مرحبتي بك فرحانة وبالحسانية.

0: العيون اليوم ما هي عادية،
1: ما هي عادية، ما هي عادية بهاللي تعيش التصويت، وهي طالما عودتنا الصحراء على نسبها المرتفعة في المشاركة الانتخابية. يا ترى هذه الصبيحة وانت تجولت بين ياسر من مكاتب العيون، كيف رصدت لحد الساعة 11 وإن كان نوعا ما مبكر بالنسبة له الجنوب؟
0: فرحان انطلقت اليوم عملية التصويت هون في العيون منذ يعني فتح مكاتب الاقتراع صباح اليوم. أنا أريك ونحن نتواجد الآن في مدرسة المرابطين، واحد من أبرز مراكز التصويت بمدينة العيون، لأنها تضم عدد كبير والله عدد مهم من مكاتب التصويت، بالإضافة إلى عدد المسجلين فيها ما يجعلها من أهم المراكز الانتخابية. قبل فتح الأبواب يعني عينا عشرات الناخبين بل مئات في بعض المراكز وهم ينتظرون بدء العملية، ومع فتح المكاتب لاحظنا أيضا إقبالا مبكرا خلال الساعات الأولى. ولهذه الجهة كما تعلمين وكما قلت خصوصية خاصة في يوم الاختراع، ففي الاستحقاقات السابقة كنا نلحظ يعني ارتفاع وتيرة إقبال الناخبين خلال فترة الظهر، لكن اللافت هذا الصباح هو عدد حضور مبكر منذ الساعات الأولى وكذلك يعني قبل حتى فتح المكاتب، وهو ما يعني إقبالا يعني مختلفا عن السنوات الماضية. ويتوزع بمدينة العيون أكثر من 226 ألف ناخب مسجل على أقاليم العيون والصمارة وبجور وطرفاية، في جهة تتسم باتساع مجال الجغرافي وتباعد يعني الأقاليم كيف تعرفي المسافات ما بين العيون والصمارة ما بين طرفاية، لكن الملاحظ خلال اتصالات هذا الصباح على أنه كذلك لوحظ هذا الإقبال الكبير حتى قبل فتح المكاتب. والعيون هي اللي تستأثر بالعدد الأكبر بما يناهز 150 ألف مسجل، وفي المدينة واحدة خصيصة 273 مكتب، يعني هنا بمدينة العيون موزعة على 34 مركزا انتخابيا. وما نرصده حتى الآن يبقى مؤشرا يعني ميدانيا كيف تابعنا، أوليا في انتظار المعطيات الرسمية حول نسب المشاركة مع تقدم ساعات هذا اليوم الانتخابي اللي عادة تعطى النسب في الظاهرة، لكن حسب ما لاحظنا يعني كليك على أنه قبل فتح المكاتب كان هنالك تواجد كبير للمواطنين من مختلف الأجناس، شباب، نساء، كبار سن، يعني
1: طبعا جهة العيون يا نعمة، جهة العيون عندها ثلاث مقاعد برلمانية.
0: جهة العيون يعني تتنافس على ثلاثة مقاعد برلمانية، بالنسبة لبوجدور فيها مقعدين، بالنسبة للطرفاية فيها مقعدين، وبالنسبة للصمارة كذلك مقعدين، بالإضافة إلى اللائحة الجهوية اللي فيها تقريبا حوالي 20 لائحة تتنافس على خمس مقاعد. هذه الخمس مقاعد من بينها يعني من بين هذه العشرين لائحة هنالك ثلاث مشاركات يعني أو مرشحات من المغاربة المقيمين بالخارج، وبالضبط اثنتان مقيمات في موريتانيا وأخرى مقيمة في إسبانيا.
1: ممتاز، هذه اللائحة الجوية اللي هي اللائحة النسائية. طيب المواطنين
0: النسائية تفوز خمسة أصوات،
1: خمسة مقاعد اللي هي خمس مرشحات. اليوم اللي طبيعة الحال ملاحظ على أنه اللي بغيت نأكد عليه لأنه البارح انتهت الحملة الانتخابية في تمام منتصف الليل، تمام؟ واللي صح ميز صح الحملات الانتخابية في عموم المملكة، أنت نور الدين لازلت معي؟ أتمنى أن يكون لازلت معي نور الدين إيجاجن، تمام؟ وزميلي نعمة أيضا، السؤال موجه لكم الاثنين. مرت الحملة الانتخابية وانتهت بالأمس في تمام منتصف الليل، واللي ميز الحملة الانتخابية هذه الأيام في الدار البيضاء وهي أكبر القلب النابض الاقتصادي النابض للمملكة، أكبر المدن، اللي ميز هذه الحملة أنها اتسمت بكثير من الأمن إذا إذا إذا إذا بغينا نقوله، وأيضا ما الأمور الأخرى اللي لاحظتها يا نور الدين بمدينة بحجم الدار البيضاء واللي فيها منافسة شرسة جدا بحجم المقاعد المتنافس عليها؟
2: أول ملاحظة فرحانة كانت هي الأوجه المرشحة، ربما كانت هناك أوجه تقليدية أمناء عامين للأحزاب موثقين جهويين، وبالتالي الحضور أو حجم التعبئة كان كبيرا لإبجاء هؤلاء بالنسبة للأحزاب، خصوصا أن مسألة ترشيح الأمين العام تبقى مسألة محورية وتلعب دورا كبيرا على مستوى صورة وحضور الحزب. كذلك كما قلت في الأحياء ذات الصبغة الصناعية بين قوسين التي يقطن فيها عدد كبير من الشباب والعمال، هنا في المناطق الصناعية فيها الدار البيضاء، عين السباع، عين الشوق، كذلك سيدي البرنوصي وغيرها، كانت هناك تعبئة كبيرة على مستوى حضور

يعني مختلف الأحزاب يعني عبر التواصل المباشر مع المواطنين أو من خلال السيارات وكذلك الشاحنات وغيرها من وسائل إيصال.

0: في المسؤولية البرلمانية، قد حاول ترويج لإنجازاته ولما حققه، وكذلك البقية حاولت انتقاد ما قدمه أو تقييم ما قدمه النائب السابق. وبالتالي حضور الحملة أو قوة الحملة كانت أساسا افتراضية، ثم كذلك من خلال التواصل مع المواطنين كما قلت فرحنا إلى حدود الدقائق الأخيرة والساعات الأخيرة من الحملة. أمس عاينا يعني في دائرة عين الشق على سبيل المثال الحي الحسني بورلا، كذلك كان هناك تواصل شديد مع المواطنين ومحاولة للإقناع خصوصا بالنسبة لأحزاب عديدة. ولا ننسى كذلك أن هناك الأحزاب الصغيرة كذلك لها حضور وازن،
1: ولكن أنا أتحدث عن جماهير، أن تقود الجماهير من المواطنين والمواطنات وأن تمر الحملات بكثير من الإرياحية في احترام كامل لكل المتنافسين بدون تسجيل أي أمور يمكن أن تثير فوضى أو شيء من هذا القبيل. وهذا إن دل على شيء فيدل على مستوى وعي المواطن اللي يصبح اليوم، أليس كذلك؟ النعمة أنت في العيون وتعرف أيضا شدة المنافسة بين الأحزاب والزعامات الاجتماعية هناك.
2: ممكن نقولوا الأخت فرحانة على أنه الحملات الانتخابية أصبح اليوم فيها شقين، الحملات الكلاسيكية والحملات الجديدة. الحمد لله جهة العيون الساقية الحمراء عرفت حملات كبيرة من المتنافسين على المقاعد الثلاثة في العيون، ومقعدين كما قلت في السمارة وبوجدور وطرفاية مقعدين. الحملات أخذت طابع يعني كما تعرفين تواصلي اجتماعي قبلي، بحكم على أن المنطقة تحكمها زعامات قبلية وكذلك المنطقة معروفة بقبائلها. يعني هنالك عدد من التجمعات في مختلف مدن الجهة وكذلك لمختلف اللوائح ومختلف الفرقاء السياسيين. بالإضافة إلى ذلك هنالك كذلك تعبئة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، ولماذا؟ من أجل كسب جيل الشباب، جيل الجد الذي يعتمد كثيرا على مواقع التواصل الاجتماعي. يعني بالإضافة إلى جانب آخر، جانب تنظيمي، السلطات سواء داخل المدن أو القرى سهرت على تنظيم، سواء نقول ديفيليات، يعني الديفيليات العربية،
1: مسيرات
2: سيارات تم تنظيمها بشكل راقي، يعني ممكن حتى مواجهات بين الأحزاب ميدانيا. كذلك التجمعات الانتخابية هنالك تعبئة كبيرة للسلطات المحلية، سواء من أمن وطني داخل المدن وكذلك الدرك الملكي، بالإضافة للقوات المساعدة وكذلك الوقاية المدنية في حال ما يعني كان هنالك ضغط جماهيري كبير وشيء من هذا القبيل. الملاحظ على أن التجمعات هذه السنة عرفت يعني إقبالا كبيرا وحضورا كبيرا لمختلف الزعماء، ويبقى الجواب النهائي لصناديق
1: الاختراع والنتائج اللي ستصل إن شاء الله تباعا. أشكرك زميلنا ومفد قناة ميديا أن تي في من العيون النعمة ماء العينين، شكرا جزيلا لكم. شكرا لزملائي محمد بن عبو من مدينة طنجة، نور الدين إيجاجن من الدار البيضاء، عادل الزبيري من الرباط، والبرنامج يتواصل بعد العناوين. ألتقيكم.

0: Voilà pour les titres. Je vous retrouve à 12h30 pour le Grand Journal.
1: في 23 من شتنبر لا تفوت أي لحظة من الانتخابات. ميديا نيوز تقدم لكم تجربة رقمية جديدة لمتابعة الحدث مباشرة ولحظة بلحظة. ميديا راديو، ميديا تي في، التقارير، التحليلات ومحتوى حصري، كل تغطية ميديا مجتمعة بين أيديكم وعلى شاشاتكم. ومن مختلف جهات المملكة مراسلون ينقلون إليكم أبرز لحظات الاقتراع بالصوت والصورة وعلى المباشر. 23 من شتنبر الانتخابات مباشرة على ميديا نيوز وجميع منصاتنا الرقمية.
2: ميديا حديث المجتمع. فرحان عياش.
3: لازلنا وإياكم في مواصلة للبرنامج في جزئه الثاني، واستثناء لمواكبة انتخابات التشريعية في يومها الحاسم 23 من شتنبر. هو يوم ينتظره الملايين من المغاربة لتحديد من سيقود الحكومة المقبلة ومن سيختارون من البرلمانيون الذين سيترافعون عن قضاياهم وعن أبرز تحديات خلال الخمس سنوات القادمة. اليوم برفقتي أساتذة كرام أشكرهم على قبول دعوة البرنامج لتحليل بطبيعة الحال المشهد الانتخابي وأيضا المفاجآت التي ستسفر عنها نتائج وصناديق الاقتراع. تباعا ستواكبون نشرتنا الإخبارية لموافاتكم أولا بأول بأبرز هذه النتائج. وبطبيعة الحال كما تابعتم قبل قليل في جزئنا الأول متابعة لمراسلين من مختلف المناطق المغربية. طنجة كانت معنا، الرباط، الدار البيضاء، العيون، وفيها رصد زملائي الصحفيين إذاعة وتلفزة هذه العملية التي تجري هذه الأثناء، تصويت حيث يتوجه الملايين من المغاربة لمكاتب التصويت لإدلاء بصوتهم. مرة ثانية نوجه النداء إليهم، أرجو أن تتوجهوا إلى مكاتب التصويت لي الإدلاء بصوتكم والتعبير عن اختياراتكم بكل حرية، فهذا حقكم الدستوري وحقكم في المواطنة. ضيفين كريمين أشكرهما على قبول دعوة البرنامج. معي من العيون الأستاذ محمد بلال، رئيس مركز الساقية الحمراء للدراسات والأبحاث. يا مرحبا وسهلا بك الأستاذ محمد بلال. ضيفي الآخر أستاذ الدكتور مصطفى اليحياوي، أستاذ الجغرافيا السياسية، تقييم السياسات العمومية بجامعة الحسن الثاني من الدار البيضاء. أستاذ مصطفى اليحياوي أهلا ومرحبا بك. أستاذ مصطفى، أستاذ مصطفى معي؟ أستاذ محمد، أستاذ محمد، أستاذ محمد بلال.
4: أستاذ
3: يا مرحبا وسهلا بك أستاذ محمد بلال.
4: نعم
3: يا مرحبا يا أهلا بك أستاذ محمد بلال، رئيس مركز الساقية الحمراء للدراسات والأبحاث. أتمنى أن يكون صوتي وصلك في أحسن صورة. يا مرحبا وسهلا بك أستاذ محمد بلال.
4: حضرك الله ورعاك أستاذ الكريمة.
3: طبعا في هذا الشق الثاني قبل قليل كان معي مجموعة من مراسلينا حيث كانوا في مكاتب متعددة يرصدون آلية التصويت وعمليات التصويت، والآن العملية تجري. أستاذ مصطفى، أستاذ مصطفى أنت معي؟ معي ضيف آخر دكتور مصطفى اليحياوي. يا أهلا ومرحبا، أرجو أن تكون في مكان منعزل نوعا ما حتى نستفيد من ما ستقدمه لنا من تحليل. الدكتور مصطفى اليحياوي أستاذ الجغرافيا السياسية وتقييم السياسات العمومية بجامعة الحسن الثاني من الدار البيضاء. يا مرحبا وسهلا بك الأستاذ مصطفى.
5: أهلا أستاذة لباس،
3: الله يطول عمرك، شكرا جزيلا. أنا عارف أنك منشغل جدا، ولكن في هذا الجزء نخصصه لتحليل عمليات التصويت اليوم جارية، والمواطن المغربي والمواطنة المغربية يمارسان حقا دستوريا وحق في المواطنة ولإدلاء برأيهم في من يختارون. فأستاذي الكريم، لحد الساعة أنت تجولت في المدينة ورصدت معي الحركية، كيف تراها أنت من وجهة نظرك كأستاذ؟

0: أعتقد أن تمر عملية تصويت في هدوء وفي جو يبدو من خلال معاينة شخصية لبعض مكاتب التصويت أو بعض مراكز التصويت أن الأمر يهم المواطنين بمختلف الشرائح الاجتماعية. ويبدو لي أيضا بأن الأمور تمر في سلاسة وفي تنظيم لا يختلف عن المعتاد. يختلف عن المعتاد.
1: هذه ملاحظة يا أستاذي أرجو أن أتشاركها معك، يعني ملاحظة جاءت على لسان صحفيين الذين كما قلت متواجدين في نقاط في مدن الكبرى طنجة، دار البيضاء، الرباط وحتى العيون، واللي نقطة تردت على لسانهم كلهم أنه كبار السن الأغلبية الآن، لاحظ معنا أننا في 11 وتفوق 11.5، يعني لازلنا مبكرين نوعا ما، والعملية لحد الآن فيها رجال كبار السن وفيها أيضا شباب يرافقون كبار السن، وهذا لوحده يستحق قراءة.
0: أظن أن الممارسة الاقتراع في جميع الثقافات السياسية في الدول الحديثة بما فيها المغرب بما فيها الدول الأوروبية وغيرها، عادة ما التصويت يكون بمثابة ثقافة اجتماعية، ويبدو أن هذا التعاون الاجتماعي هو الذي يتأصل بالسن، بعامل السن، بمعنى أنه كلما زاد السن كلما زاد الوعي بضرورة المشاركة في أثناء العملية الانتخابية. هذا طبيعي جدا، بمعنى أنه يصبح في مع السن، مع عامل السن، التعود الانتخابي تعودا اجتماعيا. هذا من جهة. من جهة ثانية أعتقد بأن من خلال معاينة الشخصية هذا اليوم في هناك كل فئات الاجتماعية، لا ليس هناك في هذا الوقت اللي أنا كنت معك خرجت على التو من مكتب التصويت وأجد بمعاينة بسيطة جميع الشرائح الاجتماعية بما فيهم خصوصا ما يلاحظ أنه هناك نساء، هناك رجال في مختلف الفئات الاجتماعية، خاصة فئات العمر، خاصة ما بين
1: طيب وردني الآن البلاغ من وزارة الداخلية بلغت نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية بالمغرب لحد الساعة الآن 4.23% إلى حدود الساعة 10 من صباح اليوم، هذا وفق بلاغ وزارة الداخلية. عملية التصويت لانتخاب أعضاء مجلس النواب انطلقت في تمام الساعة 8 صباحا والموعد المحدد لها قانونيا، والعملية كما يقول بلاغ وزارة الداخلية تجري في ظروف عادية بمجموع مكاتب التصويت في مختلف عملات وأقاليم وعملات مقاطعة المملكة. وبطبيعة الحال بلاغ وزارة الداخلية عملية الاقتراع تجري أيضا بحضور ممثلي لوائح ترشيح المقدمة في الدوائر الانتخابية المحلية والدوائر الانتخابية. إذا انتباعا وزارة الداخلية اللي تقدم لنا النسب المشاركة لحد الساعة إلى حدود 10 4.23. أستاذ لو سمحت أعطيني تعليق على النسبة لحد الساعة.
0: النسبة ضعيفة هي، ولكن
1: العشرة دي أصبح.
0: إذا قارناها مع الاستحقاقات السالفة خصوصا الاستحقاقات التشريعية أعتقد بأنها النسبة تبقى نسبيا مقبولة باعتبار الساعة
1: تمام.
0: لكن هذا لا يعني لأنها ستبقى في هذا الإيقاع. أعتقد أنه خلال الساعة المقبلة سترتفع بشكل أو بآخر في حدود التجربة، على حسب التجربة في حدود 8-9-10
1: مع منتصف النهار.
0: مع منتصف النهار.
1: منتصف النهار غادي يكون الزملاء في نشرة الأخبار ويعطونا آخر نسبة.
0: علما بأننا أمام استحقاقات تشريعية. وعادة الاستحقاقات التشريعية تكون فيها نسبة المشاركة أضعف من الانتخابات المحلية. لا ينبغي أن نقارن هذه النسبة التي نعيشها اليوم مع النسبة التي عشناها في 2021، لأن 2021 كان

0: هناك تلاقي زمني ما بين انتخابات الجماعية والانتخابات الشرعية مما أثر على إيقاع نسبة المشاركة.
1: تماما. الآن بطبيعة الحال نسبة المشاركة كما قلنا هي في حدود 10 صباحا، يعني العمر الزمني ديال ساعتين، أعطتنا 4.23. وبعد أيضا بعد منتصف النهار تقريبا سيكون أيضا لنا متابعة في نشرتنا الإخبارية للنسب تباعا. محمد البلال، لو أنت يعني سمعت معي تحليل الأستاذ مصطفى بالنسبة للصحراء، عودتنا دائما على النسب المرتفعة. أنت تجو طبيعة الحال اليوم مكاتب التصويت، نعمة كان معنا من العيون واللي رصد على أنه على خلاف الانتخابات السابقة، لأنه سنواته هو يغطي الانتخابات، اليوم الناس يعني في الصحراء معروف أن في الجنوب أنهم شوي يتأخروا إلى القايلة أو الظهر حتى أنهم يتوجهوا والله عشية النهار ليعود الزحام على مكاتب التصويت، إنما هو اللي رصد لحد الساعة، لأنه الناس أصلا سابق حتى ما تفتح مكاتب التصويت الناس عند أمام المدارس تنتظر افتتاح المدارس.
2: نعم، أولا مرحبا أستاذ فرحانة ومرحبا بضيفي الكريم. بالطبع يعني المملكة المغربية واللي الحمد تشهد عرس ديمقراطي فريد من نوعه، ألا هو اختراع 23 بشتنبر وانتخاب أعضاء مجلس النواب الذي ستنبثق عنه الحكومة المقبلة إن شاء الله. على مستوى الأقاليم الجنوبية، يعني خلال تواجدي في مراكز عدة مراكز انتخابية التصويت، حقيقة والله تفاجأت على أنه جميع المؤسسات أو مكاتب التصويت ممتلئة عن آخرها، حتى في خارج المؤسسات والله بكل صراحة يعني الضغط البشري بشكل غير متوقع. وبالتالي هنا يعني نؤكد جليا على أنه الأقاليم الجنوبية للمملكة المغربية تشارك بحماس وبحماس متزايد من أجل هذا العرس الديمقراطي، وهذا إذا دل إنما يدل على أول شيء يعني تشبث أبناء الأقاليم الجنوبية بوحدة الديمقراطية المغربية، وتشبثهم أيضا بالنجاح هذه المرحلة وانخراطهم الضمني في دولة المؤسسات ودولة الأحزاب ودولة الانفتاح الديمقراطي. أكيد على أن النسبة كما كذا يعني ضيفك الكريم على أن النسبة منخفضة شيئا ما، ولكن هذا عامل الوقت، ربما دائما في الصباح الباكر يكون هناك ربما عزوف شيئا ما على التصويت نظرا لاعتبارات معينة داخل الأسر وداخل الأفراد، ولكن هذا لا يعني على أنه من الآن يجب على فعالية المجتمع المدني والقوى الحقيقية أن تعبئ من جديد وتحث يعني الساكنة وتحث يعني المواطن المغربي من أجل المشاركة في هذه الانتخابات، لأنه ننظر إلى أنه يفرقنا على 4 سواع من عملية التصويت نصف ساعة أو 20 دقيقة، وبالتالي ستكون وزارة الداخلية مضطرة على أن تعطي الحصيلة ديال يعني النهار الأول. وبالتالي هنا يعني إذا قست على 4% مع 10 صباحا والآن 12، ربما النسبة ستكون شيئا ما ضئيلة، وبالتالي هناك تخوف صراحة على أن النسبة تكون ضئيلة جدا. وبالتالي هذا دورنا احنا كمجتمع مدني ودورنا كفعاليات مدنية على أنه يتم تعبئة من لم يكن يعني لم يشارك بالتصويت، أن يتم حثه بشكل أو بآخر من أجل مشاركة في هذا العرس الديمقراطي، لأنه عرس من 5 سنوات لـ 5 سنوات، ليس من سنة من سنة أو من شهر لشهر.
1: تماما، هذا الامر انت مدركه كاطارات الاكاديميه في الصحراء، ولا ايضا الاستاذ الدكتور اليحيوي مصطفى، بطبيعه الحال هذه امور يدركها المثقفون، يدركها كل المهتمون بالسياسه ويعرفون تماما ماذا تعني عمليه الانتخابيه وما في المناخ السياسي العام لاي بلد، وماذا تعني ايضا في طبيعه الاختيار الديمقراطي للناس اللي سيقودون المرحلة القادمة من الحكومة لمدة 5 سنوات. لكن احنا ايضا عندنا مواطنين اللي مسجلين في اللوائح الانتخابية وتقريبا يقاربون 16 مليون استاذ مصطفى اليحيوي، منهكين متعبين، يعني يعرفون الاطياف السياسية كلها التي تداولت على رئاسة الحكومة، ومنهم من تعب من اطياف ومن الالوان ويقول لك مثلا انا تعبت ما جدوى أن أصوت وإن كنت في اللوائح الانتخابية من أجل

0: هؤلاء الدكتور أستاذ مصطفى؟
1: نعم، أنا أعتقد أن المسألة أولا حينما نعبر عن صوت انتخابي نعبر عن موقف سياسي، أما حينما لا نعبر بصوت بتصويت مادي فالتقدير لماذا غبت عن التصويت أو من عدمه يبدو أنه يبقى مبهما من ناحية السياسية. أعتقد أن التقدير هو أن نصوت، تقدير أن نصوت لنعبر عن موقف سياسي، هذه من جهة. من جهة ثانية،
0: حتى وإن كنت لا أرى فيها، يعني اللائحة أمامي، أنا مواطن، اللائحة أمامي،
1: ولو بتصويت كيقولوا أبيض، بتصويت أبيض،
0: بتصويت الأبيض أنني موجود،
1: أنني ندخل ونعبر بدون ما نختار، الاختيار بتصويت أبيض يعني أنه موقف سياسي، رسالة سياسية. وأنا أظن أن الأحزاب السياسية في الراهن المغربي تحتاج لهذا التعبير، تحتاج إلى تعبير سياسي واضح لماذا يصوت المواطن وعلى أي أساس يختار الحزب، يختار موقفه السياسي.
0: ولكن احنا كمواطنين تماما أستاذ مصطفى، احنا مختلفين، احنا كمواطنين مغاربة مختلفين في درجاتنا، في مستوى وعينا، في حتى فهمنا ومقاربتنا للحياة السياسية برمتها. هناك من يفهمها حتى النخاع ومندمج ومشارك ومفاعل حقيقي، وهناك من هو مسكين لا حول له ولا قوة، مواطن ويريد فعلا التغيير بل يسعى إليه ويعرف أنه الصندوق هو الآلية الوحيدة الديمقراطية الآمنة للتغيير. لكن ما في القنافذ أملس، يعني أنا بالنسبة لي، أنت تعرف أن المواطن المغربي يصوت لفلان الذي أعرفه، هو ولد الدائرة، ولد الحومة، ولد البادية، ولد القرية، هذاك راجل صاحب كلمته وهذاك راجل معقول. يعني هناك من العقليات من تنتخب على هذا الأساس، لا يعرف الحزب، لا يعرف البرنامج، لا يعرف حتى الخطة التي يشتغل عليها الحزب.
1: أنا أتفق معك جملة تفصيل أستاذة، ولكن أقولها وأكررها، عبث أو ظن غير دقيق بأن نعتبر بأن المجتمع المغربي غير مسيس، لأن جميع الأبحاث الاجتماعية المنجزة منذ 2004 في إطار ما يسمى بالأبحاث ديال المعهد الملكي للدراسات الاستراتيجية كيقول تؤكد منذ 2004 إلى الآن أن المغربي يسجل مواقف سياسية عبر آراء حول السياسات العمومية، حول الأحزاب، حول ثقته في المؤسسات. يعني أنه هذا المواطن كان لابد للأحزاب السياسية أن تلعب دورها الدستوري في إطار الفصل 7 وتؤطره بالحجم الذي يجعله قادر على التعبير. لأن الإشكال أستاذ في الانتخابات، الإشكال في الانتخابات هو أن الموقف السياسي محكوم بأمرين اثنين. الأمر الأول هو الاختيار، حرية الاختيار،
0: صحيح.
1: والأمر الثاني وهو المهم في اعتقادي هو إمكانية التعبير عن حرية الاختيار. لأن في بعض الأحيان يتجاوز المواطن الحرج بأن لا يعبر، أو يقدر بأنه من الأحسن أن لا أعبر عن اختياري. وهذا في رأيي يحتاج مراسا تعطيريا في إطار المسؤولية الأخلاقية والمواطنة على تأطير المجتمع. لأن المغربي الآن لكي نكسب رهان الديمقراطية في المغرب علينا أن نؤطر المواطن بشكل يصبح فيه أكثر مسؤولية في التعبير عن حقه في الاختيار السياسي. أنا أعتقد أن هذه المعركة هي معركة تربوية، هي معركة ترويض على الحرية، هي معركة توسيع هامش تسييس المجتمع المغربي.
0: هل ربحناها مع شبابنا من خلال الشباب اللي أظهر وظهر على مستوى وبين أيضا على مستوى الوعي اللي أدهش السياسة؟
1: للأسف أنا أقولها وأكررها، للأسف ما بين المكسب اللي وصلنا له في 2021 وما بلغته تسجيلات في 2026 رهان تسييس، رهان تجييف اللوائح الانتخابية، فقدنا فيه أكثر من 1,700,000 صوت جديد في بالنسبة للشباب، لأنها تراجعت نسبة التسجيل بشكل مهول في فئة العمرية ما بين 18 و24 سنة، خاصة الفئة العمرية ما بين 18 و22 سنة، أي لأول مرة سيصوتون. هنا المعركة أعتقد أن المسؤولية جماعية، لابد أننا ننبه أيضا بأن لا مستقبل للديمقراطية الانتخابية في المغرب بدون أحزاب قوية. هنا الوهم ديالنا أننا يمكن نتقدم قيد أنملة في الديمقراطية بدون أحزاب قوية، أنا بالنسبة لي هذا الموقف غير متجانس مع ثقافة الديمقراطية.
0: الكلمة الأخيرة للأستاذ محمد بلال في أقل من دقيقة، لم يتبقى لي كثير من للأسف من الوقت. الأستاذ محمد بلال،
2: نعم.
0: عطفا على ما كان يذكره شباب المملكة، الانخراط أيضا في ممارستهم لحقهم في المواطنة أمر ضروري جدا.
2: أكيد على أن الشباب هو رافعنا للمستقبل. الشباب يعني يجب علينا أن نعتمده كعنصر فعال في هذا العصر الديمقراطي، لأنه هو الذي سيقود المرحلة المقبلة. والمملكة المغربية ولله الحمد ذهبت في يعني في هذا السياق من خلال يعني تبني مقترحات الشباب، يعني من خلال إصدار لهم، من خلال خلق أيضا استشاري للشباب والمجتمع المدني، وبالتالي الشباب في المملكة المغربية لديه أفاق واعدة ولديه مستقبل وأرضية خاصة من أجل ضروة أفكارها إلى أرض الواقع.
0: أشكرك.
2: بالنسبة للجانب الانتخابي، نتمنى بكل صدق على أن الشباب يعني يقودون هذه المرحلة ويقودون يعني هذا العصر الديمقراطي بشكل جيد ومحكم ورضي وهادي.
0: أشكرك محمد البلال، رئيس مركز الساقية الحمراء للدراسات والأبحاث، ممتنين لشروحاتك القيمة. وشكر موصول أيضا لأستاذ الجغرافيا السياسية وتقييم السياسات العمومية بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء الدكتور مصطفى اليحيوي. ممتنة لك بروفيسور مصطفى اليحيوي.
1: مرحبا أستاذ.
0: ممتنة لكم مستمعينا في كل مكان، لكل من كان وفيا للبرنامج. نربط الاتصال مباشرة بزملاء بقسم الأخبار لمتابعة نسبة المشاركة في التصويت للانتخابات التشريعية بعد قليل. تابعونا وابقوا برفقتنا.

0: مرحبا بكم في برنامج هذا وقتنا الخاص بالانتخابات الشرعية اللي غتنظم في بلادنا نهار 23 شتنبر. الهدف من هذا البرنامج هو الإجابة على الأسئلة ديالكم باش يكون كل شيء واضح ونقرب لكم المستجدات اللي جات بها القوانين الانتخابية.
1: شنو هي أسهل وسيلة باش نعرفوا المكتب اللي غنصوتوا فيه؟
0: كاين عدة وسائل باش تعرفوا بسهولة على المكان اللي غتصوتوا فيه. يمكن لكم ترسلوا رسالة قصيرة فابور للرقم 2727 تتكتبوا رقم البطاقة الوطنية وكتوصلوا في الحال بالجواب. الجواب تيكون فيه رقم الناخب الجماعة اللي مسجل فيها وعنوان ورقم مكتب التصويت. ويمكن لكم كذلك تيليشارجوا لابليكاسيون مون بي في البورتال ديالكم، كتدخلوا المعلومات الشخصية وكتوصلوا في الحال بعنوان مكتب التصويت والطريق باش تمشيوا ليه. كيف كيمكن لكم تدخلوا للموقع www.listelectoral.ma، كتدخلوا رقم البطاقة الوطنية مع تاريخ الازدياد ولا مع الاسم العائلي ديالكم، وكتضغطوا على رمز تحديد الموقع الجغرافي، وهكا كتعرفوا على المكان اللي غتمشيو تصوتوا فيه. هاد الوسائل كلها توضعت راهن اشارتنا باش نهار 23 شتنبر نصوتوا كلنا ونختاروا الناس اللي البرنامج ديالهم غادي ينفعنا واللي في مجلس النواب غادي يمثلونا. هذا وقتنا نصوتوا كلنا باش تزيد القدام بلادنا.

كونفيتور المشمش عايشة ميمكنش تقاومها.

0: حصري على كل اشتراك فلافيبر انوي 5 جي اي بوكس او ايدار ابتداء من 249 درهم. عندكم فرصه للفوز بقسيمه شراء بقيمه 4000 درهم باش تدوزوا دخول مدرسي سخي. انوي سير بعيد.
1: Tu cherches plus qu'une école? Tu cherches un avenir solide?
2: L'ESA Casablanca, école de management, de gestion et de commerce, forme depuis plus de 38 ans des générations de managers et de leaders et t'accompagne vers la réussite.
1: Un parcours Bac plus 3 accrédité par l'État marocain avec double diplomation Maroc-France.
2: Business, marketing, finance, management, des formations pensées pour le monde professionnel d'aujourd'hui et de demain.
1: Stages, échanges internationaux, réseaux d'entreprises partenaires, tout est là pour booster ton employabilité.
2: Et plus de 100 bourses pour récompenser les meilleurs talents. Les admissions sont ouvertes.
1: Appelle le 06 67 65 28 63.
2: 06 67 65 28 63.
1: LESA.
2: L'excellence d'un parcours.
1: L'assurance d'un avenir.
3: معنا دائما في متابعة لمحطتي مدينة إلى أحوال الطقس.
4: البداية من المغرب حيث يرتقب أن يكون الطقس غائما جزئيا إلى مشمس في الغالب على الساحل بين سبت المحتلة والجبهة وكذلك جنوب الداخلة وصافيا في باقي المناطق. درجات الحرارة المتوقعة 39 درجة في العيون، 38 درجة في مراكش، 34 درجة في كل من أكادير فاس وبني ملال، 32 درجة في كل من طنجة ووجدة، 30 درجة في كل من الدار البيضاء والرشيدية، و29 درجة في الرباط. في دول شمال إفريقيا يسود طقس مشمس في الجزائر والقاهرة، بينما يكون الجو غائما ومصحوبا بعواصف رعدية في تونس. درجات الحرارة المتوقعة 27 درجة في الجزائر، 30 درجة في تونس، و34 درجة في القاهرة. في عمق القارة الإفريقية تسجل الحرارة 28 درجة في أبيجان، 30 درجة في لاغوس، 31 درجة في داكار، وفي وسط القارة تبلغ الحرارة 29 درجة في ياوندي و 35 درجة في نجامينا. في المنطقة العربية تسجل الحرارة 30 درجة في بيروت، 44 درجة في بغداد، و40 درجة في مكة المكرمة. في باقي عواصم العالم درجات الحرارة المتوقعة 26 درجة في كل من باريس، روما وطوكيو، 35 درجة في بكين، و19 درجة في نيويورك.
3: منتصف النهار باستوديوهات محطة مادئة إلى نشرة بأهم وآخر الأنباء، كل تفاصيلها يستعرضها الزميل إبراهيم الغربي. مرحبا وسهلا إبراهيم.
5: مرحبا فرحانة وأهلا بكم في نشرة الظهيرة. المغرب ينتخب اليوم الناخبون المغاربة وعددهم 15,800,000 شرعوا منذ صباح اليوم في التوجه إلى صناديق الاقتراع لانتخاب أعضاء مجلس النواب في محطة تشريعية لتجديد الغرفة الأولى للبرلمان ورسم الخريطة السياسية التي ستنبثق عنها الأغلبية الحكومية المقبلة. ويضم مجلس النواب 395 نائبا ينتخب 305 منهم على مستوى 92 دائرة انتخابية محلية، في حين يتم انتخاب 90 نائبا ضمن 12 دائرة جهوية. وتجري عملية الاقتراع وفق نظام التمثيل النسبي باللائحة واعتماد قاعدة أكبر بقية. وبلغ عدد لوائح الترشيح على الصعيد الوطني 1850 لائحة بمجموع الدوائر المحلية والجهوية.

0: وتضم هذه اللوائح 7288 مرشحا من 28 هيئة سياسية، وهو ما يمثل معدلا وطنيا يفوق 18 ترشيحا عن كل مقعد في مجلس النواب. وبلغ عدد النساء المرشحات 2258 مرشحة، من بينهن 875 يتنافسن في الدوائر الانتخابية المحلية. لاستطلاع مميزات هذا اليوم الانتخابي في الأقاليم الجنوبية للمملكة التي طالما تصدرت نسب المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية الماضية، نفتح الخط مباشرة من العيون لمسؤول مكتب ميديان تي في في الأقاليم الجنوبية النعمة ماء العينين. مرحبا النعمة ماء العينين.
1: مرحبا أستاذ إبراهيم العربي.
0: إذن أستاذ نعمة، كيف هي الأجواء إذن في مكاتب التصويت بعد فتح أبوابها للناخبين؟
1: الأجواء لا تختلف كثيرا عن باقي جهات وأقاليم المملكة، لكن كما هو معروف كما قلتم أستاذ إبراهيم الغربي على أن الأقاليم الجنوبية عادة ما تسجل نسبا مرتفعة. يعني كما هو معلوم، انطلقت صباح اليوم بجهة العيون الساقية الحمراء عملية التصويت لانتخاب أعضاء مجلس النواب، وذلك مع فتح مكاتب الاقتراع أمام الناخبين. ومن مدينة العيون عاينا منذ الساعات الأولى حضورا مبكرا للناخبين، إذ انتظر عشرات منهم بل مئات في بعض المراكز أعداد فتح الأبواب قبل انطلاق عملية التصويت. ونحن الآن نتواجد في مدرسة المرابطين، أحد أبرز مراكز التصويت بمدينة العيون، والتي تضم عددا مهما من مكاتب التصويت إلى جانب عدد كبير من الناخبين المسجلين بها. وعلى مستوى جهة العيون الساقية الحمراء يتجاوز عدد المسجلين في اللوائح الانتخابية 226 ألف ناخب، يتوزعون على قليم العيون والسمارة وبجدور وطرفايا. ويتركز العدد الأكبر من الهيئة الناخبة في إقليم العيون بما يناهز 150 ألف مسجل، فيما خصص في مدينة العيون 273 مكتبا للتصويت موزعة على 34 مركزا انتخابيا. وكما هو معلوم تكتسي الساعات الأولى من الاقتراع أهمية خاصة هذه المرة، ففي استحقاقات سابقة كما قلتم كان ارتفاع وتيرة إقبال الناخبين يلاحظ بشكل أوضح خلال فترة الظهيرة، لكن سجلنا اليوم حضورا مبكرا منذ بداية عملية التصويت، وحتى هذه الساعة لم نحصل بعد على نسبة المشاركة الرسمية في الاقتراع على مستوى الجهة، وبالتالي فإنما نرصده من حضور مبكر للناخبين يبقى مؤشرا ميدانيا أوليا في انتظار المعطيات الرسمية مع تقدم ساعات الاقتراع. وأضيف كذلك على أننا لاحظنا لأول مرة وجود ملاحظين يعني من الولايات المتحدة الأمريكية، خاصة المركز الجمهوري العالمي أو المركز الجمهوري الدولي RE، حيث لاحظنا يعني عضو منه إلى جانب نائب سابق لوزير الخارجية الأمريكي يتجولون ويراقبون العمل الانتخابي، بالإضافة إلى أكثر من 60 ملاحظا من المركز الجولي لحقوق الإنسان و29 من الفاعلين والمراكز الفاعلين الجمعويين والمراكز، بالإضافة إلى مفوضة حقوق الإنسان بالسلفادور وكذلك نائبة برلمانية فرنسية. أعود إليك إبراهيم الغربي.
0: شكرا نعمة ماء العينين، كنت مباشرة معنا من العيون. ولاستطلاع أجواء الساعات الأولى لهذا اليوم الانتخابي على صعيد العاصمة الرباط مع فتح مراكز الاقتراع ابتداء من الساعة 8 صباحا، معنا مباشرة مراسلنا عادل الزبيري. صباح الخير عادل.
2: صباح النور إبراهيم، ومرحبا بك وبكل المستمعين الكرام في كل مكان.
0: كيف تبدو الأجواء إذن في مكاتب التصويت ومراكز الاقتراع بعد انطلاق العملية الانتخابية عادل؟
2: نعم، نحن في منتصف اليوم هنا في العاصمة المغربية الرباط، أتواجد لرصد العملية الانتخابية في أحد أكبر المراكز الانتخابية في حي حسان في دائرة الرباط شد الانتخابية إقبال منذ الساعة الأولى، بل إن مواطنين قدموا قبل فتح المكاتب ينتظرون فتح المكتب للإدلاء بأصواتهم. يمكن القول عموما أن هنالك انسيابية وتوافدا مستمرا للمواطنين المغاربة القاصدين مكتب التصويت. هنا التنافس كبير بين مجموعة من الأحزاب السياسية الراغبة في الظفر بمقعد

0: في مجلس النواب الغرفة الأولى في البرلمان المغربي هنا في الرباط شالة. الإقبال يتزايد ساعة بعد أخرى، هنالك من فضل التصويت في الساعات الأولى قبل الذهاب إلى العمل أو مباشرة المهام اليومية الاعتيادية. الأربعاء هو وسط الأسبوع وفق التوقيت الإداري المعروفة به العاصمة الرباط. نحن هنا في هذا الحي وسط نخب لديها وفاء تصويتي انتخابي تاريخي. هذا المركز هو مدرسة عريقة قديمة ارتبطت بمرحلة مقاومة الاستعمار بالحركة الوطنية. من المرتقب أن يرتفع التصويت في هذا المركز وفي مراكز مجاورة له في الساعات المقبلة، خصوصا في الساعتين الأخيرتين، كما أن الغالبية العظمى من المصوتين هن نساء ومن كبار السن، مع ملاحظة ارتفاع عدد الشباب الذين يصوتون ساعة بعد أخرى. كل الظروف اللوجستية جرى توفيرها بتفاصيل دقيقة من المعازل التي اعتمدها المغرب. لأول مرة في تاريخ المغرب يجري تعرية وفتح المعزل الذي يضع فيه الناخب العلامة على الرمز الانتخابي، بحيث أن المراقبين يشاهدون ماذا يقوم به المصوت من الظهر، لأن الهواتف ممنوعة على مستوى مراكز التصويت. هذا الإجراء جاء بحسب السلطات المغربية للرفع من شفافية ونزاهة مراقبة العملية الانتخابية. تابعنا خلال ساعات الصباح دخول مراقبين أفارقة من جنسيات إفريقية مختلفة، وأيضا وفد يمثل مراقبين من الجامعة العربية من دول عربية مختلفة. هذا المركز يحظى باهتمام إعلامي، يحظى باهتمام من طرف الملاحظين الانتخابيين، ويحظى أيضا باهتمام من وسائل الإعلام الدولية المتابعة للعملية الانتخابية. وأيضا هنالك اهتمام كبير من طرف المراقبين الانتخابيين الأحزاب السياسية بهذه الدائرة. وأيضا هنالك كل الظروف جرى توفيرها من طرف وزارة الداخلية المغربية لتمر العملية في انسيابية وفي سلاسة. طبعا يبقى المواطن يبحث بضع دقائق عن مكتب التصويت قبل أن يدلي بصوته. هنالك أيضا احترام لمختلف الضوابط الفنية من قبيل وضع العلامة على الإصبع. كل هذه التفاصيل يجري الاشتغال عليها بانسيابية، وهنالك توقع لأن ترتفع نسب المشاركة في ساعات المساء. إبراهيم،
1: نعم، شكرا جزيلا عادل الزبيري مراسلنا في الرباط، كنت مباشرة معنا من ثانوية الحسن الثاني التأهيلية. وجدتنا الآن الدار البيضاء العاصمة الاقتصادية للمملكة، حيث شرع الناخبون بدورهم في التوجه إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في هذه الانتخابات لاختيار مجلس النواب الجديد. معنا من الملحقة الإدارية لاجيروند دائرة الفداء درب السلطان موفدنا نور الدين غجان. مرحبا نور الدين.
2: أهلا إبراهيم.
1: إذن كيف هي الأجواء مع فتح مكاتب الاقتراع وانطلاق عملية التصويت؟
2: نعم إبراهيم، منذ الساعة 8 بدأ المواطنون والمواطنات في التقاطر على هذا المركز من أجل الإدلاء بأصواتهم. المئات منهم جاءوا من مختلف أحياء هذه المنطقة من أجل إسماع صوتهم. هنا في دائرة الفداء مرسى السلطان يتنافس المترشحون على 3 مقاعد، بينما في دائرة بنمسيك 3 مقاعد، دائرة مولاي رشيد 3 مقاعد، البرنوسي 3 مقاعد، كذلك عين شق 3 مقاعد، الحي الحسني 3 مقاعد. دينامية كبيرة تعرفها مدينة الدار البيضاء على اعتبار أنها كبرى حواضر البلاد، وبالتالي الأحزاب تقيس بجدية مدى حضورها في هذا الوسط الحضري الكبير ومدى قدرتها على إقناع المواطنين القاطنين في الوسط الحضري بالمشاركة والتصويت واختيار الناخبين. هنا في هذا المركز العملية تمر بسلاسة، يعني المواطنون يتوصلون برسائل نصية SMS من أجل إطلاعهم بالتدقيق على المكتب وعلى باقي تفاصيل التصويت، في حين أن البعض الآخر بمن لم يتمكن من الوصول إلى هذه الخدمة وفرت لهم مراكز أو مركز للتوجيه والإرشاد، يكفي فقط الإدلاء بالبطاقة الوطنية ويمنحه الموظفون المتخصصون في هذه العملية مكتب التصويت خصصت في هذا المكتب 9 مكاتب من أجل الإدلاء بالأصوات. كما قلت العملية تسير بشكل طبيعي وسلس، مختلف الشرائح العمرية، كبار السن كذلك الشبان والشابات، العديد منهم يرافق أباءه أبوه أو أمه.

0: للإدلاء بصوته. كذلك فئة النساء، العديد من النساء صادفتهم ميديا، تحدثنا مع الكثير منهن، يطمحن إلى تجويد أو تحسين وضعيتهن الاجتماعية والاقتصادية، ملفات كبيرة يحملها البيضاويون أو طموحات كبيرة يحملها البيضاويون إلى صناديق الاقتراع، خصوصا في مناطق عديدة من بينها المناطق ذات الكثافة السكانية أو المشتغلين، كذلك في المناطق الصناعية عين السبع، كذلك بالنسبة لسيد البرنوسي، مولاي رشيد، بن مسيك، غيرها، هناك كثافة سكانية كبيرة ومواطنون يشتغلون في قطاعات عديدة، يتقدمون القطاع الصناعي هنا في المدينة، وبالتالي هناك طموح كبير من أجل إيصال أصواتهم. العديد من الأمناء العامين وكذلك منسقي الأحزاب ترشحوا هنا في الدار البيضاء، وبالتالي هناك متابعة كبيرة لسير هذه العملية ولحدود الساعة وفق ما عينته ميديا في هذا المركز وكذلك مراكز أخرى في بن مسيك. العملية تسير بشكل هادئ وطبيعي، وكما يبدو المشهد من أمامي أنا أتواجد بالقرب من المكاتب، المواطنون تباعا يدخلون ويخرجون، العملية تمضي تقريبا في دقيقتين يعني بشكل سلس، المواطن يدخل يحصل على ورقة التصويت يصوت وينسحب في هدوء. هكذا تمر العملية في هذا المركز من الدار البيضاء. إبراهيم،
1: شكرا جزيلا نودلين جاجان، كنت معنا مباشرة من الدار البيضاء. وفي طنجة فتحت مكاتب التصويت بدورها أبوابها منذ الساعة 8 من صباح اليوم لتتواصل عملية الاقتراع حتى الساعة 6 مساء. معنا من ثانوية المهدي المنجرة التأهيلية الزميل محمد بن عبو. مرحبا محمد بن عبو.
2: مرحبا بك زميلي إبراهيم، مرحبا بمستمعينا الكرام.
1: إذن كيف هي الأجواء مع انطلاق عملية التصويت وانتخاب أعضاء مجلس النواب الجديد؟
2: بالفعل إبراهيم، كما أشرت في البداية، انتقل فريق ميديا من مركز الاقتراع بن بطوطة إلى داخل إعدادية المهدي منجرة بكزناية التابعة لدائرة طنجة آسيلة. فمنذ الساعات الأولى إبراهيم بفتح مكاتب التصويت بدأت عملية استقبال الناخبات والناخبين، حيث يتوجه المواطنون تباعا إلى المكاتب المخصصة لهم للتأكد من بياناتهم والإدلاء بأصواتهم، فيما يواصل أعضاء مكاتب التصويت القيام بمهامهم وفق الإجراءات المعمول بها. هنا إبراهيم، داخل المؤسسة التعليمية التي تحولت اليوم إلى فضاء انتخابي، يمكن ملاحظة حركة الناخبين بين مختلف المكاتب مع تفاوت في حجم التوافد من فترة إلى أخرى، بينما تستمر عملية التصويت بشكل عادي. من خلال الحضور الميداني إبراهيم منذ بداية اليوم، يتضح أن وتيرة الإقبال في الفترة الصباحية تتخذ منحى يعني تدريجي مع وصول الناخبين على دفعات، فيما يظل من المبكر يعني تحيين نسبة المشاركة لحدود اللحظة بحسب المعطيات التي أوردتها قبل قليل الجهات المختصة، وهي 4.23%. عملية التصويت إبراهيم هنا لا تزال مستمرة، مكاتب الاقتراع ستظل مفتوحة إلى غاية 7 مساء، يعني أن أمام الناخبين ساعات إضافية للإدلاء بأصواتهم. إبراهيم، يأتي هذا الاستحقاق في دائرة طنجة أسيلة التي تعد من أكبر الدوائر الانتخابية بجهة طنجة تطوان الحسيمة، سواء من حيث عدد المسجلين أو حجم المنافسة الانتخابية. فالدائرة هنا تضم أكثر من 400,000 ناخب وناخبة مسجلين في اللوائح الانتخابية، ويتنافس المرشحون على 5 مقاعد بمجلس النواب. أما على مستوى جهة طنجة تطوان الحسيمة فتتجاوز الكتلة الناخبة 1,600,000 مسجل موزعين على 8 دوائر انتخابية محلية تشمل طنجة أصيلة، تطوان، العرائش، الحسيمة، شبشاون والزلمضيق، الخنيدق والفحص أنجرة. وتتنافس اللوائح إبراهيم في الدوائر المحلية للجهة على 29 مقعدا. في هذا المركز الانتخابي إبراهيم بكزناية، كما في باقي مراكز التصويت، يظل الرهان خلال النصف الثاني من اليوم على استمرار عملية الاقتراع في الظروف نفسها، وعلى ارتفاع وتيرة توافد الناخبين مع مرور الساعات، وهذا هو الملحوظ دائما في العمليات الانتخابية السابقة. كما أن طبيعة المنطقة التي ربما تعرف توسعا عمرانيا وديمغرافيا متواصلا تجعل عددا من الملفات حاضرة في اهتمامات الساكنة وفي مقدمتها التشغيل، تحسين الخدمات العمومية، النقل والتنقل، والصحة والتعليم، إضافة إلى البنيات التحتية.

0: هي وتهيئة، وهي ملفات تشكل ربما جزءا من انتظارات المواطنين. إبراهيم، مع بلوغ يعني منتصف اليوم يمكن القول أن العملية الانتخابية قطعت نصف مرحلتها الزمنية تقريبا، لكن الحسم في مستوى المشاركة كما سبق أن أشرت يظل مؤجلا إلى حين صدور المعطيات الرسمية. ومن داخل إعدادية المهدي من جراب زلنا نواصل إبراهيم مواكبة هذا اليوم الانتخابي، وسنرصد خلال الساعات المقبلة تطورات عملية التصويت، حجم الإقبال، أجواء إغلاق مكاتب الاقتراع قبل الانتقال إلى طبعا إلى مرحلة فرز الأصوات وإعلان النتائج وفق المساطر المعتمدة. إبراهيم،
1: شكرا جزيلا محمد بن عبد، كنت معنا مباشرة من ثانوية المهدي المنجرة التأهيلية بطنجة. الانتخابات التشريعية مناسبة تتجدد فيها انتظارات مغاربة العالم بشأن السياسات العمومية الموجهة إليهم، فضلا عن توطيد صلتهم بالوطن الأم وسامهم في الدينامية الاقتصادية والاجتماعية التي يشهدها. ورغم فارق الزمن والمسافات، مغاربة كندا يتابعون الانتخابات التشريعية 2026 باهتمام بالغ، متطلعين لما سيسفر عنه الاقتراع من تغيير يطال مختلف المجالات في بلدهم الأم. من تورونتو، روبورتاج مراسلنا في كندا محمد الأشهب.
2: رغم البعد الجغرافي وفارق التوقيت عن الوطن، يتابع مصطفى المغربي المقيم في تورونتو أخبار السباق الانتخابي باهتمام كبير، وكله أمل في نخبة سياسية تطور المغرب وتستكمل بناء أوراشه الكبرى.
3: كنت منا أن الحزب القادم أنه يقود بكفاءة المشاريع يعني القادمة والانتظارات والاستحقاقات الدولية اللي غادي يعرفهم المغرب.
2: بينما ينظر البعض هنا إلى انتخابات اليوم كخطوة لتطوير المغرب اجتماعيا واقتصاديا، يعتبرها آخرون فرصة يقول من خلالها الشباب كلمته، كما توضح لبنى وهاجر المغربيتان المقيمتان في ميسيساغا.
4: أنا الأمنية ديالي في هذه الانتخابات ديال هذا العام 2026 أن الشباب المغربي ديالنا يتوجه لمراكز الانتخابات ويعطي الصوت ديالو باش يكون واحد التغيير.
5: واخا الواحد يخرج في الممشى، المغرب كيبقى في قلبه وفي دمه، وكنتمنوا أن الشباب ما يخرجوش ويبقوا في المغرب ويخدموا ويلقوا الحزب اللي غادي يطلع يعمل يعني فرص لهذا الشباب.
2: في انتظار ما ستسفر عنه صناديق الاقتراع اليوم، تظل عيون مغاربة كندا شاخصة نحو الوطن، وكلها أمل في مغرب تجدد به اعتزازها وتتجاوز بنجاحاته قساوة الغربة وبعد المسافات. من تورونتو، محمد لشهب لمادي آن.
1: في سبيل إنجاح رهان الاستحقاق الانتخابي وضمان مروره في أجواء تطبعه والمساواة بين المرشحين، بعيدا عن كل ما من شأنه النيل من مصداقية الانتخابات والتنافس النزيه، تم الحرص على توفير الضمانات القانونية والإجرائية اللازمة لتخليق العملية الانتخابية وجعلها مدخلا لتكريس الممارسة الديمقراطية. وقد جاءت المنظومة الانتخابية الاقتراع 23 من سبتمبر بمقتضيات جديدة لتخليق العمليات الانتخابية وترسيخ الشفافية، وشكل حرص المملكة على انتظام الأجندة الانتخابية وتحصين الانتخابات من مختلف الشوائب التي تمس بالنموذج الديمقراطي المغربي، شكل محطة إشادة دولية في مناخ إقليمي متوتر. نستمع في هذا الإطار لأمين المشاكبة، المحلل السياسي خبير شؤون الشرق الأوسط من عمان، حاوره يوسف النعماني.
6: هو دليل على ترسخ وتعزيز الديمقراطية داخل المملكة المغربية، وبالتالي هو دليل واضح على ترسخ الديمقراطية المغربية وإعطاء مزيد من الدور للشعب بالمشاركة السياسية واختيار ممثليه في البرلمان، وهذا دليل واضح على استقرار المجتمع والدولة في المملكة المغربية، وهذا كذلك دليل على تمكين الشعب من ممارسة شؤون السيادة بانتخاب ممثليه. يعني هو تعزيز للديمقراطية واستمرارية الديمقراطية في المملكة المغربية، هذا يعني يفرح على مستوى الوطن العربي أنه تكون هناك استمرار وتعزيز للديمقراطية وعدم انقطاعها منذ زمن طويل داخل المملكة المغربية، وهذا دليل واضح على تجذر القيم الديمقراطية والممارسة الديمقراطية في المجتمع المغربي، وتدلل على قدرة وقوة الدولة على الحفاظ على المجتمع وإعطاء مزيد من المشاركة.

0: المشاركة الشعبية في اختيار ما يريده الشعب من ممثلين حسب القوائم الحزبية المنتشرة في المملكة المغربية.
1: والآن نتابع أقوال الصحف وما حملته مع الزميل خلدون زين الدين. مرحبا خلدون زين الدين. جولة اليوم تقتصر على انتخابات 23 من سبتمبر، ماذا في الصحف والمواقع؟
2: تتجه أنظار الداخل والخارج إلى المغرب، حيث يدلي الناخبون اليوم بأصواتهم في الانتخابات التشريعية لاختيار أعضاء مجلس النواب وتحديد ملامح الحكومة المقبلة. هسبريس تشير إلى أن بعثات دولية تراقب سير الانتخابات بدعوة من السلطات المغربية، في خطوة تمنح الاستحقاق متابعة دولية وتعكس حرص الرباط على إبراز نزاهة العملية الانتخابية. في المقابل تضع إسبريس أيضا نسبة المشاركة في صدارة الاهتمام في ظل توقعات متباينة للأحزاب وتصاعد النقاش حول العزوف الانتخابي وتراجع الثقة في العمل السياسي. أما أوجوغدوي لو ماروك فيتحدث عن انتخابات تجري تحت أنظار المجتمع الدولي، فيما تشير منصة الشرق إلى أن الاقتراع سيحدد شكل الحكومة التي ستشرف على مراحل الاستعداد لاستضافة نهائيات كأس العالم 2030 في مشروع تبلغ تكلفته نحو 20 مليار دولار. ويسلط موقع سكاي نيوز عربية الضوء على نسب المشاركة في الأقاليم الصحراوية، حيث سجلت في استحقاقات سابقة معدلات تصويت تجاوزت المتوسط الوطني. بدوره يشير إيرو نيوز إلى أن القضايا الاجتماعية تتصدر اهتمامات الناخبين في انتخابات ستحدد شكل الحكومة المغربية المقبلة. انتخابات المغرب إذن اقتراع تحت المراقبة الدولية ومشاركة الناخبين في صلب الاهتمام، ونتائج ستحدد ملامح المرحلة السياسية المقبلة.
1: بهذا نكون قد استفينا جميع المحاور المرتبطة بهذه التغطية المباشرة لانتخابات 23 من سبتمبر التشريعية، في انتظار انتهاء عملية التصويت الساعة 6 مساء والشروع في عمليات فرز الأصوات. وبعد الفاصل نعود لمتابعة باقي محطات المنتصف.
3: Le 23 septembre, ne manquez rien de l'élection. Media News vous propose une nouvelle expérience digitale pour suivre l'événement en direct et en temps réel. Bulletin officiel du Maroc. Médias radio, médias TV, reportages, analyses, contenus exclusifs, toute la couverture médias réunie sur vos écrans. Et partout au Maroc, nos correspondants vous font vivre les temps forts du scrutin en images et en direct. 23 septembre, les élections en direct sur Media News et nos plateformes digitales.

0: حصري على كل اشتراك فلافيبغ إنوي 5 جي إي بوكس أو إدار ابتداء من 249 درهم. عندكم فرصة للفوز بقسيمة شراء بقيمة 4000 درهم باش تدوزوا دخول مدرسي سخي. إنوي سير بعيد.
1: جديد وينكسو دارت برنامج ديال الوفاء سميتو وين كلوب، كيعطيكم ربح نقدي مباشرة عن شرائكم ابتداء من 100 درهم للوقود.

الأسعار ترتفع، الأسواق تتقلب، والأرقام لا تتوقف. نقرأ المؤشرات، نفكك القرارات، ونحول لغة الأرقام إلى لغة نفهمها جميعا. الاقتصاد للجميع مع أسماء بشري، من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من الثانية بعد الزوال على ميديا.

0: يومية الفلاح تتهدي لكم مجموعة القد الفلاحي للمغرب كل صباح 6:47 الصباح الأرض. مجموعة القد الفلاحي للمغرب، التزام دائم.
1: أنتم في الاستماع لميدي آن، موجز ثانية.
2: أهلا بكم، معكم منار قوق. يوم انتخابي بالمملكة، عملية التصويت تتواصل بمختلف جهات البلاد لتجديد أعضاء مجلس النواب في إطار الانتخابات التشريعية. وأفاد بلاغ لوزارة الداخلية بأنه إلى حدود الساعة الثانية عشرة زوالا بلغ معدل المشاركة في الاقتراع التشريعي على الصعيد الوطني نسبة 11.34%. ينضم إلينا مفد ميديا عثمان الطاهري إلى مقر وزارة الداخلية بالعاصمة الرباط. مرحبا بك عثمان.
3: مرحبا بك منال.
2: إذن ما هي آخر المعطيات الرسمية المتوفرة لديك بشأن عملية العملية الانتخابية؟
3: طبعا منال، مرحبا بك وبكل مستمعي ميديا من هنا من داخل مقر وزارة الداخلية بالرباط. مع تواصل عملية التصويت بمختلف جهات المملكة، تتواصل أيضا منال عملية تحيين المعطيات المتعلقة بنسب المشاركة. آخر الأرقام كما تفضلت الرسمية التي توصلنا بها هنا في مقر وزارة الداخلية تشير إلى أن نسبة المشاركة على المستوى الوطني بلغت إلى اللحظة 11.34%، وذلك إلى حدود الساعة 12 زوالا على مستوى مختلف عملات وأقاليم المملكة. تستمر منال عملية التصويت في ظروف كما يقال وكما أكد بلاغ الداخلية مسبقا، في ظروف عادية وسط تواصل إقبال المواطنين كما يصلنا على مكاتب التصويت للإدلاء بأصواتهم. تبقى الأنظار منال متجهة إلى الساعات المقبلة في انتظار صدور طبعا أرقام جديدة حول نسب المشاركة مع استمرار العملية الانتخابية إلى غاية الساعة 7 مساء بتوقيت المغربي. كما نعلم جميعا منال، على المستوى الوطني يشارك في هذه الانتخابات التشريعية 28 حزبا سياسيا يتنافسون على 395 مقعدا بمجلس النواب. في انتظار الأرقام الرسمية القادمة منال، سنوافيكم وسنوافي مستمعي ميديا وأيضا عبر منصتنا بكل المعطيات منال.
2: شكرا لك مفدنا إلى العاصمة الرباط الزميل عثمان الطاهري. وفيما تتواصل عملية التصويت في الاقتراع التشريعي، أعلن الوكيل العام لدى الملك لدى محكمة الاستئناف بمدينة طنجة عن فتح بحث قضائي بخصوص ما تم تداوله في بعض

مواقع التواصل الاجتماعي بشأن ظهور صندوق زجاجي بداخله بعض الأغلفة البيضاء. في قطاع غزة قتل 6 فلسطينيين جراء إطلاق نار وقصف من قوات الاحتلال الإسرائيلي في مناطق متفرقة، بينهم قتيلان سقط باستهداف مركبة في منطقة مواصي خان يونس جنوبي القطاع. إلى هذا ذكر موقع أكسيوس الأمريكي أن مجلس السلام برئاسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيعرض خلال اجتماع لأعضائه خطة للتعافي في قطاع غزة تمتد 6 أشهر بتكلفة تبلغ 2,450,000,000 دولار. تعهد رئيس السوري أحمد الشرع أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة بأن الجولان الذي ضمت إسرائيل أجزاء منه وتحتل أخرى سيبقى أرضا سورية، مشددا على أن جميع إجراءات الضم باطلة وملغية بقوة قرار مجلس الأمن 497 الصادر عام 1981، والذي اعتبر قرار إسرائيل ضم أراض في الهضبة السورية لاغيا وباطلا. هدد مستشار عسكري حوثي كبير في مقابلة أجرتها معه وكالة الأنباء الفرنسية الولايات المتحدة بأن كل مصالحها في المنطقة ستكون هدفا للمتمردين في حال ساندت المملكة العربية السعودية أو تدخلت في مضيق باب المندب الذي يسيطر عليه الحوثيون. أكدت محكمة التمييز وهي أعلى هيئة قضائية في فرنسا إحالة لاعب كرة القدم الدولية المغربي أشرف حكيمي إلى المحاكمة بتهمة الاغتصاب. وفي خضم منافسات كأس العالم في يونيو الماضي أيدت محكمة الاستئناف في فرساي إحالة الدولي المغربي ومدافع باريس سان جيرمان إلى المحاكمة، وهو القرار الذي صدر ابتدائيا في فبراير بتهمة اغتصاب شاب عام 2023، وهو ما ينفيه اللاعب المغربي منذ بداية الإجراءات القضائية. وقد طعن أشرف حكيمي أمام محكمة التمييز بعد وقت قصير من هذا القرار. نهاية هذا الموجز بعد الفاصل، برنامج اقتصاد للجميع رفقة أسماء بشري.

0: عدد جديد من الاقتصاد للجميع، أهلا بكم. وحلقة اليوم نخصصها للاقتصاد المغربي، نمو متواصل وتحديات مؤجلة.
1: الاقتصاد للجميع، أسماء بشري.
0: الاقتصاد المغربي يتجه إلى السنوات المقبلة وسط مزيج من المؤشرات الإيجابية والتحديات الاجتماعية والاقتصادية التي لا تزال تفرض نفسها بقوة. نمو اقتصادي متواصل، استثمارات كبرى، أوراش للبنية التحتية وتوسع في قطاعات صناعية وخدماتية جديدة، إلى جانب برامج واسعة للحماية الاجتماعية ودعم الاستثمار. لكن هذا التحول الاقتصادي يجري في وقت ما تزال فيه البطالة، خصوصا في صفوف الشباب، تمثل أحد أبرز التحديات. كما تظل مسألة الأجور والقدرة الشرائية وتحسين دخل الأسر في صلب النقاش الاقتصادي والاجتماعي. وتزامنا مع هذا الاستحقاق الانتخابي بالمملكة، عادت هذه الملفات الاقتصادية والاجتماعية إلى الواجهة بقوة، وظهرت مقترحات تتعلق برفع الأجور ودعم العاطلين وخلق فرص عمل جديدة وتوسيع الإنفاق على الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية. فما الذي يستطيع الاقتصاد المغربي

0: تحمله في المرحلة المقبلة؟ ما الذي يمكن تمويله وما الذي يمكن تنفيذه فعلا؟ وكم ستكلف هذه الإجراءات؟ هذا ما سنتناوله مع الأستاذ محمد جدري، محلل اقتصادي ومدير مرصد العمل الحكومي. وقبل ذلك نتوقف مع رقم في الاقتصاد.
1: رقم في الاقتصاد.
0: 106 دولارات فقط هو متوسط تكلفة اليد العاملة لإنتاج سيارة واحدة في المغرب خلال عام 2024 بحسب تقرير حديث لشركة الاستشارات العالمية. بهذا الرقم يتصدر المغرب قائمة الدول التي تشملها الدراسة من حيث انخفاض كلفة اليد العاملة لكل مركبة، متقدما على رومانيا والمكسيك وتركيا والصين. أما الفارق مع بعض مراكز صناعة السيارات الأوروبية فيبدو أكبر بكثير. تبلغ هذه الكلفة في فرنسا نحو 1500 دولار، وفي إيطاليا أزيد من 2000 دولار، وفي المملكة المتحدة 2300 دولار، بينما تصل في ألمانيا إلى 3307 دولار للمركبة. اللافت أن المؤشر لا يرتبط بمستوى الأجور فقط، بل يجمع بين تكلفة اليد العاملة وإنتاجية العامل. في المغرب ارتفع إنتاج السيارات بنسبة 29% بين 2019 و 2024، وهي أعلى نسبة نمو بين الدول التي شملتها المقارنة. وتعكس هذه الأرقام التحول المتسارع للمغرب إلى منصة تنافسية لصناعة السيارات، خصوصا مع توجه الشركات العالمية نحو مواقع إنتاج أقل كلفة وأكثر إنتاجية. لكن الرقم البالغ 106 دولارات لا يمثل تكلفة تصنيع السيارة كاملة، بل تكلفة اليد العاملة لكل مركبة فقط. 106 دولارات يبقى رقما يعكس موقع المغرب المتقدم في خارطة التنافسية العالمية لصناعة السيارات.
1: الاقتصاد للجميع. أسماء بشري.
0: الاقتصاد المغربي إذن نمو متواصل وتحديات مؤجلة، وبين توقعات المؤسسات المالية الدولية وأهداف السياسات العمومية والبرامج الاقتصادية للأحزاب تتحرك معادلة دقيقة تجمع بين النمو والتشغيل والتضخم والأجور والاستثمار والمالية العمومية. في هذه الحلقة من الاقتصاد للجميع نضع كل هذه العناصر في صورة واحدة، ونحاول قراءة اتجاه الاقتصاد المغربي خلال السنوات المقبلة مع الأستاذ محمد جدري، المحلل الاقتصادي ومدير مرصد العمل الحكومي. أستاذ جدري، أهلا وسهلا بك معنا.
2: أهلا وسهلا، مرحبا.
0: أستاذ جدري، إذن حلقة اليوم ستستشرف صورة الاقتصاد المغربي في السنوات المقبلة. إلى أين يتجه الاقتصاد المغربي؟ هل تحمل المرحلة المقبلة فعلا مزيدا من النمو والاستثمار، خصوصا وأن المؤسسات المالية اليوم الدولية تتوقع استمرار نمو الاقتصاد المغربي؟ الأحزاب بدورها تتحدث عن دعم العاطلين، عن رفع الأجور، عن خلق ملايين فرص الشغل. ماذا نتوقع فعليا من المرحلة المقبلة بناء على هذه المعطيات؟
2: هو بطبيعة الحال هذا واحد السؤال مهم ومهم جدا، ولكن ضروري أن نأكد على واحد الأمور اللي هي ذات أهمية كبيرة وكبيرة جدا. اليوم خصنا نعرفه هو أن المملكة المغربية عندها واحد نموذج تنموي جديد اللي بغينا من خلاله أننا نضاعفوا الناتج الداخلي الخام ديالنا من واحد 130 مليار دولار سنة 2021 إلى أكثر من 260 مليار دولار سنة 2035. هذا العمل هذا اللي غتقوم به ثلاث الحكومات: الحكومة الحالية اللي هي منتهية ولايتها، والحكومة القادمة اللي غتمشي 2031، ثم الحكومة الثالثة اللي غتوصل للمبتغى ديال النموذج التنموي الجديد ديالنا. طبيعة الحال اليوم اللي كنشوفوه هو ان عندنا واحد الارقام ديال النمو اللي هي مهمة. اليوم اصبح بإمكان الاقتصاد الوطني أن يحقق 1.4% ديال النمو بغض النظر عن الفتوات الطاقية وبغض النظر عن التقلبات المناخية، ولكن الغرض ديالنا هو أن نمشي إلى 5-6% ديال النمو باش نخلق المزيد من فرص الشغل بالنسبة للشباب المغاربة. كذلك الأمر اليوم عندنا واحد القطاعات اللي هي واعدة واللي فيها سياسة عمومية لدرجة أساسية. كنتكلموا على الصناعات الاستخراجية ديالنا، كنتكلموا على صناعة السيارات، صناعة الطائرات، كنتكلموا على الناس والألبسة والجيل، كنتكلموا على السياحة ديالنا اللي متحقق أرقام هي أرقام قياسية اللي مهمة، الصناعة التقليدية، الصناعة الغذائية ديالنا، صناعة الإلكترونيات والميكانيك. هذه كنظن بأنها أمور مهمة ومهمة جدا، لكن اليوم اللي هو أساسي هو أن بقينا عندنا واحد ثلاثة النقاط اللي خاص الحكومة القادمة أن تأخذها بعين الاعتبار. المسألة الأولى هو أننا خصنا نواصل العمل من أجل

0: الاشكاليه ديال الماء ديالنا، لان ما يمكنناش نبقاو مرتهنين بسخاء السماء، وبالتالي خصنا نواصلوا العمل في هذا المخطط الوطني ديال الماء صالح للشرب والسقي، باش اننا ما نبقاوش يعني معرضين للجفاف، وما نبقاوش كنشدوا ايدنا على قلبنا الا ما كانتش الامطار في واحد المستوى اللي مقبول. المساله الثانيه اللي مهمه واللي كنعيشوها اليوم هي مساله الطاقيه. ما يمكن ليناش نبقاو مرتهنين من البورصه ديال روتردام، ومن يوصل النفط كيفوت واحد 100 دولار كنبقاو نقولوا اشنو غنديروا في المغرب. وبالتالي اليوم الطاقات المتجدده خاصه نشوفها إلى أبعد مدى، كل ما يتعلق ب يعني الطاقة الشمسية، الطاقة الريحية، الهدوء ديال الأقطار، تخلية مياه البحر، هذه كلها أمور على عاهل الحكومة المقبلة خصها تمشي فيها إلى أبعد مدى، لأن عندنا واحد المبتغى هو أننا من 2030 نوصلوا لواحد المزيج كهربائي ديال أكثر من 51%. والإشكالية الثالثة اللي هي أساسية هو أن خاص هذا الزخم اللي عندنا لا في الاستثمار العمومي ديالنا ولا في الاستثمارات الخارجيه ولا في المقاولات الصغيره ديالنا والصغيره والصغيره جدا، انها تكون خالقه لفرص الشغل. ما يمكنش اليوم كنشوفوا هذا الزخم اللي عندنا، عندنا ارقام ديال النمو اللي مهمه، ولكن في الان ذاتي عندنا نسبه البطاله اللي هي مرتفعه كتم توصل الى 10 11 حتى 12%. وبالتالي كنظن بان هذه ثلاثه الامور هي اللي غتكون واحد التحديات اساسيه عند الحكومه المقبله باش تاخذها بعين الاعتبار، لان الغرض ديالنا هو اننا نحقق واحد مجموعه ديال الاهداف باش جميع المغاربه يعيشوا في واحد الكرامه اللي هي مزيانه.
1: نعم، هي تحديات كبيرة تنتظر طبعا الحكومة كما أشرت إليها أستاذ جدري، ولكن عندما نتوقف عند هذه الوعود الانتخابية الجديدة اليوم، عندما يعلن حزب عن رفع الأجور أو تقديم دعم مالي للعاطلين، من يدفع الفاتورة فعليا؟ المواطن عبر الضرائب والأسعار والاقتراض؟ يعني ماذا سننتظر من مدى إمكانية تحقيق هذه الوعود؟
0: وهذا واحد السؤال اللي هو مهم، وللاسف ان هذه الحمله الانتخابيه هذه يعني كان من المرتقب المتوقع انها تكون واحد الحمله اللي فيها واحد المناظره ما بين واحد مجموعه البرامج الانتخابيه، وكل حزب يجي يقول لنا كيفاش كيشوفوا الامور بخمس سنوات المقبله، ولا خد زمام الامور تولى رئاسه الحكومه كيفاش انه يشوف واحد مجموعه من السياسات العموميه كيفاش ينزلها على ارض الميدان. لكن للاسف اللي شفناه هو ان كان الكثير من الشعبويه في واحد مجموعه من الوعود اللي كان في اعتقادي انا الشخصي بانها يعني ممكن نقولوا بانها وعود اكثر من انها التزامات، لان مثلا اليوم على سبيل المثال ملي كنشوفوا الانظمه ديال التقاعد ديالنا اللي هي على حافه الافلاس، وعندنا مشكل في الاصلاح ديالها، وعندنا مشكل في فقط في الديمومه والاستدامه ديالها، فاذا بمجموعه من الاحزاب السياسيه كتقول بانها باغا دير واحد الحد الادنى ديال معاش التقاعد في 3000 درهم، كيبقى السؤال هو كيف ومن اين غنجيبوا هذه الميزانيه باش اننا هذه الصناديق هذه تخلي لنا، لان 3000 درهم ماشي غنخلصوها شهر او شهرين، غادي نخلصوها لمده طويله لمجموعه ديال الناس اللي هما في سن ديال التقاعد. مسألة ثانية مثلا على سبيل المثال كنشوفوا أن من 2021 إلى 2026 انتقل الحد الأدنى للأجر من 1600 درهم إلى 3400 درهم، يعني تقريبا ممكن نقولوا زاد في واحد 700 أو 800 درهم، فإذا بك كنشوفوا مجموعة من الأحزاب السياسية كتقول لنا بأنها باغا ترفع الحد الأدنى للأجر من 3400 درهم إلى 5000 درهم من 2031، وبالتالي بواحد الزيادة ديال واحد 1600 درهم. ملي كنشوفوا 1600 درهم يعني بمعدل تقريبا واحد 300 400 درهم بشكل سنوي، كيبان بأن من الصعب تحقيقها في ظل الظروف الراهنة. نفس الامر كذلك ملي كنشوفوا كيفاش كان عندنا النقاش ديالنا ملي كان عندنا هذاك كل ما يتعلق بالاصلاح الجبائي، وكيفاش ان الطبقه المتوسطه يعني ترافعت من اجل خفض واحد النقطه او نقطتين من الضريبه على الدخل، فاذا به اليوم كنشوفوا عندنا واحد الوعد اللي كبير وكبير جدا هو اننا غادي نقلصوا يعني الضريبه على الدخل من 37% الى 20%. كيبقى السؤال اللي عندنا هو كيف هذا؟ أكثر من ذلك هو أن اليوم كنجمعوا ما بين المتناقضات. شنو هي هذه المتناقضات؟ هو أن اليوم بغينا نسبة ديال النمو ديال 4 و5%، بغينا عجز الميزانية يبقى 3%، بغينا المديونية نقلصوها، وبغينا التضخم يبقى في مستويات مقبولة، وفي الآن ذاتي بغينا نزيدوا من الإنفاق العمومي تقريبا بواحد 350 حتى 500 مليار ديال الدرهم خلال الخمس سنوات المقبلة. وبالتالي كيبان بأن واحد كاين واحد التناقض، إما هذا الشيء غندير واحد إنفاق عمومي اللي هو كبير وممكن نمشيو ديونية أو نرفعه من عجز الميزانية وهذا ممكن يكون مقبول ونديره واحد مجموعة من الأمور، أما نزيدوا في الإنفاق العمومي ونحافظوا على المؤشرات كنظن بأن هذه مجموعة من المتناقضات. لكن للأسف أنا كنظن بأن هذه الحملة الانتخابية مشات في واحد

0: الاتجاه اللي ما كانش عطى واحد الصوره حقيقيه للمواطنات والمواطنين بان كل حزب سياسي كيفاش كيشوف واحد مجموعه من الوعود اللي يمكن ليه غدا وبعد غدا ان يرجع واحد الالتزامات، يقول لنا هذا الالتزام انا غندير في 2028، هذا غندير في 2030، هذا ها هي الطرق التمويليه ديالو، هذا يمكن لي يمشي فيه الى حد ادنى، هذا ممكن يمشي فيه الى حد اقصى. لكن كنا بعيدين كل البعد على واحد النقاش السياسي اللي حقيقي، وبقى عندنا النقاش في واحد جوج متلازمات اللي هي اساسيه اللي هما الفراقشيه وتضارب المصارف، وواحد التنابز ما بين اشخاص في حزب الف مع حزب باء، وهذا امور كنظن بانها تضر بالعمليه
1: ألا يعكس
0: السياسيه.
1: هذا المشهد الذي وصفته أستاذ جدري يعني الواقع المعقد للاقتصاد المغربي؟ نحن الآن على بعد ساعات من طبعا هذه الانتخابات ونتائجها، ولكن ما حدث حدث، يعني ما الذي يجب أن يبحث عنه المواطن اليوم في أي برنامج اقتصادي وانتخابي، إضافة إلى حجم الوعود التي أشرت إلى أنها يعني صعبة التحقيق أحيانا؟ هل سيبحث عن الجدول الزمني لتنفيذها، العائد الاقتصادي والاجتماعي المتوقع منها، هذه الاستثمارات أيضا والمشاريع متى ستكون قادرة على خلق وظائف مستدامة؟ أين يكمن التحدي؟ أليس يعني المشهد معقد حتى بالنسبة للأحزاب وبرامجها؟
0: صحيح صحيح صحيح، اليوم كنعيش في واحد حاله عدم اليقين على المستوى العالمي منذ الجائحه الصحيه، هذا امر لا يمكن نكرانه. عندنا اليوم واحد التحديات اللي هي اساسيه في الاقتصاد ديالنا، ولكن انا كنظن بان اليوم البرامج الانتخابيه مشات من اجل دغدغه مشاعر المغاربه باش انهم يصوتوا على هذا الحزب او ذلك الحزب الاخر. لكن اليوم انا كنظن بان مجموعه من المواطنات والمواطنين ما عندهمش من الاليات باش انهم يفرزوا ما بين هذا الوعد اللي يمكن لي نحققه وهذا الوعد الاخر اللي لا يمكن تحقيقه. لان اليوم صحيح نحن كاقتصاديين كيبان لنا بان واحد مجموعه من الامور هي من الصعب تحقيقها، ولكن واحد السيد اللي هو في واحد المتجر او في واحد القريه او عنده واحد الدخل اللي هو محدود بالنسبه له، مني يجي عنده واحد الشخص ويقول لي انا غنطلع لك السميك 5000 درهم او عندك واحد المعاش شيخ وخا 3000 درهم او شيء من هذا القبيل، كنظن بان يعني كيشد في هذيك القشه لانه هو يبحث عن واحد الامل. لكن اليوم كنظن بان يجب علينا ان نوعيو المغاربه ونوصلوا لهم المعلومه الصحيحه باش تكون عندهم الحريه ديال الاختيار عن اقتناع، وماشي فقط لان هذا او ذاك يعني تكلم لهم باللغه اللي باغي يسمعوها او دغدغ لهم المشاعر ديالهم.
1: ولكن هذه هي طبيعه الانتخابات في اي بلد أستاذ جدري، هذا يعني هذا
0: لا
1: المشهد
0: صحيح صحيح
1: وهذا التوقيت هو يعني فرصة أيضا للأحزاب، كل حسب طريقته بأن يستميل الناخب اليوم. طبعا الهدف هو تحقيق يعني اقتصاد أكثر صمودا في ظل وضع يعني عالمي متقلب، في ظل مجموعة من التحديات التي أشرت إليها والتي أصبحت معروفة اليوم. لا نتحدث عن الحزب الذي كان أكثر يعني إقناعا، ولكن ما الذي يقنع أكثر في هذه الفرصة، يعني في هذه المرحلة، أن يكون قابلا للتنفيذ وقابلا للتحقيق؟ بناء على هذه التوقعات، نحن نتحدث عن مؤسسات مالية دولية اليوم تتوقع يعني استمرار نمو الاقتصاد المغربي، في الوقت نفسه كيف يمكن تفسير استمرار البطالة المرتفعة رغم تحقيق الاقتصاد المغربي هذا المعدل الذي يقارب اليوم 5%؟
0: لا انا كنظن بان اليوم يعني المملكه المغربيه امام فرصه سانحه، لان اليوم عندنا واحد مجموعه من المستثمرين اللي كيجيو عندنا، عندنا قطاعات اللي هي مهمه اللي باغي نمشيو فيها، عندنا كل ما يتعلق بالطاقات المتجدده، عندنا صناعه السيارات، عندنا صناعه الطائرات، عندنا السياحه اليوم اللي كتحقق ارقام هي قياسيه. انا كنظن بان هذه امور خاصة نمشيو فيها الى ابعد مدى. اليوم اللي هو اساسي هو ان تكون عندنا واحد النجاعه في الحكامه ديال تنزيل واحد مجموعه من السياسات، لأن اليوم يمكننا أن نحقق أرقام ديال النمو أكثر مما هو حاصل اليوم إذا كانت عندنا واحد الحكمة اللي هي مهمة، إذا قللنا من نسب ديال الفساد في الاقتصاد الوطني، إذا دعمنا المقاولات الصغيرة عوض المقاولات الكبيرة، وكذلك إذا خرجنا من هذا يعني العكس المحور ديال طنجة الجديده، وخرجنا الى مناطق اكثر يعني عمقا في المملكه المغربيه باش ان واحد مجموعه من الشباب انهم يستافدوا من الخيار ديال البلاد. انا كنظن بان اليوم كذلك في معدلات البطاله هناك واحد التناقض اللي هو كبير وكبير جدا. اليوم عندنا مجموعه ديال الشباب اللي كيبحثوا عن فرص الشغل، ولكن كذلك عندنا مجموعه من المقاولات اللي كتعاني من نقص في

0: عملها. كنتكلم اليوم على صناعة الصيادة، عندنا مشكل كبير. كنتكلم على الفلاحة، اليوم عندنا فيها مشكل. السياحة عندنا فيها كذلك عندنا فيها مشكل. قطاع ديال البناء والشغل العمومية تاهي عندنا فيها واحد المشكل. وبالتالي اليوم كاين واحد التناقضات، لأن عندنا واحد التغيرات مجتمعية ديال الشباب ديالنا، بحيث ان اليوم واحد المجموعه من المهن ما كتبقاش تلقى واحد الاقبال. دون ان ننسى بان اليوم عندنا واحد الاقتصاد اللي هو جديد، اللي هو اقتصاد ديال المنصات. وبالتالي واحد اليوم ذلك الشاب اللي كان كيخدم في واحد لوزين ديال الكابلاج في طنجه وكيربح واحد 3000 او 3200 درهم، وكتمشي ليه ما بين ترونسبور وماكلته، وخدام واحد 8 تسويع او واحد 9 تسويع في ظروف اللي هي صعبه، يقول لك اليوم انا يمكن ليا بالسياره ديالي او بالدراجه الناريه ديالي يمكن ليا نخدم على خاطري بواحد 4 تسويعات او 6 تسويعات، ويمكن ليا نجيب اكثر من 3000 درهم بكثير، وانا شي واحد ما كيتحكم فيا. وبالتالي التحولات المجتمعيه حتى هي خاصة الحكومه تاخذها بعين الاعتبار خلال القادم من الاشهر، باش اننا نوفر واحد، لان اليوم غيكون عندنا من الصعب علينا اننا نجيب واحد مجموعه من المستثمرين الاجانب، نجيبهم يشتغلوا في المغرب، يديروا لنا صناعه السيارات الكهربائيه، او يديروا لنا صناعه الطائرات، او يديروا لنا السياحه، او يديروا لنا يعني الصناعه الغذائيه ديالنا. ولكن في وقت من الاوقات سنكون مضطرين باش نجلبوا واحد اليد عامله من الخارج، كيف ما كنشوفوا اليوم ان لولا الاخوان ديالنا من جنوب الصحراء كانت مجموعه من القطاعات اللي هي صناعيه في المغرب كانت تعاني الامرين.
1: نعم. طيب سؤال اخير استاذ جدري، بين هذه الوعود للاحزاب واشكاليه تحقيقها، وبين الواقع الاقتصادي والاجتماعي المغربي اليوم، وأيضا بين كل هذه المؤشرات الموجودة حاليا، أنتم كاقتصاديون أي قطاع ترون أنه يتوقع أن يعول عليه في المرحلة المقبلة، ويجب أيضا الاشتغال عليه لأجل إعطاء دفعة وانتعاش أكثر للاقتصاد المغربي؟
0: صحيح صحيح جدا. انا كنظن بان اليوم عندنا واحد الهامش ديال المناوره، وعندنا واحد القيمه المضافه اللي ممكن واحد مجموعه من القطاعات تعطي اكثر مما كتعطي اليوم. اليوم على سبيل المثال 138 مليار ديال الدرهم ديال السياحه ما بقاتش كافيه لنا، خاصنا نمشيو واحد 160 او 180 ولما لا واحد 200 مليار ديال الدرهم باش تخلق لنا فرص شغل اللي هي مهمه. اليوم خط الانتاج الثاني ديال صناعه السيارات الكهربائيه يمكن لي ان يضاهي خط الانتاج الاول للسيارات الحراريه. اليوم القطاع الفلاحي ديالنا، لان اليوم الصناعه الغذائيه يجب ان ننتقل من واحد التصدير لواحد المواد اللي هي فلاحيه اللي هي خام الى مواد اللي مصنعه ذات قيمه مضافه اللي هي كبيره، ونخدموا واحد مجموعه من الشباب المغاربه. اليوم كذلك من كل ما يتعلق بالصناعات الاستخراجيه ديالنا هي الفوسفات والاسمده، هذه هي ممكن نمشيو فيها. الطاقات المتجدده اليوم، لان من غنجلبوا واحد مجموعه من المستثمرين غادي يخدموا لنا مجموعه ديال الشباب المغاربه. صناعه الطائرات هي اليوم عندنا واحد الهامش اللي كان عندنا في سنوات التسعينات ديال الناس بسوى الجيد، اليوم كيضيع علينا، وعندنا مستويات اللي هي متوسطه. يمكن اننا نربحوا واحد مجموعه من النقاط في يعني الصناعات ديال الناس بسوى الجيد. الصناعه التقليديه ديالنا اللي خصنا ناخذوها بعين الاعتبار، والا غنفقدوا واحد مجموعه من المعلميه، وغدا بعد غدا ما نلقاوش شكون يصاوب لنا الخزاف، وشكون يصاوب لنا التكباس، وصاوب لنا شحال الخشب وشحال من حاجه. وبالتالي كنظن بان عندنا مجموعه ديال القطاعات اللي فيها واحد الهامش ديال المناوره، وبالتالي عوض تحقيق ارقام ديال النمو ديال 4 أو 5%، كنظن بان الى ضافت الجهود واعطينا واحد الاراده حكوميه اللي حقيقيه، يمكننا ان نحقق بطريقه سهله واحد 6 او 7% من هنا الى 2030.
1: عنوان عريض للمرحله المقبله، عنوان اقتصادي طبعا.
0: لا، شوف، المرحلة المقبلة هي مرحلة ديال تكريس المكتسبات، بمعنى أن اليوم هاد النجاحات اللي حققناها في مجموعة من القطاعات ما يمكنش نرجعوا إلى الوراء. كل ما يتعلق بالدولة الاجتماعية اليوم، قطاعات مثلا ديال التعليم خاصة نزيدوا في الجودة ديالها باش يكون عندنا واحد الشباب اللي هو مزيانين، الصحة لا نقاش فيها باش أن تكون الأمور هي أساسية، هاد الدعم الاجتماعي اللي مشينا فيه ما يمكنش نرجعوا إلى الوراء. اليوم اصلاح انظمه ديال التقاعد خاصنا نمشيو فيها الى ابعد مدى، مناخ الاعمال ديالنا خاصنا نواصلوا العمل بعد ما تقل الاستثمار اللي كاين اليوم ونزيدوا نحسنوا فيه، والقطاعات الواعده اللي عندنا عوض ما نمشيو بواحد السرعه ديال 80 او 90 كيلومتر في الساعه، حان الوقت باش اننا يعني نمشيو بواحد السرعه ديال 120 اللي ممكن توصلنا لواحد المستويات اللي هي اساسيه من خلال خلق للثروه، خلق للقيمه المضافه، وخلق مدرجه اساسيه لمجموعه مناصب الشغل بالنسبه للشباب المغرب.
1: اشكرك جزيلا استاذ محمد جدري، المحلل الاقتصادي ومدير مرصد العمل الحكومي، شكرا على كل هذه التوضيحات.
0: مرحبا.
1: الشكر لكم ايضا مستمعينا، وصلنا الى ختام هذا العدد، الى اللقاء.

في 23 من شتنبر لا تفوت أي لحظة من الانتخابات. ميديا نيوز تقدم لكم تجربة رقمية جديدة لمتابعة الحدث مباشرة ولحظة بلحظة. ميديا راديو ميديا.

0: élections palestiniennes prévues en novembre doivent impérativement avoir lieu. Ces élections, je cite, sont programmées pour le 28 novembre 2026 pour les élections législatives et pour le premier trimestre 2027 pour les élections présidentielles. Un rappel à l'ordre alors que la communauté internationale craint un report du scrutin en raison de la situation en Palestine. C'est la fin de cette synthèse. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous souhaite une très belle après-midi à l'écoute de Média.
1: Jazz, rock, sharqi, maghribi. حين تلتقي الإيقاعات تختفي التصنيفات. En fusion مع محمد البدوي من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من 5:30 مساء على ميديا.
2: من تأثير السوشيال ميديا على قيمنا إلى الذكاء الاصطناعي الذي يعيد رسم معالم حياتنا، ومن قصص النجاح الرقمية إلى التحديات التي تواجهنا جميعاً، حياة أونلاين منصتكم لفهم العصر الرقمي بعمق ووعي. كن واعياً وإلا سيقررون عنك.
1: حياة أونلاين، حنان تسوري.
2: كن واعياً أو دعهم يقررون عنك. مرحبا بنا عندكم ومرحبا بكم عندنا كيف العادة في حلقة جديدة من حياة أونلاين، حيث نواصل الغوص في أعماق العالم الرقمي لنكتشف أسراره ولنكتشف كيف أصبحت التكنولوجيا تحدد معالم حياتنا اليومية. اليوم الأربعاء 23 شتنبر، يوم الاقتراع، وفي يوم الاقتراع تصبح كل خطوة وكل منشور رقمي محكومة بقواعد قانونية خاصة. فواش يمكن نشر محتوى انتخابي على مواقع التواصل الاجتماعي في هذا النهار؟ وهل يجوز تصوير ورقة التصويت أو مشاركة صورة من أمام مكاتب التصويت؟ وشنو عن الهاتف؟ واش ندخلوه معنا لقاعة التصويت ولا لا؟ واش يمكن كذلك نشر استطلاع رأي أو مشاركة منشور انتخابي وخقديم؟ فهذه الحلقة غادي نحاولوا أننا نرافقوا المواطن المغربي في تفاصيل يوم الاقتراع، من لحظة ديال المغادرة ديالو ديال المنزل إلى مغادرة مكتب التصويت. وغادي نوضعوا أمام ضيفنا الكريم مجموعة من الحالات الواقعية للإجابة عنها بشكل واضح وعملي. ما المسموح به قانونا وما الممنوع وما الذي قد يعرض المواطن للمساءلة القانونية؟ سعيدة جدا أن يكون ضيفي اليوم الأستاذ أمين فتحي اللي هو مستشار قانوني. سي أمين مرحبا بك معي في حياة أونلاين.
3: شكرا جزيلا أستاذة حنان، بارك الله فيك مرة أخرى، وأنا سعيد جدا باش أننا نرافقوا المواطنين وطبيعة الحال الناخبين ديالنا في يوم الاقتراع باش ننصحوهم ويتجنبوا، خصوصا أننا نتكلم على الأمور اللي هي ممنوعة قانونيا.
2: يوم الاقتراع هو ماشي يوم عادي، وشنو اللي كيخليه كذلك على منصات التواصل الاجتماعي انه ما يكونش يوم عادي؟
3: كيف كتعرفي استاذه حنان، فمواقع التواصل الاجتماعي دابا ولات المنصات رقم واحد باش اننا نعبروا كيفاش كيدوز النهار ديالنا. كنحطوا لي ستوري، كنحطوا لي فيديو، المنشورات، كنعودوا على النهار ديالنا كيفاش دايز طبيعة الحال بشكل اعتيادي كل نهار. فطبيعة الحال هذا اليوم لانه يوم خاص جدا، والمغرب كامل، جميع الموظفين، جميع الاجراء، جميع الناس، كلشي غيتوقف العمل ديالو باش يمشي انه يصوت، كيمارس العمليه الديمقراطيه باش انه نعرفوا شكون كيفاش وكيفاش غتشكل الحكومه المقبله. هنا كاين بزاف ديال الناس كيكونوا متحمسين، كاين شباب، كاين ناس كبار، كاين واحد العدد ديال الفئات ديال المجتمع، فيقدروا يكونوا بعض التجاوزات وبعض الخروقات اللي نقدروا نشوفوها على مواقع التواصل الاجتماعي، حيت هي منصات مفتوحه، وحيت هي منصات بطبيعه الحال في النشر، يعني في عمليه النشر ما كتخضعش الرقابة ولا شي أبروفاسيون إلى آخره. فبطبيعة الحال نقدروا نشوفوا بزاف ديال التصاور، بزاف ديال الفيديوهات، بزاف ديال الريل، وكيف كنقولوا بزاف ديال القفشات في ذاك النهار. دونك لهذا احنا ما كرهناش انه الناس يعني تمارس العملية الديمقراطية ديالها، تمشي تصوت بطبيعة الحال على حساب القناعات ديالها، ولكن يردوا البال لهذه المعلومات اللي غنبارطاجيو اليوم.
2: يردوا البال لهذه المعلومات اللي غنبارطاجيو اليوم. والحاجه المهمه اللي انت قلتي هو انه ولينا كاملين كنبارطاجيو على منصات التواصل الاجتماعي وكنشاركوا الناس المتابعين ديالنا اليوميات ديالنا. فكاين اللي غيعتبر انه داك النهار حتى هو يوم عادي بحال سائر الايام، غنو تصبح غنصور شنو غادي ندير، انا فين غادي، شنو غادي ندير، وكنسول وكنحط استطلاع الراي. شنو اللي كيخليه يوم مختلف على باقي الايام اللي نقدر نبارطاجي فيها من الناحيه القانونيه؟
3: اذا كان في الاعتياد ديالنا اننا كنشروا وكنبارطاجيو اليوميات ديالنا، فما غيمكنليش لنا بطبيعه الحال باش اننا نبارطاجيو تصاوروا فيديوهات في هذا اليوم بالذات، خصوصا فيديوهات اللي كتمس بالعمليه ديال الاقتراع، كتمس بالعمليه الديمقراطيه.

0: الديمقراطيه ديال التصويت. ولهذا فين مشيت صوت او لا من صوت او لا مثلا كان داعي شي وقائع، لانه ربما الانسان فاش كيكون كي كي كي بارطاجي لي ستوري ديالو او اليوميات ديالو او المنشورات ديالو راه ما كيردش البال على كيفاش غيتكيف قانونيا هذاك لو بارطاج ديالو. ولهذا هاد اليوم ديال الاقتراع خاصو يدوز في منتهى الاعتياد العادي، ولكن خصنا نتجنبوا امور اللي بطبيعه الحال اللي هي جانبيه فيها القيل والقال.
1: الحمله الانتخابيه انتهت بالامس مع 12 ديال الليل. كاين اللي كيعتقد كيقول لك ولكن على الفضاء الرقمي ماشي بحال اوفلاين، واش كيبقى الاثر ديالها في العالم الرقمي ولا حتى هي كتنتهي مع منتصف الليل؟
0: لا لا لا بطبيعه الحال، وهنا الخلايا الرقميه ديال النيابه العامه بطبيعه الحال وكذلك حتى الضابطه القضائيه راه غدير واحد المسح الكتروني كامل باش انها تعرف واش في جميع النقط وجميع المكاتب وجميع ربوع المملكه واش كانوا بطبيعه الحال مخالفات تمس بالعمليه ديال الاقتراع الى اخره. يعني يوم الاقتراع اي فيديو تنشر او اي منشور تنشر او اي امور من أمور عندها واحد التكييف قانوني معين، يقدر يتكيف على اساس انه ممنوع او لا بطبيعه الحال قانوني في اطار المسموح. ولهذا الانسان خصو يكون ضروري يحترس جدا. اذا جميع المنشورات التي تنشر يوم الاقتراع هي بطبيعه الحال منشورات لها ما بعدها اذا كانت كتخالف بطبيعه الحال القانون.
1: يعني القانون كيتعامل مع ما يحدث على منصات التواصل الاجتماعي من انستغرام من فيسبوك تيك توك والواتساب تحديدا. حنا كنركزوا الواتساب لان مازال المغاربه كيعتقدوا الواتساب راه ماشي منصه رقميه، واتساب راه واحد المحادثات حنا بيناتنا راه حنا داويين ما شفنا حد.
0: هذاك الشيء اللي كاين دابا هذا هو سبحان الله العظيم، المغاربه كيعتبروا بانه مواقع التواصل الاجتماعي هي الفيسبوك انستغرام تيك توك لانها مفتوحه للعموم وكل شيء كيشوف كل واتساب راه كيبقى الرقم ديالك الخاص كتواصل به غير لا حتى هو كيتعتبر منصه التواصل الاجتماعي وفيها يقدروا يوصلونا دي فيديو، يقدروا يوصلونا دي اوديو، يقدروا يوصلونا بعض التنبيهات ولا الاشعارات.
1: يعني القانون كيتعامل مع ما يحدث في الفضاءات الرقميه بحال مع ما منشورات ومع الوثائق الانتخابيه التقليديه.
0: طبيعة الحال ناخذ مثال، على سبيل المثال واحد الانسان يعني كيطلب من مواطن باش انه يصور ليه فيديو فاش غادي يصوت عليه مثلا الى اخره، غير يرسلوا لي عن طريق الواتساب. إذا الواتساب راه هو يعتبر دليل ومنصة طبيعة الحال من منصات التواصل الاجتماعي التي تثبت عن طريقها المخالفات ديال الاقتراع إلى آخره. فهاد اليوم ديال الاقتراع نذكر بأنه منظم بالقانون، ولكن كيف ما ديجا شرنا في واحد العدد ديال الحلقات مواقع التواصل الاجتماعي هي جزء من الفضاء العام، أي حاجة تبارطاجات ولا تستعملات في إطار مخالفات يوم الاقتراع في إطار الجناح الضبطية والتأديبية اللي غيقوم المهم غادي يقوم بها شي واحد أو لا المفترض أنه يقوم بها الناس اللي طبيعة الحال ما كيحترسوش إلى آخره، فراه يمكن أن طبيعة الحال تؤدي إلى متابعات وإلى ما بعدها، فالفعل عنده أثر قانوني بطبيعة الحال.
1: يعني اللي كنت كتنشر بسرعة في سائر الأيام يوم الاقتراع فكر ألف مرة قبل ما تنشر أي منشور. عندك بعض الحالات اللي نقدروا أي واحد فينا يدير هاد يطيح فيها، ولكن هي تكون أنت تقول لي واش هادي مسموح بها قانونيا
0: مرحبا
1: أو لا ممكن تجرك المساءلة القانونية. الحالة الأولى اللي هي فقت الصباح قررت أنني غادي نمشي نصوت، لكن قبل ذلك درت ستوري وقلت للناس صباح الخير اليوم يوم مهم في حياتنا ما تنساوش تمشيو تصوتوا.
0: بطبيعة الحال الترغيب في الممارسة العملية الديمقراطية شيء مطلوب ومسموح بطبيعة الحال.
1: ولا زدت معه في ستوري ما تنسوش الحزب الفلاني عنده برنامج انتخابي قريب من المواطن.
0: لهنا خصنا نوضحوا واحد النقطة اللي هي مهمة بالنسبة للمواطنين ولا المناضلين أو للمتعاطفين مع الأحزاب إلى آخره. يوم الاقتراع هو يوم ماشي ديال الحملة، ماشي ديال الدعاية، ماشي ديال نشر توجيهات ولا الإرشادات للمتعاطفين ولا للمواطنين. ولهذا يوم الاقتراع هو يوم الحياد، أي مواطن خصو يمارس فيه الحياد ديالو واخا إن كان منتميا لحزب معين إلى آخره، ما عندوش الحق أنه يأثر على المواطنين على الناخبين في العملية ديال الاقتراع. ولهذا أي ستوري أي منشور أي فيديو يحث المواطنين على التصويت لشي حزب معين طبيعة الحال هذا راه مجرم بمقتضى القانون وممنوع قانونا.
1: الحالة الثالثة مشيت نصوت، دخلت المكتب التصويت والهاتف عندي في جيبي.
0: بالنسبه لهذه العمليه ديال اننا نديو معنا التليفونات باش نصوروا مثلا في المعزل ديال الانتخاب، هذه واحد الفعل اللي مجرم قانونا. يعني كنتكلموا على جريمه، ما كنتكلموش على مخالفه، لا هذه جريمه وجريمة اللي منظمة.

0: بطبيعة الحال بمقتضى القانون، واللي ممكن أن السيد الرئيس اللي كاين في المكتب ديال الاقتراع عن الحق أنه يتصل بأعوان أو لا أحد الضباط الشرطة القضائية باش أنه يعاين التلبس بإدخال الهاتف في المعزل. ولهذا الشباب وجميع المواطنين ردوا البال، الله يجازيكم بخير، الإنسان من الأفضل أنه يمشي ينتخب يخلي التليفون ديالو إما في الدار أو لا في الشنطة ديالو ويدخل المعزل ويمارس العملية ديال التصويت ويخرج ديريكتمون بلا حتى شي مشكل. وإلا في حالة الضبط راه يمكن أن الضابطة القضائية دير محضر تلبسي ويعني تباشر الإحالة إلى النيابة العامة باش تكون المتابعة. راه هنا كنتكلموا وأعيد وأكرر، وهذا يعني أمور اللي كنسطر عليها بخط أحمر، إدخال الهاتف أو النظر ديال ميتا أو لأي آلة من آلات التصوير أو مثلا شي كاميرا كاينه في شي بورت كلي ولا هذا ولا أمور إلى ولا شي ستيلو إلى آخره. فبطبيعة الحال رئيس المكتب اللي احنا كنمشيو نصوتو فيه عنده الحق أنه في إطار الشك أنه يطلب منك باش أنك تحط داك الشيء أو أنه يمنعك ويتصل بالضباط الشرطة القضائية، لأنه العملية ديال التصويت باش تدوز بشكل عادي وتدوز بواحد الشكل اللي هو يعني في منتهى النزاهة
1: والسرية،
0: خصوصا بأنه راه كاينه توصيات ديال وزارة الداخلية بإحكام عملية التصويت. حنا دابا كنعرفوا بأنه العملية ديال التصويت ديال 2021 ماشي ديال 2020، العدد ديال المستعملين ديال السوشيال ميديا والتليفونات عاد إلى آخره كيزداد، وهنالك مراهقين يلاه داروا 18 سنة ولا عندهم الحق يعني في التصويت إلى آخره. فلذلك حنا كنتكلموا بواحد اللغة اللي هي سليمة وبسيطة جدا باش أنهم ينتبهوا لهذه الأمور وهذه المسائل.
1: واخا واش غير ممنوع على ندخل معايا الهاتف واخا يكون مطفي، ما خصنيش ندخل معايا حتى شي جهاز؟
0: لا، المعزل ديال التصويت ممنوع انك تدخل معاك شي جهاز
1: واخا تقول لي راه طافي ولا راه مودافيون ولا راه
0: لا لا لا غير مسموح به، غير مسموح به. وطبيعة الحال هنا رؤساء المكاتب راه كيحاولوا انهم يعطيو هاد الارشادات، وهاد الارشادات الانسان راه غيلقاها مكتوبه، غير هو ما يتحاولش انه يدخل في واحد النقاش ولا واحد الجدل من اجل ارباك عمليه ديال التصويت او من اجل ارباك الفريق واللجنه ديال المكتب ديال التصويت. هذوك الناس وان كانوا موظفين او لا ان كانوا ممثلين ديال الاحزاب او لا ان كانوا الناس اللي هما كيشرفوا على العمليه ديال التصويت، راه اي جدل او اي يعني عرقله يعني اي جدل او مضاربه او لا خصام او لا هذا
1: راه شد او ترفع صوتك او بعد مرات كن
0: راه يمكن ان يكيف على انه عرقله ديال العمليه الانتخابيه. ولهذا كنطلبوا من الناس انهم يتحلوا بشويه ديال الصبر وانهم يتحلوا يعني بالاحترام ديال القانون وديال الارشادات، لانه الله يجازيكم بخير حنا ما كنتكلموش على مخالفات ولا افعال فقط ممنوعه، وانما نتكلم على جنح ضبطيه وجنح تاديبيه في النهار.
1: يعني هذه رسالة ونصيحة للشباب تحديدا اللي هو لأنه ديما هز معه التليفون ديالو يقدر ما يردش أو لو يقول له ما تدخلش معك التليفون وما ياخدهاش بجدية وخا ما يكون لا غيصور لا والو، ردوا البال اللي صوتوا راه ما مشاو صوتوا، لكن اللي مازال عاد غيمشيو صوتوا ردوا البال ما تدوش معكم التليفون باش ما تطيحوش في مشكل.
0: طبيعة الحال
1: حيدوا عليكم هذا المشكل. هضرت على مسألة ديال كذلك ديال شي واحد يطلب منك على من صوتتي، صور لي على من صوتتي.
0: هذه المسألة هذه طبيعة الحال كتعتبر من بين الجرائم المنصوص عليها في القانون، لأنه هذه بحال إلى ضغط على الناخب من أجل استعمالة الصوت دياله، وكذلك جريمة من طرف الناخب باستعماله للهاتف وصيفتها للجهة المعنية اللي طلبت منه هذا الأمر هذا. ولهذا كنقولوا للناس بأنه حتى ولو أنكم ماشي نتوما مؤثرين ولا عندكم ديباج إلى آخره، راه على مستوى الواتساب ما تصيفط تصاورك لتا شي واحد، ما تصيفط فيديوهات لتا شي واحد. هذه المسائل هي ممنوعه يوم الانتخابات، يوم الاقتراع هي ممنوعه بمقتضى القانون. كنتوجهوا لجميع المواطنين بان هذه الامور تعتبر من قبيل الجرائم ماشي من قبيل المخالفات. انا كنسطر على هذه الكلمه باش ان الانسان يعرف بان هذه الافعال المقترفه راه تعتبر جريمه. جميع المواطنين راه حتى شي واحد ما عنده الحق انه يطلب منك تصور وتعطيه تصاور ديال يوم الانتخاب واش صوتتي عليه ولا هذا الى اخره،
1: غطيح في مشاكل قانونيه.
0: طبيعي
1: مشيت صوت ودرت ستوري وقلت انا عاد خرجت من مكتب التصويت راني صوت ودرت سؤال ولا بوات كاستيونير كيف ما كنعرفوا على منصات التواصل الاجتماعي في ستوري، وقلت لهم وانتم ما صوتوا ولا مازال مسموح ام غير مسموح؟
0: هذه ما

0: فيهاش إشكال، ما فيهاش إشكال، رغم أنه الاستطلاع ديال الرأي اللي هو ممنوع قانونا هو استطلاع رأي على من صوتي بالضبط، واش صوتته على الحزب فلان الفلاني أو الحزب فلان إلى آخره، كتعطي اختيارات كأنك كتستطلع الرأي ديال الناس على مواقع التواصل الاجتماعي، أش من حزب حصل على عدد ديال الأصوات، يعني هاد السونداج في ذاك النهار ديال الانتخابات باش أننا نديرو شوية ديال الضغط إلى آخره وشوية ديال الارتباك. ما إنسان راه يسول الناس واش صوتوا ولا ما صوتوش، هذا كيبقى فهمتيني يعني مشاركة عادية على مواقع التواصل.
1: واخا وستوري آخر اللي فيه شكون اللي كتوقعوا الحزب اللي غادي ياخذ أكبر عدد من المقاعد، واش الحزب A حزب B حزب C؟
0: طبيعة الحال هادشي كيدخل في استطلاع الرأي، لأنه القانون كينص بشكل صريح في المواد ديالو، خصوصا القانون ديال مجلس النواب والقانون التنظيمي ديال اللوائح الانتخابية العامة، على استطلاعات الرأي عبر الوسائط الاجتماعية. بمعنى أنه ما تيخصناش يوم الاقتراع ولا حتى في الفترة ديال الحملة أننا نديروا استطلاعات رأي ونكشفوا على النتائج ديالها باش أننا نبينوا بأنه راه هذا هو الحزب المحتمل. باقي ما وصلتش الخمسة ديال العشية، باقي ما وصلتش الستة ديال العشية أو السبعة، باقي ما سالاش النهار وكيبداو يبانوا لنا استطلاعات الرأي. يعني الناس اللي عندهم متابعين ينتابعوا لهاد المنشورات، لهاد البارتاج اللي كنديروا بهذه الطريقة إلى آخره.
1: كاين بعض المشاهير أو مشاهير السوشيال ميديا أو الناس اللي هما عندهم واحد العدد من المتابعين اللي كيتابعوهم، اللي بعد مرات كيخرج فيديو يقول لك انا غادي نصوت بورقه بيضاء، الا ما لقيتوش على من تصوتوا فانا كنصحكم انكم تصوتوا بورقه بيضاء.
0: هذا فقط هو انه تيبين النوعيه ديال التصويت، حيت التصويت راه كاين تصويت يعني صوت يعني اللي هو محسوب، وكاين تصويت اللي هو صوت ملغى. من بين اشكال الصوت الملغى راه كاين الورقه البيضاء،
1: ما يكونش يعني تعتبر بانه كيحط المتابعين ديالو انهم حتى ما يصوتوا بورقه بيضاء.
0: لا،
1: تقدر تفهم بهذه الطريقه.
0: خاص الخطاب ما يكونش خطاب تحريض، خصو يكون خطاب يعني توعيه. الانسان كيتكلم بواحد الخطاب اللي هو حيادي، بانه انا شخصيا في هذه الحمله مثلا ما قنعني حتى شي حزب، واش غندير الى اخره، فانتم صوتوا على حسب القناعات ديالكم وكذا الى اخره. هذه النوعيه من الخطابات هي خطابات حياديه وما فيهاش واحد التحريض معين، بحال واحد الانسان اللي تيجي تيقول للناس لا ما تصوتوش راه غيقول بكم. لا، حنا خصنا نفهموا واحد القضيه، بان الطريقه الوحيده باش تشكل حكومه في المغرب وتسير هذه البلاد الى اخره هي عن طريق انتخابات. راه هي العمليه الديمقراطيه يعني الوحيده لكي نفرز نحن كمجتمع حكومه تسيرنا، ولهذا حتى شي واحد ما تيخصو يأثر على القناعات ديال الأفراد ولا ديال الناخبين ولا ديال المواطنين الآخرين. ردوا البال، راه أي منشور من قبيل التحريض،
1: بعد مرات هما ما قاصدينش التحريض، هو كيهضر غير كيقول لك انا كنعبر على شنو درت،
0: كيعبر
1: راه شنو درت وشنو خاصو يدار.
0: هاد الحاله او هاد الوضعيه هذه راه دائما تطرح، تيقول لك راه انا كنعبر على الراي ديالي. لا، خصنا نعرفوا بانه التعبير على الراي شيء والتحريض شيء، راهما ربما يقدروا يبانوا شيئان متداخلان، ولكن لا، راه التحريض هو انك تقول الناس ديروا فعلوا عندكم راه غيديو لكم راه كذا. هذا الخطاب ديال الامر، عندما ملي كتخاطب الناس وكتخاطبهم بخطاب الامر او بخطاب التخويف او لا راه كتفترض واحد النيه مبيته واحد سوء نيه مبيته الى اخره، فانت هنا تحرض. اما اللي بغيتي تعطي الراي ديالك كتعطي الراي ديالك بكل حياديه.
1: كنشوفوا انه الناس بعض المرات كيصوت ويخرج يدير لايف، ولا قبل ما يدخل كيدير لايف من امام مكتب التصويت. مسموح؟
0: مسموح في اطار الا غيقول الناس انا راه بحالي بحال جميع المواطنين غنمشي وغنصوت وانا فرحان انني غادي ندير هذه العمليه كذا، كنتمنوا ان البلاد ان كذا ان الحكومه الجايه الى اخره. هنا غير باش نكونوا واضحين، هنا ما تنمنعوش،
1: لا احنا ما كنمنعوش، احنا كنقولوا ما هو المسموح به وما هو الممنوع.
0: طبيعي الحال
1: غير في داك اللايف ربع المرات الانسان ما كيقول حاجه وما كينسى بانه قالها.
0: طبيعي الحال
1: اضطرت وقع،
0: ما كيوزنش كلامه،
1: ما كيوزنش كلامه،
0: هذا هو اللي كاين. داكشي علاش كنقولوا احنا في هذا النهار ديال الانتخابات اي حاجه من قبيل انها غادي تادي باش انه يتكيف قانونيا الكلام ديال الشخص على اساس انه تحريض او لانه اخلال بالعمليه ديال الاقتراع او لا مثلا بث ادعاءات وقائع كاذبه، قدر مثلا واحد الانسان نيت تعرض لواحد الواقعه معينه ويجي يقول لهم داروا لي وفعلوا لي الى اخره، راه

0: غيتفتح بحث في هذاك الشيء اللي بارطاجيتي الى اخره. ولهذا انا تنقول الاخوان يبعدوا شويه من التليفون ويخليوا هذا النهار يدوز كيف ما كنقولوا بحال جميع الايام، الانسان يمارس الحق ديالو ويرجع للدار ديالو بشكل عادي جدا.
1: قالوا الناس زمان اللي تخليك خليها،
0: هذاك الشيء اللي كاين، داك الشيء اللي كاين سورتو في هذا النهار اللي تخليك خليها ديال بصح.
1: شنو في نظرك كنشوف احنا طبعا حتى خلال الحمله كيفاش الذكاء الاصطناعي دخل بقوه وبثقل كبير، حتى هذا النهار هذا نقدروا نشوفوا فيديوهات اللي هي تقدر تكون معدله بالذكاء الاصطناعي.
0: من بين الفيديوهات المعدله بالذكاء الاصطناعي المستحبه هو فيديو مثال كيفاش ندخلوا نصوتوا وكيفاش نخرجوا، وتكون واحد الورقه اللي ما فيهاش دوك الرموز النيت ديال الاحزاب اللي كاينه في المغرب الى اخره، باش نعطيو المثال ونسهلوا للناس اللي هما طبيعه الحال ما قارينش او الناس اللي هما كبار الى اخره. هذه من الامور اللي هي مستحبه وواجبه في اطار
1: يعني
0: التواصل،
1: يعني فيديو توضيحي لعمليه التصويت كيف تتم
0: بطبيعه الحال الى اخره. ولكن فيديوهات اللي كتحمل رموز احزاب فعلا كاينه في المغرب وكنبينوا للناس ها كيفاش تصوت على الحزب فلان فلاني او لا غير ها كيفاش تصوت في هذا النهار ديال الاربعاء، وكنستعمل واحد الرمز ديال الحزب معين يعني عن قصد باش انني نبين للناس راهم يصوتوا. ولهذا خص الناس اللي كيخدموا في المونتاج او الناس اللي كيخدموا بيان سور في الايديتين او الناس اللي كيخدموا في لا كرياسيون ديال هذا لو كونتوني يردوا البال، لانه اي حاجه من قبيل انتاج محتوى عن طريق الذكاء الاصطناعي والادوات ديالو خص تكون بعيده كل البعد على توجيه الناخب على من غيصوت وشنو خصو ما يديرش الى اخره. وهذاك الشيء علاش مستحب ان الفيديوهات ديال الذكاء الاصطناعي تعاوننا في كيفاش نحترموا هذا النهار هذا على اساس باش يدوز مزيان.
1: في الختام شنو ابرز القواعد اللي خص تكون عندنا في راسنا في هذا اليوم، اليوم التصويت؟
0: من بين الإرشادات العامة اللي نقدر نقول بأن الإنسان خص ضروري تكون عنده، وهو أنه الله يخليكم البطاقة الوطنية ديالكم كتسلموها لرئيس المكتب، ما كتسلموهاش لشي واحد آخر، وما كتعاودش تعطيها لشي واحد آخر باش يمشي يصوت. في حالة أي شك خصك تكون متعاون متفاهم مع السلطات. طبيعة الحال ما عندناش الحق أننا ندخلوا للتليفون أو للأجهزة الرقمية مضادر ديال الميطا، ما عندناش الحق أننا ندخلوهم أدوات أخرى اللي كتتعلق بالتسجيل، ما عندناش الحق أننا نستعملوها. أي استفسار من طرف رئيس المكتب أو من طرف السلطات خصني يكون إنسان يتفهم ويتجاوب، ما ندخلش في جدال معين. أي منشور يتعلق بحزب معين وخا نكون أنا متعاطف معه أو مناضل فيه ما خصنيش نعود نريبوستي، لأنه النشر والحملة رسالات. بطبيعة الحال المسائل اللي كتتعلق بأمور أخرى أنه تحاول الأمور تكون عادية، وأن الإنسان وخا يطلب واحد الشخص آخر يكون ما قاليش ما واعيش باش يدخل معايا يحاول أنه يتحفظ، لأنه المساعدة غتكون بالإذن ديال رئيس المكتب وبضوابط قانونية، ماشي غير حيت أنت جاي مع جاركم ولا جاي مع جدك أو لجدك إلى آخره. خص الأمور تكون وفق الضوابط بطبيعة الحال ديال السير العادي ديال المكاتب اللي كيشرفوا عليها رؤساء ديال المكاتب، وهذه العملية كاملة كتشرف عليها وزارة ديال الداخلية. فالمواطنين خصهم يكونوا متعاونين محترمين للقانون، وبطبيعة الحال يتجنبوا جميع وسائل الإخلال ويحاولوا أنهم ما يتفاعلوش بشكل اللي هو حماسي كتير على مواقع التواصل الاجتماعي، وكندعو جميع المواطنين باش أنهم يمارسوا العملية ديال التصويت، الحق ديالهم في التصويت بطبيعة الحال. وهذا ما كان.
1: تبارك الله عليك أستاذ أمين فتحي مستشار قانوني، شكرا بزاف أنك كنتي معي اليوم وعلى هذه المعلومات، شكرا لك.
0: شكرا جزيلا، بارك الله فيك.
1: شكرا لكم مستمعينا ومتابعينا الكرام، في أمان الله.
2: في 23 من شتنبر لا تفوتوا أي لحظة من الانتخابات، ميديا نيوز تقدم لكم تجربة رقمية جديدة لمتابعة الحدث مباشرة ولحظة بلحظة. ميديا راديو، ميديا تي في، التقارير، التحليلات ومحتوى حصري، كل تغطية ميديا مجتمعة بين أيديكم وعلى شاشاتكم، ومن مختلف جهات المملكة مراسلون ينقلون إليكم أبرز لحظات الاقتراع بالصوت والصورة وعلى المباشر. 23 من شتنبر الانتخابات مباشرة على ميديا نيوز وجميع منصاتنا الرقمية.
3: L'Union européenne au Maroc vous invite à vivre la 28e édition du festival Jazz à Rabat du 24 au 26 septembre à l'amphithéâtre du parc Hassan II. Trois soirées de concerts et de fusions inédites entre jazz européen et musique marocaine.

0: week-end avec Nosim, Abid Al-Abed, Thérapie de couple, Saam Oulbled, Antonio Lizana, Younes Fkhar, Amara, Mohamed Lmanjra et bien d'autres. Programme sur les réseaux sociaux de l'Union Européenne au Maroc. Billetterie sur ticket.ma. Jazz Araba est organisé par l'Union Européenne en partenariat avec le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication et de la Wilaya de Rabat Saleh Kenitra. En partenariat avec Média Radio.
1: Les hits s'enchaînent. Les nouveautés trouvent leur place. Et quand un artiste pousse la porte du studio, la musique devient une conversation. Le spot avec Soufiane El-Khilali, du lundi au vendredi à partir de 15h sur Média.
2: Anton fait l'estimaï les Média 1, Mouja Soufalifa.
3: أهلا بكم، معكم منار قوق. يوم انتخابي بالمغرب، عملية التصويت تتواصل بمختلف جهات وأقاليم المملكة لتجديد أعضاء مجلس النواب في إطار الانتخابات التشريعية. إلى حدود الساعة 12 زوالا بلغ معدل المشاركة في الاقتراع التشريعي على الصعيد الوطني نسبة 11.34% بحسب بلاغ لوزارة الداخلية. وفي إطار تغطية ميديا للاستحقاق الانتخابي، نستطلع أراء بعض الناخبين الذين أدوا واجبهم الدستوري صباح اليوم. مراسلنا بالرباط عادل الزبيري استقى بعض الارتسامات التي عبر عنها هؤلاء الناخبون من العاصمة المغربية.
4: التصويت راه واجب، ومن ناحية أخرى هو اللي غادي يحدد للمرشح اللي يمكن يمثل هذه الدائرة الانتخابية ويمكن يخدمها.
5: في هذا الصباح كنشوف الناس كيجيو باش ينتخبوا، وكنتمنى بان الناس تكون واعيه وتصوتوا على الناس اللي يستحقوا.
6: العمليه دازت بسلاسه، الامور مضبوطه، كتحقق من الهويه وكندوزو العمليه التصويت.
4: ضروره بالنسبه لاي مواطن يشارك في هذه المساهمه هذه، خاصه وان الانتخابات هي اللي غادي تحدد الحكومه المقبله. العمليه كانت عاديه،
7: الحمد لله والشكر لله، دينا بالصوت ديالنا، وكنتمنى كل امراه مغربيه تجي تدلي بالصوت ديالها، ربما نتمنوا الخير.
8: التصويت ديال 2026 كنتمنى من المغاربه اجمعين باش يصوتوا بكثافه، لان حتى من الناحيه اللوجستيكيه والتنظيميه فهي افضل. كاينه تسهيلات من حيث تصويت المواطنين فقط بالبطاقه الوطنيه ممكن يصوت، وتنتمنى لجميع المغاربه يصوتوا بكثافه.
3: وبالعاصمة الاقتصادية للمملكة دار البيضاء، استقى موفدنا إلى المدينة نور الدين إيجاجان ارتسامات بعض الناخبين بعدما أدلوا بأصواتهم في إطار الاقتراع التشريعي. نستمع إليها.
9: العملية الحمد لله تمت بنجاح، كاين النظام، الناس مزيانين، اللي أدي الواجب ديالو راه داكشي في مستوى زوين. العملية في جوج دقائق، عطيت لا كارت ناسيونال ديالي، شافوا اللائحة واش أنا مسجل فيها، لقاوني مسجل، أعطوني الورقة، أديت الواجب ديالي، حطها في الصندوق، خرجت جوج دقائق.
10: دازت الأمور يعني في أحسن الظروف، الحمد لله. أنا خديت الرقم ديالي من الإنترنت يعني عبر الموقع، وجيت مباشرة للمكتب، أديت الواجب اللي يعني مطلوب من أي مواطن مغربي أنه يؤديه.
11: العملية الانتخابية أجواء يعني سلسة، كان الناس هنا في الاستقبال، قاموا بالواجب وعطونا الرقم ديال مكتب التصويت، دخلنا كان كل شيء منظم، ويعني داز داكشي في أحسن معيار.
12: الحمد لله العملية دات بسلام، جانا الإسماس، جينا صوتنا. حتى الوقيته ديال التصويت ماشي شي حاجة اللي كثيرة، تقريبا دقيقة جوج دقائق كتقضي الغرض وكتخرج بحالاتك، والحمد لله كل شيء داز بسلام.
3: وفيما تتواصل عملية التصويت في إطار الاقتراع التشريعي، أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة عن فتح بحث قضائي بخصوص ما تم تداوله في بعض مواقع التواصل الاجتماعي بشأن ظهور صندوق زجاجي بداخله بعض الأغلفة البيضاء. نواصل أنباء الموجز من الأراضي الفلسطينية المحتلة بقطاع غزة. قتل 6 فلسطينيين جراء إطلاق نار وقصف من قوات الاحتلال الإسرائيلي في مناطق متفارقة، بينهم قتيلان سقط باستهداف مركبة في منطقة مواصي خان يونس جنوبي القطاع. إلى هذا ذكر موقع أكسيوس الأمريكي أن مجلس السلام برئاسة الرئيس الأمريكي سيعرض خلال اجتماعه لأعضائه اليوم خطة للتعافي في قطاع غزة تمتد 6 أشهر بتكلفة تصل إلى 2.45 مليار دولار. تعهد الرئيس السوري أحمد الشرق

قرأ أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة بأن الجولان الذي ضمت إسرائيل أجزاء منه وتحتل أخرى سيبقى أرضا سورية، مشددا على أن جميع إجراءات الضم باطلة وملغية بقوة قرار مجلس الأمن 497 الصادر عام 1981، والذي اعتبر قرار إسرائيل ضم أراض في الهضبة السورية لاغيا وباطلا. يبدأ الرئيس الصيني شي جين بينغ مساء اليوم زيارة لواشنطن، يجري خلالها محادثات مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب، ويتوقع أن يتصدر موضوع التجارة والذكاء الاصطناعي جدول أعمال هذه المحادثات المرتقبة، وهما مجرد غيض من فيض الملفات الخلافية ذات التداعيات العالمية بين البلدين، وفي مقدمتها الحرب الأمريكية ضد إيران والحرب الروسية الأوكرانية ومسائل تايوان والتنافس التكنولوجي وتوريد أشباه الموصلات. نهاية هذا الموجز بعد الفاصل، برنامج لسبوت رفقة سفيان.

0: Midi 1, Marrakech 105.3, Fès 101.4.
1: ايوا السلام عليكم. ايوا هادشي راه غادي بيه خير.
2: الفلاحه ما سهلاش اصحيبي، خاصك تكون مشمر وواقف على الارض بيديك وتعرف حق المسؤوليه الا بغيتي تفلح وتنجح.
1: الا بغيتي بلادنا تنجح خاصنا نوقفوا على شغلنا بيدينا ونعرفوا بحق المسؤوليه.
2: بحالاش
1: نشاركوا يا سيدي كلنا في التصويت، راه مسؤوليتي انا وانت والاخر والاخر، غادي نجني وغلتها تزيد بلادنا وتزيد القدام.
2: اسيدي هذا كلام صحيح، ما عندي ما نقول فيه. البلاد بلادنا ما غاديش نتخلاو عليها، نزرعوا اليوم باش نحصدوا غدا.
3: حنا المغاربه ديما مع البلاد، نهار 23 شتنبر نصوتوا كاملين في الانتخابات التشريعيه ونختاروا بكل مسؤوليه.
0: أنتم في الاستماع لميدي 1 موجز الرابعة.
4: أهلا بكم، معكم منار قواق. تتواصل عملية التصويت في إطار الانتخابات التشريعية بمختلف جهات وأقاليم المملكة لتجديد أعضاء مجلس النواب. إلى حدود الساعة 3 بعد الزوال بلغ معدل المشاركة في الاقتراع التشريعي على الصعيد الوطني نسبة 21% بحسب بلاغ لوزارة الداخلية. وفي إطار تغطية ميديان للاستحقاق الانتخابي، نربط الاتصال مباشرة بمفادنا إلى مقاطعة بني مكادة بمدينة طنجة، زميل محمد بن عبو لمواكبة عملية التصويت. مرحبا بك محمد بن عبو.
5: مرحبا بك منال، مرحبا بمستمعين دعا.
4: إذن محمد، تتواجد منذ صباح بمدرسة الخير الابتدائية، كيف تتواصل عملية الاقتراع ونحن على بعد 3 ساعات من موعد الإغلاق؟
5: نعم منال، منذ التحاقنا بهذه المؤسسة التعليمية وجدناها كما عدد من المؤسسات الأخرى بمقاطعة بني مكادة في فضاء الاستقبال الناخبات والناخبين ليتوجهون تباعا إلى مكاتبهم للإدلاء بأصواتهم. عملية التصويت منال تتواصل بشكل عادي في هذه المدرسة وفي هذا المقر، فيما يواصل أعضاء مكاتب الاقتراع القيام بمهامهم كما هو الحال في باقي المكاتب. نحن هنا منال في بني مكادة، أمام واحدة من أهم المناطق انتخابيا، ليس فقط على مستوى طنجة وإنما على مستوى جهة طنجة تطوان الحسيمة، بنظر إلى الثقل الديموغرافي والكتلة الناخبة التي تمثلها هذه المقاطعة. بني مكادة كما تعلمين منال تعد أكبر مقاطعات طنجة من حيث عدد السكان، وتضم كثافة سكانية مرتفعة ومجالات حضرية يعني تعرف امتدادا عمرانيا متواصلا، وهو ما يجعلها ربما تحظى باهتمام كبير خلال مختلف الاستحقاقات الانتخابية. هذا الثقل السكاني منال يترجم أيضا إلى وزن انتخابي مهم، يجعل من مقاطعة بني مكادة ما يصطلح عليه محليا بالخزان الانتخابي الضخم بالنظر إلى العدد الكبير من الناخبين المسجلين بها. ولهذا السبب يعني تتجه الأنظار اليوم إلى مستوى الإقبال هنا وإلى حجم المشاركة التي تسجلها مكاتب التصويت المنتشرة بمختلف أحياء المقاطعة باعتبارها مؤشرا يعني سيظهر بشكل أوضح مع نهاية اليوم وبعد صدور المعطيات الرسمية. لكن في هذه المرحلة ومن عين المكان لا يمكن يعني الحديث عن نسبة نهائية أو دقيقة للمشاركة، وإنما يمكن نقل المشهد كما نراه الآن منال. هناك حركة متواصلة داخل محيط مركز التصويت، هناك ناخبون يتوافدون تباعا مع اختلاف أعمارهم ووتيرة الإقبال بين فترة وأخرى. دائرة طنجة أصيلة التي توجد بني مكادة ضمن مجالها الانتخابي يعني تكتسي أهمية خاصة في هذا الاستحقاق، بالنظر كما سبق أن أشرت إلى

0: حجم كتلتها الناخبة والمنافسة على المقاعد البرلمانية المخصصة بهذه المقاطعة. وبالنسبة إلى سكان بني مكدة فإن الرهان لا يرتبط فقط بالمشاركة في عملية التصويت، وإنما أيضا بما ينتظرونه من ممثليهم يعني بعد الانتخابات، خصوصا فيما يتعلق بالملفات المرتبطة بالحياة اليومية. ومن بين هذه الملفات منال نجد يعني بشكل أساسي ملف التشغيل، تحسين الخدمات الصحية والتعليمية، النقل، التنقل، البنية التحتية هي الحضرية، إلى جانب تحسين ظروف العيش وطبعا مواكبة التحولات الديمغرافية والعمرانية التي تعرفها المنطقة. وبالتالي فإن الثقل الانتخابي لبني مكدة يجعلها محط اهتمام كبير من مختلف المنافسين، كما يجعل أصوات ناخبيها عنصرا مهما كما أشرت في المشهد الانتخابي لدائرة طنجة أصلا.
1: نعم.
0: في هذه الأثناء منال يعني تستمر عملية التصويت بشكل عادي داخل مدرسات الخيرة الابتدائية، والناخبون يواصلون التواكد على المكاتب، فيما يبقى الباب مفتوحا أمام مزيد من المشاركة إلى غاية الساعة 7 مساء موعد إغلاق
1: نعم،
0: المكاتب الأخيرة عملها.
1: شكرا جزيلا لك محمد بن عبو، كنت مباشرة معنا من مدرسة الخير الابتدائية بمقاطعة بني مكدة بمدينة طنجة. وفيما تتواصل عملية التصويت في الاقتراع التشريعي، أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمدينة طنجة عن فتح بحث قضائي بخصوص ما تم تداوله في بعض مواقع التواصل الاجتماعي بشأن ظهور صندوق زجاجي بداخله بعض الأغلفة البيضاء. في النبأ الدولي، أعلن مجلس السلام الذي يقوده الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن خطة تعافي لقطاع غزة بقيمة 2,450,000,000 دولار على امتداد 6 أشهر، وذلك خلال اجتماع ضم أعضاء المجلس والأطراف المعنية. ويتضمن المقترح 66 مشروعا تشمل الإسكان المؤقت وجهودا أخرى ترمي إلى التعافي في التعافي الاقتصادية. وأحض الممثل الأعلى لقطاع غزة في مجلس السلام نيكولاي ملادينوف على دعم خطته، لكنه أقر بأن المحادثات مع إسرائيل ليست سهلة قبيل الانتخابات، مشيرا إلى أن الظروف تتسم بالحساسية السياسية، وشدد أنه يتم إحراز تقدم بالنظر إلى المزيد من التعقيدات التي يعرفها الملف. تعهد الرئيس السوري أحمد الشرع أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة بأن الجولان الذي ضمت إسرائيل أجزاء منه وتحتل أخرى سيبقى أرضا سورية، مشددا على أن جميع إجراءات الضم الباطلة وملغية بقوة قرار مجلس الأمن 497 الصادر عام 1981، والذي اعتبر قرار إسرائيل ضم أراضي في الهضبة السورية لاغيا وباطلا. تعهد الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان بأن بلاده لن تخضع للولايات المتحدة، وذلك في كلمته الأولى أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة منذ بدء الحرب بين واشنطن وطهران. واتهم الرئيس الإيراني واشنطن بالإرهاب على خلفية اغتيال المرشد الأعلى لإيران آية الله علي خامنئي في مطلع الحرب، كما توعد بأن طهران لن تسمح بأن يكون مضيق هرمز منطلق للعدوان عليها بعدما أغلقته عمليا منذ بدء هذه الحرب. نهاية هذا الموجز، بعد الفاصل تلتقون علي صلاح الدين في برنامج لوتخو ماتش.
2: جديد وينكسو دارت برنامج ديال الوفاء سميتو وين كلوب، كيعطيكم ربح نقدي مباشرة عن شراءكم ابتداء من 100 درهم من الوقود وين بروتكت بلوس. باش تستافدو ما عليكم غير تمشيو لأقرب ستاسيون المشاركة باش تاخدو لكارت وين كلوب، أو تيليشارجيو من دابا تطبيق وين كلوب، أو تسجلو على الموقع www.winclub.ma. وزيدكم مع وين كلوب يمكن لكم تشاركوا في المسابقة الكبرى فيها سيارة فاخرة للربح. وينكسو شركة مغربية تهلا فيكو فيها.
3: ميديا 16h 17h لوتر ماتش.

0: أنتم في الاستماع لميديا موجز الخامسة.
1: أهلا بكم، معكم منار قواق. تتواصل عملية التصويت في إطار الانتخابات التشريعية بمختلف جهات وأقاليم المملكة لتجديد أعضاء مجلس النواب. في آخر المستجدات أعلن وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بطنجة في بلاغ لها أنه جرى توقيف الشخص الذي تم ضبطه بساحة مدرسة بمدينة طنجة يتواجد بها مكتب للتصويت متحوزا لحقيبة بها أوراق انتخابية. وفي وقت سابق كان الوكيل العام الملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة أعلن عن فتح بحث قضائي بخصوص ما تم تداوله في بعض مواقع التواصل الاجتماعي بشأن ظهور صندوق زجاجي بداخله بعض الأغلفة البيضاء. معدل المشاركة في الاقتراع التشريعي المستمر بلغ على الصعيد الوطني نسبة 21% إلى حدود الساعة الثالثة بعد الزوال بحسب بلاغ لوزارة الداخلية. وفي إطار تغطية ميديا لسير الاستحقاق الانتخابي نربط الاتصال مباشرة بمراسلنا في الرباط عادل الزبيري. مرحبا بك عادل.
2: مرحبا منال ومرحبا بكل المستمعين الكرام في كل مكان.
1: إذا تتواجد عادل منذ صباح بثانوية الحسن الثاني التأهلية بحي حسان، كيف تتواصل عملية الاقتراع ونحن على بعد ساعتين من موعد الإغلاق؟ يعني كيف هو الإقبال على التصويت في هذه اللحظات؟
2: نعم، هو إقبال إذا قورينا بالانتخابات التشريعية الأخيرة في العام 2021 هو إقبال متقارب إلى حد كبير في انتظار ما سوف تفرز عنه الساعتين الاثنتين الأخيرتين، حيث سوف تمر عملية التصويت وهذا سلوك الانتخاب المغربي إلى ما يسميها الجامعيون بالسرعة النهائية وسط ترقب لإقبال كبير خصوصا في المكاتب التي يعتبرها الكثير من المراقبين أنها حاسمة في تحديد الفائز في مقاعد برلمانية يجري التنافس عليها بشراسة. الانتخابات في الرباط وحتى في مدينة سلا وجارتها الثانية مارة تعرف منافسة شديدة بين أسماء وازنة من برلمانيين أسماءهم معروفة إلى وزراء سابقين ووزراء في الحكومة المنتهية ولايتها، ما يعني أن التنافس كبير وكبير جدا ومحتدم. لم تسجل مكاتب الرباط وجوارتها أي حادث، كل الأمور طبيعية والانتخابات تمر في أجواء إيجابية بحسب مصادر تحدث لها مراسل ميديان في العاصمة الرباط. إلى الآن لم يتم الإعلان عن أي حادث، ما يعني أن الأمور تمر في ظروف إيجابية. حتى المواطنين الذين تكلمت معهم طيلة هذا النهار بين هذا المركز وبين مركز آخر في حي آخر في العاصمة الرباط زرته قبل قليل، الأجواء إيجابية وهنالك ترحيب من المواطنين بالظروف العامة التي تجري فيها هذه الانتخابات. تحدثت أيضا على جنب مع مراقبين انتخابيين من دول إفريقية ومن الجامعة العربية، انطباعاتهم إيجابية، ينوهون بمسألة استقرار الفعل الانتخابي ودوريته وإقبال المواطنين وفق تعبيرهم على التصويت، ما يعني أن السلوك الانتخاب المغربي إذا قرد إفريقيا وعربيا أصبح مرجعيا وأصبح يثير اهتمام المراقبين والملاحظين من مختلف الدول الإفريقية والعربية. نعم منا،
1: شكرا لك عادل الزبيري، كنت معنا من ثانوية الحسن الثاني التأهلية بحي حسان بالعاصمة الرباط. أكد وزير الشؤون الخارجية والتكامل الإقليمي والتجارة الدولية بجمهورية موريس داناجايا رامافول في نيويورك أن الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية يعد الحل الأكثر مصداقية للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. وتم التعبير عن هذا الموقف الجديد من طرف وزير خارجية جمهورية موريس بمناسبة مباحثته مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. وفي تصريح للصحافة عقب هذا اللقاء أوضح رامافول أن موريس راجعت خلال اجتماع وزاري أخير موقفها بشأن قضية الصحراء المغربية، وذلك في أعقاب اعتماد قرار 2797 الصادر عن مجلس الأمن الدولي. أعلن مجلس السلام الذي يقوده الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن خطة تعافي لقطاع غزة بقيمة 2.45 مليار

0: إوا كي جيت كبا جمعت الورقات ديال الملف ديالي بوحدي وتسجلت في الكلية بوحدي وغادي نمشي
1: وغاتمشي تصوتي في الانتخابات بوحدك.
2: ما عندي ما نسالك
0: تصويت في الانتخابات أبا راه مسؤوليتنا كاملين وبالخصوص حنا الشباب.
2: نتوما الشباب بنتي هما الركيزة ديال بلادنا والمستقبل ديالها.
0: تماما وهادشي علاش دارت إجراءات قانونية جديدة اللي كتشجع الشباب باش يترشحوا في الانتخابات ويدخلوا المجال السياسي والدولة كتساهم معاهم في مصاريف الحملة الانتخابية.
2: ونزيدك حاجة أخرى في القانون الجديد كيخص كل مرشح يكون الدوسي ديالو نقي باش يبقاو غير الناس المعقول اللي قلبهم على البلاد.
3: حنا المغاربة ديما مع البلاد. نهار 23 شتنبر نصوتوا كاملين في الانتخابات التشريعية ونختاروا بكل مسؤولية.
4: Vous êtes sur Média, la synthèse de 17h30.

0: حصري على كل اشتراك فلافيبر انوي 5 جي اي بوكس او ايدار ابتداء من 249 درهم. عندكم فرصه للفوز بقسيمه شراء بقيمه 4000 درهم باش تدوزوا دخول مدرسي سخي. انوي سير بعيد.
1: اجي نقول لك انا
2: ميديا
3: on fusionne
4: Mohamed Badawi.
5: اهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام في اون فيزيون، الموعد اللي فيه الموسيقى ديما كتبدل القواعد ديالها، والاغنيه الواحده تقدر تلقى اكثر من حياه واكثر من لون مختلف. انا محمد البدوي، فرحان بزاف انني نعاود نتلاقى معكم، وكنتمنى تعيشوا معنا اوقات زوينه وتستمتعوا بهذه النص ساعه ديال الموسيقى اللي غادي نقترحوها عليكم مستمعينا الكرام. فبلا ما نزيد نطول عليكم غادي نبداو مع اغنيه

دايموند أغنية عالمية ديال ريانا أكيد كل شيء كيعرفها، ولكن في واحد الكوفر ومعالجة مختلفة لجي أليف، وهي باش غادي نبداو الرحلة ديالنا اليوم. فمرحبا بكم في أون فيزيون.

ومن البوب والدايموندز ديال ريانا فغادي نرجعوا مباشرة للموسيقى المغربية مع الحاجة الحمداوية، واحدة من الأصوات اللي عندها حضور خاص في الموسيقى الشعبية المغربية أكيد. واليوم غادي نسمعوها في منين أنا ومنين أنت، ولكن فريميكس ديال ريشام اللي غادي يعطي الأغنية قالب أكثر عصرية. ومن بعد كنكملوا مع ألباس الأغنية التراثية الشعبية فواحد ريميكس ديال أيو بيتس عنوان آخر، كيزيد الحلقة ديالنا واحد لون إلكتروني مختلف. فنسمعوا منين أنا ومنين أنت وألباس وغادي نعود نرجع لكم، خليكم معنا مستمعينا الكرام.

ومازالين مستمرين معكم مستمعينا الكرام في اون فيزيون. ودابا غادي نرجعوا مره اخرى للتراث المغربي ولكن من بوابه قناوه للا عيشه، واحده من العناوين اللي مرتبطه اكيد بالموسيقى القناويه. غادي نسمعوها في واحد ريميكس بصوت الفناير اللي كيجمع بين ايقاعات قناوه واللمسه الالكترونيه المعاصره. نستمتعوا بفناير للا عيشه، نعاود نرجع لكم مستمعينا الكرام، خليكم معنا في اون فيزيون.

لأنكم كنتم معنا في هذه الرحلة اليوم بين البوب الموسيقى الشعبية المغربية والإلكترو فيزيون. ودابا غادي نخليكم مع قصر السوق اللي كيجمع بين صلاح حمادي وموموريوك. كنتمنى أنه عجبكم بزاف، كنقول لكم شكرا وإلى اللقاء في عدد جديد من أون فيزيون.

خليك ضابط أمورك في الدخول المدرسي مع اتصالات المغرب. مع قرعة الويفي فيبغ استفد من كونيكسيون سريعة وشارك في القرعة باش تفوز بتابلت شاومي برو بكلافي ديالها. دخول مضبوط مع اتصالات المغرب. عرض صالح إلى غاية جوج نوفمبر 2026. للمزيد من المعلومات زوروا موقعنا ihm.com.

0: ميديا حصاد اليوم أيمن الأحمد.
1: أسعد الله أوقاتكم مستمعين الكرام، وأهلا وسهلا بكل من التحق بنا عبر أثير إذاعة البحر الأبيض المتوسط الدولية. موعدنا اليوم مع حصاد استثنائي نرافقكم خلال الساعتين الأخيرتين من يوم انتخابي طويل بدأ منذ 8 صباحا، وتفصلنا الآن نحو ساعة عن إغلاق مكاتب التصويت وبدء مرحلة جديدة هي مرحلة فرز الأصوات وإحصائها وتحرير المحاضر. في هذه الفترة نتابع معكم آخر المعطيات حول سير عملية الاقتراع ونسبة المشاركة، وننقل إليكم الصورة من عدد من المدن قبل أن نكون معكم عند 7 مساء لحظة إغلاق مكاتب التصويت وانطلاق عملية الفرز. ساعتان ننتقل خلالهما من أجواء الاقتراع إلى أولى اللحظات الفرز، ومن المشهد الميداني إلى القراءة السياسية والقانونية مع ضيوف ومفدين يواكبون معنا تفاصيل هذا اليوم الانتخابي. قبل أولى محطاتنا عبر الحصاد النشرة المغاربية نتوقف مع مولاي هاشم العلوي في طقس الفلاح.
2: نعم الله مساكم أخواتي إخواني، في الطقس ديال الغدا بحول الله الحال غادي يكون مغيم شوية ولا غالب فيه الصفا في السواحل ما بين تطوان وواد اللو، بحال حتى في شرق الناظور وما بين الدار البيضاء وأسفي. أما في المناطق الباقية الحال صافي ومشمش، الريح غادي صوت غربي في جل النواحي ما عدا في اللوكوس الريف سايس الغرب والمنطقة الشرقية، بحال حتى السواحل الصحراوية فاش غادي صوت شرقي القوة ديالو معتاد عامة. الرطوبة في الجو هابطة لقل من 35% في جل المناطق ما عدا في بعض النواحي الساحلية القليلة فاش غادي تتعدى شوية 50%. الحرارة وسط النهار مازال طالعة بحال ديال البارح، ما بين 25-27 درجة ناحية الريف، ما بين 27-38 درجة في عبدة، ما بين 28-31 درجة في المنطقة الشرقية، ما بين 28-35 درجة في الأطلس المتوسط، ما بين 29-34 درجة في دكالة، ما بين 30-38 درجة في اللوكوس، ما بين 31-35 درجة في تافيلات، ما بين 31-40 درجة في ناحية السوس، ما بين 32-38 درجة في ناحية الحوز، 34 درجة في ناحية الضرعة، ما بين 35-37 درجة في الشاوية، ما بين 35-38 درجة في ناحية تادلة، 36 درجة في ناحية سايس، 38-39 درجة في الغرب، ما بين 39-43 درجة في واد الذهب، وما بين 42-45 درجة في الساقية الحمراء. وفي هذا الطقس مازال غادي يخص مراقبة وتتبع ديال عدد الدبانات السراتيت اللي في الجنانات ديال الحواميد البكرية بحال الكليمونتين والمندارين البكرية والنافيل اللي سايرين يكملوا طيابهم ويبداو يتجناو من هنا ايامات قلال، وهذا علاش خاصنا نحميوهم من الخسائر الكثيرة اللي يمكن يوقعوا فيهم بسبب الدبانات السراتيت اللي هاد الجو مازال موالمها بزاف ويشجعها تكاثر، وإن شاء الله بالتوفيق والله المعين.
1: تمام 6 باستوديوهاتنا بميديا أولى محطاتنا الإخبارية نشرة المغرب العربي. النشرة المغاربية أعد

0: وتقدمها الزميلة نهى يوسف. نهى مساء الخير.
1: مساء الخير أيمن وأهلا بمستمعينا الكرام.
0: إذن نهى تغطيتنا الخاصة على ميدي آن للانتخابات التشريعية ليومه 23 من شتنبر متواصلة أقل من ساعة تفصلنا نهى عن إغلاق مكاتب الاقتراع.
1: بالفعل أيمن العد التنازلي لهذا اليوم الانتخابي قد بدأ، الأعين طبعا على نسبة المشاركة المسجلة وعلى انخراط مختلف فئات المجتمع في هذه العملية الدستورية. ولنعرف أجواء اللحظات الأخيرة من هذا اليوم الانتخابي معنا شبكة موفدنا إلى مكاتب تصويت، ونبدأ مع موفدنا إلى مقر وزارة الداخلية بالرباط عثمان الطاهري. عثمان مساء الخير.
2: مساء الخير لك نهى ولأيمن ولكل مستمعي ميديان.
1: عثمان أقل من ساعة إذن تفصلنا عن إغلاق مكاتب التصويت، حدثنا عن المتوفر حتى الساعة من معطيات خاصة المتعلقة بنسبة المشاركة.
2: طبعا نهى من هنا من مقر وزارة الداخلية التي تتابع هي الأخرى وتترقب العملية التصويتية لحظة بلحظة، العملية التي تتواصل وتواصلت اليوم بمختلف جهة المملكة وسط استمرار توافد الناخبات والناخبين على مكاتب التصويت كما تفضلت وذكرت. نحن في الساعة الأخيرة لاختيار هؤلاء المواطنين طبعا ممثليهم بمجلس النواب وفق آخر المعطيات الرسمية التي أعلنت عنها وزارة الداخلية، فقد بلغت نسبة المشاركة على الصعيد الوطني 21%. أذكر نهى في مقر وزارة الداخلية هنا طبعا النسبة تعطى على المستوى الوطني، وبالتالي على المستوى الوطني إلى حدود اللحظة هي 21%، وذلك إلى حدود الساعة الثالثة زوالا. الوزارة أكدت أن عملية الاقتراع تجري في ظروف عادية استنادا إلى المعطيات المتوصل بها من مختلف العملات و كذلك الأقاليم وجهة المملكة، كما تجري هذه الانتخابات التشريعية بمشاركة 28 حزبا سياسيا يتنافسون على 395 مقعدا بمجلس النواب. عملية التصويت لها نفسها تستمر كما تفضلت إلى غاية الساعة السابعة، نحن على بعد ساعة من الآن، ما يعني أن الساعة المتبقية من هذا اليوم الانتخابي تظل مفتوحة أمام الناخبين والناخبات للإدلاء بأصواتهم قبل الانتقال إلى مرحلة فرز الأصوات وإحصائها ثم إعداد المحاضر وتجميع النتائج. وبالنسبة للأجواء العامة فقط نهى، المعطيات الرسمية المتوفرة لدينا هنا من وزارة الداخلية إلى حدود هذه اللحظة لا تسجل ما من شأنه أن يؤثر على السير العادي لعملية الاقتراع. هذا كل ما لدينا نهى، عودة إليك في الاستوديو.
1: شكرا جزيلا لك عثمان الطاهري، كنت معنا مباشرة من مقر وزارة الداخلية بالرباط. طبعا سنربط بك الاتصال لاحقا في مواعيدنا الإخبارية اللاحقة.
0: وفي المغاربية وقفة أيضا نهى بالدار البيضاء، كبرى حواضر المملكة وأكثرها كثافة سكانية.
1: بالفعل أيمن تنافس محتدم شهدته هذه الجهة بين الأحزاب خلال الحملة الانتخابية، واليوم توافد للمواطنين على مكاتب الاقتراع للإدلاء بأصواتهم، نساء ورجال من مختلف الفئات السنية. موفدنا إلى البيضاء نور الدين إيجاجان رصد إقبالا مهما من طرفهم على مكاتب التصويت واستقى لنا بعض انطباعات المصوتين لنتابع.
3: العمل الحمد لله تمت بنجاح، كاين النظام، الناس مزيانين، اللي ادي الواجب ديالو راه داكشي في مستوى زوين. العمليه في جوج دقائق، عطيت لا كارت ناسيونال ديالي، شافوا اللائحه واش انا مسجل فيها، لقاوني مسجل، اعطوني الورقه، اديت الواجب ديالي حتى في الصندوق، خرجت جوج دقائق.
4: دازت الامور يعني في احسن الظروف الحمد لله. انا خديت الرقم ديالي من الانترنت يعني عبر الموقع، وجيت مباشره للمكتب اديت الواجب اللي يعني مطلوب من اي مواطن مغربي انه يؤديه.
5: العمليه الانتخابيه اجواء يعني سلسه، كانوا الناس هنا في الاستقبال، قاموا بالواجب وعطونا الرقم ديال مكتب التصويت، دخلنا كان كلشي منظم ويعني داز داكشي في احسن معيار.
6: الحمد لله العمليه دازت بسلام، جانا الاس ام اس، جينا صوتنا، حتى الوقيته ديال التصويت ماشي شي حاجه اللي كثيره، تقريبا دقيقه جوج دقائق كتقضي الغرض وكتخرج. ديفيرونس في حالاتك والحمد لله كلشي داير بسلام.
0: الان نهى نتجه الى اقصى الشمال الى مدينه طنجه التي تعد بدورها خزانا انتخابيا هاما، ونتوقف بدايه مع هذه الانباء الوارده عن جهاز القضاء. وكيل الملك بالمحكمه الابتدائيه بطنجه اعلن اليوم في بلاغ انه علاقه بما تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي بخصوص ضبط شخص بساحه مدرسه بمدينه طنجه يتواجد بها مكتب للتصويت وبحوزته حقيبه بها اوراق انتخابيه، أمرت النيابة العامة بفتح بحث قضائي حيث تم توقيف المعني بالأمر لضرورة البحث، مضيفا أن الأبحاث لا تزال جارية للوقوف على حقيقة الأمر، وحال انتهائها سيتم ترتيب الأثر القانوني المناسب على ضوء ذلك.
1: قبل ذلك أيمن، كان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة قد أعلن في بلاغ له أن النيابة العامة فتحت بحثا قضائيا بخصوص مقطع الفيديو الذي تم تداوله في بعض مواقع التواصل الاجتماعي، ويظهر فيه صندوق زجاجي بداخله بعض الأغلفة البيضاء للوقوف على حقيقة الأمر وترتيب الآثار القانونية على ضوء ذلك. ولنتابع كيف سارت عملية الانتخاب قبل ساعة تقريبا من إغلاق مكاتب التصويت، معنا مباشرة من مدرسة الخير الابتدائية بمقاطعة بن مكادة في طنجة موفدنا الخاص محمد بن عبو. مساء الخير محمد.
7: مساء الخير زميلة نهى، وكذلك الزميل أيمن وبقية المستمعين الكرام.
1: محمد، منذ صباح تتابع لنا حركة التصويت عبر مكاتب اقتراع مختلفة، ما الذي عاينته إلى حدود هذه الساعة ونحن على بعد نحو ساعة من إغلاق مكاتب الاقتراع؟ هل هناك تطور في منسوب الإقبال على مكاتب التصويت؟
7: نعم نهى، بالفعل إذا كانت الساعات الأولى قد اتسمت بهدوء نسبي وتوافد متقطع، فإن المعاينة الميدانية خلال اليوم تشير إلى ارتفاع في حركة الوافدين على عدد من المراكز، خصوصا في بعض المناطق ذات الكثافة السكانية المرتفعة والتي أتواجد بها الآن مثلا في مقاطعة بني مكادة. هنا في طنجة بشكل عام نهى يبرز بشكل خاص ثقل المناطق الشعبية والكثيفة سكانيا، وعلى رأسها بني مكادة التي تشكل خزانا انتخابيا مهما داخل الدائرة إلى جانب مراكز أخرى ببقية أحياء المدينة. المعاينات التي قمنا بها نهى في عدد من مراكز طنجة، لاحظنا كما قلت وجود توافد متواصل للناخبين مع تسجيل ارتفاع تدريجي في بعض المراكز مقارنة بالساعات الأولى من صباح اليوم. هذا التطور يصبح أكثر أهمية مع اقتراب موعد إغلاق مكاتب التصويت والتي لا تصلنا عنها إلا بضع دقائق، وبالتحديد في 7 مساء، إذ تبقى أمام الناخبين أقل من ساعة للأداء بأصواتهم.
1: نعم محمد، من هنا من استوديو ميديان بطنجة نشاهد الشمس تشارف على الغروب كما هو هذا اليوم الانتخابي. طبعا كما قلت هناك الإقبال كان يتزايد مع مرور اليوم. ماذا عن حضور الشباب بالتحديد؟ يعني في نشرتنا في الصباح كنت قد أخبرتنا مع مجموعة من الزملاء المفادين إلى مناطق أخرى بأن كانت هناك مجموعة من الشباب ترافق آباءها أمهاتها لأداء هذا الواجب الوطني، هذا الحق الدستوري. ماذا عن حضور الشباب في الفترة المسائية بالضبط؟
7: بالفعل نهى، بالنسبة للشباب فالصورة تبدو أكثر تفاوتا، قد رصدنا منذ الصباح حضورا لشباب من فئات عمرية مختلفة، منهم من كان يرافق والديه ومنهم من جاء للإدلاء بصوته والمشاركة في هذا الحق الدستوري وهذا الواجب الوطني، لكن كثافتهم أنها تختلف من مركز إلى آخر. ولم نلاحظ يعني صحيح حقيقة في جميع المراكز الوتيرة نفسها، لكن مع اقتراب موعد إغلاق مكاتب الاقتراع تبدو هناك حركة أكبر نسبيا مقارنة بالساعة الأولى. وهنا يجب التمييز بينما نعينه ميدانيا وبين الأرقام الرسمية. نعم.
1: أعتذر على مقاطعتك محمد بن عبو، موفدنا الخاص بمكتب التصويت بمدرسة الخير الابتدائية بمقاطعة بن مكادة. مع الأسف الوقت دهمنا، ولكن طبعا سنتابع معك آخر التطورات في نشرتنا الإخبارية اللاحقة. بهذا مستمعينا نصل إلى ختام النشرة المغاربية، لكن هذه التغطية الخاصة في هذا الحصاد الخاص على ميديا لتشريعية 23 من شتنبر متواصلة معك أيمن الأحمد، ولكن بعد هذا الفصل.
8: لكل رياضي حلم ولكل حلم بوديوم يليق بوهجه. بين لحظتي الهزيمة والمجد تكتب حكايات لا تنقلها الشاشات بل تحفظها الذاكرة. هنا نرصد الشغف، نصغي إلى نبض الساحات ونرافق كل من صعد أو يستعد للصعود. بوديوم من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من 9 صباحا على ميديا وفي بث مباشر على فيسبوك ميديا.
9: قدم لكم هذا البرنامج من طرف بنك أوف أفريكا.
10: مع بنك أوف أفريكا تيمك الحل.
11: ميديا حصاد اليوم، أيمن الأحمد.
0: نرحب بكل من التحق بنا عبر أثير إذاعة ميديا، وساعة باستوديوهاتنا تشير إلى 6:11 موعدنا مع نقاش الحصاد. موعد خاص نعيش معا لحظاته الأخيرة وأنفاسه الحاسمة من هذا اليوم الانتخابي الطويل. أقل من ساعة تفصلنا عن إغلاق مكاتب التصويت، ساعة يسدل فيها الستار عن مرحلة الخطاب والوعود لتبدأ كلمة الصندوق الحاسمة. في هذه اللحظات الفاصلة تتجه الأنظار إلى مراكز الفرز، حيث يتحول التنافس السياسي من الشوارع والمنصات الرقمية إلى لغة الأرقام، بين رهان المشاركة وحجم الإقبال وبين طموحات الأحزاب السياسية وتطلعات الناخبين. نقف الليلة على عتبة مشهد سياسي جديد يتشكل في هذه الأثناء. لقراءة المشهد السياسي في الساعة الأخيرة من الاقتراع، يسعدنا أن نستضيف الدكتور محمد الغالي، عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بقلعة السراغنة التابعة لجامعة القاضي عياض بمراكش. دكتور محمد، مرحبا بك.
12: أهلا وسهلا ومرحبا.
0: ومن الدار البيضاء يسعدنا كذلك أن نستضيف الصحفي والمحلل السياسي الأستاذ عبد الله الترابي. أستاذ عبد الله، أهلا وسهلا بك.
13: أهلا بك ومرحبا، ومرحبا بسي محمد الغالي.
0: لعلي أبدأ مع دكتور محمد الغالي. دكتور، يعني بعد يوم كامل من الاقتراع، ما الذي يمكن أن تقوله لنا في هذه الساعة عن طبيعة المشاركة الانتخابية وسلوك الناخب المغربي؟
12: هو على أي النسب التي أعلنتها وزارة الداخلية تعكس بأنه ليس هناك فرق كبير تقريبا حتى الآن ما بين النسب المسجلة في الاقتراع الأخير سنة 2008 شتنبر 2021، وبطبيعة الحال على أيين 2021 ماشي هي 2026، ولكن على أيين من خلال المعطيات المسجلة الآن هناك غالبا ما بين الساعة الثالثة إلى الساعة السابعة فيكون هناك إقبال غير الإقبال. بطبيعة الحال في الصباح يكون الناس مشغولين بالعمل، حتى النسبة اللي جت صوتات فهي كانت جت أدت الواجب ومشت للعمل، ولكن الأغلب ديال الموظفين والمستخدمين فهما يحاولون أن يخرجوا قبل نهاية موعد العمل، لأن حتى هناك تسهيلات بطبيعة الحال من خلال منشور السيد رئيس الحكومة وحتى جميع الإدارات والشركات على تقديم تيسير في هذا الباب. وأعتقد بأن النسبة المسجلة 21% حتى الساعة الثالثة،
0: نعم.
12: ومقارنة بتجارب سابقة بأن هذه النسبة تتضاعف في الثلاث ساعات أو الأربع ساعات الأخيرة. على أي الجو العام يظهر بأن الوعي باش أن الانتخابات لم تعد تشهد تلك المظاهر ديال العنف كما كان يعرف في السابق، بدأ يظهر بأن هناك وعي، وكذلك هناك انضباط بالنظر إلى مختلف الإصلاحات القانونية والسياسية اللي عرفها النظام الانتخابي المغربي في هذا الباب.
0: طيب أستاذ ترابي، بعيدا عن النتائج التي لم تبدأ بعد في الظهور، نحن أيضا أمام آخر ساعة من الاقتراع، كيف تقرؤون المشهد العام كما تشكل إلى حدود اللحظة؟
14: بالنسبه اول شيء هو بالنسبه المتعلق بنسبه المشاركه، يعني بانه كان هناك تخوف كبير يعني عند العديد من الملاحظين، يعني بانه حتى الصحفيين والملاحظين بان تكون نسبه المشاركه تكون ضعيفه جدا. الان حاليا يعني مقارنه بالمنتخب انتخابات السابقه، انتخابات 2021 كتبقى انتخابات بان استثنائيه، لانه كانت فيها ثلاث انتخابات في وقت واحد، يعني اضافه الانتخابات التشريعيه كانت هناك ايضا الجماعيه والجهويه. فبالتالي كنعرفوا بانه نتيجه عامل القرب تكون نسبه مشاركه مرتفعه جدا في الانتخابات الجماعيه. الان ممكن مقارنتها ربما ب 2016 بانه الان نسبه ديال 2000 في هذا الانتخاب ديال اليوم يفوق نوعا ما، يعني الى حدود الساعه الثالثه يفوق نسبيا يعني عدد قليل انتخابات 2016. فبالتالي هذاك ربما ذاك التخوف اللي كان عند مجموعه من الملاحظين بانها تكون نسبه مشاركه ضعيفه، لان نسبه مشاركه ضعيفه هي بطبيعه الحال بانها صفعه للمسار الديمقراطي، صفعه للحكومه، يعني بان الحل حتى الحكومه المقبله بانها ستكون واحد النوع ديال العيب يسومها بانها طالعه بواحد عدد قليل ديال الاصوات. بالتالي ربما الان حاليا كنشوفوا ربما تقدر تكون واحد نسبه مشاركه شيء مرتفع جدا ولكن محترمة ونسبيا مرتفعة مقارنة ب 2016.
0: إلى أي حد يمكن أن تفوت نسبة 21% في الساعات الأخيرة، الساعات الثلاث الأخيرة أستاذ ترابي؟
14: لا، هو بانه كما كنعرفوا راسي الغالي قالها، هي بانه هذيك القضيه ديال بانه اليوم يوم عمل، يعني يوم الاربعاء، بان مجموعه ديال الناس كيشتغلوا. كنعرفوا بانه نسبه مشاركه حيد مثلا الصحراء، الصحراء مثلا بان الجهات الصحراء عندها خاصيتها كتكون نسبه المشاركه كبيره ومكثفه جدا في الصباح الباكر، يعني بانه في المدن الكبرى فدائما نسبه المشاركه كتكون في الساعتين الاخيرتين. يعني ربما الان مشينا للمجالس يعني المكاتب ديال التصويت فكنلقاو الاقبال اكبر، لان الناس كتخرج من الخدمه ديالها، يعني انطلاقا كاين اللي كيخرج انطلاقا من الساعه الرابعه كيكون انطلاق اكثر، وحتى متى بانه حتى نسبه الحراره كتكون كتلعب واحد الدور نوعا ما، لان مازال الصيف باقي ما استعلاش قريبا. فالان ربما نسبه هذا العدد هذا ربما يقدر يرتفع، يعني ابتداء من الرابعه، وحنا غنشوفوا تقريبا يعني غنشوفوه في النتيجه النهائيه والمحصله النهائيه نسبه المشاركه. ولكن يعني بأنه خلاصة ربما الآن هاد القضية نسبة المشاركة بأنها كانت تزعج العديد، ربما الآن حاليا ما غتكونش يعني بأنها ضعيفة وضعيفة جدا كما كان ذلك منتظر.
0: طيب أستاذ محمد الغالي، في الانتخابات لا تكفي قراءة عدد المشاركين فقط، بل تهم أيضا طبيعة المشاركة وتوزيعها جغرافيا، كيف تقرأ هذه المسألة دكتور محمد؟
12: هو بطبيعة الحال اليوم ما نستوش بأن كاين تحولات سوسيولوجية عميقة، ورجعنا للإحصاء الأخير للمندوبية السامية، فأولا كيصعب حتى أننا نميزو في المجالات ما بين المجالات الحضرية والشبه الحضرية والقروية والشبه القروية، بالنظر على أي تحولات وتطورات في الأمور اللوجستية، وسائل النقل، وسائل الاتصال، وبالتالي يمكن نقول طبيعة الثقافة حتى اليوم إلا بغينا نقارنه ما بين الثقافة في العالم الحضاري والعالم القروي، فتقريبا ما لقيناش كنلقاو فرق كبير حتى على مستوى انماط المواد، داكشي اللي كنا للمواد كيف الطريقه كتعد بها في المدن ولا حتى هي في القرى. وبالتالي اعتقد بان ما كاينش هناك اختلاف كبير، اللهم طبيعه الحال وكما شار الاخ الترابي اليوم مجالات اللي هي جدليه، فباقي كاين مشاكل، وكنعتقد بان وسائل المواصلات وحتى العامل ديال القرب والبعد وكذلك، لان كيف ما تشار انه اكيد في العالم القروي الناس كتمشي في الصباح وسط النهار، لان في العشيه على ايين كتكون ظروف اخرى. ولكن اللي يمكن نقول بان هذيك التفاوتات اللي كانت كبيره والطريقه اللي كانت تجرى بها الحمله في العالم الحضاري ولا في العالم القروي وظروف كما قلت محددات اخرى، كنعتقد بان هذيك الفرشه او هذيك العتبه ديال الوعي ما بقاش فيها واحد الفوارق، وهذه كلها هي حتى بالنسبه للقراءه ديال الخريطه السياسيه وحتى القراءه ديال التقطيع، هذه مسائل مهمه كذلك الانتخابي، اصبحت متاثره بكل هذه الظروف وهذه العوامل. وهذاك الشيء علاش كيف ما قلنا بالنسبه تمت الاشاره من طرف الاخ ترابي للاقاليم الجنوبيه بقى عندها خصوصيه ديالها، لأننا كنعرفوا الأقاليم الجنوبية كاين العشيرة كاين القبيلة كاين العائلة أو ما يسمى بالأسرة الممتدة اللي بطبيعة الحال الناس ما كيصوتوش غير بواحد ولا جوج ولكن الناس كيمشيو بشكل جماعي لأن الأمر يعني ابن الأسرة أو العائلة أو الفخذة أو القبيلة.
0: نعم.
12: وهذا كذلك اللي تتكون عنده مشددات أخرى اللي كتلعب في النسبة ديال والقيمة ديال النسبة ديال المشاركة تقريبا في الوقت اللي احنا كنقولوا بأن المعدل لأن مثلا نقولوا 21% هذا المعدل الوطني العام. ولكن إلا بغينا ناخدوه أكيد غادي نلقاو الأقاليم الجنوبية تقريبا راه وصلت 51% والوقت اللي كنقولوا احنا 21%
0: نعم.
12: القدر تجاوزها وهذه كلها هي مؤشرة من قراءة أخرى لتعطي الأهمية والاهتمام
0: طيب.
12: بالانتخابات كوسيلة بطبيعة الحال لإدارة وتدبير الأمور.
0: طيب أستاذ ترابي نحن الآن على بعد أقل من ساعة من إغلاق مكاتب التصويت، ما الذي ينبغي أن ننتبه إليه في الانتقال من مرحلة التصويت إلى مرحلة الفرز والإحصاء؟
14: لا هو بأنه الآن كصافي دخلنا بأنه الخط نهائي يعني بأنه وصلنا ذلك العشرة أمتار الأخيرة فطبع الحال كيبدأ ديك الساعة الفرز وكيبدأ هذه الأمور هذه كامل. الآن حاليا كما قلت لك الرهال الأول فكان نسبة مشاركة بأنه هذا بنا انتهينا منه. ثاني حاجة هو بأنه ربما اللي خصنا نتابعه لها هل نجحت الحملة الانتخابية يعني بأنه شهدنا بأن كانت عندنا حملة انتخابية رغم كل شيء يعني قدروا بأن ننتقد كما شئنا طبيعة حملة انتخابية الخطاب السياسي لأن في طبيعة الحال بالنسبة لي في نظري بأنه لم يرقى المستوى الخطاب السياسي للأحزاب ولكن كان فيها تشويق. الحملة الانتخابية رغم كل ما يشوبها رغم كل ذلك فكان فيها تشويق يعني كانت هذيك القطبية أولا ما بين الحزبين المكونين الحاضرين في الأغلبية الحكومية يعني التجمع الوطني الأحرار والأسرى والمعاصرة كان أيضا حتى الموقف دي الحزب الاستقلال حتى هو اللي بأنه ربما كان حاضر بشكل كبير ولكن بأنه اتخذ طريق أخرى كان عوتاني الرجوع بشكل قوي ديال الحزب العدل والتنمية على الأقل في الحملة دياله ما كنعرفش أنا النتائج شنو غيدير ولكن في الحملة ديالو بأنه كان عنده واحد التواجد كبير وبأنه شاهدنا الرجوع ربما على الأقل على المستوى الحملة الانتخابية ديال الحزب. اليسار أيضا بأنه كان حاضر بشكل معين فبالتالي كان رغم جميع ما يمكن أن نعيب عليه حزبنا السياسي خطابنا السياسي كان واحد نوع ديال التشويق والدليل بأنه راه الآن ولا عندنا حتى في مثلا كتشوفوا وسائل التواصل الاجتماعي كاين نقاش على هذه الأمور هذه وربما هذا هو اللي ربما كنتمنى بأنه يكون فاتحة لمرحلة السياسة الجديدة تعود فيها السياسة بشكل قوي لحياتنا اليومية تكون عندنا أحزاب بأنها عندها هوية قوية بأنه في نهاية المطاف لا يصح إلا الصحيح أحزاب اللي عندها هوية ديالها سياسية عندها طرع عندها تصور وعندها أشخاص قادرين يحملوا الخطاب ديالها فبالتالي بأنه هذا راه كيجيب معك سلم المجتمع كيجيبو معك وكيولي جزء من النقاش وجزء من الحيوية ديال المجتمع السياسي وحيوية ديال المجتمع الديمقراطي الذي نطمحوا إليه هذا ربما هو اللي أنا ترني في هذا الوقت هذا.
0: طيب كآخر سؤال أوجهه للأستاذ محمد الغالي وبعجالة نظرا لضيق الوقت أستاذ محمد يعني هل غير يوم الاقتراع طبيعة النقاش السياسي الذي رافق الحملة؟ ما أن الناخب اليوم يتحرك أساسا وفق اعتبارات تتجاوز الخطاب الانتخابي
12: هو بطبيعة الحال يوم الاقتراع هو يوم الصمت بالتالي يوم الاقتراع من دون شك يمكن تحكم فيه بعض الأمور اللي عندها طبيعة لوجستية تقنية إلى تيسرات بطبيعة الحال هي اللي كيمكن أنها تساعد باش أنه الناس يمشي ويصوتوا بكل أريحية وبكل أمن وأمان وهذا بطبيعة الحال اللي لعبت فيه السلطات المخصصة دور كبير لأنه إذا قدر الله تسمع بأنه وقع حادث هنا أو هناك وبان بأن هناك تراخي من طرف السلطات العمومية فيما يتعلق بضمان حرية الاختيار وحرية التصويت وكذلك المراقبة اللي كديرها السلطات المعنية باش أنها تحرر المواطنين والمواطنات من كل الضغوطات الأكيد بأنه اليوم الاقتراع هو يوم الصمت وبأنه ما خش تكون حملة وكذا ولا ولكن كيمكن لجهات أن تستعمل أساليب أخرى للإغراء أو لجذب أصوات الناخبين، ولكن خصنا نكونوا متيقنين منه أن السلطات الإدارية قامت بما يلزم من أجل ضمان حرية الاختيار للمواطنين والمواطنات.
0: لم يبقى لي إلا أن أشكر ضيفي الكريمين الدكتور محمد الغالي عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بقلعة الصراغنة، شكرا جزيلا لك دكتور محمد. والشكر موصول للصحفي والمحلل السياسي من الدار البيضاء الأستاذ عبد الله الترابي، شكرا جزيلا لك أستاذ عبد الله على المشاركة.
15: شكرا لك.
0: وإلى هنا مستمعينا الكرام نصل إلى نهاية ضيف الحصاد، نستأنف بعد هذا الفاصل.

0: 8 800 000 Marocains et Marocaines appelés aux urnes, mais combien se sont réellement rendus dans les bureaux de vote? Ilham le disait, ils étaient nombreux à Laayoune, mais si notre envoyé spécial témoigne d'une forte affluence là-bas, ce n'est pas le cas dans tout le Maroc. Le taux de participation nationale dépassait seulement les 28,05% jusqu'à 17h, sans monter en flèche. Pour l'heure, on ne connaît pas encore les derniers chiffres, mais la participation reste donc faible. Une participation qui est, comme bien souvent, le réel enjeu de cette journée. C'est ce que nous dit Hicham Mouattadid, politologue et chercheur en études politiques publiques et internationales.
1: Au-delà en fait des résultats électoraux, il faudra regarder attentivement en fait le niveau en fait la structure de la participation. Ça c'est très important. D'abord pourquoi? Parce que je pense que l'abstention n'est jamais un phénomène homogène. Il peut traduire en fait du désintérêt, de la défiance et une absence en fait d'identification aussi partisane ou si vous voulez simplement une autre relation à l'engagement politique. Ensuite, je pense que la question en fait générationnelle est particulièrement importante. Hein. D'ailleurs, plusieurs experts l'ont relevé. Ils ont en fait démontré qu'une désaffection politique aussi parmi une partie des jeunes électeurs est constatée. Mais je pense que les jeunes vont quand même peut-être démontrer un intérêt aujourd'hui. Ils vont aller voter pour qu'ils puissent non seulement participer à cet exercice politique qui est le leur, mais aussi pour démontrer qu'ils sont une force importante à la décision en fait politique de cet exercice qui est très important et qui détermine aussi toute une partie de gestion de leur vie quotidienne pendant les 4 ou les 5 prochaines années.
0: Hicham Mouattadid, politologue, auteur et chercheur en études politiques publiques et internationales. Il est 18h43 sur nos ondes de Média. La soirée électorale débutera d'ici une vingtaine de minutes. Je le rappelle, il n'est pas trop tard pour aller voter si vous ne l'avez pas encore fait. C'est la fin de ce journal. Restez avec nous pour ce carrefour de l'information spéciale élection sur Média.
2: Média 1. حصاد اليوم أيمن الأحمد.
3: وبعد أن تابعنا في هذه الساعة قراءات سياسية وأكاديمية في مسار هذا اليوم الانتخابي، نترك الآن ساحة التحليل لنقترب أكثر من المشهد كما يجري على الأرض. الصورة الميدانية تظل حاضرة بكل تفاصيلها فيما يتعلق بإقبال الناخبين، أجواء مكاتب التصويت، وتيرة العملية، وما الذي يتغير في الساعات الأخيرة قبل الانتقال إلى الفرز. نبدأ من العاصمة الرباط مع سلسلة مراسلين وموفدين، حيث يواكب هذا اليوم الانتخابي مراسلنا في الرباط عادل الزبيري. عادل، مرحبا بك.
4: مرحبا أحمد، مساء النور ومساء الخير لكل المستمعين الكرام في كل مكان.
3: عادل، أولا نريد أن نتأكد معك من أن مكاتب التصويت قد أغلقت أبوابها وقد بدأت مرحلة فرز الأصوات.
4: نعم، تفلنا ربع ساعة أخيرة قبل الإغلاق الرسمي والقانوني وفق قانون الانتخابات لمكاتب التصويت عبر التراب المغربي. من المرتقب أن تغلق المكاتب في الساعة 7 مساء، الآن الدقائق الأخيرة وآخر المصوتين، والاستعدادات التقنية واللوجستية والفنية قائمة من أجل الانتقال من التصويت إلى عملية فرز الأصوات. في هذه اللحظات وصل مجموعة من المراقبين التابعين لدول إفريقية ولمنظمة فرانكفونية تراقب الانتخابات وتلاحظها طيلة نهار اليوم في العاصمة المغربية الرباط. ارتفعت نسبيا عملية انسيابية وعدد المصوتين الذين توافدوا على هذا المركز، حيث قضينا نهارا طويلا منذ الساعة الأولى للتصويت في رصد وتتبع وترقب العملية الانتخابية التي مرت في أجواء عادية.
3: عادل، ما أبرز الملاحظات التي سجلتها في عدد من مكاتب التصويت التي يعني تنقلت بينها سواء على مستوى التنظيم أو أجواء العملية؟
4: نعم، أجواء العملية بدأت صباحا بشكل اعتيادي وطبيعي، لا تختلف كثيرا عن الأجواء العامة إذا صحت المقارنة بانتخابات العام 2021. الأمور طبيعية انسيابية، إجراءات تنظيمية محكمة، مكاتب التصويت مجهزة بكل احتياجات الناخبين المصوتين والمراقبين. انخفضت نسبة التصويت مع ارتفاع درجة الحرارة في منتصف النهار، حيث أن الحرارة اليوم في الرباط تجاوز تجاوزت 30 درجة مئوية، ولكن مع توقيت العصر انخفضت الحرارة وارتفعت

0: في المقابل مؤشر المصوتين، لأن معروف السلوك الانتخابي المغربي ما بعد العصر خصوصا ما بعد الساعة الرابعة يرتفع الإقبال أو ما يسمى بالمئة متر الأخيرة. الكثير من الناخبين الآن حتى في هذه الدقائق، وأنا أنقل لكم المشهد بالصوت حتى تكتمل الصورة، الناخبين الآن الأخيرين الواصلين يهرولون، فيما مجموعة من كاميرات القنوات المغربية والدولية ترصد هذه اللحظات وأيضا المواقع الإخبارية المغربية. الناخبون المتأخرون يحاولون استغلال حتى الدقائق الأخيرة، الكل يحاول أن يعبر عن صوته في هذه العملية. عموما لم تسجل المراكز التي زرتها أي خروقات أو أي أخطاء تنظيمية، الأمور مرت في ظروف محكمة، ونحن نتواجد في قلب واحدة من أشرس الدوائر الانتخابية حيث المنافسة شرسة بين الأحزاب السياسية الكبرى والمتوسطة.
1: طبعا هنا عادل نذكر ببلاغ وزارة الداخلية أن الناخبات والناخبين ما زالوا يتوافدون في ظروف عادية على مكاتب التصويت بمختلف جهات المملكة من أجل ممارسة الحق في التصويت، بمعدل المشاركة المسجل على المستوى الوطني إلى حدود الساعة 5 مساء بلغ نسبة 28.05%. طبعا طبقا للمقتضيات القانونية، يضيف البلاغ التي تحدد ساعة اختتام الاقتراع، فإن عملية التصويت ستنتهي بالنسبة لكافة مكاتب التصويت المحدثة على الصعيد الوطني في تمام الساعة 7 مساء. عادل، الآن يعني بعد قليل ستدخل مرحلة الفرز، كيف ستتم المتابعة الميدانية لهذه العملية؟
0: نعم، يسمح لنا في العادة بحضور الدقائق الأولى لفتح الصناديق وبداية الفرز، بعدها يجري إغلاق جميع المكاتب والمدارس لتبدأ عملية سرية يحضرها الموظفون ويحضرها المراقبون الانتخابيون للأحزاب السياسية والمرشحين. ثم تفتح الأحزاب السياسية المغربية الكبرى مكاتبها على المستوى الجهوي وعلى المستوى المركزي لتبدأ عملية تلقي النتائج من خلال مندوبي الأحزاب السياسية، وأيضا تبدأ وزارة الداخلية المغربية في تلقي النتائج من مختلف الدوائر الانتخابية المغربية. هي عملية دقيقة تأخذ وقتا وتحتاج إلى دقة، لأنها تخضع لرقابة ملاحد الأحزاب السياسية، وأيضا تلتزم فيها وزارة الداخلية بعملية الإسراع بتقديم النتائج. من المرتقب ما بعد منتصف الليل وفق تقاليد الانتخابات السابقة أن تبدأ النتائج الأولى في الظهور، في بعض الأحيان تعلن أحزاب سياسية كبرى عن بعض النتائج، وفي بعض الأحيان الأخرى في تمارين انتخابية سابقة تترك الأحزاب السياسية وزارة الداخلية أن تقدم إما النتائج الأولية أو النسبية أو النهائية. هي أطول ليلة في هذه السنة، لأن إنها ليلة سياسيا ثقيلة، سوف يحدد فيها مصير برلمان مقبل، مجلس النواب، وأيضا حكومة مقبلة، من سيقودها، من هو الحزب الذي سوف يتولى رئاسة الحكومة وقيادة التحالف الحكومي والتفاوض مع أحزاب التحالف الحكومي. يعني ليلة ستكون فيها الدقائق طويلة وطويلة جدا. طبعا مع الساعات الأولى من الصباح سوف تظهر خريطة سياسية جديدة. السؤال الأكبر الآن في الرباط، هل هي نفس الخريطة السياسية التي عشناها في الخمس سنوات الماضية،
1: وفي هذا الباب
0: ستحمل انتخابات جديدة؟
1: في هذا الباب عادل، ما الذي تكشفه أجواء الرباط اليوم من من من عن طبيعة الرهان الانتخابي لدى الناخب؟
0: نعم، الناخب المغربي هو منقسم بين من يريد التغيير، يريد وجوها جديدة، أصوات جديدة، يريد أن يرى تغييرا حقيقيا في الخارطة السياسية. هذا الأمر سمعته من عشرات المواطنين الذين تحدثنا معهم، سواء أمام الكاميرا أو أمام الميكروفون أو بعيدا عن الكاميرا في محادثات جانبية. الأحزاب السياسية سواء في التحالف الحكومي أو المعارضة، كل واحد يمني النفس أن يكون بين العشرة أو الخمسة الكبار، لكل حزب سياسي حساباته. الرأي العام على مستوى الرباط منقسم بين من يريد التغيير وبين من يريد أن يرى حزبه المفضل الذي هو فيه له لسنوات طويلة. عموما كبار السن هم المهيمنون في العملية الانتخابية تصويتا، مع حضور وصفته بعض المصادر التي تواصلت معها ميديا بين المتوسط إلى المستحسن، لأن السلوك الانتخابي المغربي لا تزال تهيمن عليه الفئات العمرية الكبيرة في السن التي لديها وفاء وارتباط بالعملية الانتخابية تاريخيا. هنالك من يتحدث عن إمكانية حصول مفاجأة كبرى على مستوى المراكز الخمسة الأولى، وهنالك من يقول

0: ربما سوف نبقى في نفس النتائج التي عشناها في سنة 2021. شكرا.
1: شكرا لمراسلنا في الرباط الزميل عادل الزبيري. ومن العاصمة نوسع الآن دائرة المتابعة لنرصد المشهد في عدد من المدن، لأن اليوم الانتخابي طبعا لا يقرأ من مكان واحد، ولكل مدينة إيقاعها وتفاصيلها وأجواءها. من الرباط إلى طنجة، حيث يواكب معنا الزميل محمد بن عبو الساعات الأخيرة من الاقتراع في مدينة البوغاز. محمد مرحبا بك.
2: مرحبا بك زميلي أيمن، ومرحبا بمستمعي مدينة.
1: محمد، أنت الآن موجود في منطقة باب المرسى بمقاطعة طنجة المدينة، كيف تبدو في هذه الساعة الأخيرة من الاقتراع؟ هل ما زالت مكاتب التصويت تعرف توافدا للناخبين محمد؟
2: بالفعل زميلي أيمن، في هذه الدقائق الأخيرة ومن خلال معاينتنا الميدانية بدت الحركة أكثر حضورا في عدد من مراكز التصويت، وبهذا المركز الذي نتواجد به بالذات أيضا مقارنة بالساعات الأولى من اليوم، حيث اختار بعض الناخبين ربما تأجيل توجههم إلى مكاتب الاقتراع إلى فترة ما بعد الظهر إلى المساء، خصوصا أولئك الذين كانت لديهم ربما التزامات مهنية وشخصية خلال الفترة الصباحية. كما نلاحظ أيمن أن عددا من المواطنين يتوجهون في هذه الأثناء إلى مكتب التصويت في هذه الدقائق الأخيرة، ربما مستفيدين من استمرار عملية الاقتراع إلى غاية موعد الإغلاق. وفي المقابل هناك مراكز تعرف حركة أقل، وما يجعل ربما مستوى الإقبال متفاوتا.
1: هذا ما كنت أريد أن أسألك عنه محمد، أنت تنقلت بين عدد من المكاتب، هل تسجل تفاوت في الإقبال بين المناطق والدوائر المختلفة؟
2: أكيد أكيد، هناك مستوى إقبال متفاوت بين مثلا المقاطعات التي تشمل طنجة المدينة وبعض المقاطعات مثلا بمنطقة بني مكادة أو جزناية أو مغوغة. هذه المناطق ربما لكثافة السكان بها تعرف إقبال أكبر للأشخاص الذين يلجون هذه المقرات أو مراكز التصويت، وبالتالي يمكن القول إن المشهد في طنجة خلال هذه الدقائق الأخيرة بالخصوص أيمن يتميز باستمرار الحركة داخل هذا المكتب الذي ألاحظ الآن. وأيضا ربما العملية عملية التصويت تتجه تدريجيا نحو مرحلة الإغلاق بعد أقل من ربما 5 أو 6 دقائق، واللافت في هذه المرحلة هو أن الناخبين الذين لم يدلوا بأصواتهم بعد ما زال أمامهم أو يستغلون فقط هذه 5 دقائق للإدلاء بأصواتهم.
1: طيب، ما الذي يمكن أن تعطينا إياها الصورة الميدانية محمد في الدقائق الأولى ما بعد إغلاق صناديق الاقتراع والانتقال إلى مرحلة فرز الأصوات؟
2: مرحلة فرز الأصوات يعني كما هو معلوم زميلي أيمن لديها طقوسها الخاصة وترتيباتها الخاصة، ربما لا يسمح للصحفيين بالبقاء داخل يعني مكاتب الاقتراع سوى دقائق الأولى، ومن ثم يتم يعني إغلاق هذه المراكز لتتم عملية أو لتبدأ عملية الفرز والإحصاء بحضور ممثلي الأحزاب السياسية والمراقبين إلى غير ذلك. ويكون هناك اتصال في العادة أيضا مع المقرات الحزبية سواء كانت الجهوية أو المحلية أو الإقليمية لإرسال النتائج الأولية ولتسريب النتائج الأولية قبل بلاغ وزارة الداخلية، وهذا ما سنلاحظه في الساعات القادمة أكيد. وسأكون أنا بدوري في أحد المراكز لتتبع هذه العملية أو في أحد المقرات التابعة لأحد الأحزاب لتتبع هذه العملية بشكل يعني واضح.
1: طبعا معك محمد، نذكر مستمعينا الكرام ببلاغ وزارة الداخلية الذي يؤكد أن الناخبات والناخبين ما زالوا يتوافدون في ظروف عادية على مكاتب التصويت بمختلف جهات المملكة من أجل ممارسة الحق في التصويت. معدل المشاركة المسجل على المستوى

0: الوطني إلى حدود الساعة 5 مساء بلغ نسبة 28.05%. ويضيف البلاغ أنه طبقا للمقتضيات القانونية التي تحدد ساعة اختتام الاقتراع، فإن عملية التصويت ستنتهي بالنسبة لكافة مكاتب التصويت المحدثة على الصعيد الوطني في تمام 7 مساء. محمد، هل هناك في الساعات الأخيرة يعني دائما ارتفاع الإقبال، وكيف طبعا يتفاعل الناخبون مع هذا اليوم؟
1: في الساعات أو في الدقائق يمكننا أن نقول الأخيرة، لا يمكن زميلي أيمن للصورة الميدانية أن تعطي لنا مثلا مؤشر مهم على حجم المشاركة أو استمرار المشاركة إلى آخر يعني لحظات الإقبال، لكنها في المقابل يعني قد أو أنها لا تسمح وحدها باستخلاص نسبة المشاركة النهائية، لأن ذلك يبقى رهينا بالمعطيات الرسمية كما أشرت التي ستعلن عنها بعد انتهاء تصويت وزارة الداخلية. لكن بشكل عام ما يمكن قوله من مدينة طنجة مثلا كمثال، وأنا أتواجد هنا، هو أن العملية ككل مرت في أجواء هادئة منظمة. بعض الخروقات سجلت، لكن وزارة النيابة العامة والسلطات المعنية يعني سيطرت على الأمر بشكل عام.
0: شكرا لمفدنا إلى مدينة طنجة الزميل محمد بن عبو. وطبعا نذكركم مستمعين الكرام بأن دقيقتين فقط تفصلنا عن إقفال مكاتب الاقتراع، وذلك بحسب بلاغ وزارة الداخلية. شكرا على متابعتكم مستمعينا، ونستأنف بعد هذا الفاصل.

0: جديد على كل رشارج بدءا من 20 درهم استفدوا من 7 ايام مهدات على يوسكرايب باش تعيشوا دخول مدرسي سخي. انوي سير بعيد.
1: المغرب ينتخب. ميديا حصاد اليوم. أيمن الأحمد.
2: أهلا بكل من التحق بنا عبر ميديا قبل نشرة السابعة. هذه إطلالة سريعة على حالة الطقس في المغرب وإفريقيا وبعض مناطق العالم. في المغرب يسود طقس مستقر ومشمس بوجه عام في معظم مناطق المملكة مع تشكل سحب منخفضة جزئية خلال الفترة الصباحية على بعض السواحل الشمالية والوسطى بين تطوان ودلاو والشرق الناظور وكذا بين الدار البيضاء وأسف. في معدلات الحرارة 21 بشفشاون، الناظور وتطوان 27 درجة، فيما تسجل السمارة الدرجة القصوى ب 45 درجة. تسيطر أجواء مشمسة ومستقرة على شمال إفريقيا مع غيوم في نواكشوط، حيث تشهد مناطق غرب ووسط إفريقيا حالة من عدم الاستقرار متمثلة في زخات مطرية وعواصف رعدية مثل لاغوس، باماكو وليبروفيل. وتتفاوت الأجواء في أوروبا بين الطقس الحار والمشمس، في مدريد 34 درجة والغائم الممطر شمالا وشرقا، في برلين وموسكو أقل من 19 درجة. تمام السابعة بميديا، نشرة الأخبار المفصلة أعدتها وتقدمها الزميلة نهى يوسف. نهى مساء الخير.
3: مساء النور أيمن. إلى عناوين السابعة. ميديا في تغطية خاصة لتشريعيات 23 من شتنبر لاختيار أعضاء مجلس النواب 395 مكاتب الاقتراع تغلق أبوابها في هذه اللحظات. نسبة المشاركة إلى حدود الساعة 5 مساء بلغت 28.05%. في النشرة سنربط الاتصال بشبكة موفدين الخاصين لننقل لكم أجواء نهاية التصويت، آخر المعطيات والتحديثات من الرباط والدار البيضاء والعيون. في السابعة أيضا زوايا متعددة، منها رصد لاهتمام مغاربة العالم بالاقتراع.

0: الاختراعي التشريعي. مكاتب الاقتراع تغلق في هذه اللحظات أبوابها بعد يوم انتخابي تابعناه لكم على ميديا من محطات مختلفة. المغاربة قالوا إذن كلمتهم، ودون تأخير سنبدأ رصد الوضع على الأرض ونربط الاتصال بموفدنا إلى مقر وزارة الداخلية بالرباط عثمان الطاهري. عثمان، مساء الخير.
1: مساء الخير لك زميلتي نهى ولكل مستمعي ميديا.
0: عثمان، ما هي آخر المعطيات الرسمية التي تتوفر عليها بشأن سير عملية التصويت، وماذا عن الأجواء التي رافقت الاقتراع في مختلف جهات المملكة؟
1: نعم نهى، كما تفضلت وذكرت في البداية، مع حلول الساعة 7 مساء أسدل الستار رسميا على يوم الاقتراع، وأغلقت مكاتب التصويت كما قيل لنا هنا في مقر وزارة الداخلية بالرباط بمختلف أنحاء المملكة من شمالها إلى جنوبها، كما تفضل وقال لنا أحد المسؤولين هنا في وزارة الداخلية قبل قليل. ينتقل الاستحقاق والانتخابي الآن إلى مرحلة جديدة، مرحلة فرز الأصوات وإعداد المحاضر. في هذه اللحظات نهى تتوجه الأنظار إلى مكاتب الاقتراع من زاوية أخرى، من زاوية تتم عمليات فرز الأصوات واحتسابها وتدون النتائج في محاضر رسمية قبل أن تدخل في مرحلة التجميع وكذلك التثبت والإعلان. فيما يتعلق بنسبة المشاركة، آخر نسبة أعلنت عنها الوزارة كما ذكرت في البداية أنها بلغت 28.05% إلى حدود الساعة 5 مساء في انتظار الأرقام طبعا النهائية التي ستعطي صورة أنها أكثر اكتمالا عن حجم المشاركة في هذا الاستحقاق. تكمن أهمية نهى ما يجري الآن في كون الأصوات التي ستفرز ستكون أساس توزيع 395 مقعدا بمجلس النواب في قبة البرلمان، ذلك بعد منافسة ل 28 حزبا سياسيا. أما عن موعد ظهور النتائج فالأمر يرتبط بسرعة انتهاء عملية الفرز وتجميع المعطيات والمحاضر. نعلم كلنا بأن الأمر ليس سهل، لذلك فإن الساعات المقبلة ستكون حاسمة في متابعة ما ستفرزه صناديق الاقتراع وما سيتم الإعلان عنه رسميا.
0: شكرا جزيلا لك عثمان الطاهري، موفدنا الخاص، كنت معنا مباشرة من مقر وزارة الداخلية بالرباط. وبالرباط نبقى، حيث تابع مراسلنا عادل الزبيري عملية التصويت في العديد من مراكز الاقتراع. العديد من المصوتين نوهوا بحسن سير العملية الانتخابية وأكدوا على أهمية ممارسة هذا الحق الدستوري بوعي. لنستمع إلى هذه العينة التي استقى مراسلنا عادل الزبيري آراءه.
2: التصويت راه واجب، ومن ناحية أخرى هو اللي غادي يحدد للمرشح اللي يمكن يمثل هاد الدائرة الانتخابية ويمكن يخدمها.
3: فهاد الصباح كنشوف الناس كيجيو باش ينتخبوا، وكنتمنى بأن الناس تكون واعية وتصوتوا على الناس اللي يستحقوا.
4: العملية دات بسلاسة، الأمور مضبوطة، كتحقق من الهوية وكندوزو العملية التصويت.
2: ضرورة بالنسبة لأي مواطن يشارك في هذه المساهمة، هذه خاصة وأن الانتخابات هي اللي غادي تحدد الحكومة المقبلة. العملية كانت عادية
5: الحمد لله والشكر لله، دلينا بالصوت ديالنا ونتمنى كل مرأة مغربية تجي تدلي بالصوت ديالها، نتمنى بالخير.
6: التصويت ديال 2026 نتمنى من المغاربة أجمعين باش يصوتوا بكثافة، لأن حتى من ناحية اللوجستيكية والتنظيمية فهي أفضل، كاينة تسهيلات من حيث تصويت المواطنين فقط بالبطاقة الوطنية ممكن يصوت، ونتمنى جميع المغاربة يصوتوا بكثافة.
0: إذن مستمعينا، نواصل إلقاء نظرة على مختلف المناطق التي جرى بها الاقتراع والتي أوفدنا إليها موفدنا خاصين. الوجهة الآن ستكون إلى الصحراء المغربية، الأقاليم الجنوبية للمملكة شهدت اليوم دينامية انتخابية هامة أشاد بها الملاحظون الدوليون الذين عاينوا الإقبال الكبير والتعبئة المواطنة التي سجلت بعاصمة الصحراء

0: المغربية مدينة العيون، دلالات وطنية عميقة تحمل هذه الانتخابات التشريعية بالنسبة لساكنة الأقاليم الجنوبية، وعن أجواء مرور هذا اليوم الانتخابي في العيون حاضرة الصحراء المغربية. معنا مباشرة من هناك موفدنا الخاص النعمة ماء العينين.
1: انت عند الساعة 7 مساء التوقيت المحدد لعملية التصويت بجهة العيون الساقية الحمراء، فيما تستمر العملية في بعض مكاتب الاقتراع حيث يزال ناخبون في انتظار الإدلاء بأصواتهم. ووفق آخر المعطيات المتوفرة إلى حدود 6 مساء بلغت نسبة المشاركة 68.79% على مستوى جهة العيون الساقية الحمراء، فيما بلغت 71% في إقليم العيون. وتأتي هذه النسب بعد إقبال رصدناه منذ الساعات الأولى من صباح اليوم، حيث شهدت عدد من مراكز التصويت حضورا مبكرا للناخبين واستمرت حركتهم على امتداد اليوم. ويتجاوز عدد المسجلين في اللوائح الانتخابية على مستوى الجهة 226,000 ناخب، منهم ما يناهز 150,000 في إقليم العيون. ومع استكمال التصويت في المكاتب التي لا تزال مستمرة، تبدأ عمليات فرز الأصوات وإحصائها في انتظار النسب النهائية للمشاركة ثم النتائج الرسمية لهذا الاقتراع. النعمة ماء العينين، ميديان العيون.
0: شكرا لك موفدنا الخاص النعمة ماء العينين. الآن نحول بوصلتنا تجاه أكثر جهات المملكة كثافة سكانية، الدار البيضاء، ونربط الاتصال بموفدنا نور الدين إيجاجان. مساء الخير نور الدين.
2: مرحبا نور.
0: نور الدين، أنت الآن تتواجد بالقرب من مكتب تصويت بثانوية الشهيد حسن الصغير بدائرة سيدي البرنوسي، كيف كانت أجواء نهاية الاقتراع هناك؟
2: نعم نهى، قبل قليل أغلقت أبواب هذه المؤسسة التي خصصت كمكتب تصويت لفائدة ساكنة مقاطعة سيدي مومن الدائرة الانتخابية سيدي البرنوسي. الإقبال كان كثيفا خلال الساعات الأخيرة وخلال الساعة الأخيرة بالضبط من الاقتراع، العديد من الفئات من كهول، شبان، شابات، وكذلك كبار السن قدموا في اللحظات الأخيرة، خصوصا كذلك عاينا العديد من الموظفين والأجراء الذين لم يتمكنوا صباحا من القدوم، استدركوا الأمر خلال الساعة الأخيرة بعد نهاية الدوام. في هذه الدائرة يتنافس المترشحون حول 3 مقاعد، بينما هناك دوائر أخرى كما نعلم الدار البيضاء هي أكثر مدينة تشهد حضورا سكانيا لافتا، دائرة مولاي رشيد كذلك 3 مقاعد، في بلمسيك 3 مقاعد، الفداء، مرسى السلطان التي كنا فيها صباح اليوم والتي شهدت كذلك إقبالا كبيرا للناخبين 3 مقاعد، عين الشق 3 مقاعد، الحي الحسني 3 مقاعد. المشهد الآن يتجه نحو الفرز وبحث الأصوات أو صناديق الاقتراع من أجل ما الذي ستفرزه في هذا المركز. كغيره من المراكز العملية كانت عادية، لم تشبها أي اختلالات وفق ما عيناه على امتداد الساعات القليلة الماضية التي كنا متواجدين هنا فيها. الأحزاب هنا في الدار البيضاء تقيس ربما مدى حضورها بشكل فعلي في الوسط الحضري، خصوصا أن توجهات الناخبين هنا تسلك مسالك أخرى نحو اختيارات وفق معايير معينة.
0: طيب نور الدين، عفوا على مقاطعتك، بما أنك تحدثت عن توجهات الناخبين، طبعا الفئات السنية تحدد في المجمل السلوك الانتخابي للمواطنين، أنت تنقلت بين أكثر من مكتب اقتراع خلال هذا اليوم الانتخابي في الدار البيضاء الكبرى، وعاينت أيضا تطور الإقبال على التصويت، كيف بدأ لك هذا التطور وكيف رصدت حضور فئة الشباب بين المصوتين؟
2: أبرز ملاحظة نهى بالنسبة لفئة الشباب والشابات كانت مرتبطة بأن أغلبهم يجرب العملية الانتخابية لأول مرة، أغلبهم كان مرفوقا بالأب أو الأم أو كذلك فرد من العائلة. نقطة أخرى أن أغلبهم وفق ما عينته في هذه المنطقة، خصوصا دائرة سيدي البرنوسي، مولاي رشيد، وبنمسيك، عين 7 كذلك، هي مناطق صناعية بالدرجة الأولى، وبالتالي أغلب الشباب يكونوا يشتغلوا في معامل وغيرها من المؤسسات الصناعية هنا في المنطقة، أغلب طموحهم أو طموحاتهم متجهة نحو مسائل مرتبطة بالوصول لفرص الشغل المساعدة.

0: المستويات في الوصول لفرص الشغل، وكذلك الحق في الفرصة الأولى، هذا أكثر ما لاحظته. ثم كذلك مسائل مرتبطة بقطاعي التعليم والصحة وغيرها من الطموحات، خصوصا أن في بعض الدوائر هناك تجريب لوجوه جديدة وكذلك لوجوه كلاسيكية ربما سبق لها مثلت المواطنين داخل قبة البرلمان. وبالتالي كذلك نقطة أخرى مهمة هي أن العديد من الأمناء العامين ترشحوا هنا، وما يبرز من دلالة بالنسبة للأحزاب وقياس كذلك مدى حضورها داخل هذه الدوائر. وبالتالي إلى حدود اللحظة كما قلت المسألة مرتبطة الآن بالفرز، كل الأحزاب تنتظر النتائج. نعم
1: نعم. سؤالي الأخير بعجلة حتى لا أطيل عليك نور الدين، أنت طبعا تتابع هذه السهرة الانتخابية وهي الآن في بداية المراحل الحاسمة، كما أشرت مكاتب التصويت أقفلت أبوابها، الآن المرحلة المقبلة من هذا المسلسل الانتخابي هي فرز الأصوات، كيف بدت لك الاستعدادات لهذه المرحلة، حضور المراقبين الدوليين، حضور مراقبي الأحزاب السياسية، وأنت أشرت نور الدين إلى حضور كبير للأحزاب على مستوى التمثيل سواء من حيث ترشح الأمناء العامين للأحزاب أو حضور مراقبيهم داخل مكاتب التصويت؟
0: نعم، نهى، النقطة المشتركة ربما في هذا المركز وفي مختلف مكاتب التصويت هي التركيز التام الآن، يعني أغلب الملاحظين لا ملاحظي الأحزاب أو مراقبين الذين بعثتهم الأحزاب السياسية وكذلك المراقبين الدوليين، هناك تركيز الآن من أجل ضبط عملية الفرز وتنظيمها، خصوصا بحضور رؤساء المكاتب. في أغلب المكاتب هناك حضور لخمسة أعضاء، منهم الرئيس ونائبه وكذلك باقي الأعضاء ومراقبين للأحزاب، وبالتالي العملية تحيط بها يعني مراقبة صارمة لضبط كل زوايا أو كل ما يمكن أن يشوب هذه العملية من أي مشكل لحدود الساعة، كما عاينت من خلال مكاتب متواجدة من أمامي، الأمور تسير بشكل طبيعي وعدين.
1: شكرا جزيلا لك موفدنا الخاص نور الدين إيجاجان، كنت معنا مباشرة من دائرة سيدي البرنوسي. طبعا موعدنا يتجدد معك في نشراتنا اللاحقة في هذه السهرة الانتخابية. المغاربة إذن من أقصى شمال المملكة إلى أبعد نقطة في صحرائها شاركوا اليوم في الانتخابات لاختيار ممثليهم بمجلس النواب، وهذا الحق الدستوري مارسه مغاربة العالم في هذه التشريعيات بيسر أكبر، وذلك تأتى مع إقرار نظام التصويت بالوكالة إلكترونيا لأول مرة من خلال المنصة الرقمية إيبروكوراسيون. الآن الاقتراع تابعه بشكل كبير وباهتمام متزايد مغاربة العالم في مختلف دول إقاماتهم، وعينهم على ما ستقدمه الحكومة التي ستنبثق بعد هذه الانتخابات من مشاريع وخطط تضع في الحسبان مصالحهم وأحلام عدد لا يستهان به منهم بالعودة إلى أرض الوطن. في السابعة النموذج نسوقه لكم من الولايات المتحدة في هذا الروبورتاج لمراسلتنا من واشنطن إكرام بن عائشة.
2: على بعد آلاف الكيلومترات من المغرب لا يبدو الاستحقاق التشريعي بعيدا عن اهتمام مغاربة العالم، فعدد من المقيمين بالولايات المتحدة اختاروا المشاركة في الاقتراع عن طريق الوكالة، وينتظرون من المرحلة المقبلة سياسات أكثر استجابة لقضايا الجالية.
3: أمر مهم أنني نشارك ونصوت ونساهم في اختيار الناس اللي غادي يمثلوا المغاربة ويتخذوا قرارات مهمة اللي كتهم مستقبل البلاد، وفي نفس الوقت كنتمنى مستقبل أن المشاركة ديال مغاربة العالم إحنا المهاجرين تكون أسهل وأكثر مباشرة.
2: المشاركة السياسية ليست وحدها ما يربط هؤلاء بالمغرب، فالعائلة والمصالح وعند بعضهم فكرة العودة تجعل ما يحدث في البلاد جزءا من حسابات المستقبل.
4: أنا باقي مرتبطة بالمغرب وعندي عائلتي ومصالحي ومستقبل كنشوف جزء منه تما، فبالتالي هذه الانتخابات كتهمني حيت القرارات اللي كتخرج اليوم غادي تأثر على البلاد اللي كنمشي ليها واللي ممكن شي نهار نفكر نرجع نعيش فيها دائما.
2: من هنا تتسع دائرة الانتظارات لتشمل ما ستحمله السياسات المقبلة لمغاربة العالم، تسهيل الاستثمار وتبسيط الإجراءات ومواكبة الراغبين في العودة أو إطلاق مشاريع في المغرب.
5: البلاد ديالنا كنبغيوها، البلاد ديالنا كنهتموا بها، مستقبلها كاينينا، بغينا نشوفوا بتسهيل الاستثمار في المغرب، المواكبة لأي واحد بغى يفتح مشروع ولا بغى يرجع للبلاد ديالو، يكونوا برامج فيهم الاستفادة من الكفاءات والخبرات المغربية اللي كاينة في العالم كله.
2: في المهجر قد يتغير شكل المشاركة، لكن الرهان يبقى مرتبطا بما

0: يفرزه صناديق الاقتراع داخل المغرب سياسات سيعيش أثرها من هو في الداخل، وسيمتد صداها أيضا إلى مغاربة العالم. من واشنطن، إكرام بن عائشة، لمدينة.
1: مكاتب الاقتراع أغلقت أبوابها قبل 16 دقيقة من الآن. نحن في انتظار الأرقام المحدثة، ولكن أذكركم بأن نسبة المشاركة وإلى حدود 5 من مساء اليوم بلغت 28.05% على المستوى الوطني. من الآن ترقب للإعلان عن الحزب الذي سيتصدر المشهد ويحل بالمركز الأول وينال مسؤولية تشكيل الحكومة. كيف ذلك؟ الفصل 47 من دستور المملكة المغربية لعام 2011 يقول حرفيا: يعين الملك رئيس الحكومة من الحزب السياسي الذي تصدر انتخابات أعضاء مجلس النواب وعلى أساس نتائجها. قراءة في هذا الفصل ودلالاته الدستورية والسياسية مع طارق أقديم، المحلل السياسي والخبير في السياسات الترابية، اتصل به يوسف النعماني.
2: ينص الفصل 47 من الدستور على أن الملك يعين رئيس الحكومة من الحزب السياسي الذي يتصدر يعني انتخابات مجلس النواب، وعلى هذا الأساس نربط يعني التعيين بالإرادة الشعبية انطلاقا من مبدأ اختيار الديمقراطي، وهذا يكرس يعني معنى فعلي لصوت الناخب، وأيضا يشكل يعني نقطة أساسية ومدخل مباشر لتشكيل السلطة التنفيذية. بمعنى آخر، لم يعد تعيين رئيس الحكومة يتم بمنطق سياسي حر بالكامل، بل هو مؤطر من نتائج صناديق الاقتراع، وهو تطور مهم من أجل يعني دمج خرطة النظام السياسي. والنقطة الثانية الأساسية هو التوازن أيضا بين الملكية التنفيذية والشرعية الانتخابية، وأن الفصل 47 اليوم من الدستور لا يفهم فقط يعني كآلية تقنية للتعيين، بل هي يعني صيغة توازن من جهة يحتفظ الملك بصلاحية التعيين كضامن لاستقرار المؤسسات، ومن جهة أخرى يقيد هذا التعيين بنتائج الانتخابات. ولذلك فهذا الفصل هو أساسي في الدستور، يكرس ويعكس يعني خصوصية النموذج المغربي الذي يجمع بين الملكية الدستورية والبرلمانية والمشروعية الديمقراطية انطلاقا من النتائج النهائية للانتخابات.
1: بهذا مستمعينا نأتي إلى نهاية العرض الإخباري. ساعة بمدينة تشير إلى 7 مساء وحوالي الدقيقة 19. طبعا حصادنا الخاص في هذه السهرة الانتخابية متواصل رفقة أيمن الأحمد، والآن الكلمة إليك من جديد أيمن.
3: شكرا لك يا زميلة نهى يوسف، ونواصل معكم مستمعينا الكرام هذه التغطية الخاصة لهذا اليوم الانتخابي كبير، ومع سلسلة من النقاشات المستفيضة وقراءة في هذا اليوم الانتخابي ومسار العملية الانتخابية مع هذا الضيف الخاص. إذن بعد أسابيع من الحملة الانتخابية وصل المسار اليوم إلى لحظته الحاسمة. أغلقت مكاتب التصويت عند الساعة 7 مساء وانتهت مرحلة توجه الناخبين إلى الصناديق، لتبدأ الآن مرحلة أخرى لا تقل أهمية، مرحلة فرز الأصوات وإحصائها، ومنها ستبدأ ملامح الخريطة السياسية الجديدة في التشكل. وبينما بلغت نسبة المشاركة على المستوى الوطني 28.05% إلى حدود الساعة 5 بحسب بلاغ الداخلية المغربية، يبقى السؤال الآن ليس فقط كم عدد الأصوات التي أدلي بها، وإنما ماذا ستقول هذه الأصوات وكيف ستترجم إلى مقاعد داخل مجلس النواب، ثم إلى موازين سياسية وحسابات لتشكيل الأغلبية المقبلة. للحديث عن هذا الموضوع بإسهاب، يسعدني أن أستضيف الأستاذ عبد المنعم الزعر، أستاذ العلوم السياسية والقانون الدستوري بكلية الحقوق بجامعة محمد الخامس بالرباط. أستاذ عبد المنعم، أهلا وسهلا ومرحبا بك.
4: مرحبا سي أيمن، وشكرا جزيلا للاستضافة.
3: أستاذ الزعر، انتهت الآن مرحلة الاقتراع وبدأت مرحلة فرز الأصوات وإحصائها، وهي اللحظة التي تنتقل فيها الانتخابات من التنافس على أصوات الناخبين إلى قراءة معنى هذه الأصوات سياسيا. ما الذي ينبغي أن ننتبه إليه في الساعات الأولى من عملية الفرز أستاذ عبد المنعم؟
4: أولا يجب عند الحديث عن

0: يوم الاقتراع استحضر مرحلتين أساسيتين. المرحلة الأولى هي المرحلة الممتدة من الثانية صباحا، يعني 12 صباحا إلى غاية إغلاق صناديق الاقتراع. هذه المرحلة تسمى بيوم الصمت الانتخابي، بمعنى أن الأحزاب السياسية تدخل في صمت انتخابي، كذلك الإدارة تدخل في ما يسمى بالحياد الانتخابي، الإعلام والمراقبين يدخلون في ما يمكن تسميته بالاستقلالية الانتخابية، ثم الناخبون يدخلون في مرحلة الاختيار، اختيار بين مجموعة من الخيارات الحزبية. هذه المرحلة الأولى التي تنطلق من الساعة 8 صباحا إلى الساعة 7 مساء، لتنطلق مرحلة ثانية تحت عنوان الانتظار الانتخابي. الجميع ينتظر نتائج هذه الانتخابات، ولكن خلف هذا الانتظار هناك يعني حضور قوي لفاعلين أساسيين، وأخص بالذكر هنا الإدارة المشرفة على العملية الانتخابية بالإضافة إلى القضاء. إذن بعد إغلاق مكاتب التصويت تبدأ عملية الفرز على مستوى المكاتب المحلية، جميع المكاتب تحت إشراف المكاتب المحلية. هذه العملية هدفها الأساسي التمييز بين الأوراق الصحيحة، الأوراق الملغاة، عدد المصوتين، ثم كذلك الأصوات التي حصل عليها كل حزب.
1: طيب أستاذ الزعر، نسبة المشاركة بلغت 28.05% إلى حدود 5 مساء، كيف يمكن قراءة هذه النسبة سياسيا بعيدا عن المقارنة المجردة بالأرقام السابقة، وما الذي تقوله عن علاقة الناخب بهذا الاستحقاق؟
0: عند تحليل العلمي لنسبة المشاركة، أولا يجب استحضار معطى عالمي، ألا هو أن نسبة المشاركة عادة في الديمقراطيات المختلفة هي تنحو دائما إلى أن تكون متدنية، ولكن في التجربة المغربية هناك مؤشرات دالة تفيد بأن يجب التمييز بين يعني مجالين جغرافيين. المجال الأول هو مجال الدوائر، مجال المكاتب التصويت أو داخل المدن الكبيرة والمتوسطة، ثم العالم القروي. إذن التجارب دائما في في في في في المدن تكون نسبة المشاركة ضعيفة، مقارنة في العالم القروي تكون نسبة المشاركة مرتفعة نسبيا. في المحصلة فإن العالم القروي يقوم بتعويض ذلك الفجوة التي تتحقق على مستوى المدن فيما يخص نسبة المشاركة. السياق الذي تجري فيه هذه الانتخابات، عدم تزامن الانتخابات التشريعية مع الانتخابات الجماعية، غياب استقطاب حاد داخل المشهد الحزبي، غياب مراحل انتقالية كما مثلا كما شاهدناها مع انتخابات تشريعية سنة 2021، يجعل نسبة المشاركة في معدلات يعني أقل من المعدلات المسجلة في انتخابات تشريعية 2011 أو انتخابات تشريعية 2016 أو انتخابات تشريعية 2021 مبررة كيفما كانت يعني طبيعتها. وفي الحقيقة هذه النسبة تعكس مجموعة من المؤشرات المقلقة، وهناك مؤشرات اعتيادية طبيعية أصبحت الديمقراطية تتعايش معها. من بين المؤشرات التي أصبحت تتعايش معها الديمقراطية وهي أن الذي يصوت هم كبار السن، لدرجة بأنه أصبح يوصف الناخبين من كبار السن بأنهم الجيل الذهبي للديمقراطية، والجيل الذي يحمي الآن الديمقراطية، على عكس الجيل الشباب الذي يسجل فجوة بينه وبين العملية الانتخابية وبينه وبين الأحزاب السياسية. الجانب المقلق في هذه المؤشرات هو أن الملاحظة الميدانية تشير بأنه كلما كان الناخب يصوت على الأشخاص كلما ارتفعت نسبة المشاركة، وكلما غيرنا الأشخاص بالأحزاب السياسية كلما انخفضت نسبة المشاركة. هذا هو الجانب المقلق في نسب المشاركة.

المغربي بعد إدلاء المواطنين المغاربة بأصواتهم واختيارهم من سيمثلهم في مجلس النواب بعد يوم طويل من التصويت في مراكز الاقتراع. مع انتهاء وقت التصويت أيمن، لم تنتهي بالطبع متابعة هذا الاستحقاق، ننتقل الآن إلى مرحلة جديدة مهمة صعبة في مسار الانتخابات كما قيل لنا هنا من بعض الخبراء، هي مرحلة فرز الأصوات واحتسابها وإعداد المحاضر بشكل دقيق ثم تجميع

0: عملية الفرز واحتساب الأصوات تدون النتائج كما قيل لنا في محاضر رسمية قبل أن تنتقل هذه المعطيات إلى المراحل الموالية من تجميع وتثبت بعد ذلك الإعلان. فيما يتعلق أيمن بنسبة المشاركة كي نضع المستمعين الكرام في الصورة، فآخر ما أعلنت عنه وزارة الداخلية بلغت نسبة المشاركة 28.05% إلى حدود الساعة 5 مساء في انتظار المعطى النهائي. أما فيما يجري الآن على أرض الواقع في المرحلة الحالية،
1: عثمان معنا دائما أنت عبر الخط من الرباط. عثمان، نحن الآن ماذا سيجري مباشرة بعد ذلك؟ كيف ستبدأ عملية الفرز؟ كيف ستبدأ مرحلة تجميع الأصوات عثمان؟
0: نعم أيمن، لم أسمع السؤال لو سمحت.
1: قلت لك يعني الآن ونحن تجاوزنا مرحلة إغلاق المكاتب، بدأ أو ستبدأ مرحلة فرز الأصوات، كيف ستبدأ هذه العملية؟ كيف سيكون تجميع المعطيات؟ هل من معلومات متوفرة لديك في هذا الجانب؟
0: نعم فعلا أيمن، مع حلول الساعة 7 مساء انتهت رسميا المدة الزمنية المخصصة لعملية الاقتراع في الانتخابات التشريعية لتنتهي بذلك مرحلة التصويت. تبدأ مرحلة كما تفضلت وذكرت جديدة لا تقل أهمية، هي مرحلة فرز الأصوات من مقر وزارة الداخلية. هنالك ترقب لهذه المرحلة، ومع إغلاق مكاتب التصويت تنطلق عملية فرز الأصوات وفق المصادر القانونية المعمول بها، حيث يتم احتساب الأصوات وإعداد المحاضر. تكتسي هذه الأمنية أيمن باعتبار أن الأرقام التي ستفرزها صناديق الاقتراع هي التي ستحدد الخريطة الجديدة لمجلس النواب في انتخابات تشريعية يتنافس فيها 28 حزبا سياسيا على 395 مقعدا. بخصوص الأجواء العامة التي رافقت عملية الاقتراع أيمن، فإن المعطيات الرسمية المتوفرة إلى حدود هذه اللحظة تشير إلى أن العملية جرت في ظروف عادية كما قيل لنا هنا في مقر وزارة الداخلية، فيما تواصل السلطات المختصة مواكبة عملية الفرز والتجميع.
1: طيب
0: النتائج.
1: عثمان،
0: أما بخصوص النتائج نعم أيمن.
1: نعم طيب، مع بدء ظهور المحاضر والمعطيات كما ذكرت في من مختلف المكاتب، ما الذي يمكن أن ننتظره خلال الساعات الأولى؟ متى يمكن أن تتشكل صورة أولية عن النتائج؟
0: في ما يخص الإعلان الرسمي على النتائج، كما قيل لنا هنا زميلي أيمن في مقر وزارة الداخلية، سيكون الإعلان بشكل رسمي لمرة واحدة. سيقوم وزير الداخلية بالإعلان عن النتائج بشكل رسمي لمرة واحدة هنا في مقر الوزارة بشكل عام، توقيت غير معروف لأنه كما تعلم بأنه العملية معقدة جدا، 12 جهة في المغرب. بخصوص الأجواء كما قلت لك، العامة التي رافقت الاقتراع فإن المعطيات الرسمية المتوفرة إلى حدود هذه اللحظة تشير إلى أن العملية مرت في ظروف عادية. هذه نقطة مهمة جدا، أنه كانت هنالك معطيات تخرج مثلا في السوشيال ميديا عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيما يخص الجهات، تلك الأرقام متعلقة بالجهات، أما الأرقام التي تخرج من وزارة الداخلية فهي تخص الأرقام الوطنية بشكل عام. من هنا أيمن من مقر وزارة الداخلية بالرباط نواصل مواكبة آخر التطورات والمعطيات الرسمية إلى حدود اللحظة التي تحدث فيها معك أيمن. لا جديد يذكر فيما يخص الإعلان الرسمي أو توقيت مثلا الإعلان الرسمي على بعد مثلا ساعتين 3 ساعات، لا نعرف إلى اللحظة زميلي أيمن.
1: شكرا لك الزميل عثمان الطاهري، موفدنا إلى الرباط، كنت معنا من من محيط المؤسسة التي تتابع العملية الانتخابية على المستوى الوطني. ونذكركم مستمعينا الكرام بآخر بلاغات وزارة الداخلية التي تحدثت أن معدل المشاركة المسجلة على المستوى الوطني إلى حدود

0: الساعة الخامسة مساء بلغت 28.05 بالمئة، وأن عملية التصويت بالنسبة لكافة مكاتب التصويت المحدثة على الصعيد الوطني انتهت عند حدود الساعة 7. نعود إلى الميدان، وهذه المرة إلى العاصمة الاقتصادية للمملكة الدار البيضاء، لنرصد الأجواء الميدانية مع بدء اللحظات الأولى لعملية فرز الأصوات. ينضم إلينا مباشرة من هناك موفدنا الزميل نور الدين إيجاجان. نور الدين، مرحبا بك.
1: أهلا أيمن.
0: نور الدين، الآن الصناديق أغلقت وبدأت رسميا عملية فرز الأصوات. الدار البيضاء نور الدين مدينة كبيرة متعددة الدوائر، كيف تبدو الصورة لديك الآن مع انطلاق الساعة الأولى لعملية الفرز، وما هي المؤشرات الأولية لمستوى الإقبال الذي رصدته قبل إغلاق المكاتب؟
1: نعم أيمن، أتواجد الآن في دائرة سيدي البرنوصي، بالضبط مقاطعة سيدي مومن، وبالضبط في مكتب التصويت الشهيد حسن الصغير الثانوية الإعدادية. قبل لحظات أو قبل دقائق من الآن أغلق هذا المكتب أبوابه أمام الناخبين بعد انقضاء المدة المخصصة لعملية التصويت. أبرز ما عيناه أيمن كان هو الإقبال خلال الساعة الأخيرة أو الدقائق الأخيرة من عملية التصويت، خصوصا بالنسبة للموظفين وكذلك الوجراء ممن تمكنوا من استدراك عملية التصويت بعد انتهاء الدوام. عملية الفرز قد بدأت فعلا الآن، مكاتب الفرز هي مغلقة، ومجندون للفرز يقومون بالعد وفق ما عايناه. بالنسبة لكل مكتب يتكون من 5 أعضاء، الرئيس ونائبه وكذلك بقية الأعضاء ومراقبي الأحزاب. الدار البيضاء هنا في هذه المنطقة بالضبط أو في دائرة سيدي البرنوص يتنافس المرشحون حول 3 مقاعد بالضبط. في باقي المراكز أو في باقي الدوائر هناك دائرة مولاي رشيد 3 مقاعد، دائرة بمسيك 3 مقاعد، دائرة الفداء مر السلطان زورناها كذلك صباح اليوم 3 مقاعد، دائرة عين الشقة التي كنا فيها كذلك 3 مقاعد، عين السبعة الحي المحمدي 3 مقاعد. ما يميز الدار البيضاء أيمن هي أنها اختبار حقيقي لمدى قدرة الأحزاب السياسية على التعبئة في الأوساط الحضرية، خصوصا وأننا نعرف أن الدار البيضاء هي الثقل الحضري الأكبر.
0: نعم.
1: في المغرب، وتوجهات الناخبين هنا تختلف عن باقي المناطق. هنا في سيدي مومن على سبيل المثال، المنطقة تضم عديد العمال في المناطق الصناعية وعديد اليد العاملة بالضبط وكذلك الموظفين، وبالتالي مطالبهم وفق ما استقيناه تتراوح بين ما يرتبط بالحق في الوصول للشغل والصحة والتعليم وغيرها من الأمور أيمن.
0: طيب نور الدين، بناء على جولتك اليوم، هل لاحظت اختلافا في وتيرة التصويت بين أحياء المدينة المختلفة، ويعني كيف انعكس ذلك على حجم المحاضر التي تفرز الآن؟
1: نعم أيمن، في الصباح طبعا تكون المشاركة محدودة نظرا لالتزامات العديد من الفئات خلال هذه الفترة، لكن عموما بالنسبة للفترة الصباحية كان كبار السن هي الفئة الغالبة للمصوتين، ثم بعدها بعد الظهيرة كان الشباب يتوفدون إلى مراكز الاقتراع مرفوقين بآبائهم وأمهاتهم، وهذه هي الملاحظة البارزة التي عينتها ميديا. العديد منهم يجرب هذه العملية لأول مرة، وبالتالي يحركه الفضول كذلك وعديد الأمور من أجل اكتشافها. وفق ما عيناه كذلك هناك مطالب عديدة تختلف من منطقة إلى أخرى وفق التعداد السكاني ووفق الحاجيات الأساسية. مثلا في هذه المنطقة التي نتواجد فيها مقاطعة سيدي مومن تتصدر مطالب النظافة والشغل وغيرها المطالب الأساسية، بينما في مناطق أخرى وفق ما عيناه التصويت يكون أكثر سياسيا لشخص معين أو لبرنامج معين أو لطموح سياسي وأيديولوجي كذلك.
0: طيب ما أبرز ما سجلته ميدانيا نور الدين من أجواء تنظيمية داخل مكاتب التصويت خلال اللحظات الأخيرة التي سبقت الإغلاق؟
1: نعم أيمن، الأمور كانت عادية جدا خلال طيلة نهار اليوم وكذلك خلال الدقائق الأخيرة. مثلا في هذا المركز على الساعة 7

0: السابعة بالضبط أغلقت الأبواب في وجه الناخبين بعد انصرام المدة. الأمور تمر بسلاسة بادية، خصوصا أن مصالح وزارة الداخلية مكنت العديد من الفئات من وصول أرقام المكاتب وأماكن التصويت عبر الرسائل النصية، وبالتالي أغلبهم لم يستعن بمكاتب الإرشاد، بينما من لم يتوصل بالرسالة النصية أو واجه تعثرا في الوصول إليها فمراكز الإرشاد متوفرة في جميع المراكز، مراكز الاقتراع. هناك أناس مرابطون على مستوى هذه المراكز لتوجيه هؤلاء ومنحهم الأماكن المخصصة للتصويت. كذلك العملية وفق ما استقيناه لا تتجاوز دقيقة من الزمن، يعني الأمور تمر بسلاسة. يحصل المواطن على ورقة الترشيحات، يضع العلامة، يضعها في الصندوق، ثم ينصرف بسلاسة عيناها في مختلف المراكز. كنا في دائرة عين السبع، كنا في عين الشق سيدي البرنوسي، كنا كذلك في الفداء مرسى السلطان. الأمور بدت عادية جدا، وإقبال المواطنين كان كذلك كثيفا خلال مراحل الذروة بالخصوص.
1: طيب في هذه النقطة نور الدين، يعني هل ظهرت خلال اليوم مؤشرات على تفاوت نسبة المشاركة بين الدوائر والأحياء؟ ما دللت هذه الفوارق سياسيا وانتخابيا؟
0: نعم أيمن، على مستوى مناطق عديدة خصوصا دائرة أنفا وكذلك الدار البيضاء أنفا وكذلك في سيدي البرنوسي في عين سبع، لا ننسى أن بعض الأحزاب رشحت أمناءها العامين وهم بشكل من الأشكال أوجه معروفة على المستوى الإعلامي، ولكذلك سبق لها أن مثلت السكان على مستوى مجلس النواب، وبالتالي الاختيار هنا يتراوح بين اثنين، التصويت العقابي والدعم المتجدد.
1: هذا ما كنت أريد أن أسألك حوله نور الدين، يعني بعد انتهاء عملية التصويت ينتقل الاهتمام من سلوك الناخبين إلى طبيعة الأصوات التي تم الإدلاء بها، هل لاحظتم يعني لاحظت حضورا قويا للتصويت العقابي أو تصويتا مبنيا على الاعتبارات المحلية، أم أن الاختبارات أو الاختيارات بدت مرتبطة بالبرامج والرهانات الوطنية؟
0: نعم أيضاً، كما تفضلت بالذكر قبل قليل، الوضعية متفاوتة من دائرة انتخابية إلى أخرى. هناك دوائر وفق ما استقيناه يتحدث فيها المصوتون عن خيبة أمل من الفترة الماضية، بينما في مناطق أو في دوائر أخرى كان هناك تشبت بما حقق وطموح للإنجاز مجدداً. لكن عموماً التصورات تبقى متباينة وفق الوضع الاجتماعي طبعا لفئات معينة، وكذلك طبيعة الحاجة أحيانا، يعني في بعض الأحياء التي تم إلحاقها مثلا بالدار البيضاء أو كذلك التي ليست مجهزة بكافة يعني تفاصيل الحياة اليومية، يبقى التصويت مرتبطا بمطالب اجتماعية صرفة، بينما في مناطق أخرى يختار المواطنون على أساس الانتماء السياسي وكذلك الأفكار السياسية والبرامج وطبيعة التحولات التي قد يبرمجها الحزب خلال الفترة القادمة.
1: طيب كآخر سؤال نور الدين، أعلم أنني أجهدتك، ولكن طبيعة الحدث كبيرة، فيعني أعتذر منك. سؤالي مع تقدم الوقت في عملية الفرز، برأيك ما هي الدوائر الساخنة التي ترتقب نتائجها عن قرب الليلة؟
0: بالنسبة لأبرز الدوائر هنا في الدار البيضاء كما قلت تضم مرشحين سابقين، وتضم كذلك عمدة الدار البيضاء. هناك دائرة الدار البيضاء أنفا مرشح، وتم ترشيح أمناء عامين وكذلك مسؤولين وقياديين وبرلمانيين سابقين. هناك كذلك دائرة عين السبع الحي المحمدي والتي تضم كثافة سكانية كبيرة مرتبطة أساسا بمهن صناعية، وبالتالي الرهان يبقى كبيرا على إمكانية تغيير الوضع بالنسبة لفئة وكذلك تجديد الثقة بالنسبة لفئة أخرى. تفضل أيمن.
1: لم يبقى لي إلا نشكر موفدنا إلى الدار البيضاء الزميل نور الدين إيجاجان، وطبعا مستمعينا الكرام نحن مستمرون وإياكم في هذه التغطية الخاصة بشأن الانتخابات التشريعية في المغرب، ونستأنف بعد هذا الفاصل.
2: يدعوكم الاتحاد الأوروبي بالمغرب لحضور دورة 28 من مهرجان جزر رباط من 24 إلى 26 شتنبر منتزه الحسن الثاني، ثلاث أمسيات من لقاء

0: فريدة تجمع بين الجاز الأوروبي والموسيقى المغربية بمشاركة نوستيم، عبير العابد، تيرابي الكوبل، سارمو البلاد، أنطونيو ليزانا، يونس فخار، أمارة، محمد المنجرة وآخرون. اكتشفوا البرنامج عبر صفحات الاتحاد الأوروبي في المغرب. تذاكر على tk.ma. ينظم مهرجان جاز الرباط من طرف الاتحاد الأوروبي بشراكة مع وزارة الشباب والثقافة والتواصل وولاية جهة الرباط سلا القنيطرة، وبشراكة مع ميدي أن راديو.
1: المغرب ينتخب.

0: يومية الفلاح تتهدي لكم مجموعة القد الفلاحي للمغرب كل صباح 6:47 الليل. مجموعة القد الفلاحي للمغرب، التزام دائم.
1: قبل موجز الثامنة مستمعينا الكرام، هذه إطلالة سريعة على حالة الطقس في المغرب وإفريقيا وبعض مناطق العالم. وفي المغرب يسود طقس مستقر ومشمس بوجه عام في معظم مناطق البلاد، مع تشكل سحب منخفضة جزئية خلال الفترة الصباحية على السواحل الشمالية والوسطى بين تطوان ووادلا وشرق الناظور، وكذا بين الدار البيضاء وأسفي. بالنسبة لدرجات الحرارة، 21 في شفشاون والناظور وتطوان تسجل 27 درجة. طقس حار في المناطق الداخلية والموجة الحارة الأشد في الأقاليم الجنوبية، حيث تسجل أسمار الدرجة القصوى ب 45 درجة. أجواء مشمسة ومستقرة في شمال إفريقيا مع غيوم في نواكشوط، في حين تشهد مناطق غرب ووسط القارة حالة من عدم الاستقرار متمثلة في زخات مطرية وعواصف رعدية مثل لاغوس، باماكو وليبروفيل. والأجواء في أوروبا تتفاوت بين الطقس الحار والمشمس، في مدريد 34 درجة والطقس غائم وماطر شمالا وشرقا، في برلين وموسكو حيث تسجل 19 درجة مع عواصف رعدية في روما. تمام الثامنة مستمعين الكرام، إليكم هذا الموجز بأبرز وآخر الأنباء. ومستهل هذا الموجز من المغرب، عبر مختلف أنحاء المملكة تتواصل عملية فرز نتائج التصويت في انتخابات 23 من شتنبر التي جرت اليوم في أجواء تتسم بالهدوء والتنظيم الجيد لاختيار 395 نائبا ونائبة بمجلس النواب، وذلك بعدما تم إغلاق مكاتب التصويت المحدثة على الصعيد الوطني في تمام الساعة 7 مساء. ووفق بلاغ لوزارة الداخلية، فإن نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية العامة لانتخاب أعضاء مجلس النواب بلغت على المستوى الوطني 28.05%، وذلك إلى حدود الساعة 5 مساء. أعلن وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بطنجة في بلاغ له اليوم أنه جرى توقيف الشخص الذي تم ضبطه بساحة مدرسة بمدينة طنجة يوجد بها مكتب للتصويت يحوز حقيبة بها أوراق انتخابية. وأوضح المصدر ذاته أن الأبحاث لا تزال جارية للوقوف على حقيقة الأمر، وحال انتهائها سيتم ترتيب الأثر القانوني المناسب على ضوء ذلك. الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة أعلن عن فتح بحث قضائي بخصوص ما تم تداوله في بعض مواقع التواصل الاجتماعي، والذي يظهر فيه صندوق زجاجي بداخله بعض الأغلفة البيضاء، وذلك من أجل الوقوف على حقيقة الأمر وترتيب الأثار القانونية على ضوء ذلك. ارتباطا بالانتخابات التشريعية في المغرب، أشاد ملاحظون دوليون اليوم بإقبال الناخبين على مراكز الاقتراع وبالتعبئة المواطنة التي تم تسجيلها منذ الساعات الأولى لانطلاق الاقتراع الخاص بالانتخابات التشريعية. اللجنة الخاصة لاعتماد ملاحظي الانتخابات منحت اعتمادها ل 26 جمعية غير حكومية ومؤسسة وطنية و 30 هيئة ومنظمة دولية معبئة ما مجموعه 3006 من الملاحظين والملاحظات بمناسبة استحقاقات 23 من شتنبر. في موضوع آخر، وبمناسبة مباحثات أجراها مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة على هامش

قال الإمام العارف بالله أبو العلمين مولانا أحمد الرفاعي الحسيني قدس الله سره: المعرفة شجرة لها ثلاثة أغصان. الأول هو التوحيد، وهو بمعنى الإقرار أي قطع الأنداد، وثانيها هو التجريد، وهو بمعنى الإخلاص أي قطع الأسباب، والثالث هو التفريد، وهو بمعنى الانقطاع إلى الله سبحانه بالكلية في كل حال، ويعني الاتصال بلا سير ولا عين ولا دون.

علم العرفان هو التوحيد، وبه يصل العارف إلى معروفه ومحبوبه، ونتيجته الطيران بالروحانية إلى عالم القربة، كما قال الإمام القطب الباز الأشهب مولانا عبد القادر الجيلاني رضي الله تعالى عنه. والنفس هي مضمار الصراع الذي خاضه أهل الله انتصارا أو انكسارا، كرا أو فرا، وهو الرفيق المخادع. فيها التقوى والفجور، وهي مفتاح النجاة والهلاك. ونفس وما سواها، فألهمها فجورها وتقواها. وإما أن النفس تميل إلى حب الشهوات، فإن مخالفتها إطاعة لله، وقهرها عدل ورحمة بها، ومطاوعتها والرأفة بها ظلم لها.

قال الإمام العارف مولانا أبو بكر الشبلي قدس الله سره: العارف صدره مشروح وقلبه مجروح وجسمه مطروح. صدره مشروح إشارة إلى قول الله عز وجل: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. أما القلب المجروح فلأن الحق أطلعه على تصاريفه بالخلق فأخفاها. ورد في الحديث الشريف: حدث الناس بما يعرفون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ أما معنى قول الشبلي جسمه مطروح لأنه تبرأ من حوله وقوته ولجأ إلى حول الله وقوته، فلم يلهث خلف الدنيا ولم تغوه ببهارجها. العارف هو من طهر قلبه وزكت نفسه وأفيضت عليه الأنوار من قبل الواحد القهار وهبا وفضلا. طابت ليلتكم، ولقاؤنا يتجدد بحضراتكم مساء غد بحول الله. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: أنتم في الاستماع لميديا موجز التاسعة مساء.
1: جمعة أهلا بكم. الانتخابات التشريعية في المغرب نسبة المشاركة بلغت على المستوى الوطني في هذه الاستحقاقات العامة لانتخاب أعضاء مجلس النواب 395 نائبا بلغت 28.05%، وذلك إلى حدود الساعة 5 مساء، وكانت هذه النسبة للمشاركة قد بلغت 21% عند الساعة 3 بعد الزوال. أعلن وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بطنجة في بلاغ له اليوم أنه جرى توقيف الشخص الذي تم ضبطه بساحة مدرسة بطنجة بها مكتب للتصويت متحوزا لحقيبة بها أوراق انتخابية. أوضح المصدر أنه علاقة بما تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي بخصوص ضبط هذا الشخص بساحة مدرسة يحمل حقيبة بها أوراق انتخابية. يعلن وكيل الملك بطنجة أن النيابة العامة أمرت بفتح بحث قضائي حيث تم توقيف المعني بالأمر لضرورة البحث الوقوف على حقيقة الأمر، وحال انتهاء الأبحاث سيتم ترتيب الأثر القانوني المناسب على ضوء ذلك. من جهته أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة استئناف بطنجة عن فتح بحث قضائي بخصوص ما تم تداوله بشأن ظهور صندوق زجاجي بداخله بعض الأغلفة البيضاء. وجاء في بلاغ أنه علاقة بمقطع الفيديو الذي يظهر فيه صندوق زجاجي بداخله بعض الأغلفة البيضاء، يعلن الوكيل العام للملك أن النيابة العامة فتحت بحثا قضائيا في الموضوع للوقوف على حقيقة الأمر وترتيب الأثر القانونية على ضوء ذلك. أكد وزير الشؤون الخارجية وزير الشؤون الخارجية بجمهورية موريشيوس دانان غاي رامفول اليوم بنيويورك أن الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية يمثل الحل الأكثر مصداقية للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، وتم التعبير عن هذا التغيير في الموقف من طرف رامفول بمناسبة مباحثات أجرها مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة. وجدد وزير خارجية باراغواي روبن داريو راميريز اليوم بنيويورك تأكيد دعم بلاده لمغربية الصحراء، وذلك عقب مباحثات أجرها مع السيد ناصر بوريطة على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة. أعلن مجلس السلام الذي يقوده الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن خطة تعافي لقطاع غزة بقيمة 2,450,000,000 دولار على امتداد 6 أشهر، وذلك خلال اجتماع ضم أعضاء المجلس والأطراف المعنية. أبلغ

0: وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مجلس الأمن الدولي بأن موسكو لن تعلق حربها المستمرة منذ أكثر من 4 سنوات في أوكرانيا. وقال لافروف إن بلده لن تعلق عمليتها العسكرية الخاصة في إشارة إلى التوصيف الرسمي الروسي لغزو أوكرانيا الذي بدأ عام 2022، متهما أوروبا بالسعي لاستغلال أي توقف للقتال من أجل إمداد نظام كييف بالأسلحة. نهاية هذا المجلس، مساءكم سعيد وإلى اللقاء.
1: Le 23 septembre, ne manquez rien de l'élection. Median News vous propose une nouvelle expérience digitale pour suivre l'événement en direct et en temps réel. Médias radio, médias TV, reportages, analyses, contenus exclusifs, toute la couverture médias réunie sur vos écrans. Et partout au Maroc, nos correspondants vous font vivre les temps forts du scrutin en images et en direct. 23 septembre, les élections en direct sur Median News et nos plateformes digitales.
2: Respirez, vous êtes sûr. Média.

0: أنتم في الاستماع لميدي 1 نشرة العاشرة مساء.
1: تشريعيات المغرب عملية التصويت انتهت في 7 مساء ونسبة المشاركة بلغت على المستوى الوطني عند الساعة 7 مساء بلغت 38.2%. استحقاقات اليوم تشكل محطة جديدة على درب تعزيز المسلسل الديمقراطي واستكمال بناء دولة المؤسسات وسط رهانات اقتصادية واجتماعية عديدة. نسبة المشاركة للمرآة الحقيقية لنبض الشارع المغربي خلال الاستحقاقات الانتخابية، وفي انتظار صدور نسبة المشاركة النهائية نقارن في النشرة نسب المشاركة اليوم وبين تشريعيات ما بعد دستور 2011. الفصل 47 من الدستور يقول نصا إن الملك يعين رئيس الحكومة من الحزب السياسي الذي يتصدر انتخابات أعضاء مجلس النواب وعلى أساس نتائجها. بن عمر بجمعة، أهلا بكم في هذه النشرة. تغطيتنا الخاصة بتشريعيات 23 شتنبر متواصلة في تمام الساعة 7 مساء. أغلقت مكاتب الاقتراع أبوابها بعد يوم انتخابي طويل انطلق في الساعة 8 صباحا وعرف إقبالا متدرجا للمغاربة على مكاتب الاقتراع. السهرة الانتخابية في بدايتها، ولوضعكم في صورة آخر التطورات وأحدث المعطيات نربط الاتصال بمفدينا إلى مقر وزارة الداخلية عثمان الطاهري بالرباط. عثمان، بعد التحية، ما هي أحدث المعطيات المتوفرة لديك عن نسبة المشاركة بعد إغلاق مكاتب التصويت؟
2: مساء الخير لك بوجمعة ولكل مستمعينا في ميديا. طبعا بوجمعة من هنا في مقر وزارة الداخلية بعد يوم طويل انتخابي يتواصل فيه الترقب بشأن آخر المعطيات المرتبطة بتشريعيات 23 من شتنبر. كما تفضلت، بعد إغلاق مكاتب التصويت في تمام الساعة 7 مساء، وزارة الداخلية في بلاغ لها وفي معطيات جديدة أطلعتنا فيما يخص نسبة المشاركة التي بلغت 38.02% في انتظار الإعلان عن النسبة. طبعا بجمع هذه النسبة انتظرناها طويلا منذ تقريبا 5 مساء منذ إعلان وزارة الداخلية عن آخر نسبة. كما يعلم الجميع بجمع يتنافس في هذه الانتخابات التشريعية 28 حزبا سياسيا على 395 مقعدا بمجلس النواب. بعد انتهاء مرحلة التصويت الإعلان عن نسبة المشاركة النهائية تدخل بجمع العملية الانتخابية كما نراقب هنا في مقر وزارة الداخلية الآن مرحلة جديدة لا تقل أهمية، هي مرحلة الحسم. بعد التعرف على نسبة المشاركة، الموعد الآن مع محطة أخرى ينتظرها الجميع هي إعلان النتائج.

النتائج الرسمية لهذه الانتخابات التشريعية. كما قيل لنا هنا في مقر وزارة الداخلية قد تطول هذه العملية إلى ما بعد مثلا منتصف الليل، هي توقعات طبعا خاصة مع ترقب حلول وزير الداخلية إلى مقر الوزارة والإعلان عن النتائج وفق ما سيتم اعتماده رسميا. بالعودة إلى بلاغ بجمع وزارة الداخلية، طبعا كما جاء فيه أنه باستثناء بعض الحالات المعزولة جدا تمت العملية فيما يخص مكاتب التصويت، جرت في ظروف عادية على صعيد كافة جهات المملكة، وستقوم مكاتب التصويت مباشرة بعد إنجاز مهامها بحمل محاضر العملية الانتخابية التي قامت بتحريرها إلى المكاتب المركزية قصد تمكين هذه الأخيرة من إحصاء الأصوات التي نالتها لوائح الترشيح على صعيد دوائرهم الانتخابية. هي مرحلة ليست سهلة بجمعة، طبعا الوزارة بخصوص تحديد نتائج الاقتراع وإعلان أسماء المترشحات والمترشحين الفائزين، فستقوم لجان الإحصاء برئاسة القضاة بإحصاء الأصوات وتحديد نتائج الاقتراع والإعلان عن أسماء المترشحات.

0: الدوائر الانتخابية الجهوية. بجمعة سؤال هنا في مقر وزارة الداخلية يتردد بين الزملاء الصحفيين ونحن نتابع بدورنا ونترقب هذه العملية من قلب وزارة الداخلية، هو ماذا ستفرزه صناديق الاقتراع على بعد مثلا 3 ساعات 4 ساعات؟ لا نعلم بالضبط التوقيت، ومن سيتصدر هذه الانتخابات التشريعية؟ في انتظار ذلك بجمعة نواصل نحن في ميديا تغطيتنا الخاصة لهذا الاستحقاق الانتخابي ولهذه السهرة الانتخابية، وسنضع مستمعينا في صورة كل صغيرة وكبيرة من خلال مواكبة متواصلة لآخر المعطيات الرسمية المتعلقة بالنتائج الرسمية وصولا إلى الإعلان الرسمي عن النتائج بجمعة.
1: شكرا جزيلا للزميل عثمان الطاهري من الرباط. ومن الرباط ننتقل إلى الضربضة التي شهدت حضورا مكثفا للأمناء العامين لعدد من الأحزاب كمرشحين. التنافس كان على أشده ومتابعة عملية الفرز تحت مجهر الأحزاب وكذا السلطات العمومية. ينضم إلينا مباشرة من مقر ولاية الضربضة موفدنا الخاص نور الدين إيجاجان. بعد التحية نور الدين، كيف صارت العملية الانتخابية في الضربضة وأبرز ما عينته خلال عملية الفرز؟
2: مرحبا سي بوجمعة. لحدود الساعة الانتظار لا زال هو سيد الموقف هنا في جهة الدار البيضاء 16 لانتظار النتائج وما ستسفر عنه صناديق الاقتراع. كان يوما طويلا بالنسبة للناخبين وكذلك للسلطات التي سهرت على سلامة وسلسة العملية. البيضاويون وفق ما استقيته من الشارع الآن ينتظرون النتائج ويسألون عنها، هل برزت أو رشحت بعد المعطيات أم ليس بعد، خصوصا أنهم معنيون ب 26 مقعدا برلمانيا إضافة إلى مقاعد اللوائح الجهوية في البيضاء. يتنافس في دائرة البيضاء أنفا 4 مقاعد على مستوى عين سبعة الحي المحمدي، 4 مقاعد الحي الحسني، 3 مقاعد دائرة عين الشق، 3 مقاعد سيد البرنوصي، 3 مقاعد دائرة مولاي رشيد، 3 كذلك في دائرة بلمسيك، 3 الفداء مرسى السلطان، 3 صباح هذا اليوم. وكذلك في الفترة المسائية زرنا العديد من مكاتب الاقتراع في مختلف دوائر المدينة، كذلك في دائرة الفداء مرسى السلطان. الأمور كانت عادية وجرت بسلاسة كبيرة وفق ما استقينا من السلطات وكذلك من المواطنين. عملية التصويت عموما استغرقت من كل مواطن يرغب في التصويت قرابة الدقيقتين، مرت بشكل سليم. رهانات كبيرة يحملها البيضاويون إلى حدود اللحظة، خصوصا فيما يتعلق بالنتائج. هناك تصريحات حزبية حول بعض التقدم في دائرة وتراجع في دائرة أخرى، لكن لحدود الساعة وفق معطيات رسمية لا تأكيد بخصوص النتائج النهائية لحدود الساعة. كما ذكرت بجمعة، العديد من الأمناء العامين للأحزاب وكذلك القيادات السياسية البارزة التي كانت ممثلة خلال الولاية السابقة في البرلمان ترشحت من جديد في عديد الدوائر، وهناك كذلك أوجه جديدة في دوائر أخرى. البيضاويون ينتظرون النتائج، هذا هو العنوان البارز لهذه اللحظات، خصوصا على مستوى المقاهي وكذلك المنازل وكذلك في الشارع. هنا كما ذكرت الأسئلة المطروحة بالنسبة للبيضاويون، من سيمثلهم خلال 5 سنوات المقبلة داخل قبة البرلمان؟ نعم مجمع.
1: موفدنا الخاص نور الدين إيجاجان، كنت معنا مباشرة من مقر وزارة ولاية الضربضة، شكرا جزيلا. نعود مجددا إلى الرباط، حيث مرت العملية الانتخابية في أجواء هادئة وسط إقبال المواطنين بمختلف فئاتهم على مكاتب الاقتراع، كما عاين مراسلنا عادل الزبيري في العديد من مكاتب التصويت. الآن الأحزاب تتابع عن كتب عملية فرز الأصوات وتتلقى المعطيات تباعا من مراقبيها في مختلف مكاتب الاختراع عبر تراب المملكة. وفي النشرة نتابع جزءا من بداية السهرة الانتخابية لحزب الأصالة والمعاصرة، وينضم إلينا مباشرة من مقر الحزب بالرباط عادل الزبيري. بعد التحية صف لنا عادل الأجواء لديك بمقر حزب الأصالة والمعاصرة، كيف يتابع الحزب تقدم عملية فرز الأصوات؟
0: تحية ليلية لك الزميل بوجمعة ولكل المستمعين الكرام. مقر حزب الأصالة والمعاصرة
3: في شارع 13 من ومبر في حي أجدال في

0: العاصمة الرباط تحول إلى منصة اشتغال ليلية في ليلة يبدو أنها ستكون طويلة لتلقي مختلف النتائج من مختلف فروع الحزب في العاصمة المغربية الرباط. هنا نوع من الارتياح المشوب بالترقب عند قيادات حزب الأصالة والمعاصرة وسط تجمع لعدد كبير من الصحفيين الذين يترقبون، وأيضا هنالك انتظارية من الممكن أن تدوم لساعات قبل معرفة مكانة الحزب في الخريطة السياسية، وسط حديث في صالونات الرباط أن الحزب من الممكن ومن المرجح أن يكون أحد المتنافسين على المرتبة الأولى. لكن من حي الليمون في العاصمة المغربية الرباط من مقر حزب العدالة والتنمية تأتينا بعض الأخبار الأولى أن الحزب يتحدث عن تقدمه في مجموعة من الدوائر، ما قد يطرح أمامنا فرضية تقدم حزب العدالة والتنمية في سبورة الترتيب بين الخمس الأوائل. طبعا هذه معطيات أولية ومؤشرات أولية، فيما حزب الأصالة والمعاصرة يمني الكثير من القياديين النفس أن يكونوا في الصف الأول وأن تكون رئاسة الحكومة من نصيبهم. تحدثت إلى بعض القياديين في الحزب ينتظرون التوصل بالنتائج الأولى من وزارة الداخلية المغربية وأيضا من مراقبيهم المنتشرين عبر التراب المغربي. يبدو أنهم مبدئيا حسموا الصراع الانتخابي في بعض الدوائر، حديث أولي عن ربحهم مقعدا واحدا على الأقل في العاصمة المغربية الرباط، فيما الترقب يبقى مشوبا بالحذر وسط التفاؤل الذي ارتفع منسوبه عند حزبي الاستقلال في مقره في باب الحد في العاصمة الرباط المقر التاريخي، وأيضا في مقر حزب العدالة والتنمية في حي ليمون في العاصمة الرباط. من المرتقب أن تكون ليلة طويلة فيها الترقب. هناك بداية حديث في الأوساط الصحفية في العاصمة الرباط عن إمكانية حدوث مفاجآت، نترقب. يبدو أنها ليلة غير محسومة كما كان الترقب سيد الموقف في بداية هذا اليوم. أعود لك بالخط زميل مجمع
1: عادل الزبيري مراسلنا من الرباط، كنت معنا مباشرة من مقر حزب الأصالة والمعاصرة برباط، شكرا جزيلا لك. الأمين العام لحزب العدالة والتنمية عبد الإله بن كيران كان هذا المساء أول زعيم حزب سياسي يوقع لخرجة إعلامية عبر بث على صفحته الرسمية على موقع فيسبوك، أفاد فيها بأن ممثل الحزب بعدد من مكاتب الاقتراع لم يسلموا محاضر النتائج معربا عن امتعاضه مما وصفه بخرق للقانون، وقال إنه في انتظار اتضاح الصورة بعد تواصله مع وزير الداخلية حسب الفيديو المنشور، مؤكدا على احتفاظ الحزب بحقه القانوني في اتخاذ الإجراءات التي يخولها القانون في هذه الحالة. للمزيد من المعلومات عن متابعة حزب العدالة والتنمية لعملية فرز الأصوات ينضم إلينا مباشرة من مكتب الحزب بطنجة موفدنا الخاص محمد بن عبو. محمد مساء الخير، كيف هي الأجواء لديك في مقر الحزب على ضوء التصريحات التي خرج بها الأمين العام لحزب العدالة والتنمية؟
2: مساء الخير مجمع. نعم بالفعل على ضوء هذه المستجدات انتقل فريق ميديان إلى مقر الكتابة المحلية لحزب العدالة والتنمية بطنجة، حيث نتابع في هذه الأثناء ردود الفعل على مجريات اليوم الانتخابي. الحزب يسجل مجمع بحسب ما أفاد به كاتبه الجهوي محمد خيي انتعاضه مما يعتبره أو مجموعة من الخروقات التي رافقت عملية الاقتراع بعدد من مراكز التصويت بالمدينة. وفي حديث جانبي جمعني بالمسؤول الحزبي تحدث محمد خي عن ملاحظات قال إن مراقبي الحزب رصدوها خلال مواكبتهم لسير العملية الانتخابية، مشيرا بشكل خاص إلى مسألة محاضر الاقتراع وما وصفه بامتناع السلطات في بعض مراكز التصويت عن تمكين مراقبي الحزب من هذه المحاضر. وبحسب المسؤول الحزبي فإن الأمر لم يكن موحدا في مختلف مراكز الاقتراع، لكنه سجل حالات قال إن مراقبي الحزب واجهوها حيث أرجئ تسليم المحاضر وفق ما نقل إليهم إلى ما وصفته الجهات المشرفة بأسباب أو اعتبارات فنية. هذه النقطة تحديدا تبدو في صلب الملاحظات مجمعة التي يطرحها الحزب في هذه المرحلة، بالنظر إلى أهمية المحاضر بالنسبة إلى الأحزاب والمرشحين في توثيق النتائج المسجلة داخل مكاتب التصويت ومتابعة المسار الذي تسلكه العملية الانتخابية بعد إغلاق السنة.

0: صديقه. في المقابل من المهم التأكيد هنا على أن هذه المعطيات تعكس موقفا وملاحظة صادرة عن المسؤول الحزبي، ولا تشكل في حد ذاتها تقييما مستقلا لسير العملية الانتخابية، في انتظار يعني توضيحات الجهات المشرفة على مراكز التصويت بشأن الحالات التي تحدث عنها الحزب. ربما البلاغ الأخير لوزارة الداخلية قد رد على هذه النقطة. هذا النقاش يأتي أيضا في وقت تدخل فيه العملية الانتخابية، كما نعلم جميعا بجميع الدوائر الانتخابية وبطنجة خصوصا تدخل مراحلها الأخيرة بعدما أمضى الناخبون ساعات في مراكز الاقتراع. هنا من داخل مقر الكتابة المحلية لحزب العدالة والتنمية تبدو المتابعة في هذه اللحظات مركزة بالأساس على ما ستفرزه الساعات المقبلة، سواء على مستوى النتائج الأولية أو على مستوى الملاحظات التي قد تطرحها الأحزاب المشاركة بشأن مختلف مراحل العملية الانتخابية. واللافت في حديث المسؤول الحزبي محمد خيان الملاحظات التي أثارها لا تتعلق فقط بنسبة المشاركة أو بحجم هذه المشاركة والإقبال على مراكز التصويت، وإنما تمتد أيضا إلى الإجراءات المصاحبة للعملية وفي مقدمتها ما يرتبط بالمحاضر باعتبارها يعني هذه المحاضر ذات أهمية. هنا من طنجة ومن مقر الكتابة المحلية لحزب العدالة والتنمية نتابع إذن هذه التطورات في انتظار ما ستقوله الجهات الرسمية المشرفة على العملية الانتخابية بشأن هذه الملاحظات التي أثرها الحزب، وما ستسفر عنه عملية الفرز وإعلان النتائج ككل مجمع.
1: شكرا جزيلا للزميل محمد بن عبو، كنت معنا مباشرة من مقر حزب العدالة والتنمية بطنجة. استحقاقات 23 شتنبر في المغرب تشكل محطة جديدة على درب تعزيز المسلسل الديمقراطي بالمملكة واستكمال بناء دولة المؤسسات وسط رهانات اقتصادية واجتماعية عديدة. والمواطنون المغاربة كانوا اليوم في الموعد لاختيار ممثلين قادرين على الاستجابة لتطلعاتهم في مجال التنمية المحلية وتدبير الشأن العام. فكيف جرت العملية الانتخابية وما هي أبرز انتظارات الناخبات والناخبين من ممثليهم في المؤسسة التشريعية؟ نتابع في ميديا روبورتاج اعتماد سلامة.
2: مع افتتاح مكاتب التصويت بدأ إقبال المواطنين على عملية التصويت التي استمرت

0: الوسائل اللوجستية، حيث التحقنا كرؤساء المكاتب والنواب وأعضاء تقريبا على الساعة 7 لوضع اللمسات النهائية. التصويت بدأ مع الساعة 8 صباحا. الحمد لله مرت الأمور في يسر.
1: انتظارات عديدة عبر عنها الناخبون من ممثليهم المقبلين، لا سيما في مجالات التشغيل والصحة والتعليم والتنمية المجالية، إضافة إلى تحسين البنية التحتية وتعزيز الفرص الاقتصادية والقدرة الشرائية.
2: كنتمنى احنا اللي طلع يمثل الساكن أحسن تمثيل ويشوف الحاجات اللي خاصة ها ويكون في المستوى،
3: والاشياء اللي كنتمناوها تخرج للواقع كي كنقولوا هي اصلاحات جذريه في المجال ديال الشغل والمجال ديال الصحه.
4: يتهلاو فينا ويتهلاو في الشعب، هذه هي الروايه عندنا.
1: المشاركه في اقتراع 23 من شتنبر حق وواجب دستوري اداه المواطنون معربين عن املهم في ان يفتح هذا الاستحقاق الطريق امام تغيير يستجيب لانتظاراتهم.
5: طالما شكلت نسبة المشاركة المرآة الحقيقية لنبض الشارع المغربي خلال الاستحقاقات الانتخابية، وفي انتظار صدور نسبة المشاركة النهائية من طرف وزارة الداخلية هذه الليلة، نتوقف بالتمحيص والمقارنة عند نسب المشاركة على مدار اليوم بين التشريعيات التي شهدت المملكة ما بعد دستور 2011، بينما تبدأ وتيرة الإقبال صباحا ضعيفة في بداية اليوم في حدود 4%، تتراوح في منتصف النهار ما بين 10 و11%، وتواصل الارتفاع تدريجيا إلى غاية إغلاق مكاتب التصويت. لمقارنة هذا النمط المرصود وفك شفرته، نتابع توضيحات محمد شقير باحث ومحلل سياسي من الدار البيضاء، حاورة وفاء توزري.
6: يظهر بأن هناك سلوكا انتخابيا تقريبا شبه متشابه، يتمثل بأن المشاركة تكون ضعيفة في الصباح لتبدأ في الارتفاع بعد الزوال، وهذا بطبيعة الحال مرتبط مجموعة من الإكراهات ومجموعة من العوامل المرتبطة أولا بنمط العيش وبنمط الحياة الاجتماعية العامة. ولكن يظهر بأن في إطار هذه المقارنة فلا ننسى بأن انتخابات 2011 و2016 قد جرت في يوم جمعة، في حين أن الانتخابات الحالية تجري في أو جرت في يوم الأربعاء وهو يوم عمل، وبالتالي إكراهات يوم عمل أكيد أنها أثرت في عملية تصويت المغاربة أو تصويت الناخبين الذين شاركوا في انتخابات. ولكن يبقى بطبيعة الحال أن السلوك الانتخابي يبقى دائما متشابها لحد كبير، ضعف في الإقبال على التصويت في الصباح يبدأ في الارتفاع بعد الزوال، وهذا ربما مرتبط بعقلية انتخابية لدى المغاربة راكموها منذ 60 القرن الماضي.
5: الصالات الانتخابية متواصلة في مختلف جهات المملكة، تتابعون أطوارها معنا على أمواج ميديا. المغاربة قالوا كلمتهم، والجميع أحزابا ومواطنين يترقبون الإعلان عن الحزب الذي سيتصدر المشهد بحلوله في المركز الأول وينال مسؤولية تشكيل الحكومة. الفصل 47 من دستور المملكة المغربية لعام 2011 يقول نصا: يعين الملك رئيس الحكومة من الحزب السياسي الذي تصدر انتخابات أعضاء مجلس النواب وعلى أساس نتائجها. لكن هذا هل يعني ذلك أن الأمر يتعلق حصرا بالأمين العام للحزب، أم أن النص الدستوري يخول للعاهل المغربي اختيار أي عضو من أعضاء الحزب الفائز؟ يجيبنا عن هذا السؤال عبد المنعم لزعر، أستاذ علم السياسة والقانون الدستوري من الرباط، حاور يوسف نعماني.
7: تنص الفقرة الأولى من الفصل 47 على أن الملك يعين رئيس الحكومة من الحزب الذي تصدر نتائج انتخابات أعضاء مجلس النواب وعلى أساس نتائجها. ماذا نعني بهذا؟ نعني بأن الحزب الذي احتل الرتبة الأولى في انتخابات مجلس النواب يكون مؤهلا دستوريا لقيادة الحكومة. حدث هذا خلال انتخابات التشريعية لسنة 2011، حيث تصدر حزب العدالة والتنمية نتائج هذه الانتخابات، فقال قام الملك بتعيين رئيس الحكومة من هذا الحزب، وكذلك حدث نفس الشيء خلال الانتخابات التشريعية لسنة 2016، وكذلك خلال الانتخابات التشريعية لسنة 2021 حيث تصدر حزب التجمع الوطني للأحرار هذه الانتخابات، فقام الملك بتعيين رئيس الحكومة من هذا الحزب. وخلال الانتخابات التشريعية لسنة

0: سنة 2016 بعد تعيين الملك لرئيس الحكومة من حزب العدالة والتنمية، فشل الرئيس المعين في تشكيل الحكومة. هنا يفيدنا روح الدستور في إيجاد مخرج لهذه الحالة، وبالتالي تم الانتقال من شخصية إلى شخصية أخرى ولكن من داخل الحزب، بمعنى أن المعيار الأساسي الذي لا يجب الخروج عليه هو ضرورة احترام أن يكون رئيس الحكومة من الحزب الذي تصدر نتائج الانتخابات.
1: ارتباطا بتاريخ الانتخابات التشريعية بالمملكة، شكل تعيين الملك الراحل حسن الثاني لعبد الرحمن اليوسفي وزيرا أول سنة 98 محطة بارزة في المسار السياسي للمغرب، ارتبطت بتجربة التناوب الديمقراطي وانتقال قيادة الحكومة إلى المعارضة الاتحادية بعد عقود من الانتظار، محطة حملت دلالات سياسية ومؤسساتية وحزبية وفتحت مرحلة جديدة في علاقة السلطة بالمعارضة لتظل واحدة من أبرز محطات تاريخ الممارسة الديمقراطية بالمغرب، محطة نستحضرها اليوم بمناسبة التشريعيات في تقرير الزميل أمين الزماني.
2: لم يكن تكليف العاهل المغربي الراحل الملك الحسن الثاني لعبد الرحمن اليوسفي مجرد تغيير حكومي روتيني، بل تمثلت فيه ذروة مسار شاق من التفاوض السياسي لنصل أخيرا إلى ما سمي بالتناوب التوافقي، وهو المسار الذي أتاح انتقالا هادئا للسلطة وجنب المغرب سيناريوهات عدم الاستقرار في مرحلة دقيقة. لكن هذا المسار جاء كحصيلة أزمات متراكمة وتوافقات تدريجية بين المؤسسة الملكية والمعارضة الاتحادية والديمقراطية خلال عقد التسعينيات. والبداية كانت بالتحذير التاريخي الذي أطلقه العاهل المغربي الحسن الثاني في خطابه أمام البرلمان عام 95-900 من أن المغرب يواجه السكتة القلبية نتيجة الاختلالات الاقتصادية والمالية والاجتماعية، وقبل كل ذلك مناخ سياسي محتقن. التحذير الملكي أعقبته مرحلة من الانفتاح السياسي وتصفية الأجواء أفرج بموجبها عن المعتقلين السياسيين، وعاد خلالها المنفيون إلى أرض الوطن. وكان اليوسفي نفسه أحد العائدين من منفاه الاختياري بفرنسا التي عاد إليها احتجاجا على الخروقات التي شابت انتخابات العام 93. تلا ذلك إقرار دستور جديد عام 96-900 الذي أنشأ غرفتين برلمانيتين وأعطى صلاحيات إضافية للوزير الأول وحظي بتصويت المعارضة بنعم لأول مرة، الأمر الذي مهد الطريق لتوافق تاريخي مع المؤسسة الملكية. لاحقا وفي الرابع من فبراير عام 98 استقبل الملك الراحل الحسن الثاني في القصر الملكي بالرباط الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية عبد الرحمن اليوسفي ليكلفه بتشكيل الحكومة الرابعة والعشرين في تاريخ المملكة، لتؤدي الحكومة اليمين الدستورية في الرابع عشر من مارس من العام ذاته. حكومة اليوسفي شكلت بعد وفاة الملك الحسن الثاني في يوليوز 99-900 صمام أمان وسندا حاسما للانتقال السلس والسليم للسلطة إلى العاهل المغربي الملك محمد السادس، لتثبت التجربة كفاءة الخيار التوافقي في بيئة سياسية شديدة التعقيد. وأكدت نضج الطبقة السياسية آنذاك في تقديم مصلحة الوطن العليا.
1: ارتباطا بتشريعيات اليوم، أعلن وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بطنجة في بلاغ له أنه جرى توقيف الشخص الذي تم ضبطه بساحة مدرسة بطنجة بها مكتب للتصويت متحوزا لحقيبة بها أوراق انتخابية. ووضح المصدر أنه علاقة بما تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي بخصوص ضبط هذا الشخص بساحة مدرسة يحمل حقيبة بها أوراق انتخابية، يعلن وكيل الملك بطنجة أن النيابة العامة أمرت بفتح بحث قضائي حيث تم توقيف المعني بالأمر لضرورة البحث للوقوف على حقيقة الأمر، وحال انتهاء الأبحاث سيتم ترتيب الأثر القانوني المناسب على ضوء ذلك. من جهته أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة عن فتح بحث قضائي بخصوص ما تم تداوله بشأن ظهور صندوق زجاجي بداخله بعض الأغلفة البيضاء. وجاء في بلاغ له أنه علاقة بمقطع الفيديو الذي يظهر فيه صندوق زجاجي بداخله بعض الأغلفة البيضاء. يعلن الوكيل العام للملك أن النيابة العامة فتحت بحثا قضائيا في الموضوع للوقوف على حقيقة الأمر وترتيب الآثار القانونية على ضوء ذلك. نصل إلى نهاية هذه النشرة، مساءكم سعيد وإلى اللقاء.
2: في 23 من شتنبر لا تفوتوا أي لحظة من الانتخابات. ميديا نيوز تقدم لكم تجربة رقمية جديدة لمتابعة الحدث مباشرة ولحظة بلحظة. ميديا راديو، ميديا تي في، التقارير، التحليلات ومحتوى حصري، كل تغطية ميديا مجتمعة بين أيديكم وعلى شاشاتكم. ومن مختلف جهات المملكة مراسلون ينقلون إليكم أبرز لحظات الاقتراع بالصوت والصورة وعلى المباشر. 23 من شتنبر، الانتخابات مباشرة على ميديا نيوز وجميع منصاتنا الرقمية.
3: Les nocturnes avec Jawad. Jennifer Hudson, Rebecca Ferguson, Syl.